0: في الخارطة الإخبارية، مسؤول إيراني: كل اعتداء أمريكي سيواجه برد عسكري حاسم وليس بدفع فدية سياسية. كوا
1: باقي يكتبوا جوا،
0: تصدق باللن باقي يكتبوا جوا ما عبه. تظهر صور الأقمار الصناعية أنه بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء والقوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي لم يتم مرور أي سفينة في مضيق هرمز. يعني ترامب كذاب من قبل ومن بعد، بيغطي على فشله على فضيحته. الشعب الأمريكي مراعي لي يقول فتحنا مضيق هرمز وأسعار الطاقة عتنزل، وأسعار السلع الغذائية والبنزين والديزل وحتى الوزلي عنخفض. مالك أنت؟ بس شو صدق ترامب والله ما تكلم عن مضيق هرمز، هي القيادة المركزية الأمريكية الذي بتكذب، وكل واحد بيكذب من صلاي، ترامب من صلاي والقيادة المركزية الأمريكية بتكذب من صلاي. بس صور الأقمار الصناعية قالوا والله ما خضيتش فيه، والله ما خضيش فيه. مش اللي أسفين، قالوا والله ما خضيش فيه. بيحاول يبرر للأمريكيين الدنيا سدح ومدح، مش أحلام الوضوح والصراحة والشفافية هذا الساعة.

مسؤول إيراني: إيران سترد عسكريا بحزم على الاعتداءات العسكرية الأمريكية ولن ترضخ أبدا للتهديدات والغباء العسكري الأمريكي. والله ما عندهم حجة، والله ما عندهم حجة إنه غباء. أنت فاشل فاشل، أنت فاشل يا ترامب، أنت فاشل. فشلت في غزة، فشلت في اليمن، في البحر الأحمر، مش لا فشلت، قعدت فضيحة. ورجال ربي سلام الله عليهم في قواتنا المسلحة كسروا هيبتك وناموسك وكرامتك بفضل من الله، والآن هو ذات الفشل، هو نفس الفشل، كسر الناموس. ما معمك، ما معمك بتقفز فوق مضيق هرمز، قالوا لك ممنوع ممنوع، قد كان على مستوى أسفن النفط، ماذا حين التجارة العالمية؟ قالوا ولا سفينة ولا سفيه يخطأ من هنا. لا والله ما عندهم حجة.

في الخارطة الإخبارية، تم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني. يعد تشتيت مصدر إطلاق النار وتأمين منطقة الهدف من أهم الابتكارات العملية التي نفذها الحرس الثوري في المرحلة الأولى من عمليات الليلة. تصدقوا بالله؟ ولو تجي تشوف ما هي إنجازات ترامب، ولا حاجة، فشل، فضائح، هزائم. ملفات إبستين، قلة أدب، أكل لحوم الأطفال، اغتصاب القاصرات، مشاكل هو مرته، أنساب مع عبيد يقوش، رغم إنه ما بش مع أنساب، وزوج إبستين، قال شلها لك، قال والله ما شلها الله بزلط، وهي رجعت قالت أنا لا أعرف لا إبستين ولا أعرف ترامب، ما عثتها على الكل، كان من تعرفه؟ قالت والله معلم. ولا مع إنجاز ترامب حتى كأس العالم، حتى المنتخب الأمريكي ده ومجا يشارك في كأس العالم وما يشل كأس العالم، فضائع كلها، هزائم. ها ها، أنا بالنسبة لي شجع منتخب الرأس الأخضر، مدري ما أو الأخضر، أخضر خضاري، فرشت القلب لك وحدك. الله عياها. عين الإعلام الخليجي أصلا بين قارن بين محمد بن سلمان وترامب، نفس الفضائح، نفس الهزائم، نفس البورة، ولا حقك حاجة محمد بن سلمان، ولا حقك لا مشروع نيوم ولا دري عادو يستضيف كأس العالم في 2030، يعلم الله يعيشه وحرام. نفس الهدرة، نفس الهزيمة، نفس البركضة، ولا بما يحققوا، ولن يحققوا شيئا. دماء أهل غزة لن تذهب هدرا، والله دماء اليمنيين، دماء السودانيين، دماء السوريين، دماء العراقيين، دماء الأفغانيين. ما قصدك إن كل شيء عيسر هكذا؟ ها الله ما يسيروا ملح لهم هؤلاء الطغاة بإذن الله.

من هرمز إلى إسلام أباد، أبعاد العدوان الأمريكي على إيران والرد الصاروخي للحرس الثوري. تقرير لعلي الدرواني. كتب علي الدرواني. يا الله سمعنا خير. نسينا ندخل للتقرير. عاجل. يبدو أن هناك ربما أنه بدأ الرد الإيراني في هذه الأثناء. يبدو أن هناك هجوم بالمسيرات على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. يبدو أن الرد الإيراني بدأ. نواكب، يلا نواكب، ستبدأ الغواير. والله ما أقول لكم ستبدأ الغواير.

البحرين الصهيونية، النظام البحريني الصهيوني تحت النار. في هذه الأثناء في الأخبار المتداولة يبدو أن هناك هجوم بطائرات مسيرة للجيش الإيراني على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

0: عاجل عاجل
1: سيد علي خامنئين إمامين أمة.
0: دالحين الأنظمة الخليجية النظام القطري تمي بقحص مشافره بقحص أظافير رجله. دالحين كل واحد مراعي لدوره. عاجل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير: لا صحة لادعاء ترامب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به، وسنرد على الاعتداءات الأخيرة. التلفزيون الإيراني: عاجل هجوم بطائرات مسيرة للجيش الإيراني على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. نصر من الله وفتح قريب.

من موقع الميادين. عاجل عاجل والله ما عبي التولي فرصة مالهم هؤلاء واحد وواحدة. عاجل الجيش الإيراني استهدفنا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الخامس الأمريكي. الجيش الإيراني في الخبر العاجل استهدفنا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الخامس الأمريكي. يا قوة الله. هذا وكان التلفزيون الإيراني كان قد أعلن عن هجوم بطائرات مسيرة للجيش الإيراني على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. ما فعلوا البحرين لا عزب الأسطول الخامس الأمريكي، ما قصدك. وها هو الجيش الإيراني يعلن الآن أنه استهدف هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الخامس الأمريكي.

التلفزيون الإيراني. عمليات المراقبة عبر صور الأقمار الصناعية تظهر عدم وجود حركة مرور في مضيق هرمز. والله خاطي سعمان، نقول عندنا والله خاطي ولا بمن يخبر.

0: من قناة الميادين. يا عجائب يا عجائب يا عجائب يا عجائب،
1: الكويت تحت النار
0: والله. أيا تحت النار كدي بين النار. الأنظمة الخليجية تحترق.
1: هكذا الذي يصدق الأمريكي يصير ملح.
0: من قناة الميادين، من قناة الميادين. القوات المسلحة الإيرانية بدأت هجوما على مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الإيراني، من قناة الميادين كل هذه الأخبار، اسمعوا. الجيش الإيراني يعلن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرة مسيرة. الجيش الإيراني يعلن استهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين بطائرات مسيرة مزودة بقنابل متفجرة. فجرتها قناة الميادين.
1: والله أنا مراعي من أول يقولوا صافرات الإنذار.
0: أها كذا بدأ، كذا بدأ، كذا بدأ.
1: انفجارات تهز الكويت في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة. انفجارات تهز الكويت، يقول لك سمعوا بها الذي في العراق.
0: يا عجيناه.

الأمريكي بيعتدي على إيران ولا سمعنا نخس ولا تنديد ولا دولة مسلمة تقول إحنا نندد، ما بلا بيان من وزارة الخارجية اليمنية وشؤون المغتربين. قالت لهم عتنتعث عتتوسع، هناك خطورة على الإمدادات وسلاسل الإمداد، مش على المنطقة بس، على العالم أجمع. الأمريكي بيعتدي على إيران ولا بمن ينتد أو يستنكر، لحين هتبدأ الغواير في الكويت والبحرين والكذا، هيتحركين هيتحركين بنات اليهودي هيستنكرين. والسعودية وزارة الخارجية السعودية تستنكر وتدين ما بيحدث في الكويت ويسمعوها العراقيين، وما يحدث في البحرين ويسمعوه في جحر الحمار الداخلي، لكن يسمعوه في ما عادش أقولش. والله عاجل عاجل. يقول لك انفجارات تهز الكويت وسمعت في العراق، ما لك أنت يعني مدخنة مدخنة. انفجارات تهز الكويت وصل صداها للجانب العراقي دون دوي صافرات الانذار، يعني عجائب. انباء عن سماع دوي انفجارات في البحرين من جديد من جديد. عاجل عاجل. الحرس الثوري، الحرس الثوري الإيراني استهدفنا بموجتين 18 هدف للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين وقاعدة الشيخ عيسى في الكويت والبحرين. دوك دوك وعين الله ترعاك. ما نقول قواتكم الله، ما نقول مقر الأسطول الأمريكية الخامس في البحرين وقواعد أمريكية في الكويت، ما تشون نقول قواتكم الله. قلنا لكم خرجوهن خرجوهن، خرج الشوم من عندك ولو كانت ما كانت، ما رضيتهوش. يعني هذه الانفجارات وأصوات الانفجارات في الكويت وتسمع في العراق، عادي لا طائرة مسيرة؟ ما لو قد استخدموها واكل يا من صباح الصبح يا فتاح والفرد الصوتي وسليماني الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير.

ضخ إخباري ما لكم أنتو، ضخ إخباري كبير. مقر خاتم الأنبياء المركزي سيستمر رد القوات المسلحة على عدوان أمريكا وإساءاتها. يطلع ترامب يقول لك كبار المسؤولين الإيرانيين مطلوبة إلى غرفة العمليات، هم خونة، باعوا دم الإمام علي الخامنئي يا هرتو. قالوا هذا إساءات، أنرد حتى على الإساءات، إلا قوة إلا دين. ونعم يا إيران ونعم. عادم يستهدفوا الذي بيحرضوا. ننصح قناة الجزيرة تتنومس وتتلثم وتقع ساعة الجن. عين دفوا والد والديكم، روحوا لكم من التحضير، من التحريض على إيران، روحوا لكم من التحريض على إيران. وتتو واحد أمريكي يحلل، وأمريكا تدافع عن نفسها يا ابن الحرام. أمريكا تدافع عن نفسها في إيران؟ وين أمريكا من إيران؟ شوي السفلة. عاجل عاجل والله. العدم بيقولوا التلفزيون الإيراني هجوم بطائرات مسيرة للجيش الإيراني على الأسطول الخامسة الأمريكي بالبحرين. حرام ما يتوش كعه، مش هو مكتوب لكن قباب نقول لكم. مقر خاتم الأنبياء من قناة العالم. مقر خاتم الأنبياء، رد القوات المسلحة الإيرانية على العدوان والأعمال العدائية الأمريكية سيستمر. يعني ما بش كأس العالم كذا، هو هذا ما هو كأس الشرق الأوسط، هما كأس العالم على النجمعة. مقر خاتم الأنبياء، توقف الهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران جاء بسبب الرد القوي لقواتنا المسلحة.

الجيش الإيراني: القوات المسلحة مستعدة لمواجهة العدو حتى الرمق الأخير، ولن يهدأ لها بال حتى يتم تأديب العدو المعتدي. الدبوة الدبوة.

التبوم الذي ما يسمعش الكلام يقعد مثل الأردن. طائرة F-35 في قاعدة الأزرق. الأزرقي تكو والد والدهم في الأردن، ورجعت الأردن قالت انتهاك للسيادة وما فوق ظهرك، خرج الأمريكي من عندك وقعرتش. في الأخبار العاجلة، وظني بتحن وترعني حتى عائليك ليك والأخبار. مقر خاتم الأنبياء من قناة الميادين في الخبر العاجل، توقف الهجمات الأمريكية بعد الرد القوي والساحق من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران، مقر خاتم الأنبياء من قناة الميادين، وقف الهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران وفقا لما أعلنه رئيس ذلك البلد ترامب. ذلك البلد بيقولوا ترامب. جاء نتيجة ردنا، استهدفنا ودمرنا 18 هدفا أمريكيا مهما في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين والكويت.

نفذ مقاتلو القوى الجو فضائية عن حرس الثورة الإسلامية في إيران. نفذ مقاتلو القوى الجو فضائية الشجعان وأبطال القوى البحرية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم عملية عقابية ضد المعتدي وردا على اعتداء الجيش الأمريكي قاتل الأطفال على بعض الوحدات الخدمية ونقاط الحراسة الساحلية التابعة للحرس الثوري وقيادة الشرطة ومحيط مطار بندر عباس. وخلال موجتين عمليتين استهدفت القوات الإيرانية 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قواعد علي السالم وأحمد الجابر الجوية في الكويت، وكذلك قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، مؤكدة أنها أصابت هذه الأهداف ودمرتها. هناك أنباء تتحدث عن هجوم استهدف مقرات المعارضة الإيرانية الكردية الإرهابية في السليمانية شمال العراق. هناك أنباء متداولة أن صافرات الإنذار تدوي ساعة 3:20، يعني قبل شوية صافرات الإنذار تدوي في الكويت. انفجارات تهز أربيل شمال العراق. صافرات الإنذار تدوي في البحرين. انفجارات ضخمة تهز البحرين.

حالي دوت بعد الضربة بس عم يقولوا بعد ما بردت فزة. وهذا وهذا مقر خاتم الأنبياء. سيستمر رد القوات المسلحة على العدوان والشر الأمريكي. يا جماعة الخير بحاجب بتحرق بين شو مالا عندي صدقوني إني بحاجب بتحرق الآن. أمانة إني بتحرق. أمانه إنها بتحرق الآن. قبل بينشهم بتشموا بحاجب بتحرق. اللهم أني بلغت. يبدو أن هناك النظام البحريني الصهيوني المطبع فعل مستشار يهودي. النظام البحريني فعل مستشار يهودي. قال لك الملك البحرين مستشار يهودي. شل يا أبي شل. يبدو أنها موجة جديدة تهز البحرين. عاجل من وزارة الداخلية البحريني عدم بهنو عدم بهنو دوي صافرات الإنذار في البحرين. يا غارة غيروا على البحرين. أين الطحين يا الله ما عاد لها الطحين. أقول لكم شم حريق ما حد يصدق. ما معادي الفاصل حكي إيران إلا أني تشتعيه.

عاجل. صافرات الرعب لا تتوقف في البحرين. يا جنة الملجن. زعمنا البحرين وزعمنا صافرات الإنذار.

أضحكام. ما قال ترامب أول قال صلوب كبار المسؤولين الإيرانيين وهو في غرفة العمل يا دومة. لحين قال لك ملك البحرين تصل ترامب قال أمان تصل كبار المسؤولين الإيرانيين قل لهم يوقفوا.

قالوا ترامب اتصل الإيراني قال لهم شوفوا يا إيران سنقاتلكم حتى آخر جندي بحريني شل يا بيجل

0: الصدق الخبر من البحرين يفجع. وزارة الداخلية البحرينية،
1: وزارة الداخلية أيني وزارة الدفاع أخي، ما بش بقعة في البحرين. قالوا لهم يا وزارة الدفاع يا وزارة الداخلية، قالوا خلاص وزارة الداخلية. لا أين يدرح وزارة الدفاع وزارة الداخلية في البحرين لبنتين الأرباع. قالوا لهم تسوي وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية؟ قالوا داخلية.
0: الخبر يفجع من وزارة الداخلية البحرين، دوي صافرات الإنذار في البحرين.
1: ما فعلته؟ اعترضته؟ سطيته؟ ما سطهم.
0: دوي صافرات الإنذار في البحرين، وزارة الداخلية البحرينية في الخبر العاجل.
1: الناس عمها وبتطمن أهل البحرين كدهم بيسمعوا، أو هم أو هم صنج ما بيسمعوش.
0: وزارة الداخلية كانت تقول لها البحرين دوي صافرات الإنذار، تدوي في البحرين.
1: يا داوية وهدار، ما فعلتوا؟ ما كيف تأمنهم؟ كيف تقول لهم؟ ما تقول لهم تقوم تفجعهم هذا الساعة؟ يعني وزارة الداخلية البحرينية تفجع البحرين تفجعهم؟ ما هو حرام عليهم دولة؟ قدم بيسمعون صافرات الانذار مفتجعين خلقه، وزارة الداخلية تطلع تتمجنن. والله سعمة المذيع المناوب لما قبل
0: إخوة الإيمان، هكذا وزارة الداخلية البحرينية الحين بتفعلها فعلها هكذا في البحرين. إخوة البحرين في كل مكان ينادى الآن بصافرات الإنذار في البحرين وضواحيها.
1: يجي ما يضحكك. لو عادوا بيسبحوا ويستغفروا ويذكروا الله أنه أحسن لهم. والله وزارة الداخلية البحرينية افتحوا التسبيح، ما لكم أنتوا؟ افتحوا الاستغفار، اذكروا الله يذكركم. أها كذا المغردين الكويتيين والبحرينيين كذاها كاموا، لأنهم ما رقدوش. كيف كاموا؟ ما رقدوش، كل واحد مراعي لدوره، كل واحد ساقم على رأسه. حوالينا لا علينا، كذا الممرضين.
0: اللهم احفظ الكويت والبحرين والأردن.
1: دخل والأردن. بيقولوا للأردن يا والله نقسمكم عيجية يا هين، بدي تدعوا للأسطورة الأمريكية الخامس يا جن، بدي تدعوا للقواعد الأمريكية. الإيراني ما بيستهدف بالله غريمة، لو خرجتوهم إن أنتو يا ليل يا عين. ماذا الحين؟ والله ما عب الله يا ليل، ولا اللهم لا عد عفاسي ولا عد خماسي.

بل حين هم بيقولوا ما هو صافرات الإنذار وضوء أي عدوى الصواريخ أو أي قلوا اسقطناهم كلهم سطينا كلهم. بعدها يرجعوا يقولوا خسائرنا من جراء الصواريخ الإيرانية بلغت كيت وكيت وكيت. الأمريكي يقول لهم حاسبوا هذا. والأمريكي يرجع يقول قيمة الصواريخ حق الباتريو تشتيك قيمتهم والشيء الأتارك الذي لصيدون فيه واندو بتعترضوا. تمام نقول لهم من جديد البحرين من جديد. أين وزارة الداخلية البحرينية؟ عنا الكويت شكلها يعني قوية. لما طلع وزارة الداخلية هذا البحرين أقوى من الكويت. هيا وين وزارة الداخلية الكويتية؟ تقوم تفعل لها مهرة، تقوم تعجن دمو كوبا كفو. يا أخي كان أقل حاجة تريب اللبن تفعل شيء، تفعل مهرة. لا ونعم يا وزارة الداخلية البحرينية بتغور بتقول لهم صافرات الإنذار تدوي في هذه الأثناء، كل واحد يضبط ساعة دكة بلأنه غادركم. باقي يقولوها كذا

بعدها ما بش داعي لسفرات الانذار، سعمل البحرين وسعمل وزارة الداخلية، ما لكم انتو يا جن؟ قبل نزيد نقول لكم ما تفعلوا رسائل قصيرة لعد تهدموا الناس، قدوم بيسمعوا احنا ولا غاجة حقكم. عاجل حرس الثورة الإسلامية، الموجات أصابت ودمرت كافة الأهداف الأمريكية المستهدفة. إلا قوة إلا دين. سافرات الإنذار لا تتوقف في البحرين، معاش قنبرش كل شوي وزايب الأخبار حق وزارة الداخلية البحرينية، ما نش خدامة أبتهم.

أنا عجبني ذا المغرد قال اللهم احفظ البحرين والكويت والأردن. بيقول إيران كذا كاشوي يا منعة نفعلنا نعزك قبل الفجر. خضيرين خضيرين. كل الأخبار ما عبش معنا وقت جنبر نسمع صفرة الاندر في البحرين عاد احنا بحسنا وعقلنا. كل الأخبار وارحبوا على الأخبار ما بش على حاصل. من مصر القبض على طليق فنان الشهيرة اتورط في معاملات مع صبري نخنوخ ولا فهمت حاجة. أنباء تتحدث عن تحذير إيراني لدول المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة. نراقب تحركات القوات الأمريكية برا وجوا. الحرس الثوري قال والله نحن بنراقبكم لا تقولوا

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا ستكون مشغولة الليلة بضرب إيران. احنا كان قصدنا ان انتم مشغولين ب يعني تدشين كأس العالم يا وزير الدفاع الأمريكي، معك كرت ومباريات وكذا، ما بلبس لنفسك احنا المخلاعة. إنه قالوا لك تجي عندهم عريس ولا ما هو يا وزير الدفاع الأمريكي، إنك مشغول الليل بضرب إيران، ما هو هذا؟ اتصلوا لها نسابك قالوا لي يجي ويختم معه، قال والله نحن مشغولين بنضرب إيران الليل، ما نقدرش نجي عندكم. الثالث النكش أو ما هني يطلمك فوق ظهرك.

من قناة الميادين من قناة الميادين مقر خاتم الأنبياء. تم إلحاق هزيمة أخرى بجيش ذلك البلد الولايات المتحدة. مقر خاتم الأنبياء. ستستمر ردود القوات المسلحة الإيرانية على عدوان واستفزازات أمريكا. حرس الثورة. تم معاقبة المعتدي والرد على هجوم الجيش الأمريكي القاتل للأطفال. وزارة الداخلية البحر عليها يا مهلم. دوي صافرة الإنذار في البحرين. أمانة طمنتونا. التلفزيون الإيراني من قناة الميادين. سمع أصوات انفجارات في مدينتي كرج وقزوين. سمعوا أصوات انفجارات في مدينتي كرج وقزوين ومن غير المعروف ما هو منشأ هذه الانفجارات. وكالة فارس. لا يوجد الآن أي حركة عبور للسفن في مضيق هرمز. من قناة الميادين. التلفزيون الإيراني بتزامن مع سماع أصوات انفجارات في مدينة كرج تم مشاهدة عدد من الطائرات المسيرة في منطقة نظر أباد في البرز. من قناة الميادين. التلفزيون الإيراني. وقوع انفجارين في بندر عباس.

آخر الكلام. آخر الكلام في إطار ولائهم لليهود والصهاينة وفي سياق الخدمة لهم، تشتغل حركة النفاق في أوساط الأمة على تضخيم الضربات الأمريكية وتبريرها، وفي التحريض على إيران والمقاومة وتحميلهم المسؤولية وإثارة قضايا دينية خلافية في سياق تبرير الحرب الأمريكية على إيران والمقاومة. ليس غريبا أن تجد المؤيدين للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن هم اليوم من المؤيدين للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ولبنان، لأن الذي يحركهم ضد اليمن هو نفسه الأمريكي والإسرائيلي الذي يعتدي على إيران ولبنان اليوم. في آخر الكلام، بعض القنوات العربية يكفيها قبحا وسوءا أنها في اللحظات الحرجة تستضيف المبشرين بالهيمنة الأمريكية والصهيونية والمشككين في قدرات وقوة وفاعلية وتأثير أي قوة مناهضة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. الأمريكي يأتي بجيوشه وآلياته العسكرية من أبعد نقطة في الأرض إلى منطقتنا، ويريد أن يفرض هيمنته على دولنا وشعوبنا بالقوة، وأن يقيم إسرائيل الكبرى، ومن يرفض ذلك يستهدفه عسكريا. ليس هناك أوقح من الأمريكي والصهيوني إلا من يساندهم بأي شكل من أشكال المساندة في تنفيذ مخططاتهم ضد الأمة. في آخر الكلام، عادة ما يصاحب الضربات الأمريكية تهويل إعلامي لهذه الضربات في إطار الحرب النفسية، مع أنها ضربات فاشلة منذ اليوم الأول للعدوان على إيران، والتي تقابل في العادة برد إيراني قوي وفوري ومزلزل. الله أكبر من أمريكا، الله أكبر من إسرائيل، الله أكبر من حاملات الطائرات وأكبر من القاذفات الاستراتيجية. يكفي إيران أنها دولة مسلمة ترفع راية الله أكبر تواجه الدول الكفر والشر والفساد وتدافع عن الإسلام والمقدسات. ومن وقف مع الله ووقف الله معه فلا قلق ولا خوف، فلا قلق ولا خوف عليه، وما النصر إلا من عند الله. لا خوف على إيران، فهي تخوض معركة الحق ضد الباطل، معركة الخير ضد الشر، دفاعا عن شعبها وأرضها، دفاعا عن الدين والأمة والمقدسات. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

في آخر الكلام، المشروع الصهيوني يستهدف الأمة بكلها بدون استثناء، ويعلن ذلك ليلا ونهارا بأنه يريد إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى. وبالتالي فإن مواجهة هذا المشروع هو الخيار الصحيح والحل السليم لدول المنطقة ولشعوب الأمة، ويجب أن نصطف جميعا لمواجهته قبل أن يطال الجميع بما في ذلك المطبعون مع الأعداء.

بينما تدك في هذه اللحظات، بينما تدك في هذه اللحظات صواريخ ومسيرات الإسلام قواعد الاحتلال الأمريكي في الخليج، يتطلع العالم بشغف بالغ إلى مستقبل مشرق خال من عربدة أمريكا وإجرامها، ومن وجود كيانات طارئة كالكيان الصهيوني.

0: وفي آخر الأخبار المتداولة في آخر الأخبار، قائد القوة الجو فضائية العميد مجيد موسوي. ونختتم بهذا الخبر. قائد القوة الجو فضائية العميد مجيد موسوي: سنحول المنطقة إلى جحيم، ردا على العمليات الأمريكية في مضيق هرمز. دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، ورجال ربي سلام الله عليهم، حفظهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله، امددهم يا الله، يا الله، بجنود من عندك كلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما كذبت أنا آخر خبر. قائد القوة الجو فضائية العميد مجيد موسوي: سنحول المنطقة إلى جحيم، ردا على العمليات الأمريكية في مضيق هرمز. مضيق هرمز مغلق، قد كان مغلق على سفن النفط، ماذا الحين؟ حتى قالوا أي حركة، ممنوع أي حركة، وعايز تهدفوا أي حركة في مضيق هرمز، ما عادش شيء. قدرت أنا الأخبار كلها أمان ما عاد به. واحد رسل لي رسالة قال أمان ما عاد به. أقول لك ما عاد به، ما بدأ عليها السيد بدينا عليه بإذن الله. نياز الرازحي، مجيد المشامي، محمد الوشلي، أيمن الشرفي، حماد البيلي، والمجاهد مع الله، والعبد لله مع الله، يا مؤمنين مع الله،
1: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نياتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به، واستعملنا بما تسألنا غدا عنه، واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له، وأغننا ووسع علينا في رزقك، ولا تفتنا بالبطر، وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر، عبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب، وأجر للناس على يدينا الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لنا معالي الأخلاق، وعصمنا من الفخر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي أتت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا، إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون وأنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك. إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ففعلا ستكون مفلحا، وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق طريق الفلاح. إذا لم تكن من ضمن المفلحين فأنت تلقائيا من الخاسرين، والمفلحون هم هؤلاء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثانيا، أكد أنه ومن بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، خطر اليهود والنصارى خصوصا، وأنهم يمثلون أو قديرون على أن يردوا الناس بعد إيمانهم إلى كافرين، في مواجهة هذا الخطر بل القضاء عليه وضربه، أتت الآيات كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآيات الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، على وحدة الأنفس، وحدة الصف، كذلك قول الله ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد، وأولئك لهم عذاب عظيم، تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف. فأنتم وأنتم في مواجهة مع اليهود والنصارى تحتاجون إلى هذا، أتت الهداية نحو هذا، الاعتصام بحبل الله، وحدة الكلمة، وحدة الصف، وحدة الأنفس، وحدة المنهج. ثالثا، أكد أنه عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس، لقد أرشد الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. رابعا، أكد أننا عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية فإن ذلك يدل على جهل شديد، جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، ما الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم؟ لأنه نهى عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم؟ أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، نعتصم بحبل الله جميعا، فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا فالقضية أمامنا، سواء علماء أو متعلمين أو متعبدين أو فلاحين أو غيرهم أو غيرهم، واضحة القضية أمامنا واضحة، وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني من اختلف وتفرق، سواء كانوا علماء أو متعبدين أو من كانوا، فليكونوا أولئك لهم عذاب عظيم. وهذا هو كتاب الله، وهو الذي يرسم طريق الجنة والنار، لأن الذي نزل الكتاب هو الذي بيده الجنة والنار، ليس هناك إلا إله واحد، هو الذي بيده الجنة والنار، وهو الذي نزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يستطيع إذا لم نمشي على هداه أن يوصلنا إلى النار، وليس هناك من يفك فينا منه. أم أن النار قضية عادية، ليست مشكلة، ليست مقلقة؟ لو يأتي الدجال ويعمل بركة كبيرة ويملأها بالفحم ويملأها بالحطب ويوقدها نارا ويجي يجمعنا ويقول لكل واحد منا وقع على هذا، وكونوا كلكم أمة واحدة على هذا، وإلا إلى داخل هذه البركة، سنقول تمام جميعا. أليس الناس أكثرهم يقولون هكذا؟ أكثر الناس. ولهذا كانت ميزة عظيمة لأصحاب الأخدود، ذكر الله قضيتهم في القرآن الكريم عندما تعرضوا للتعذيب بالنار وتحملوا، فلعن من جنوا عليهم تلك الجناية، لعن من جنوا عليهم تلك الجناية، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، مؤمنين مؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا نقول إن من يسمون الآن إرهابيين، أليسوا الآن يسمون بعض الوهابيين إرهابيين؟ أن فيهم ناس إرهابيين مطلوبين كانوا في القاعدة أو أتباع لطالبان، نقول هم إرهابيون فعلا، يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم، هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين. ليش إرهاب للمؤمنين للمسلمين؟ لأنه ذكر أن نتاج التفرق وأولئك لهم عذاب عظيم. أليست النار مزعجة ومقلقة؟ لماذا لم تتحركوا لمنعهم؟ لماذا لم يتحركوا لمنع الوهابيين عندما انطلقوا ليفرقوا الناس؟ لماذا كنتم تشجعونهم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم أبواب مؤسسات الدولة؟ لماذا كنتم تفتحون لهم مراكز التربية والتعليم؟ لماذا كنتم تفتحون لهم المساجد يوم كانوا يتحركون في تفريق كلمة الأمة، في التضليل على الأمة، في جعل اليمني هذا يلعن هذا، يطلع هذا وله ولاءات واعتقادات تخالف ما عليه هذا، يفرقون الطائفة الواحدة، يفرقون أبناء الزيدية الطائفة التي هي المحقة، ونأمل أن يكون لها الدور الكبير في نصر الحق. يوم كانوا يتحركون لم تسموهم إرهابيين، وهذا والله هو الإرهاب الشديد، عندما كانوا يتحركون لتفريق كلمة الأمة، هذا هو الإرهاب، هذا هو الهدم للأمة، الذي يعتبر أشد على الأمة، أشد على الأمة من هدم ذلك البرج في نيويورك الذي بدا في أذهاننا وكأنه ضربة قاضية لأمريكا. ليس ضربة قاضية لأمريكا، لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. يعني تريد للأسر، تريد للطوائف، تريد للمسلمين أن يتفرقوا ولا أن يبنى لها أبراج، أحب إليها. أنتم تبنون لأمريكا هنا، وتهدمون الأمة فتفرقون كلمة الأمة. وهذا هو البناء للمجتمع الذي يخدم أمريكا ويخدم إسرائيل، فيصبح مجتمعا لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا، مجتمع لا يستطيع أن يحافظ على ما تبقى من إسلامه في نفسه. حتى إذا بدوا في الصورة وكأنهم عملوا شيئا ضد أمريكا يتحركون بكل قوتهم ويتابعونهم من هنا وهناك. هم إرهابيون من قبل، المقصود الوهابيين، هم إرهابيون وهم يفرقون كلمتنا، إرهابيون وهم يفرقون كلمتنا، هم إرهابيون لأنهم يؤدون بالأمة إلى أن تصير إلى قعر جهنم، لأن الله تهددنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن يعمل في أوساط الطائفة الواحدة إلى أن تتفرق وتختلف وداخلها البينات، البينات التي تجمعها على كلمة واحدة وتجمعها في صف واحد وتجعلها جديرة بنصر الله وتأييده، البينات التي هي الهدى من الله في معتقداتها في مواقفها في فقهها، فتتفرق كلمتها. أليس هذا هو الدمار لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي، الإرهاب الحقيقي للأمة عندما تتفرق، الدمار للأمة عندما تتفرق. فكيف أصبح الحال؟ يزعجنا أن يضرب مبنى من عدة طوابق في نيويورك، ثم لا يزعجنا نحن من نسمي أنفسنا أولياء أمر لهذا الشعب أو ذاك، لا يزعجنا أن تتهدم الأسرة ويتهدم المجتمع أسرة بعد أسرة، فتتفكك عراه، تتباين النفوس، فهذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا، فنصبح مجتمعا متفرقا. كان هذا الذي يجب أن يزعجهم، ومن أجله يقطعون يد أولئك الإرهابيين الذين يفرقون كلمة الأمة، لا أن ينزعجوا عندما يهدم برج. أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن نبني أنفسنا صرحا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألم يمثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد؟ فيجب أن يكونوا صرحا واحدا، أن يكون المسلمون صرحا واحدا. فمن يهدم هذا الصرح بكلمة، من يهدمه بكلمة، هو أخطر من ذلك الذي يهدم برجا بطائرة أو بصاروخ، أخطر من ذلك الشخص الذي يهدم برجا بطائرة أو بصاروخ. إن هدم صرح الأمة، هذا نص مهم جدا، إن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى. الذي يضرهم، الذي يضر أمريكا وإسرائيل، هو بناء هذه الأمة، وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك، ليس هدم ذلك المبنى في نيويورك الذي يعد ضربة لأمريكا، الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا، وليس ضرب الطوابق. عدة ملايين تبني مثل ذلك البرج وانتهت الإشكالية. إذن هذا نقطة مهمة جدا، أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، والذي يضرهم بناء هذه الأمة. وأولئك لهم عذاب عظيم، في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن ما يحصل في هذه الدنيا من مواقف بسبب جهل الناس بواقعهم ووضعيتهم، تظهر مواقف تعتبر تدنيسا لهذا أو لذاك أو لتلك الطائفة أو لتلك الأمة، مواقف وأعمال تدنسها، عار عليها، تسود وجهها فعلا. من يعمل على تفريق طائفة محقة يمكن أن تجتمع على كلمة واحدة فهذا هو الذي يلطخ وجهه بالخزي والعار، وسيقدم على الله يوم القيامة ووجهه أسود. من يتولى اليهود والنصارى ويقف في خدمتهم يقدم على الله ووجهه ملطخ بالخزي والعار، سيقدم على الله ووجهه أسود. من لا يثقون بالله فيتبنون مواقف أخرى، فهم سيلطخون أنفسهم أيضا بالعار وبالخزي، لأنهم لم يثقوا بربهم بأرحم الراحمين بهم، بالذي يهديهم إلى صراط مستقيم. سيلطخون أيضا أنفسهم ويلطخون قلوبهم ويلطخون وجوههم بالعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، فهم يحملون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. يوم القيامة يوم تتجلى فيه مواقف الناس في هذه الدنيا، فمن كان في هذه الدنيا يلطخ نفسه بالعار وبالخزي وبالذل تكون سمته أن يكون وجهه أسود، ومن كانت مواقفه في هذه الدنيا مواقف صحيحة، مواقف مشرفة، مواقف نظيفة، يقدم على الله ووجهه أبيض. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كفرتم بعد إيمانكم لأنكم رضيتم لأنفسكم، لأنكم قصرتم، لأنكم فرطتم، لأنكم توانيتم، فأصبحتم ضحية لأهل الكتاب، فردوكم بعد إيمانكم كافرين، وهذا موقف خزي لكم. لأن الله يقول في القرآن: وحدثنا عن أهل الكتاب أنه ليس فيهم ما يشدنا إليهم، ليس فيهم ما يجعلنا نتأثر بهم، أنهم في خبثهم ومكرهم على النحو الذي يجب أن نكون حريصين على الاعتصام بالله من أجل أن ننجو من كيدهم ومكرهم وخبثهم، حتى لا نتحول بعد إيماننا كافرين. عندما تعاملنا مع القضية هذه ببرودة، فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم، مع أن الله حذرنا منهم أنهم لديهم القدرة على أن يردونا بعد إيماننا كافرين. تعاملنا مع الموضوع ببرودة: إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم. إن فتحنا عليهم، فتحنا أذهاننا وقلوبنا لهم، عندما تعاملنا مع القضية هذه ببرودة فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم. تعاملنا مع قضية الانفتاح على بني إسرائيل ببرودة، على اليهود والنصارى ببرودة، لأن الله قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فأصبحنا نفتح أذهاننا وقلوبنا لهم، أصبحنا نفتح بيوتنا وأسرنا لهم، أصبحنا نؤيدهم، أصبحنا نتحرك في خدمتهم. أليس هذا هو الخزي؟ أليس هذا هو الكفر بعد الإيمان؟ أن يكون الله قد عمل على إنقاذنا من أول مرة، عندما كنا قد أصبحنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا منها، ثم على يد من؟ على يد اليهود والنصارى وبخبثهم ومكرهم نعود من جديد إلى النار. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة: أن الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. نعتصم بحبل الله جميعا، فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثانيا، أكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا، يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين، التفريق لهم، لا لأن التفريق يؤدي إلى العذاب العظيم في جهنم. ثالثا، أكد قائلا: لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. رابعا، أكد أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى. الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. خامسا، أكد أن من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الهجرة النبوية، وقبلها عن الواقع الذي أوصل قريش إلى تلك الحالة من العناد والجحود والكفر والبعد عن الحق والمحاربة للحق. فكما تحدثنا سابقا أن من أكبر أسباب ابتعاد المجتمعات عن الهدى الإلهي عبر التاريخ هو الملأ المستكبر، الفئة المتحكمة في المجتمع التي تمثل مشكلة رئيسية في الواقع البشري، وليس في الواقع العربي فقط بل عبر التاريخ، وتكون أول عقبة تواجه الناس للحيلولة بينهم وبين الهداية، لأن تلك الفئة تكون مصالحها من المجتمع في استعبادهم في التسلط عليهم، وعندما يأتي الحق تحاربه وتدفع بالمجتمع الذي قد أثرت عليه حتى نفسيا ليحارب ذلك الحق. وهذا ما حدث مع كل الأنبياء، الهدى الذي أتى به الأنبياء ثم ما بعد فترة الأنبياء مع ورثة الأنبياء، ذلك الهدى حورب بشكل كبير من تلك الفئة، وأصبحت أكبر عقبة أمام الحق هي تلك الفئة ومن يرتبط بها من الناس، الفئة الذين هم الملأ المستكبر أصحاب الثروة والسلطة. في مجتمع قريش أظهر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أين وصل الرف والعناد لدى مجتمع قريش في تصوير

0: صديه للحق. لأن يعني مجتمع قريش ذكر الله عنه أنهم قوم ذو لدادة لداء، لا يتفهمون بسرعة، إنما يجادلون ويعاندون ويكابرون، وهم كما قلنا سابقا يعرفون أن رسول الله من أزكى الخلق، من أزكى وأطهر وأصدق وأأمن وأكمل الناس في مكة، يعرفون ذلك حتى قبل الرسالة. لكن عندما أتى رسول الله انطلق في عناد كبير ذلك المجتمع، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن البعض منهم توجهوا بالدعاء إلى الله، لأنهم أساسا يعرفون الله، لم يكونوا يعبدون اللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام إلا كقربان، كقرابة، كوساطة بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا فهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن عندما هم يعرفون الله اتجهوا يدعون الله، لم يدعوا الله ليهديهم، من شدة عنادهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، وفقنا إليه، سيرنا لنكون أنصارا لهذا الحق، لأن هذا ما فيه رضاك، ما فيه العزة والكرامة والخلاص في الدنيا والآخرة، لا، اتجهوا بدعاء مقلوب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عناد كبير جدا، قد تجدها الآن حتى في واقع هذه الحياة في هذا الزمن، تلقى من يعاند إلى هذه الدرجة، أنه لو رآك على الحق ورآك تدخل الجنة كما يقول البعض الله رفض أن يدخل الجنة. هكذا كان واقع العناد في قريش، خلاص قالوا ما لا نريد هذا الحق أبدا، إذا كان هذا هو الحق من عندك يا الله، فهم يدعون على أنفسهم بأن يمطر عليهم حجارة من السماء، مثل الحجارة السجية التي أنزلها الله على إبرهة وجيشه، أن يعجل لهم الله بالعذاب ليتخلصوا من ذلك الحق. ما هو هذا الحق الذي وصلوا إلى هذه الدرجة من النفور منه والعناد تجاهه وكرههم لهذا الحق، إلى أن يدعو على أنفسهم بالهلاك بهذه الطريقة المخيفة، يأتي مطر عبارة عن حجار من السماء أو عذاب يجتاحهم ويبيدهم. حاجة غريبة جدا، الإنسان يصل إلى قمة الكفر والعناد. لذلك قال الله قتل الإنسان ما أكفره. ما هو هذا الحق الذي يدفعك إلى أن تصل إلى هذه الدرجة؟ الحق جذاب، دين عظيم، فيه الخير، فيه الشرف، فيه السعادة، فيه الحرية، فيه الكرامة والعزة، فيه السمو، الرفعة، فيه رحمة الله في الدنيا، وفيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا ساء يمكن أن يتنكر حتى لأجمل وأرقى وأعظم ما في الحياة إلى هذه الدرجة من التنكر. يمكن للإنسان أن يحمل في نفسه الكراهية والنفور من الحق الواضح الخير الذي فيه حل لكل مشاكله. ليس هناك حدود لضلال الإنسان، ليس له حدود. ولذا من الخطأ أن يفكر الإنسان أن للباطل حدود، وأيضا لضلال الإنسان حدوده ربما تصل إلى ما لا يمكن أن يصل إليه خيال الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن قريش وعن ما وصلوا إليه من العناد والكبر والنفور، لقد حق القول على أكثرهم، يعني الأغلبية الساحقة في مكة، الأكثرية منهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لما وصلوا إلى درجة رهيبة من الخذلان الإلهي، سنوات طويلة سمعوا فيها صوت الحق، عرفوا الحق فنفروا منه، فوصلوا إلى درجة من الخذلان أن يسلبوا التوفيق نهائيا وأن يحق عليهم العذاب من الله، أصبحوا مستحقين لضربات إلهية، وأصبحوا أيضا غير موفقين للتوبة والهداية، حيل بينهم وبين الهدى، لما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصلوا إلى هذه الدرجة، حال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصلوا إلى الإيمان، فسدت نفوسهم، شقاقهم وعنادهم صنع فيهم أثر سيء، خربهم نهائيا، فأصبحوا فاقدين لكل عناصر الصلاح والخير التي يمكن أن تهيئهم للإيمان مجددا. والمشكلة هناك ما قلنا سابقا ارتبطت بتلك الزمرة، الفئة من رموز الشر والباطل والطاغوت. بعض منهم قالوا كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني كأنهم ينظرون متشائمين إلى هذا الهدى، إلى هذا الحق. سيتعرض مصالحنا للخطر، يتعرض أمننا للخطر، استقرارنا يتعرض للخطر، يعني إذا اتبعنا هذا الحق، يعني ويعرفوا أنه حق ويعترفوا أنه حق، إذا اتبعناه سيؤثر على حياتنا، سيؤثر على مصالحنا. هذه حالة موجودة في واقع الناس، بعض من الناس يعرف أن هذا حق، لكن لأنه خائف على وظيفته، خائف على مصالحه، على أمواله، على شركته، على حتى ربما على أشياء بسيطة، يتخلى عن الحق. هذه الحالة حالة سلبية، حالة سيئة للغاية. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بقوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حين يجوى الإنسان ما عنده حالة من التفكير، يفكر أن الرزق بيد الله، أن الحياة كلها بيد الله، ما هي المصالح التي هي خارج إرادة الله، ما هي المصالح والأموال والممتلكات التي لا يسيطر عليها الله، ليس بإمكان الله أن يضربها. ولذلك عندما يتمرد الإنسان على الحق يمكن أن يضرب الله كل ما لديه من مصالح وإمكانيات وماديات، يخطفها الله. إذا كانوا يقولون هكذا نتخطف من أرضنا، يمكن أن يخطف الله سبحانه وتعالى كل الخيرات والبركات، لأنه المهيمن والمسيطر على كل شيء. في الأخير وصل الحال بمجتمع مكة في الأكثرية وعلى رأسهم الملأ الذين هم عبارة عن زمرة الشر والطاغوت التي تقود المجتمع، أمثال أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وغيرهم، وصل بهم الحال إلى التآمر على شخص النبي، يعني الحالة التي كانت في بني إسرائيل قتل الأنبياء، تآمروا على رسول الله بعد مرحلة طويلة تكذيب، أذى، حرب إعلامية، حرب دعائية ضد مبادئ الإسلام، جدال، خصام، أذية، اضطهاد للمسلمين. في نهاية المطاف: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خلاص ما عاد قدروا يصبروا على رسول الله على الحق، ضاقوا ذرعا بالرسول الله في دعوته، ضاقوا ذرعا بالعظمة، ضاقوا ذرعا بالهداية، ضاقوا ذرعا بالعزة، فاتجهوا بمكرهم ومؤامراتهم لاستهداف النبي صلوات الله عليه وعلى آله في شخصه. مكر ومخططات ومؤامرات درسوا فيها عدة خيارات لاستهداف النبي ليثبتوك، يعني أن يزجوا به في السجن وإغلاق السجن عليه ولا حيل بينه وبين الناس، أو الخيار الثاني أو يقتلوك، والخيار الثالث أو يخرجوك. واستقر رأيهم كما ورد في التاريخ في السير على الخيار الثاني القتل، الاستهداف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقتل. وهذا ما يمكن أن يصل إليه العناد في المجتمع البشري، في أي مجتمع أن يصل إلى حد أن يستهدف الحق ويحاول القضاء على الحق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل. ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منته في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه واللقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا، ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا، ويركب طريقا وبيلا، ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع والراحة من الكدح الموجع والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لكل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى، وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان، ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كل

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

تمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: استشهد يا حتى علي استشهد يا عماد انظر الله
2: هيا ابشروا يمي هذا حرب لكم اشبهوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه وانا اذا حد قرب مننا شطعن ابو بشريم
1: لا اله الا اشهد ان لا اله الا واشهد ان محمدا رسول الله
3: والله ما يخطو من هنا الا فوق جثه يا نقب حسين الحق الجهاد
4: تعالوا
3: الحقهم يا نقب حسين
4: لا ننزل
3: هم امانه في رقبه
5: دم مغطي الوادي مكمل
6: خلهم في الوادي يا شيخ عتيبان تاكل هالضباع والغربان
5: خلهم
4: تعالوا
7: ما هو
5: قول ما يقربوه تعد الا فوقهم هذا الحجر
7: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن
5: ما ادري
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 23.
8: فلتني
9: يا الله
10: قاسم نقول لك اجلس يا قاسم اصبر
9: ابي مسكين حيفتجع علي كيف افعل كيف اسوي
10: نسب لي قوه ابو حيجي لهنا يا ولدي قد داري من هنا
9: فلتني سير ابشرهم بعيد
10: قاسم يا قاسم يا قاسم يا قاسم قاسم اجلس يا ابني اصبر شوية ابوك حيجينا هنا لا حول ولا قوة الله يرحمك يا قاسم الله يرحمك يا قاسم لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك يا الله يا راستر يا راستر وجعلنا من ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يا لطيف ما هو يا لطيف يا رب استرك يا رب استر علي يا رب من جاي الحجاج ما حد بنسمع صوت من حد منهم لا حول ولا قوه الا بالله ما عد بالله انت احسن الفقير صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة كلهم استشهدوا، قتلوهم أعداء الله الوهابي، قتلوهم هؤلاء الأنذار. ما عدني إلا الصبر لو ما يسيروا هؤلاء الكلاب. يا رب سترك يا الله.

0: هؤلاء الذي استقبلونا في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذي قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليهم.
1: وفيت ساعتي يا نجد حسين، الحق الجهاد حقهم يا نجد حسين، هم أمان في رقبتك عليم الحضاد يا نجد حسين. وداعة الله يا رب.
0: الله يرحمك يا علي، الله يرحمك يا ابن وشع، والله ما أنسى وصيتك. رحمة الله. أجي من الوادي وأتوكل على الله. يا الله يا الله.

يا رب يا رب. يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظم وبحق محمد وآله، لا تفجعني في أهلي، يا رب يا رب يا رب. أنقذنا أنقذنا أم بين سير، باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسرو بسرو يما بسرو بسرو من دري من بيختصوا لنا يما.
1: أين أين يا ابني محمد؟ أين اسكت؟ جدك يا ابني محمد. جدك حسين يا محمد. جدك حسين جاء.
0: والله انه جدي والله انه جدي. اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد. بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذلك الرجل قبل شويه؟ اجلس اجلس لا تداعيهمش.
0: ايوه يما انا قصدي انا قد افتجعت. كنت بين اقول انهم دري وين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد. رجم حجر الله جنب جدك حسين وبعدها داعيهم دلقلو ما يبسروا لا عندك.
0: بسروا بسروا يما. جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يوه بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكي داعيهم يا ابني داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد حساي يا جد حساي.
1: أشر لهم أشر لهم. سكتي يا محمد وبه وبه حد يبسرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد حساي.
2: من هنا؟
0: أنا محمد أنا محمد يا جد أنا محمد.
2: محمد محمد أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: وظنها يا جد يا جد وظنها. أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم أنتوا والكل.
1: بس قولوا لي حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال تحاكوا.
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة. امسكيها سوا. انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول. هانا يا جد وينو مبي ابصرتوها
2: بالمه يحيى مشي معاكم؟ ما بتفعل وحدكم هانا؟ ها اينو يحيى؟
1: يحيى مع الحجاج يا خال. جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هنا. مش احنا دارين اين هو يا خال حسين؟ وينه وما بصرتوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ اجزوا اجزوا هنا وانا عاد اسير ابصر اين هو.
0: عاد الوهابين خضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه
0: وقتلوا رجال.
2: ايوه يا محمد عاد انا بصرتهم دالحين. قد لا حولهم يا بني.
0: جزوا هنا جد قوة لا تفلتونا.
2: ضروري أسير أبصر أبوك يا محمد. أبصر أين هو.
1: رجلنا على رجلكم يا خال. يكفي ما قد وقعبنا من أول.
2: حاضر يا فاطمة حاضر يا محمد. نصبر شوية لو ما يجي الليل ونسن نبصرهم. يا الله سترك.

0: أسمع، ما عاد بسمع أحد منهم هول القتلة. أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة ولا عادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي، يا قاضي قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوة أيوة
0: تحرك.
1: أيوة
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا هول المجرمين. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تحرك، لا عد تحرك. الصبر شوية ونهرب منه. يا أرحم الراحمين يا الله.
1: ابني قاسم
0: يا أرحم الراحمين.
1: ابني قاسم صار يدي حطب. أكيد أيرجع يدورني لك. لا هانا.
0: أيوه يا قاضي، ما يرجع لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثار يا صالح
0: ما يرجع.
1: الثار كل ابني قاسم. الثار لا تسير دماء الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي. يا قاضي
1: رزقنا
0: قاضي.
1: اشهد لا
0: قاضي. يا قاضي يا قاضي
1: وان
0: قاضي
1: مدن
0: اسمك
1: رسول
0: انا لله وانا اليه راجعون. يا رب انتقم لنا من القتلة. يا رب انتقم لنا من ذول الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول القتلة. يا رب انتقم من الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول المجرمين. الله يرحمك يا قاضي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
1: هيا هيا يا خال، خلونا نصير نبصر يحيى، قلبي مقبوض عليه ما أنا داري للمه، وبعد ما عب حدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
1: أنا متأكد إن أبي بخيري، لا تقلق ويما.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف علي جنتي ومحمد.
1: أيوة أيوة يا خال، قال لي إن الوهابين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، اسمعي كلامي، لو ما نلقى يحيى وبعد الله يستر عليكم.
1: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
1: وحدنا يا خال، عتفلتون وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال،
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
1: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمانة تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
1: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هامك كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
2: ها ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عن سير ما عن فعل.
1: اسمعوا يا خال، اسمعوا، إحنا في أرض غريبة علينا وما معنا إلا طريق واحد، نموت جمعة ولا نعيش جمعة.
0: خلاص اجلسي هانا أنتي ومحمد، أسير استطلع أبصر كيف الأمور وارجع.
1: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصركم هؤلاء الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد، دمك.
2: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عون يا الله. يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف، انا جارك يا رب يا رب. باقي شوي باقي شوي يا رب عيني يا رب. ما عاد استطيع اطلع الجبل، اقتطع نفسي. قرع راسك يا حج حسن الفقير، قرع راسك. تعبت تعبت، باقي لنا شوية. يا الله عيني يا الله الله يستر. وصل وصل الحمد لله الحمد لله.
1: من هذا؟
0: الحمد لله.
1: من بحانا طالع؟
0: مدري من بحانا، ما نشل حولي.
1: تعالك لا تفجع منان.
0: هذا الصوت معروف، هذا شكله واحد من أصحابنا.
1: من هنا؟ يوي الحجر بدناك عن من طالع لا طرف الوادي. فين أقول لك اتحاكى منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
1: لا تحرك، تعالي. أودنا جاجي لا عندك.
0: من أنت؟ من أنت يا أخي؟ من أنت؟ كنت بين أقول ما عاد بحد بخير إلا أنا.
2: لا تفتجأ ولا شيء، أنا أخوك النقيب حسين.
0: أهلا أهلا يا نقيب حسين.
2: حياك الله. من أنت؟
0: أنا حسن الفقي صاحب الروضة.

0: على شوي شوية.
1: عاد أنا متعطش، قد أنا عاطش. الله يروي عطشك، الله يروي عطشك يا نبي. تسلم تسلم تسلم يا نبي.
0: أين أقول لك على شوي شوية هيضرك.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: قل لي ما بسر ما وقع أين كنت؟
1: والله ما بسرتي، كنت بين حطب أنا وقاسم ابن القاضي حسن، وسمعنا صوت رصاص.
0: أيوة.
1: وتخبينا.
0: أينو قاسم ده الحين؟
1: قاسم
0: أينو يا حج حسن تحاكى؟
1: خرج بعض العصر من بين شجر الذي كان احنا متخبيين بينها. قال ما بالله ولا يسير يبصر أبوه. لقيوها الوهابين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوا. أنا سمرت بقعدي، جلست لو ما ساروا.
0: اهدأ اهدأ بين أقول لك. لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر أصحابك مه؟
1: أيوة يا نقيب حسين، جيت تبصر سيدي علي أبو طالب أخي ورفيقي. وأنت أين كنت يا نقيب حسين؟
0: كنت في سدوى مع أمير الحج في آخر القافلة. يا الله لطفك.
1: وباقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
0: هجموا على الحجاج كلهم، أمنونا وضيفونا وبعدها قتلونا وغدروا بنايا حج حسن. يا قهراء.
1: الحين كيف هنفعل يا نقيب حسين؟ منين نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي، جينا ننزل نبصر أصحابنا.
0: كيف يا حج حسن؟
1: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
0: ماشي يا حج حسن، أنا شخطاء.
1: ما
0: خاطرك
1: أنا عتسر يا نقيب.
0: الوضع ما قدش مطمن. أخطاء بعدي
1: عينا نسير.
0: أخطاء أخطاء وباس. ماشي خاطرك.
1: عينا نسير يا نقيب حسين. لحظة لحظة لحظة.
0: أخطاء من اللغاجة.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: هيا مه، ما تفعلتوا؟
0: ما عد بحد الملاعين الوهابين يا فاطمة.
4: منو هذا الذي معاكم يا جد؟
0: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
4: يا الله نلقى بذا.
0: طالنا
4: قال أمي ملاعي الغادي خديجة مرة الحج صالح، يمكن تجي ذا الحي.
0: ناهي يا ابني ملاعي شوية.
1: باقي معانا قاسم. قاسم يا نقيب حسين. نقيب حسين.
0: حج حسن
1: بهالقبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء بيها.
0: أيوة يا حج حسن ضروري ندفن أصحابنا.
5: صحتني يا فاطمة.
6: حيا بش يا أخي.
5: كيف يا أختي؟
6: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدمت فيه؟
5: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكينة زوجها هرب من الوهابيين، جلست عندها وضيفتني الله يحفظها.
0: الله يرحمك يا أنت وصاحبك مالك. إنا لله راجع. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما
7: تقصد كيف؟ ما قتلوني ذول الملاعين؟
0: إيه؟
7: تخبأت بين الشهداء.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم البوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني.

علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الحديث عن الشهداء يجعل القلب يدخل في عالم من الامتنان، لأن الشهادة تضحية وفداء، وهما نهجان وسبيلان يمضي على دربهم أعظم خلق الله شأنا وعزة وكرامة وصمودا. إنهم الشهداء الذين اتخذوا من التضحية والفداء عالما ينهلون منه كلما أحسوا أنهم سيحيدون على الدرب أو يتأخروا قيد أنملة. وهكذا كانت حياة الشهيد المجاهد في مراحل حياته، الذي امتلك همة عالية وروحا إيمانية عظيمة، كان كالشمس يضيء في كل مكان يذهب إليه. حياة حافلة بالعطاء والتسليم والحب الكبير لله وللمصطفى وآل بيته الكرام، من كانوا هم القدوة والنهج في حياة يسير عليها.

أيها الأفاضل، الإحسان والأخلاق العالية كانت إحدى صفات الشهيد، شهيد حلقتنا لهذا اليوم. هادئ الطباع، لا يحب الغضب، يعالج الأمور بكل هدوء، منذ طفولته محبا للجميع، ترك في قلوب من أحبه لمسة حنان ودفء، كان صبورا ممتنا، وهي من صفاته أيضا في طفولة مترعة بالود للجميع. وتاريخ مسجل بحروف الأمل والجمال والأخلاق الكريمة التي تدل على شخصية قادمة للدفاع عن هذا الوطن الكبير الذي ترك في نفوس أبنائه ونفس شهيدنا ذلك الحب العظيم. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة، الشهيد البطل عمار أسعد يحيى الغرباني.

حينطلق الشهيد البطل عمار الغرباني في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل النبل والكرامة والأخلاق العظيمة. كان شهيدنا رؤوف القلب ورحيما، يرحم من حوله، يساعد الآخرين، سباقا لفعل كل خير، يسعى لإسعاد الجميع. حينما ذهب إلى الجبهات كان أسدا من أسود اليمن وبطلا من أطالها الأشأس.

الشهيد البطل عمار الغرباني ارتقى سلم الشهادة، تحفه نسائم الرحمن، قاتل وصمد ورحل في موكب يليق به وبعظمته، كان عريسا يزف إلى السماوات العلا، إلى رحاب الله، هناك حيث بساتين الرضا تزهر أبقا وزهرا ورائحة وراحة ووفاء، وإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك عند النبيين والصديقين والشهداء. فسلام الله على الشهيد البطل عمار السعد يحيى الغرباني.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم هم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أم الشهيد البطل عمار أسعد يحيى الغرباني.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من الشهداء والصالحين. وراء كل شهيد حكاية تقدم لنا مآثر من نور القرآن الكريم، من تعاليم القرآن الكريم، من أخلاق الإسلام العظيم، وهم جسدوا في واقع حياتهم فيما قبل الشهادة في صبرهم وعملهم وبذلهم وعطائهم، وما كانوا عليه من أخلاق عظيمة وراقية، جسدوا أخلاق الإسلام وتعاليم القرآن الكريم. حكايات الشهيد مملوءة بأغلى وأجمل الذكريات، ذكريات العمل الدؤوب، ذكريات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ذكريات الإيثار، ذكريات الصدق والوفاء والإحسان. سلام الله عليهم أجمعين.

البطل عمار أسعد يحيى القرباني رضوان الله عليه. كان ابني غرسا غرسته على الصدق والأمانة، وسقيته بماء الوفاء والإخلاص، فشب طيب القلب عزيز النفس، لا تنحني هامته للظلم، باقي من الحياة مرها بعد الفراق، وعاش فترة من الزمن يعاني في صمت، فما خان وما مكر وما لوث قلبه بالخبث. عاش ابني بين قصفة الحياة وظلم الناس، لكنه ما انكسر وما مال، نشأ في بيئة صعبة لونت أيامها بالشدة، لكنه كان مثل النخل، كل ما اشتدت عليه الريح ازداد ثباتا، ما باع مبدأه لأجل راحة، لا بدل كلمة الحق لأجل مصلحة. كان الشهيد سلام الله عليه، كان الصدق طبعه حتى لو كان الثمن غالي، والإحسان خلقه يعطي من قلبه قبل يده، والإيثار سجيته يقدم غيره على نفسه وهو أحوج ما يكون، فشب على ما ربيته في أحضاني في طفولته، وكان ذكي وحركي جدا حتى أنه درس وعمره 5 سنوات، وكان من الأوائل في المدرسة،

وكان يحب المسيرة القرآنية منذ طفولته، ويحب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حتى أنه كان يطلب مني أن أرسم له في يده بالقلم الساعة والخاتم مثل حق السيد عبد الملك، ويطلب مني أن أشتري له خاتم وملابس مثل حق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ويحب المسيرة ويحب الجهاد ويتمنى الشهادة وهو لا زال طفل، وكان يحب أن نفتح له قناة المسيرة القرآنية بالشاشة منذ طفولته، ويحب الزوامل حق أنصار الله لقد كان طيب القلب والروح، فلم يحقد أو يحسد أو يظلم، رغم أنه عانى فترة من الزمان في ظروف صعبة جدا، فلم يغيره الزمان أو ينحرف صنم الله عليه.

فكان من المحسنين تجاه الجميع مع أهله وجيرانه وجميع الناس، وكان متواضع وكان من الصادقين فلم يكذب، وكان يصل أرحامه رغم صغر سنه ويهتم بالاتصال لهم، وكان يهتم بجميع الأمراض في أسرته سواء كان أبوه أو أعمامه أو غير ذلك من جميع أسرته، يهتم بهم ويمرضهم في المستشفيات ويجلس من شهور، وخاصة في شهر رمضان كان يتحمل الصيام والعناء والتعب والتمريض وهو لا زال الطفل سلام الله عليه. وأهتم بجدته أم أبوه في مرضها وجلس عندها لحاله سلام الله عليه. وبعدها سافر إلى عندي فقررت أن يكمل دراستها المدرسية، فرفض بشدة ما يكمل الدراسة إلا بعد ما يأخذ دورات ثقافية ويجاهد رغم صغر سنه سلام الله عليه، ولكنه كان يأبى الظلم والاضطهاد. وانظر إلى أخوتنا الفلسطينيين وتأثر قوي. بعدها راح الجبهة وأخذ دورة ثقافية مدة 3 شهور، وواصل الجهاد والدراسة وجاء اختبر وهو في الجبهة رضوان الله عليه. اتصلوا له بعد الاختبار معه عمل في الجبهة، وطلبت منه أن يجلس كم يوم، رفض أن يجلس بعد ما اتصلوا، قال لا يجوز أن نفرط في هذه الظروف وخاصة في هذه الأيام. وبعد تهديدات المجرب ترمبها أنا ذاك بأنه سوف يبيد اليمن عن بكرة أبيها طبعا السنة الأولى مثل هذه الأيام، فقال العدو شقال ونحن نفرط ونستاجل لا يكون استبدال بنا، ضروري أن أرضى عليه. فوافقت أن يسافر سلام الله عليه لأن عاده كمل الاختبارات. وبعد فترة عمل أخوها الصغير والوحيد عملية، فكان هو السند والمدد، فأقبل مسرعا إلى المستشفى ليهتم بأخوه الوحيد ويواسينه حتى شفاه الله. وفي نفس الوقت كان به اعتراض من بعض أقاربه بالجهاد وحاولوا معه بأن يسافر السعودية يقترب، فرفض سلام الله عليه وسافر يكمل عمله، حتى أنه استشهد في نفس الشهر الذي حاولوا أن يغروه ويجمعوه في الغربة. طبعا هو كان يحب القناصة ويحب أن يكون في المقدمة رغم صغر سنه، يحب الجهاد وعده لا زال طفل، كان يروح إلى جامع الشعب مع بعض المجاهدين ويروح النقطة ويروح يحب أن يسير الجبهة ويكون في المقدمة رغم أنه كان صغير سلام الله عليه.

لقد أراد الله له الجنة وقربه إليها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تكن النظرة إلى الشهداء وحساباتنا تجاه الشهداء أنهم انتهوا وانتهت حياتهم، لا، هم موجودون وهم أحياء. المسألة أنهم انتقلوا من حياتنا هذه، من دارنا هذه، من الدنيا هذه إلى الحياة الأخرى وإلى مقام عظيم. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكلمة عند ربهم تعني الشيء الكثير، الشيء العظيم، تعني أنهم في ضيافة الله، في ضيافة الله يكرم الله نزلهم من الكرامة ومن التكريم بما لا يساوي شيء، لا يرتقي إلى مستواه شيء. هل هناك من هو أكرم من الله؟ هل هناك من هو أغنى من الله؟ إن الله غني مقتدر كريم، فهو يقدر ولديه ما يقدم له من عطائه، من فضله، من منه، من نعمه، الشيء العظيم بقدر منزلتهم عند الله وأكثر، زيادة من فضله وزيادة من نعمه لهم الحسنى. هذا هو الشرف الكبير، هذا هو الفضل العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. هل هناك من خسارة؟ هل هناك من نقص بالنسبة لهم؟ كلا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون في ضيافة الله، يمنحهم الله من فضله ومن عطائه ومن رزقه ما يجعلهم في سعادة، وهم في حالة نفسية مختلفة عما نحن عليه هنا. نحن هنا أيها الأخوة والأخوات في واقعنا، في حياتنا، في تعرضاتنا للآفات والهموم والمحن والآلام والمنقصات، وأن عرض للإنسان سرور أو راحة أو فرح، فهي حالات مؤقتة.

أما عن استشهاده سلام الله عليه كان يوم الاثنين 25 شهر صفر 1447 هجري 18 أغسطس 2025 ميلادي.

0: كنت في فعالية بمناسبة المولد النبوي هذاك اليوم، وعندما أتاني الخبر حمدت الله كثيرا وشكرته، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبي لما تحملت الخبر دقيقة واحدة. ذكرت السيدة زينب سلام الله عليها بنت الإمام علي في كربلاء لما قالت فإن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فنقول كما قالت سلام الله عليها ونحمد الله ونشكره في كل حال.
1: وفي الختام رسالة:

سألنا عن وصيته سلام الله عليه، قال: أوصي أهلي وأخوتي وجيراني وكل من سمعني سير على هذا الخط الذي سرت عليه ومواصلة المشوار حتى يأذن الله لنا بلقائه في مستقر رحمته إن شاء الله، ولتكن حياتكم حافلة بالبذل والعطاء في سبيل الله، وأن نهتم بقراءة القرآن الكريم وبالملازم. وأوصانا سلام الله عليه إنه إذا تمكننا أن ننفق مبلغ من المال في سبيل الله على نيته. وأوصانا كمان إذا تمكننا بأن نحد له بأنه قال هذا خير وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سلام الله عليه: الله الله في الثوابت والأسس لمسيرتنا القرآنية لا تخلو بها، واعلموا أن الضمان لعدم الإخلال بها ما قاله رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لك مني العهد والوعد على مواصلة دربك في نهج الله في خط القرآن الكريم بتوفيق الله وبإذنه، ثابتون مستمرون حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وحتى يجمع الله بيننا وبينه في مستقر رحمته في الجنة. السلام عليك يا شهيدي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع الشهداء الصالحين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: هلا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. استطاعت الإذاعة ماضياً وحاضراً الحفاظ على مكانة معتبرة في عالم وسائل الاتصال المتعددة، مع الصمود أمام تحديات وتقلبات السوق الإعلامية وتغير طبائع المتلقي في ظل ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أثبتت إذاعة صنعاء قدرتها على أداء مهامها الوطنية والاجتماعية والتنموية والسياسية باعتبارها لسان حال الوطن والمواطن اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم جسر التواصل. الإعداد والتقديم دكتور محمد ناصر حميد.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أهلا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا العربية. نسعد أن ندير الحوار عبر هذا اللقاء وفيه مع شقيقة عزيزة، زميلة غالية، إذاعة النور ببيروت في لبنان الحبيب. هذه الإذاعة التي أبت إلا أن تواكب القومية وأصرت إلا أن تكون مع العروبة والعرب ولم تقبل بذلك بديلا. ويسعدنا في إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء أن نكون معها في إدارة لهذا الحوار وحول موضوع الإرهاب بين الفعل ورد الفعل. يسعدني أن يكون معي ضيفا عزيزا من استديوهاتنا بإذاعة النور في بيروت، الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، وهو أستاذ استراتيجي وخبير في مجال الإرهاب وباحث في التحليل السياسي وفي العمل السياسي، متميز في هذا المجال، أرحب به ترحيبا كثيرا. وهنا معي أيضا من إذاعة صنعاء الأستاذ الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أستاذ التحليل السياسي والعلاقة الدولية، أرحب به أيضا، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة عمران باليمن. أرحب بكما وأرحب بمستمعي الكرام من المحيط إلى الخليج. وأبدأ الحوار بأن أذهب بالسؤال عبر الميكروفون إلى استديوهاتنا بإذاعة النور وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، الخبير السياسي والخبير في مجال الإرهاب، لأتحدث عن قضية ما يمكن أن نطلق عليها لأنها الآن إرهاب الدولة أكثر من إرهاب المجموعات. الآن صار الإنسان، أو للأسف الشديد صارت الدولة التي ينبغي أن تكون شقيقة، ينبغي أن تكون قومية عربية، صارت تمارس الإرهاب على دولة أخرى. بماذا دكتور نسيب نفسر هذا التحول الجديد في مجال ادعاء السلام وممارسة الإرهاب؟ بماذا نفسره؟ ما سر ما وصلنا إليه إلى هذه الدرجة؟ يعني عندما نقول إن ثمة حلفا يرفض الإرهاب ومع ذلك فهو يمارس الإرهاب، كيف يصبح أو كيف تصبح القراءة السياسية في هذا المجال؟
1: تحيتي لك ولضيفك العزيز وللأخوة الشعب اليمني الصامد، ودعائي لهم بالنصر والانتصار. بالنسبة لما تفضلتم به، يجب أن نربط الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات التكفيرية المسلحة، بشيء اسمه الإرهاب الفكري المسمى الفكر التكفيري. وبالتالي فإن انعكاس ما تقوم به شقيقتكم للأسف بالإرهاب المنظم أو الجريمة المنظمة بعنوان الدولة، تحاول فرض فكرها التكفيري على الشعب اليمني لاستعباده من جديد، خاصة وأنها لم تعترف بإلغاء نظام العبودية والرق إلا في عام 1962 بالشكل الرسمي، لكنها تمارسه الآن حتى الآن مع المقيمين ومع الإخوة اليمنيين الذين يعملون في السعودية. ما تقوم به جارتكم للأسف أيضا هو المرحلة المتقدمة مما بدأت به في سوريا والعراق بشكل خاص، عندما أرسلت جماعاتها التكفيرية من النصرة وداعش، وكانت قد أرسلت لكم البريد المسموم المسمى القاعدة، وها هي الآن تكشف عن وجهها وتنزل إلى الميدان بعدما عجزت أدواتها عن إخضاع اليمن طوال العقد الماضي، فاستدرجتها أمريكا ومعها إسرائيل إلى فخ النار المشتعل في اليمن، علها تظهر غرورها وجبروتها لصالح هذا المشروع، مرة بعنوان وقف الملف النووي الإيراني، ومرة في إخضاع اليمن واستعادة الشرعية. الإرهاب الذي نشهده الآن هو إرهاب بالمعطى الفكري، إرهاب بالمعطى العسكري، ويجب أن نعرف الإرهاب بالمعطى الديني هو كل شيء يرهب به الآخر دون حق، وبعنوان هذا الإرهاب ينطبق عليه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا. بمعطى القانون الدولي اليمن ليس معتديا، اليمن لم يتعد حدوده المعترف بها رسميا، اليمن لم يتدخل في المنظومة السياسية السعودية، بل العكس هو الصحيح، وبالتالي الآن تمارس إرهابها لكي تبقي اليمن بضمن نظام كما قلت الرق السياسي، وتتعاون الآن. هناك إرهاب تكفيري على الأرض بالقاعدة، وهناك إرهاب جوي، ولنطلق على سلاح جو التحالف هو سلاح جو الجماعات التكفيرية والقاعدة في اليمن.
2: شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور نسيب حطيد، أنا شاكر جدا، وتوصيف متميز، توصيف واع، توصيف أتكئ عليه فيما يتصل بقضية فهم اللعبة السياسية التي تريد أن تسمي الإرهاب حينما يكون إرهابا، تسميه دفاعا وتسميه انتصارا للحق، تسميه انتصارا فلتطلق عليه من الأسماء ما شاءت، لكن حينما يكون الإرهاب بمثابة قضية القراءة بالسلاح يصبح بالنسبة لها أمرا مقبولا وأمرا معقولا إذا ما أجازته أمريكا. هنا لدي الأستاذ الدكتور عبد الحميد، الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أيضا لعلي أقرأ معه فكرة العلاقة السياسية بين فهم الحديث عن الإرهاب. يعني الآن المملكة العربية السعودية وحلفاء الحلف الأعراب، يعني كيف أفهم أن تمارس الإرهاب هنا وأن تقول إنك تدافع عن تضد الإرهاب هناك؟
3: في البداية أشكر لك يا دكتور على هذه الاستضافة، وأحيي ضيوفنا من إذاعة النور وضيف الأستاذ الدكتور نسيب. وأبدأ كلامي بما بدأت به، بما انتهى به سؤالك.
4: هذا دليل، فعلا دليل دامغ على أن فعلا المملكة العربية السعودية ليست فقط كما تدعي أمريكا هي المنبع الفكري الوهابي للفكر الجهادي وللفكر القاعدي وللتنظيمات الإرهابية، وإنما هي أيضا هي الموجهة وهي الممولة لمثل هذه التنظيمات للأسف. وحقيقة اليمن تعتبرها المملكة العربية السعودية هي الحديقة الخلفية لها.
2: يعني بهذا المفهوم أريد أن أفهم، يعني لا أدري كيف أستطيع أن أقنع نفسي بأن ثمة من يضرب حديقته الخلفية، أنا لا أفهم كيف يكون هذا.
4: لا، شوف كيف الحديقة الخلفية، هي ليست بمنظور الحديقة الخلفية أنه لابد أن تكون اليمن آمنة. لا، هم يعتبروا اليمن تعتبر حائط، يعني حائط أمني بالنسبة إليهم، ولذلك يرمون بقاذوراتهم من الإرهابيين إلى ملعب اسمه ملعب اليمن. فقد كان هؤلاء الإرهابيين يقضوا يعني مضاجع المملكة العربية السعودية بعملياتهم الإرهابية منذ التسعينات إلى 2003 إلى 2004، وأنت تعرف وسمعت عن العمليات الإرهابية المتتالية التي كانت في المملكة العربية السعودية. فهم منذ أن أسس ما يسمى تنظيم قاعدة الجزيرة العربية، وهم قد انتهت أو خمدت العملية الإرهابية في المملكة العربية السعودية. الآن 40% من تنظيم أنصار الشريعة هم من المملكة العربية السعودية متواجدين في أرض اليمن، وتسهل لهم المملكة العربية السعودية الذهاب إلى اليمن. إذن عندما أنت تقوم بتصفية مثل هذا التنظيم من داخل بلدك وتنظف بلدك من هذا التنظيم الإرهابي، معناها أنه سوف يعودون هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، إذن سوف يقضوا مضاجع الأمن السعودي من جديد. هذه هي الفكرة التي تضعها المملكة العربية السعودية في حسابها عندما تقول لي لماذا تناصر الإرهابيين. الدليل الآن معظم الغارات يا دكتور محمد الذي تمت في اليمن تمت على كل المدن ما عدا مدينة حضرموت ومدينة مارب، لأنه يوجد فيها تنظيم أنصار الشريعة وبمؤازرة من المملكة العربية السعودية وبتمويل وبتوجيه، وهم الآن الأساس الذي سوف يخوض معهم الحرب البرية في عدوانهم البربري على اليمن.
2: أرجو أن لا يسمعوك فيلتفتوا إلى حضرموت ومارب ويضربون فيها مصالحنا التي وقد بدأوا للأسف.
4: لا لا لا, لا, لا لن يضربوا، لأنه التنظيم الإرهابي هناك مسيطر.
2: ضربوا في مارب، بدأوا للأسف الشديد.
4: لا، اللواء الذي أعلن ولا تأهل الجيش. نعم
2: بالضبط. نعم طيب أعود بالميكروفون إلى بيروت وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيطة. دكتور نسيب، يدهشني وأذن لي أن أعبر عن كلمة يدهشني، وإن كنت أعني بها قراءة سياسية سريعة جدا ولا أعني أنه يدهشني فلسفيا، يعني يدهشني أن أجد حلفا يسمونه عربيا وأنا أسميه أعرابيا طبعا، هذا الحلف ببساطة وبيسر وبسهولة يحظى بموافقة الجامعة العربية حتى بعد أن استخدم قواته يعني قبل حتى الموافقة، ومع ذلك يحظى بموافقة الجامعة العربية باستثناء العراق والجزائر ويعني دول أخرى بعضها تحفظت وبعضها صمتت. كيف أفهم هذا التناول العربي في إطار الجامعة العربية؟ هل سارت الجامعة العربية من غير لا من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحمي إرهاب الدولة على الدولة؟ ثم ماذا أفهم؟ كيف أستطيع أن أقبل أن الحلف الأعرابي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعني غيرها أفهم أنهم يقولون من أجل الاستقرار في اليمن ومن أجل المحافظة على اليمن؟ هل صحيح أن ضرب بلد وتحطيم بنيته وإخافة أهله هو هذا الاستقرار؟ كيف أفهم هذا دكتور نسيب؟
1: يعني قبل الإجابة على سؤالك الكريم لابد من توضيح بعض المصطلحات التي أرغمنا على تردادها من ضمن منظومة الإرهاب والاسترقاق. عندما بدأ مصطلح أن اليمن هو الحديقة الخلفية للسعودية ليقول أن اليمن ليس بناء مستقلا ووطنا مستقلا وإنما هو الحديقة التي تروع عن نفس الأمراء والملوك السعوديين، يجب أن نتجاوز هذا المصطلح لنقول أن السعودية إذا كان لابد أن يكون لها حديقة فلتكن في أراضيها، واليمن هو سيد حر مستقل وليس حديقة لأحد ليكون استجماما أو ليقتف الثمار ويأخذها إلى بيته السعودي. الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك الكريم، الجامعة العربية التحدث عن الميت يمكن أنه غير مستحب، ولكن دور الجامعة العربية إذا استعرضنا تاريخها وخاصة فيما سمي الربيع العربي الأسود كانت بوابة أو على الأقل جسر العبور لاغتصاب ليبيا، هي جسر العبور لاغتصاب سوريا، هي الصامتة والشريكة في اغتصاب العراق، وهي الشاهدة على اغتصاب فلسطين منذ عام 48. دور الجامعة العربية للأسف أنها تشرع الاغتصاب الأجنبي والاحتلال الأجنبي، هي توافق على الاتفاقيات السلام، ولذا فإن أقل ما يمكن أن السعودية حتى لم تحترم الجامعة العربية، لم تنتظر على الأقل 24 ساعة لتقول وتستشير الجامعة العربية بأمرائها ورؤسائها لكي تشن عدوانها الأحمق على اليمن. أطلقت نيران طائراتها ومدافع على المدنيين الأبرياء ثم ألزمت الجامعة العربية بالتصويت على هذا العدوان، وبالتالي فإن الجامعة العربية يجب أن نقول ونسقطها من معناها من كرسيها الأدبي والمعنوي والأخلاقي، لأنها لم تمارس يوما أي فعل يحمي هذه الأمة العربية المتهالكة، وإنما كانت هي جسر العبور للأمريكي وللإسرائيلي ولكل من يريد أن يتطاول على هذه الأمة فتضفي عليه الشرعية، وهي تضفي الشرعية على الإرهاب التكفيري الذي بدأه محمد بن عبد الوهاب الذي تناقض مع المنظومة الإسلامية عندما أعلن أن الغلبة للأقوى وأن الولاية للأقوى بعيدا عن عدالته بعيدا عن إسلامه بعيدا عن علمه وفقه، وهي السعودية تقول أنا الأقوى في اليمن، هي تقول ذلك والغلبة لها. إذا فرضنا واعتقدنا بمنظومتهم في الغلبة نقول لهم سيكون اليوم الذي يكون فيه الولاية والإمرة لليمنيين لأنهم الأقوى، لأنهم الأقوى بالحق، لأنهم الأقوى بالمظلومية، وأيضا هم الأقوى بالمعطى الميداني. هم الآن يقولون تحالفات كبيرة فلينزلوا كما قيل إلى الميدان إلى الغزو البري، وعندها فلينزلوا من طائراتهم، ونقول لهم وفق محمد عبد الوهاب الذين تؤمنون بأفكاره وإرهابه الفكري الغلبة للأقوى، ونحن لا نجيز ذلك لأن الإسلام لا يجيز ذلك. ومع ذلك ضمن مفهومكم وعقيدتكم الغلبة للأقوى، واليمن سيكون الأقوى وسيرتد وسيسترد أراضيه في المحافظات الجنوبية حتى الطائف، وعندها سنضيقكم طعم ما تقومون به في سوريا والعراق واليمن.
2: طبعا سأعود إلى الدكتور نسيب وإليك دكتور في قضية سأؤجلها قليلا، إذن لقضية ادعاء حق الشرعية أو ادعاء أن هذا جاء ردا لطلب من السلطة التشريعية وإلى آخره، والمبررات ما أكثرها وما أضعفها على أي حال. دعني أؤجل هذا قليلا لأتحدث معك الآن عن قضية مهمة طرحها الأستاذ الدكتور نسيب، قضية أننا أحيانا للأسف الشديد لا نلتفت إلى قضية ما يقصدونه بالمصطلح، نسمعه ثم نردده ودون أن ننظر إليه، دون أن نقرأه سياسيا. يعني أتذكر أنني تحاورت أنا وأنت، يعني أنت وأنا قبل فترة في هذا، يعني في جلسات خاصة، واستغربت أنت المصطلح هذا. يعني أتذكر أنه مصطلح حديقة خلفية، يعني لماذا لا نقول إننا لسنا مستعدين أن نكون حديقة خلفية لأحد، نحن حديقة أمامية لليمن واليمنيين فقط، ثم لماذا يعتد الآن على هذه الحديقة تحت مفهوم الحفاظ على أمن اليمنيين، وأركز الحفاظ على أمن اليمنيين. أريد أن أفهم إلى أي مدى يمكن أن يقتنع الفرد اليمني البسيط الذي لم يستطع أن ينام في الليل ولم يستطع أن يسير إلى عمله في النهار من أزيز الطائرات وضرباتها لكي يقال إنهم يحافظون على أمنه، كيف يمكن أن يقبل ساذج هذه هذا الطرح الضعيف جدا؟ يعني
4: احنا لم نقل ان نحن نقبله، قلنا احنا قلت انهم يقولون او
2: لا انا لم اقول ان قلت سيدي انا لهم. لا دكتور لم اقول ان قلت، انا بقول كيف يمر المصطلح بين اليمنيين، يعني لم اقول
4: غير مقبول، هو غير مقبول، هذا المصطلح غير مقبول، لكن هم يعتبروا اليمن مثل ما طرح وزير الخارجية الأمريكي مبدأ مونرو، يقول أن أمريكا الجنوبية هي أمننا يمتد إلى أمريكا الجنوبية. السعودية تعتبر نفس المبدأ وتقول أن أمننا يمتد إلى اليمن، ولذلك
2: لا نتكلم عن الحديقة،
4: هي الحديقة الخلفية على اعتبار أنها الأمن السعودي يمتد إلى حدود اليمن بكاملها، لأنها يقولوا أنها هي الحائط الأمني أمام أي قوى، ولذلك أي علاقات لليمن مع دول العالم بمختلف الدول بما فيها إيران، وهذا هو أساس من المبررات التي تطرحها المملكة العربية السعودية للأسف، أنه غير مسموح لليمن بإقامة علاقات طبيعية مع إيران. لا يمكن أن تقيم أنت على، هم ممكن أن يقيموا علاقات طبيعية مع إيران، لكن اليمن ممنوع، لابد أن تستأذن من المملكة العربية السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن أنها هي التي تعين الرؤساء وهي التي تعين رؤساء الحكومات وهي التي تعين الوزراء، تعتبر اليمن هذا أنه جزءا من ممتلكاتها، كما أشار أحد المحللين قال اليمن هي جزء من السعودية. السعودية هذه من هي السعودية؟ السعودية هي ليست أصلا، هي كما أشار أحد المحللين قال أنها عمرها أقل من عمر الفنانة للأسف صباح، يعني الفنانة صباح يعني تقديرنا لهذه الفنانة العظيمة، لكنها تاريخها أفضل من تاريخ المملكة العربية السعودية. يعني من هي هذه السعودية؟ هي مؤسسة من سنة 32 يعني، ومنسوبة لأسرة شعب الجزيرة العربية وشعب نجد والحجاز، ولا ينسب لأسرة، يعني هذه أسرة وليست دولة لها تاريخ لها تراث.
2: ومع ذلك فإن هذا الشعب هو أخونا وصديقنا وحبيبنا وأخونا، وسنتقاسم معه يعني آلامنا وأحلامنا وأفراحنا. بالتأكيد نحن عندما نتكلم، أرجو أن يفهم أننا نتكلم عن سياسة وعن ممارس سياسة وعن حكم ونظام، ولن نتكلم عن الشعب السعودي، فالشعب السعودي
4: شعب عريق وشعب يعني مناضل، وهم قبائل عربية قحطانية معروفين يعني على مستوى الجزيرة العربية، لكن هم الآن نسوا كل تاريخ القبائل العربية في الجزيرة وهذا، ونسبوا الدولة بكاملها إلى أسرة إلى شخص.
2: طيب دكتور نسيب حطيب، في آخر هذه الحلقة التي لابد أن أسجل لك فيها صادق الشكر وأن أثني على يعني حرصك الشديد على أن تبقى معنا على الرغم من مشاغلك الكثيرة، في آخر هذه الحلقة أريد أن أستعرض معك تصريحا لجون يعني جون كيري وزير الخارجية الأمريكية صباح اليوم، يقول نحن نعلم ما تقدمه إيران للحوثيين، هكذا يقول، نحن نعلم ولن نقف مكتوفي الأيدي. بعد ذلك وقبله بيوم يقول نائبه إن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع بإرسال الأسلحة إلى دول التحالف. هل اليمن أصبحت الاتحاد السوفيتي الكبير حتى نمد الحلفاء الذين ضدها بأسلحة جديدة ليتمكنوا من الانتصار عليها؟
5: من حقنا نحن أن نساعد الأخوة اليمنيين، وما تجيزه أمريكا لنفسها عليها أن تعترف به للآخر، إلا إذا اعترفت، إذا اعتقدت أنها القوي يفرض القانون وليس القانون هو الذي يحاصر القوي. إذا افترضت نفسها قوية فأيضا إيران وحلف المقاومة هم أقوياء منهم الشعب اليمني، واليمن الآن أصبح أحد دول المواجهة ودول الطوق لإسرائيل عبر باب المندب. وبالتالي فإن ما إذا ساعدت أمريكا، نسأل السؤال ما دخل أمريكا بالأمن القومي السعودي؟ أليس لأنها حليفتها؟ وبالتالي هناك حلف بين اليمنيين والإيرانيين، ليس بالمعطى السياسي، هناك حلف بالأخوة الإسلامية، يجب علينا أن نساعد الأخوة في اليمن. وبالتالي أن أمريكا هي تساعد حلفائها وإيران تساعد حلفائها، ونطالبها إن لم تساعد أيضا أن تساعدهم أكثر في هذا الاتجاه. يعني أولا نهني الأخوة اليمنيين أنهم عليهم أن يعتزوا بأنفسهم أنهم أصبحوا في مستوى الدولة العظمى، أو أن السعودية نزلت إلى مستوى الميليشيا من حركة أنصار الله وغيرها. فإما أن اليمنيين ارتفعوا إلى مستوى الدولة العظمى، أما أن السعوديين نزلوا إلى مستوى الجماعات التكفيرية الذين يقاتلون حركة أنصار الله وبقية حلفائهم في اليمن. وبالتالي لو أن اليمنيين ليسوا بالقدرة، ليسوا بالمكانة أن يجتمع، قال الناس أن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم، فطالما أن اليمنيين قد أبثوا الرعب في قلوب السعوديين وفي قلوب حلفاء السعودية من أمريكا، حتى تنادى العالم أكثر من 20 دولة أنهم يريد

0: ترعاكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر التواصل.
2: من الأرشيف،
1: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما تكلمنا حول بعض الحقائق التاريخية وقلنا أن كشف الحقيقة أو التشخيص أو النقد البناء ليس سبا وشتما، أيضا هناك البعض بيطرح مواضيع، مثلا يجي يقول ما به داعي إن احنا نغبش الأحداث التاريخية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طبعا للأسف الشديد البعض بيجي لأجل أنه يجهلنا عن ما حصل من حقائق تاريخية وما حصل من انحرافات، ما حصل من انحرافات أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، فبيحاول يعمل عملية تغطية وتجهيل تاريخي من أجل لا تعرف أنت الانحراف منين بدأ. يقوم يدي يوظف الآية هذا التوظيف خاطئ جدا، يجي يقول لك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، معنا خلاص لا عاد تقرأ إيش اللي حصل في القرن الأول والتاريخ الماضي، هذا أمة قد خلت حصل اللي حصل خلاص ما بدأي. ولا يجي يقول لك تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وإحنا نناقش هذا الموضوع بمنطق قرآني يعني بالحكمة، هل يعني ذلك عدم قراءة التاريخ؟ هل الآية تعني عدم قراءة التاريخ؟ بالتأكيد لا، لأن القرآن كله مليء بالتاريخ، بيتكلم عن قوم عاد وعن الفراعنة وعن أصحاب الرس وعن قوم ثمود وعن قوم صالح وعن قوم لوط وعن قوم نوح وعن... بيتكلم عن التاريخ الماضي والأحداث في الماضي بشكل واسع جدا، بل بيقول لنا في القرآن الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني نسير سير تاريخي نشوف إيش اللي حصل وإيش السنن اللي كان موجودة. ما قال تلك أمة قد خلت بمعنى أنها لا تقروش تاريخهم، لو شيء ما يذكر لنا هذا التاريخ كله، يعني لو كان معنا الآية هذا أمة قد خلت ما عاد عليكم منهم ولا تدروا إيش فعلوا وإيش الذي حصل بينهم. أيضا في الجانب الإيجابي الله بيقول لنا لقد كان في قصصهم عبرة، بيدي لنا تاريخ الأنبياء الأولياء الصالحين من أجل أن احنا نقرأ تاريخهم ونستفيد من تجربتهم ومن سلوكياتهم ومواقفهم فيما يفيدنا في العصر الحالي. ما هي تلك أمة قد خلت؟ خلاص حين قد خلوا بمعنى هكذا بيفسروا الموضوع، قدهم في مرحلة سابقة ما عاد علينا دخل من الموضوع، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبنا. إذن في البداية الآية هي لا تعني هذا الموضوع. الجانب الآخر محاولة فصل الماضي عن الحاضر أيضا هي محاولة فاشلة، لأن الحاضر هو في الواقع امتداد للماضي،

0: يعني ما احنا تكلمنا عن كيف ان النبي سار لعند اليهودي الذي من بني قريظة وبني قينقاع وقال لهم يا قتلة الأنبياء يا قتلة الأنبياء. طيب لو شيء اليهودي يقولها يا مالك يا محمد بتقول تلك أمة قد خلت، كان بيني وبينهم 3000 سنة، ليش بتتهمني أنا وأنا في العصر الحاضر؟ لا، سمى النبي قتلة أنبياء، والله قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ربط حاضرهم، ربط اليهود الحاضرين بالماضين يعني، وقال لهم أنتوا قتله مثل أجدادكم الأولين، ليش ما قال تلك أمة قد خلت ما عاد علينا دخلا؟ ضروري يا يهودي تعرف إيش فعلوا أجدادك وأسلافك المنحرفين من أجل أنك تتبرأ منهم وتمشي عكس الخط الذي بيمشوا فيه، وإلا فأنت هتتعرض لعقاب الله رب العالمين وسيكون مصيرك جهنم. فبتلاحظوا الآن أن الآيات القرآنية بتأكد أن به علاقة بين الماضي والحاضر. هذول يجوا يفسروا لنا الآية بالشكل الذي يفصل ما بين الماضي والحاضر، يقول لك ما لك دخل من التاريخ ولا تقرأ شيء ولا، بينما أنت مفترض تعرف التاريخ، تعرف من الصح من الحق. القتال الذي حصل بين الصحابة في معركة الجمل وقتل 20,000 مسلم، الدماء هذا في ذمة من في معركة الجمل؟ وكان على رأس المعركة السيدة عائشة وطلحة والزبير والإمام علي في الجبهة الأخرى. في معركة صفين قتل 70,000 مسلم، الدماء هذا في ذمة من؟ أنا في الأخير امتداد لمن؟ هل أنا امتداد لمعاوية ودولته وكيانا، ما أنا امتداد للإمام علي ودولته؟ أنا امتداد لمن؟ لاحظتوا كيف؟ إما أن تكون امتداد للسلف الصالح أو السلف الطالح. ضروري تعرف أنت من أين أنت، أين جذورك التاريخية، أنت الآن بيئتك امتداد لمن؟ لاحظتوا كيف؟ ما إيش القضية بالطريقة التي إيش يصورنا وبالبساطة الذي بيصوروا، لا ما إيش بتاع البساطة على الإطلاق. من جانب آخر يا أخوة، هذا الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هي في سورة البقرة وردت في موضعين، في سياق الحديث عن أنبياء بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. طيب هل معناها لا عد نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل؟ ما القرآن مليء بالحديث عن أنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل، القرآن مليء بالحديث عن أنبياء بني إسرائيل إيش وبني إسرائيل. هل معناها تلك أمة قد خلت لا عد نتجابر؟ لا، ما هوش المقصود كذا إطلاقا يا أخوة. ليس المقصود ما يريد البعض أن يروجوه، ولما يقول تلك أمة قد خلت وكأن خلاص يعني ما عاد به ارتباط تاريخي بيننا وبينهم أو تأثير، ويقول تلك أمة محمد ما قد خلت من تلك الزاوية. نحن والصحابة أمة واحدة، نبينا واحد، نبينا واحد، كما قامت يوم القيامة رجع أقول تلك أمة قد خلت، يعني قد الآن انتهت يعني تاريخ انتهاء أمة محمد، لا ما زلنا أمة واحدة. كيف تقول تلك أمة قد خلت وحنا عاد احنا نفس الأمة، يعني نفس الأمة؟ إذن هنا مسألة يعني جوهرية مهم جدا نحن نستوعبها يا أخوة. ما هوش القضية بالطريقة الذي بيصوروا لنا، لأن احنا عمى، أي عمى كبير جدا. كيف تشتيني أكون أعمى لا أدري ماذا حصل في التاريخ؟ ضروري أقرأ التاريخ، ضروري أعرف منين بدأ الانحراف. طيب لما واحد يمشي في طريق ويغلط في الطريق وهو جاهل للمدينة، ما هوش داري بالمدينة، لما يغلط ما هو كلما مشى يبتعد عن المكان السليم، لكن يرجع على مفترق، يرجع على مفترق وإيش الطرق، عشان يعرف منين بدأ الخلاف. ولذلك لاحظوا من الدلالة العجيبة أن حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني في الجحفة جنب مفترق طرق الحجاج، غدير خم كان جنب مفترق طرق الحجاج، كأن الله الحجاج كأن الله بيقول لنا من هنية مفترق الطرق، ارجعوا لا هنية، ارجعوا لا غدير خم، اعرفوا ايش قلت لكم، انا ثبتت لكم النظرية السياسية في الاسلام، من يلي امركم، من الذي يلي امركم بعد رسول الله، وكيف هي مواصفات من يلي امر الامة باستمرار الى يوم القيامة؟ ينبغي ان يكون الارقى الازكى الاعلم الاعظم، ينبغي ان يكون من دائرة الاصطفاء، ينبغي ان يكون هو الوارث الكتاب الله والأشجع والأحكم والأكثر تدبيرا. إذن يا أخوة الآية هذا للأسف الشديد توظف توظيف غير سليم على الإطلاق، توظف توظيف خاطئ ويحرف معناها بشكل سيء للغاية، بشكل سيء للغاية. الآية مثل ما قال سيدي حسين معناها تلك مرحلة انتهت، الآن مرحلة جديدة ونبي جديد. طبعا مرحلة من تاريخ الإسلام، مرحلة تاريخ الإسلام الذي بيبدأ من آدم، تلك مرحلة انتهت، والآن نبي جديد وكتاب جديد، امشوا يا أهل الكتاب بعد النبي الجديد والكتاب الجديد، أي أتيكم الباري أجركم مرتين، وهذا النبي الجديد هو امتداد للأنبياء الأولين، وهذا الكتاب الجديد هو مصدق للكتب الذي قبله ومصدق للحق الذي في الكتب الأولى، طبعا ما هو مصدق للتحريفات. فليش تعملوا كذا؟ يعني ليش أنتم ما تشتوا إيش تمشوا بعد الحق؟ فهذا المقصود يا أخوة، يعني ما هوش المقصود لا نقرأ التاريخ وتلك أمة قد خلت ويشي على أساس ما يدريك إيش الذي حصل من خلاف، ما يشي يدريك إيش الذي حصل إيش من خلاف كارثي بعد موت رسول الله، بل في أثناء حياة رسول الله هو على فراش، وهو على فراش المرض حصل أشياء عجيبة يا أخوة، عجيبة غريبة، لابد ما نقرأها، لابد ما نعرف هذا الأشياء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. كعهده دائما ومن جديد وبأسرع مما ذهبت إليه التوقعات والتقديرات، ترجم اليمن عمليا تموضعه الصداري في الخندق المقاوم للشر الصهيوني، وحرصه على وحدة ساحاته المجاهدة المدافعة. وهذا ما كان عبر حضوره وانضمامه إلى العملية التأديبية وفركة الأذن الإيرانية التي تمت مؤخرا لذراع ذلك الشر اليهودية في أرضنا المحتلة فلسطين، بعشرات الصواريخ البالستية طراز خيبر شكن جاءت الصفعة المؤلمة القوية والمباغتة من الجمهورية الإسلامية في إيران بين عيني العدو الصهيوني السفاح المجرم المعربد، وبددت كل أوهام وحسابات هذا العدو، وجاءت وفاء بالوعد ومصداقا للتحذيرات والتهديدات الإيرانية للعدو المتمادي المتغطرس. وقد كان في تعليقات إعلام العدو نفسه ما كشف بؤس وسقوط نهجه التضليلي المعتم على الحقائق، وعرى أكاذيبه المعهودة في الزعم الممجوج بإسقاط الصواريخ. وأفادت تلك التعليقات بما تم من دوي عشرات الانفجارات في مناطق الشمال الفلسطيني المحتل إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الذي كان من بين أهدافه قاعدة رامات ديفيد الجوية الاستراتيجية الصهيونية. ولم يتأخر تعليق قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني في بلورة صورة الإطار أو السياق الموضوعي للضربة الإيرانية الكبيرة المستحقة للعدو الأهوج المتغطرس بالقول إن على العدو الصهيوني وقف اعتداءاته على جنوب لبنان والضاحية، وإن ما جرى رغم حجمه المؤلم للعدو هو مجرد ضربة تحذيرية، وفي حال وسع اعتداءاته أو رد على إجرائنا فسيواجه ضربات أشد إيلاما. الواضح بما فيه الكفاية من بين الأبعاد المهمة المرصودة لدى أوساط المحللين لهذه الضربة التأديبية الشجاعة للكيان أن إيران بردها الصارم الفاعل على العدو كرست بالنار وبالصواريخ إلى جانب الموقف اليمني المساند وحدة ساحات محور القدس والجهاد والمقاومة، ومنعت عمليا فصل جبهاته الذي يعد أو يمثل أهم أهداف العدو المركب الهجين. كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جسدت الوعي الطبيعي والضروري بحقيقة أن العدو الغادر المجرم لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يشفيه من دائه المزمن وهو حمى القتل والتدمير إلا الردع والمواجهة بإقدام وثبات وصلابة. تجسد هذا الأمر عمليا مثلما بلورت واقعه تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ومنهم رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيزي، ذهابا إلى التأكيد على أن انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار في الخليج وجرائم الكيان الصهيوني بفلسطين ولبنان تعني أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة. ومن هنا أيضا تتأكد أهمية وحدة ساحات المواجهة مع هذا العدو المركب الخطير، والتي تكرست كما رأينا بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية العملي عبر ضربتها الانتقامية من جرائم العدو في لبنان واستهداف ضاحيته الجنوبية، لتكون هذه الوحدة الحيوية ثمرة أساسية مهمة للرد الإيراني الحاسم والرديف اليمني الفاعل له من باب المندب، وما صحبه من فعل ميداني عسكري باتجاه العدو، والذي كان طبيعيا أن يحظى بتأييد ومباركة أحرار هذه الأمة. وكان لهذا التطور النوعي أثره الواضح الثالم لغطرسة العدو والكاسر لتبجحه المعهود، حيث كان لافتا في هذا الإطار تنصل ترامب من شراكته الأكيدة للصهيوني في مختلف جرائمه ومغامراته العدوانية بما فيها العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو كما رآه المحللون بحق نتيجة لصلابة وقوة الرد الإيراني، كما هو أيضا موقف ضمن معهود الخداع والكذب والمراوغة لدى هذا المجرم ومن يشاركه المنحى والخندق الإجرامي العدواني، ولا يمكن أن ينطلي إلا على المصابين بقصور مفرط ومزمن في فهم هذا العدو. ولذلك جاءت في السياق تأكيدات المسؤولين الإيرانيين على اعتبار أي هجوم أو عدوان صهيوني والتعاطي معه على أنه عدوان صهيوني أمريكي مشترك.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخضرار القديم، أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير أختي أماني،
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أختي أماني وأنت جميع الأخوة المستمعين، هناك طبعا ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظة، وبالذات نحن في المناطق الجبلية، ما بالك في المناطق الصحراوية، وكذلك المناطق الصحراوية والسواحل، وكذلك السهول الساحلية. طبعا المركز الوطني يوم أمس والإنذار مبكر أصدر نشرة ينبه من خلالها الإخوة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية، وكذلك المناطق الساحلية والهضاب الداخلية، من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس مباشرة، وذلك خلال فترة الظهيرة، والإكثر من شرب الماء. كذلك هناك في تنبيه آخر، يا حبذا الإخوة في هذه المناطق الصحراوية وكذلك السهول الساحلية والسواحل، يعني أن يضعون شيء كالمظلات على رؤوسهم حفاظا على صحة من أشعة الشمس اللافعة. كذلك التنبيه موصولا للإخوة في المرتفعات الجبلية، وبالذات في منطقة أو على أجزاء محدودة من محافظة تعز، وكذلك إب وريمة وذمار وحجة والمحيط، بأخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بعدم المرور أو المجازفة بقطع السيول، خاصة بعد قبل هطول قبل وبعد هطول الأمطار. طبعا كالنشر المعتادة، الطقس العام بالنسبة وبداية من المرتفعات الجبلية، طقس يكون صحوا إلى غائم جزئيا أثناء الليل والصباح الباكر، يتحول نهارا ما بين الغائم جزئيا والغائم مع حصول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على تعز وإب والضالع وذمار وريمة وحجة والمحويط، وأمطار متفرقة على مناطق محدودة من صعدة وعمران وصنعاء والبيضاء ومرتفعات لحج وأبيان. طبعا يوم أمس من الله علينا بأمطار خاصة على محافظتي إب وتعز، نسأل الله نجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. بالنسبة للمناطق الصحراوية، يكون الطقس صحو وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. المناطق الساحلية والأرخبيل سقطرة، طقس صحوا إلى غائم جزئيا حار مع ارتفاع في درجات الرطوبة، حيث ربما تصل إلى 90 درجة من نسبة الرطوبة. هذا طبعا يشكل يعني تضايق للناس، ولهذا نحن دائما ننصح بالإكثار من شرب الماء، خاصة في المناطق التي تكون فيها الرطوبة النسبية عالية جدا. ودرجة الحرارة تتراوح فيها ما بين 36 إلى 40 درجة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الخبيث سقطرة والسواحل الشرقية وسهل تهامة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام حول الخبيث سقطرة، تصل أقصى سرعة إلى 33 عقدة. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 31-15 درجة، عدن 37-30، تعز 33-19 درجة، المكلا 34-29، الحديدة 36-31، سيئون 42-25، سقطرة 35-28، دمار 29-12 درجة، إب 30-15 درجة، الغيضة 32-27، أبيان 38-29، الضالع 33-21، لحج 39-29، أتق 38-27، مأرب 40-27، صعدة 33-16 درجة، المحويط 30-17 درجة، عمران 31-14 درجة، المخا 39-30، الجف 41-25، حجة 34-21، البق 41-26، السدة إب 29-15 درجة، البيضاء 31-17 درجة، ريمة 29-18 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 39 والصغرى 27.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخضرار القديم، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع، كل التحية لك.
1: شكرا لكم.

0: البداية بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن كسر الحصار هو عنوان المرحلة المقبلة ويحذر من اتساع الخطر الصهيوني. وزارة الخارجية تحذر من تداعيات استمرار العدوان الأمريكي على إيران وتؤكد مشروعية رد طهران. مجازر صهيونية تدميرية في صيدا وصور والنبطية، والمقاومة تقصف المقرات والتحشيدات بمسيرات وصواريخ نوعية. الحرس الثوري يدك 21 هدفا أمريكيا بالمنطقة ردا على استهداف البنية التحتية. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن العمليات العسكرية اليمنية الأخيرة تأتي في سياق المواجهة المباشرة مع المنظومة الصهيونية الأمريكية، مشددا على أن اليمن يخوض هذه المعركة التاريخية منذ أكثر من 12 عاما في ظل عدوان وحصار مستمرين. وأوضح العلامة مفتاح في مقابلة مع قناة المسيرة أن عنوان المرحلة المقبلة يتمثل في كسر الحصار، لافتا إلى أن الحصار المفروض على اليمن وإيران وقوى المقاومة يندرج ضمن المساعي الغربية الرامية لفرض الهيمنة الصهيونية الأمريكية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية وشعوبها. وأحذر مفتاح من أن المشروع الصهيوني يمثل خطرا يداهم الجميع ويستهدف مختلف دول المنطقة ولا يقتصر على دول محور المقاومة وحسب. وأشار في قراءته إلى أن باكستان تمثل الهدف التالي بعد إيران لتعقبها دول أخرى من بينها مصر وتركيا والجزائر. وجزم بأن أي اتفاق محتمل بين طهران والإدارة الأمريكية لن يحقق استقرارا دائما، كون المنظومة الصهيونية تسعى لفرض مشروعها عبر أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية متعددة، منتقدا انخراط بعض الأنظمة الخليجية بصورة كاملة في هذا المشروع، ومشيدا في المقابل بمواقف دول أخرى تعد أكثر استقلالية في إدارة علاقاتها الخارجية. وعلى الصعيد الداخلي، جدد العلامة مفتاح التأكيد على أن حكومة التغيير والبناء تعمل بجهد دؤوب على تأسيس نهضة اقتصادية وعلمية شاملة رغم الظروف الصعبة والنقص الناجم عن الحصار، مؤكدا أن نتائج هذا التأسيس الاستراتيجي ستظهر بشكل ملموس في المراحل المقبلة. وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذا العدوان المتواصل سيدفع المنطقة برمتها إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية أوسع ستكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على العالم أجمع، مشيرة إلى أن غطرسة واشنطن لن تحقق أهدافها المرجوة ولن تنجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو النيل من صموده، بل ستؤدي إلى مزيد من تورط الإدارة الأمريكية وتعميق مأزقها الاستراتيجي ليصبح الفشل الذريع هو حليفها الحتمي. ولفت البيان إلى الآثار الخطيرة المترتبة على هذا العدوان والتي تمس سلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة العالمية، بما يهدد الاستقرار الاقتصادية والدولية بشكل عام. وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية والرد الحاسم على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، بما في ذلك مشروعية استهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة. واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن التضامن المطلق للجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في إيران والوقوف الثابت إلى جانبهم في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي الجائر. استشهد مواطنان وأصيب آخران أمس بقصف مدفعيات العدو السعودي مناطق سكنية في مديرية آل ثابت في محافظة صعدة. شهدت العاصمة صنعاء أمس فعالية شعبية مشتركة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، بمشاركة فاعلة من ساحات محور المقاومة في كل من إيران والعراق ولبنان وغزة. وشهدت مراسم الفعالية حضورا جماهيريا واسع وتفاعلا لافت، حيث تتضمن كلمات وفقرات متنوعة تؤكد على التضامن والتنسيق بين شعوب وقوى محور المقاومة في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي، أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي. وأكد المشاركون ضرورة استمرار مواجهة الكيان الصهيوني وإخراج حليفه الأمريكي من المنطقة، مشيدين بالعمليات العسكرية الإيرانية واليمنية وعمليات حزب الله المنكلة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي. تشهد مدينة عدن المحتلة موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والعصيان المدني الجزئي جراء الانهيار المستمر لخدمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل عجز حكومة المرتزقة عن وضع حلول تنهي معاناة السكان المتفاقمة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأفاد شهود عيان بأن المحتجين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية وأحرقوا الإطارات في عدة مديريات وأحياء بالمدينة، تعبيرا عن الغضب الشعبي المتزايد نتيجة انعدام المعالجات الجادة اللازمة والأساسية والتي باتت تؤرق حياة المواطنين يوميا. وفي فلسطين المحتلة أصيب شابين برصاص العدو الإسرائيلي واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. تخلله مداهمة منازل وتدمير كاميرات مراقبة ومنع إسعاف المصابين، كما أصيب شاب إثر تعرضه للضرب المبرح من قوة العدو في مدينة البيرة، فيما تسبب اقتحام قرية سردة شمال رام الله ونصب حاجز عسكري مفاجئ بأزمة مرورية خانقة وعرقلة تنقل المواطنين. استشهد 19 مواطنا لبنانيا وأصيب 16 آخرون مساء اليوم في مجازر صباح اليوم في مجازر صهيونية جديدة ارتكبها طيران العدو الإسرائيلي الحربي والمسير، استهدفت بلدات جنوب لبنان في خرق متبجح ومستمر لتفاهمات وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات على قضاء صور ومدينة صيدا أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا وإصابة 15 آخرين، حيث تعرضت بلدة طيرتبة وحدها لتسع غارات عنيفة لا تزال فرق الإنقاذ ترفع الأنقاض إثرها، كما استهدف الطيران بلدة كفر دونين في قضاء النبطية، واستشهد 4 مواطنين 3 منهم في غارة دمرت جامع بلدة دير الزهراني ومستوصفها، فيما استشهد مواطن الرابع راعي أغنام إثر استهداف مسيرة معادية لدراجته النارية عند مدخل بلدة الدويرة، إلى جانب وقوع جريح بغارة مسيرة على بلدة عبا وقصف مدفعي طال حرج علي الطاهر بأطراف النبطية فوق. وإزاء تدهور الأوضاع الإنسانية دعت هيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى الإسراع في تشكيل قافلة إنقاذ أممية عاجلة لمخيمات وتجمعات منطقة صور جنوب لبنان، نظرا لتزايد الاعتداءات والتهديدات الصهيونية المتكررة بإخلائها نحو شمال نهر الزهراني. وأوضحت الهيئة أن ظروف اللاجئين والنازحين تتدهور بشكل متسارع جراء انقطاع فرص العمل لأكثر من 3 أشهر والاعتماد على موارد شحيحة وسط غياب الاستجابة الإنسانية الكافية من وكالة الأونروا. وفي العمليات الردعية نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة ضربات نوعية ومكثفة ضد مواقع وتحشيدات قوات الاحتلال جنوب البلاد، حيث استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل، كما دكت تجمعات لآليات وجنود العدو في الأطراف الجنوبية الشرقية ومحيط بلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعية وصليات صاروخية وقذائف مدفعية. وفي وقت سابق تمكن مجاهدو المقاومة من تدمير آلية اتصالات صهيونية عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وتم استهداف مقر قيادي لجنود العدو في بلدة البياضة بصلية صاروخية محققة إصابات دقيقة. نفذ حرس الثورة الإسلامية في إيران سلسلة ضربات استراتيجية واسعة استهدفت 21 هدفا عسكريا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة. وأعلن الحرس الثوري عن استخدام طائرة مسيرة هجومية جديدة لأول مرة في دك أهداف تابعة للقوات الأمريكية في البحرين، شملت قاعدة الشيخ عيسى الجوية وموقع رادار استراتيجي، كما أكد تدمير 4 أهداف بالغة الأهمية بينها حظائر طائرات من طراز F-35 ومركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأزرق بالأردن باستخدام صواريخ بعيدة المدى، مشددا على جهوزية القوات المسلحة الكاملة لشن رد ساحق على أي عدوان جديد وتحميل واشنطن مسؤولية تبعاته. وفي سياق متصل، نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في إسقاط وتدمير طائرة مسيرة أمريكية مقاتلة من طراز FMQ-9 في سماء محافظة بوشهر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التهديد باستهداف المنشآت الحيوية من شبكات نقل وكهرباء ومياه ليس استعراضا للقوة بل دليل يأس أمام إرادة الشعب، مؤكدا أن إيران ستبقى صامدة بالاعتماد على كفاءاتها ووحداتها الوطنية. من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الجيش الأمريكي تعمد تدمير خزانين للمياه بسعة 2500 متر مكعب في منطقة سيريك بمحافظة هرمزجان، مما حرم أكثر من 20,000 نسمة في 10 قرى من مياه الشرب، واصفا الهجوم بأنه جريمة حرب مدبرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني يستوجب المحاسبة القانونية الدولية. استدعت الهند نائب رئيس البعثة الأمريكية في نيودلهي على خلفية غارة استهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وأسفرت عن فقدان 3 هنود. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. رئيس الوزراء يؤكد أن كسر الحصار هو عنوان المرحلة المقبلة ويحذر من اتساع الخطر الصهيوني. وزارة الخارجية تحذر من تداعيات استمرار العدوان الأمريكي على إيران وتؤكد مشروعية رد طهران. مجازر صهيونية تدميرية في صيدا وصور والنبطية، والمقاومة تقصف المقرات والتحشيدات بمسيرات وصواريخ نوعية. الحرس الثوري يدك 21 هدفا أمريكيا بالمنطقة ردا على استهداف البنية التحتية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً، 92.5 ميجا هيرتز، وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا، 99.7 ميجا هيرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا، 91.3 ميجا هيرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا، 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الرديني، وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشري. أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير.

يقول الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإلى كل روح أرهقها التفكير المفرط، وإلى كل قلب لا ينام ليله وهو يحمل هم الغد ويحاول أن يضع الحسابات والخطط لكل شاردة وواردة، ظنا منه أن استقرار حياته متوقف على شدة قلقه وقوة تدبيره. هل جربت يوما هذا الاستنزاف القاتل؟ حين تحاول السيطرة على كل مجريات الأمور، تعيش في رعب دائم من المجهول، تترقب بخوف مطبات المستقبل ومكائد الآخرين. هذا الوهم بأننا نحن من ندير الكون، وبأن أماننا مرهون بيقظتنا وحساباتنا المادية، هو اللص الخفي الذي يسرق السكينة من أعماق زوايا أرواحنا، يتركنا فريسة للاحتراق الداخلي. ولكن في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية ومنهج أهل البيت عليهم السلام، الطمأنينة المطلقة تبدأ من لحظة إسقاط هذا الحمل الثقيل عن كاهلك الضعيف، وتسليمه لمن بيده مقاليد السماوات والأرض.

تأمل معي هذا الموقف الأسطوري لمؤمن آل فرعون، رجل يقف وحيدا يصدع بالحق في وجه أعتى طواغيت الأرض، وتحيط به المؤامرات من كل جانب. هل أصابه الهلع؟ هل انهار أمام حسابات القوة المادية؟ لا، بل ألقى بأعظم ورقة للسكينة في تاريخ المواجهات، وقال بيقين يزلزل الجبال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. التفويض هنا في المفهوم القرآني السليم ليس عجزا ولا كسلا ولا مبررا للقعود، بل هو ذروة القوة، هو أن تقف الموقف الحق وتبذل كل أسبابك، ثم ترفع يديك عن النتائج لتسلمها لله. وماذا كانت النتيجة الفورية لهذا العناق الروحي مع السماء؟ القرآن يجيب في الآية التي تليها مباشرة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله العظيم لم يحمه فقط من كيدهم، بل وقاه حتى من الهم النفسي الذي يسببه مكرهم. حين تفوض أمرك للبصير، فإنك تنقل المعركة من ساحتك الضعيفة إلى ساحة تدبيره المطلق.

وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. دعونا نحول هذه الشفرة الإلهية الخالدة إلى درع يحمي أرواحنا عبر ثلاث خطوات عملية تمنحنا السكينة المطلقة. المفتاح الأول: إسقاط وهم السيطرة والتحرر من عبء التدبير. أنت عبد ولست مدبر الكون. درب قلبك عن التخلي عن محاولة التحكم في كل النتائج. قم بواجبك، استقم في مواقفك، ثم ارفع يديك بسلام وقل لروحك القلقة: لقد أديت ما علي، وما تبقى هو في عهدة الله وتدبيره لي خير من تدبيري لنفسي. هذا التخلي الواعي هو أول أبواب السلام الداخلي. أما المفتاح الثاني: يقين التسليم والاحتماء بالبصيرة. حين يكيد لك الآخرون أو تضيق بك الظروف وتغلق الأبواب، لا تستنزف طاقتك في رد الكيد بأساليبهم أو الخوف من المستقبل. أعلن التفويض فورا، واستشعر أنك تضع ملف حياتك بالكامل في يدي من هو بصير بالعباد. يرى ضعفهم، يرى مكرهم، لا تخفى عليه خافية. من آوى إلى هذا الركن نام قرير العين، والكون يغلي من حوله. أما المفتاح الثالث: مناجاة المفوضين يا من إليه المشتكى. اجعل من هذه المناجاة وسادتك التي تريح عليها رأسك كل ليلة، وقل: يا رب، أرهقني تدبيري فدبر لي، وأتعبتني حساباتي فاكفني. اللهم إني أسقطت من قلبي كل حول وقوة إلا بك، وفوضت إليك أمري كله، دقه وجله، أوله وآخره. اكفني شر ما أهمني، وقني سيئات ما يمكرون، وارزقني سكينة المفوضين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنيئا لقلبك هذا التخفيف وهذا السلام. أنت الآن لست حارسا متعبا على أبواب مستقبلك، ولست أسيرا لمخاوفك، بل أسلمت زمام أمرك واثقا بالحماية الإلهية. شفرة السكينة المطلقة هي أن تدرك أن من فوض أمره لله بعد الصدق في العمل كفاه الله مؤونة التدبير. امض في أيامك الآن حرا مفوضا ومطمئنا، فمن سلم القيادة للسماء وصل بسلام.

دائما ما يتساءل الجميع عن سر الإنتاجية والانتقال من العشوائية إلى التمكين. كيف يمكن أن نحصل على وضوح الرؤية اليومية؟ بداية عليك أن تعرف عزيزي المستمع أن تشتت الطاقة هو المقبرة الحقيقية للإنجاز. النجاح لا يعني أن تركض في كل الاتجاهات، تنجز عشرات المهام الثانوية، بل أن تتقن فن التركيز على الأهم. تذكر دائما، ابدأ صباحك بسؤال حاسم: ما هو الإنجاز الأهم والنشاط الإنتاجي الأكبر الذي يجب أن أتمه اليوم؟ حدد أولياتك الكبرى واجعلها محور تركيزك. العشوائية وتأجيل المهام المفصلية يقتلان وقتك وطاقتك الثمينة. القادة المحترفون يصبون كامل قوتهم على مهمة واحدة حاسمة، ينهونها بالكامل ثم ينتقلون لغيرها. اليوم الذي تبدأه برؤية واضحة وخطوات مرتبة يقودك حتما إلى نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع وفي مسار بناء فريقك ومشروعك، أيا كان هذا المشروع وأيا كان هدفك.

لا تستهن أبدا بأي خطوة أولى تخطوها. كل صرح عظيم نراه اليوم وكل قصة نجاح أبهرت العالم أو أبهرتك بدأت بفكرة صغيرة وقرار حاسم بالانطلاق. تذكر دائما لا تنتظر أن تكون محترفا وخبيرا حتى تبدأ. ابدأ طموحا، فالمهارة والاحترافية والخبرة لا تولد في غرف الانتظار، بل تأتي مع العمل والممارسة. الخطوة الأولى هي دائما الأصعب والأثقل على النفس، ولكن بمجرد أن تكسر حاجز التردد وتتحرك سيتضح أمامك الطريق وتتوالى عليك النجاحات. تأجيل البدايات والتسويف المستمر هو المقبرة التي تدفن فيها الأحلام، فلا تقل غدا سأبدأ، بل اجعل انطلاقتك الآن وبما تملك من إمكانيات. تذكر دائما بأن قاعدة النجاح الأساسية هي أن المستقبل ليس شيئا ننتظره، بل هو واقع نصنعه بأيدينا، وكل قرار نتخذه اليوم وكل فعل نبادر إليه الآن هو اللبنة الأساسية التي نجيد بها الغد المشرق.

الكثيرون يملكون خططا رائعة ويحضرون تدريبات مكثفة أو ويحضرون تدريبات مكثفة، لكن حياتهم لا تتغير خطوة واحدة. لماذا؟ السبب بكل بساطة لأنهم عالقون في منطقة التردد. المعرفة بدون قرار ينفذها على أرض الواقع هي مجرد حبر على ورق، فمن هم ناجحون لا ينتظرون الظروف حتى تصبح مثالية، بل يصنعون واقعهم بكلمة واحدة وحاسمة: قررت. لكي تكسر طوق التردد وتبدأ في جني الثمار، عليك أن تطبق هذا التكتيك، قاعدة 5 ثواني للبدء فورا. إذا خطرت لك أي فكرة أو رغبة أو أي عمل تقوم به، لا تعطي عقلك مجالا ليخترع الأعذار أو يبث فيك الخوف، وحرك سفينة العودة والتردد. فالقرار الحقيقي يعني إغلاق كل الأبواب الخلفية للتراجع. ثالثا، قبول النقص المبدئي. الانتظار حتى تفهم كل شيء بنسبة 100% هو الفخ الأكبر للتسويف المقنع.

لماذا هذه العادة هي مفتاح العبور للقمة؟ لأنها توفر الطاقة الذهنية، فالتردد يستهلك طاقة جبارة من عقلك ويتركك مستنزفا دون إنجاز. بناء هيبة وشخصية لك، فالشخص الحاسم يجذب إليه كل الطامحين تلقائيا. تسريع النتائج، كل قرار تأخذه وتنفذه حتى لو لم يكن مثاليا يعطيك تغذية راجعة وخبرة عملية تضاعف من سرعة نموك وتطورك. والقاعدة الذهبية، في لحظات اتخاذ القرار يصنع مصيرك وتتحدد ملامح مستقبلك. يومك الذي يمر دون قرار حاسم يحركك خطوة للأمام هو يوم مؤجل في حياتك.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم موجز للأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح أن العمليات العسكرية اليمنية تأتي في سياق المواجهة مع المنظومة الصهيونية الأمريكية التي تسعى عبر مشروعها الصهيوني الخطير إلى تجاوز دول المحور واستهداف دول أخرى كباكستان ومصر وتركيا والجزائر. استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران في قصف مدفعي سعودي على المناطق الآهلة بالسكان في مديرية آل ثابت بمحافظة صعدة. قتل وأصيب عدد من المرتزقة جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لهم في معسكر السولبان بعدن. أكدت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم أن الالتفاف الشعبي والدولي المتزايد حول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في مقاومة العدو يجسد صمود أبناء فلسطين وتمسكهم بخيار المقاومة. استشهد 4 أشخاص في غارات للعدو الصهيوني على بلدات في الجنوب اللبناني. استهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم 12 صاروخا باليستيا مواقع تمركز المقاتلات الأمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16 في المنطقة، ودمرت بعدد من الطائرات منشآت لجيش العدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية ومركز التحكم فيها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة. مدينة صعدة والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

لأن بفضل الله سبحانه وتعالى مستمعينا مع النهضة وثورة الاكتفاء الذاتي التي يقودها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والبداية من زراعة المحصول الأهم في الأمن الغذائي وهو محصول القمح. بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك إنتاج كبير وملحوظ في محافظة الجوف بإنتاج بلغ أكثر من 1,000,000 كيس قمح في محافظة الجوف. تتراوح إنتاجية الهكتار الواحد بين 5 إلى 6 أطنان بفضل الله سبحانه وتعالى، وباتت محافظة الجوف اليوم سلة اليمن الغذائية لمحصول القمح.

0: منذ فجر التاريخ شكل القمح أحد أهم الموارد الغذائية التي اعتمدت عليها الحضارات الإنسانية، فقد مثل مصدراً رئيسياً للغذاء، وكانت زراعته واستدامته أحد أعمدة الأمن والاستقرار في المجتمعات القديمة. ومع تطور الزمن واتساع رقعة التجارة الدولية، انتقل القمح من مجرد محصول زراعي إلى عنصر اقتصادي مؤثر، ثم إلى أداة استراتيجية تستخدم في التفاوض والسيطرة والنفوذ. فالدول التي تمتلك فائضاً من إنتاجية القمح تمتلك قدرة أكبر على التأثير في الدول المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد اعتماداً شبه كامل على الخارج لتأمين قوتها الأساسي.
1: هناك مقولة يتم تهديدها وهي مقولة خاطئة بأن الدول المنتجة للمنتجات الغذائية والقمح بالذات تقوم بالتخلص منه في البحار لأجل المحافظة على أسعاره. هذه مقولة خاطئة. الحقيقة أن الدول المنتجة تعتبر القمح من أقوى الأسلحة التي ممكن أن تبيد بها دول بحالها، أقوى من الصواريخ نفسها. الصواريخ قوتها التدبيرية محدودة، بينما القمح قوته كبيرة. ففي عام 1959 أقر الكونغرس الأمريكي القانون العام 480 اللي هو Bill of Rights. القانون هذا ينص أن تقوم الحكومة الأمريكية بشراء القمح الفائض من المزارعين الأمريكيين وبيعه لكل الدول التي تستورد، وتحديد نسبة لكل دولة بكمية القمح التي يجب أن تأخذها من هذا تحت نظام Bill of Rights.
0: وفي العقود الأخيرة تحول القمح إلى سلاح ومعركة خفية تدار في الظل، فأي أزمة عالمية سواء كانت سياسية، عسكرية، وبائية أو مناخية تؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار القمح أو تعطل الإمدادات، مما ينعكس على حياة مئات الملايين حول العالم ويجعل دولاً عديدة تحت ضغط اقتصادي وسياسي يصعب التخلص منه.
1: الدول تتسلم القمح، وحينما تتسلم القمح تقوم بدفع قيمته بالعملة المحلية في البنك المركزي. الدولة تقوم باستخدام المبالغ بالعملة المحلية في مشاريع محلية لا تحتاج نقد أجنبي، وبعد أن تقوم باستخدامها يقوم بتسديد قيمة القمح بعد مرور 15 سنة بالنقد الأجنبي بالدولار الأمريكي، وبالتالي عبارة عن قرض يسدد بعد مرور 15 سنة بالنقد الأجنبي وليس بالنقد المحلي.
0: بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت معظم دول العالم مدمرة. خرجت الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى. القرض الأمريكي والمنحة لم تكن عملاً إنسانياً، بل خيوطاً تشد الشعوب لفخ التبعية.
1: ويطرحوا بعدها أن هذا نعمل المساعدة الغذائية، وهذا ليس مساعدة وإنما تحت نظام القروض البيل فرايتي. ونحن في اليمن أخذنا هذا على مدى فترة زمنية طويلة، وكنا نستخدمها في بعض المشاريع، ومنها على سبيل المثال مشروع السائلة. مشروع السائلة ممول من القرض الصناعي الأمريكي. هذا القرض الصناعي حال ما يأتي للدول في عام 59 بعد أن أقر القانون، الدول المعتمدة على القمح الأمريكي وصلت لمرحلة في أيام عبد الناصر في عام 61 بدأت بينهم خلافات سياسية مع الأمريكان. ببساطة الأمريكان أوقفوا القمح عن مصر تحت نظام البيئة الفرايتي، وقالوا ما فيش قمح، وبالتالي كان الشعب المصري بالكامل متأثر، ممكن يصاب بمجاعة. زايد أن الحكومة المصرية يومها لم يكن لديها موارد مالية كافية أن تستورد، وأضطروا في ظل سوء الخلاف الكبير أضطر عبد الناصر يرسل وزير خارجيته إلى أمريكا ويوقع معهم اتفاقية، وتحت شروط كثيرة وشروط سياسية من الأمريكان مقابل أنه إعادة القرض، إعادة منح مصر مليون طن قمح في هذا العام. هذا الكلام مذكور في كتاب الانفجار لمحمد حسنين هيكل. بعد أصبحت قروض سوفت وير ليس لها أثر ملموس، دعم أنشطة. حتى في شيء المضحك أنه بر طرحه على اليمن أن يتم عمل خصخصة للمؤسسة الزراعية، مؤسسة الاقتصادي في اليمن، وعملوا المؤسسة وأدونا قرض لغرض القرض، نعمل دراسات نخصص حقنا، يعني تخيل تقترض عشان تبيع حق المؤسسة. طبعا مجلس النواب رفض القرض الدكتوري وكانت صبعا لهم، وأنا شو أقولها وبصدق أنه بصيدة العالم الثالث القرض وبفوائدها ولو هي طويلة، لأنها معناه أنه بخلوقك على المدى الزمني الطويل.
0: في زمن الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي يسابق الزمن عسكريا، لكن خلف خطوط النار كانت واشنطن تشن حربا من نوع آخر، حرب القمح. جر السوفيت إلى فخ اقتصادي قاتل، استوردوا القمح من عدوهم، وباتت لقمة خبزهم رهينة لمواقف سياسية أمريكية. جيمي كارتر استخدم القمح كعقوبة، وكيسنجر جعله وسيلة للمقايضة على قرارات الأمم، ونيكسون استخدمه في حملاته الانتخابية، حتى قال جيرالد فورد: لم نعد بحاجة إلى حاملات الطائرات لإخضاع العالم، فلدينا سلاح أقوى هو الغذاء.
1: وبالتالي أنا أدلل على هذا أنه كيف يمكن أن تستخدم القمح لتركيع الدول، لأنه أصبح سلعة سياسية أكثر ما قضية سلعة غذائية، وكل دول العالم تستخدمها، والدول المنتجة تزيد بإنتاجها وتتحكم في سعره وتغرق الدول الأخرى بالقمح من لديها لغرض أنه لا يزيد إنتاجها.
0: الاتحاد السوفيتي، فرنسا، إيران، لبنان، الأرجنتين، قصص تثبت أن القمح لم يكن مجرد غذاء بل ورقة ضغط دولية. لم تسلم دول أوروبا ولا آسيا ولا العرب. حين حاول ديغول الاستقلال بقراره قطع عنه القمح الأمريكي، وعندما ثارت إيران على النفوذ الأمريكي توقفت شحنات القمح فجأة. دول بأكملها وضعت على حافة المجاعة فقط لأنها أرادت أن تقول لا.
1: الدول الاستعمارية في الاستعمار الحديث بدلاً عن جنودها وأسلحتها بدأت تستخدم الاقتصاد كقوة تخضع بها الدول، فاستخدمت القروض للدول هذه بحيث أنها أعطيت لها وأغريت باستخدام وصرف القروض، إلى أن وصلت إلى مرحلة أن أصبحت لا تستطيع الدول أن تدفع فوائد القروض وتصبح دولة منهارة. والمثل أمامنا بسيط، في لبنان والسودان، السودان قروض أكثر من 90 مليار دولار، ولا يوجد في السودان أي تنمية، ولا أحد يدري أين ذهب مصير هذا القروض. وصلوا إلى مرحلة أن ميزانيتهم لا يستطيع أن يدفع أي شيء أو فوائدها أو أقساطها، ولذلك رضخ السودان لكل شيء، قسم السودان، طبع مع السكيار الصهيوني، أتى وحارب في اليمن لأجل يرضيهم، اعترف أنه كان يقوم بالإرهاب في أفريقيا، وبالتالي رضخ كل شيء وكلها سبب القروض.
0: لم ينجو أحد من سلاح القمح، فحتى فرنسا في عهد ديجول ودول أمريكا اللاتينية وإيران بعد ثورتها واجهت جميعها حروبا صامتة عنوانها الجوع مقابل الخضوع. الأرجنتين مثال صارخ في أعقاب سياسات التعويم وربط العملة. تدخلت مؤسسات دولية بقروض وبرامج مشروطة أدت إلى تعرض الاقتصاد لصدمات متكررة وانهيار عام 2001 الذي تلا ذلك احتجاجات عارمة الإفلاس وتداعيات اجتماعية عميقة.
1: القروض كيف تأتي؟ البنك الدولي على رأس المنظمات المانحة تقوم بالمنح، ويتبعوها كلهم مثل الغنم بقية الدول المولة، الصناديق المولة، ولديهم اجتماعات شهرية توجه البنك الدولي أين يذهبوا بها الدول اللي تبى تركز عليها، ويطرحوها مع الدول أنها نوع من الهبة وأن هذا رضا عنهم، وهو يعني بالعكس هو بداية حبل المشرق لهذا الدول. تعقد اجتماعات المانحين، ويأتي المانحين يتسابقوا في منح الدول، وهذا المانحين منهم عبارة عن مجموعة كبيرة قروض، وحتى الدول التي تقدم مساعدات هي مشروطة إلى جانب تمويل القرض، البنك الدولي يمول لك قرض ويستقطب مجموعة مساعدات إلى جانبه، في التالي يغريك والحقيقة أن حتى الدول العالم الثالث التي لديها صناديق تنموية للتمويل تسير بنفس الركب، بنفس شروط البنك الدولي، بنفس وتقرضك بفوائد عالية. البنك الإسلامي للتنمية، هل تصدق أن البنك الإسلامي للتنمية اللي مقر جدة وحكت الدول الإسلامية الفائدة على القروض 2.5%، والبنك الدولي بيعطينا فائدة أقل من 0.25%، 0.25%، عندهم أكثر شراهة أو قسوة من البنك الدولي. هذا البنك الإسلامي للتنمية طبعا ما بيسموش فائدة، هي خدمات إدارية بس مجموعة 2.5%. هذا شو، وتلاقيهم كلهم بيتوجهوا، حينما يتوجه البنك الدولي كلهم بيتوجهوا معه. كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أكبر مانح لليمن، كان يعطينا قرض ويعطينا مساعدات، وإحنا فرحانين بالحكاية إنه في بنلاقي مساعدات. لكن الحقيقة إنه يقولوها لنا يعني إنه والله إحنا جينا نساعدكم، نوقف إلى جانبكم لأن عندنا توجيه إن إحنا نقف إلى جانب اليمن، وهي خطوة من خطوات تركيا على اليمن على المدى الطويل. وبالتالي أنا أوصي كل زملائي اللي جوا بعد نفس السنوات القادمة إن يأخذوا من التجربة ولا يحصلوا على قرض، ولا في داعي لأي قروض التنمية بالمرة. أنا أقولها بسرعة، ويجب أن نعتمد على موارده.
0: لبنان بلد صغير لكنه مثال آخر، اعتماده الكبير على استيراد القمح جعله هشاً أمام تقلبات السوق والحروب.
1: أيضاً لبنان كان مطلوب تركيا وقامت حرب في لبنان وتسطلها حزب الله، ووجود حزب الله كيف يتم إخضاعها؟ تم إغراق لبنان بالقروض أكثر من 140 مليار ولا يوجد شيء، واليوم لبنان غارق في القروض ودولة فاشلة ويستدفع أي شيء، وهذا هو السبب غرقها بالقروض. فتجد كثير من القروض بالذات في 20 سنة الماضية، في آخر 20 سنة، كانت لا تخدم بشكل أساسي التنمية. وأضرب لك مثل عندنا إحنا، يعني إحنا أخذنا قرض لمشروع حماية البيئة في تهامة، وكنا داخل وزارة الزراعة بصدق عدد كبير من في الوزارة رافضين هذا القرض، لأن إحنا نعلم أنه في الهواء ولا في شيء، وتحت ضغوط سياسية وسخط البنك الدولي على المستويات قبلوا بالقرض. الآن بعد انتهى المشروع أتحدى واحد يوريني أثر القرض هذا في تهامة، أثر القرض في تهامة. المشروع الآخر مشروع دعم الإدارة في القطاع الزراعي، كنا معارضين له على مدى فترة زمنية، وكان تأتينا بعثات بعد بعثات لإقناعنا بأهمية هذا المشروع، وإحنا نقول لهم أنه ما يمكن نسلف قرض لغرض عمل دعم مؤسسي في وزارة. وضغط علينا بكل الوسائل، وهي بعد ما تغيرت الحكومة وجاء حكومة جديدة وقبلنا بقرض، اشتغل المشروع وانتهى المشروع، لا يوجد له أثر.
0: بين 2018 و2020 كانت نسبة الاعتماد على أوكرانيا وروسيا تعلو بشكل كبير، ما جعل انقطاع التوريدات والأزمات العالمية يترجم بسرعة إلى أزمات خبز داخل المدن.
1: أيضا بنفس السياسة يتم الآن التعامل مع القمح سواء من فرنسا أو من أستراليا أو أوكرانيا في قضية بيع القمح، وبدأت تأخذ منحة سياسي أكثر من منحة تجارية، وتجد التنافس فيها بينهم على كيف يجعلوا الدول ترتبط بهم في الاستيراد. وبالتالي يوضح أن القمح كسلعة ليست سلعة غذائية فقط، وإنما سلعة استراتيجية وسلاح يستخدم لتركيع الدول.
0: في اليمن كان الناس يزرعون الحبوب، الذرة والدخن والشعير، وكان القمح يزرع في مناطق محددة. لكن شيئا فشيئا تحول اليمن من بلد يزرع ما يأكله إلى بلد يستورد القمح.
1: نحن في اليمن الحقيقة أن احنا مستوعبين أن القمح، ولكن أنا نقول القمح والحبوب سلعة استراتيجية كبيرة ويجب أن نعمل على زيادتها. فالحقيقة أن هنا نعمل بجهودنا في اليمن هنا على أساس أن زيادة إنتاج الحبوب من القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخن، وإحنا منطقة الذرة بالدرجة الأولى، وهذه الذرة تعتبر نوع من الحبوب التي يحتاجها المواطن اليمني. وبالتالي إنتاج الحبوب والقمح نضع النصب عيوننا أنها من المواضيع الاستراتيجية المهمة التي يجب أن نتوسع فيها.
0: ومنذ العام 2015 صار القمح معركة بقاء لا خيار فيها إلا أن نكون أو لا نكون.
1: أول نقطة تعتمد على الأبحاث الزراعية، كيف يقوم البحث العلمي بعمل بحوث لإنتاج أصناف من القمح والحبوب الملائمة للبيئة وكافحة للأمراض زيادة الإنتاج وبحسب الظروف البيئية المحلية. وبالتالي القمح النشاط الأول، البحوث. النشاط الثاني يأتي بعد مباشرة إكثار البذور المحصنة. مؤسسة إكثار البذور المحصنة لديها ثلاث مزارع تنتج في ثلاث المزارع البذور المحصنة، وهي مزرعة قاع الشرعة، مزرعة رباط القلعة، ومزرعة الجرابح. ننتج فيها البذور إلى جانب الثلاث المزارع لأنها لا تغطي الاحتياج، فنقوم بالتعاقد مع بعض المزارعين لإنتاج بذور محسنة ونقوم بتوزيعها من المؤسسة. هذا النقطة الثانية. الجزء الثالث هو مباشرة العمل مع المزارعين. العمل مع المزارعين يأخذ استراتيجية أن يتم الإرشاد الزراعي بتقديم النصح والإرشاد إلى جانب البذور المحسنة اللي يجب توفيرها لغرض زيادة الإنتاج الزراعي والإشراف عنه. يقوم بدور الإرشاد الزراعي الجمعيات التعاونية لإنتاج الحبوب التي تم إنشائها على في اليمن في مختلف المحافظات، ويقوم بإنشاء جهاز الإرشاد للمحافظة المختلفة، والعمل المجتمعي يقوم بمساندة العمل الإرشادي. يأتي في النقطة الثالثة الأخيرة الرابعة هي قضية شراء المنتج المحلي في حالة الوفرة. والحقيقة أن الدولة حصلت جهة لها تستورد فيها، ما قد وصلناش للوفرة إلى درجة أنه في مشكلة في التسويق. نحن مشكلتنا في الإنتاج أولاً.
0: القمح لا يزرع عشوائياً، فالنجاح يبدأ من اختيار البذور الصحيحة. البذور الجيدة تأتي من نباتات قوية خالية من الأمراض، نضجت بوقت واحد وإنتاجها غزير. قبل الحصاد يقوم المزارع بتمييز أفضل السنابل، وبعد الحصاد يتم تنقيتها يدوياً وغربلتها من الشوائب. هذه الخطوة هي حجر الأساس لكل محصول ناجح.
2: الأصناف اللي ننبيها عن نفسي، لا نربي من حق ناخذ من شق وطرف، لا ناخذ نبتة واحدة علشان يكون الحق المتجانس، علشان يكون المعلومات كلها دقيقة ومضبوطة. لأنه عندما يأتي صنف الآن دخوله تحصله شيرة طويلة وشيرة قصيرة وشيرة ضعيفة وشيرة بهذا، لأنهم يأخذون عينة تأتي من الخاضي واللي يعملون تجارب عليها واللي يعجبهم الصنف يعمهم ويقول لك هذا حقنا وهذا عملنا عليه. المفروض أن المربي يربي شجرة واحدة وينطلق منها من هذا الباب.
0: ليست كل بذور القمح سواء، فالأصناف المحسنة التي طورتها محطات البحوث اليمنية أثبتت قدرتها العالية على مقاومة الأمراض والتأقلم مع المناخ وإعطاء إنتاج وفير. وكلما زادت إنتاجية الهكتار الواحد زاد دخل المزارع وقل اعتماد الوطني على الخارج. لم يعد القمح مجرد محصول زراعي، بل صار جبهة مقاومة وساحة معركة ونقطة فاصلة بين الجوع والسيادة. من يزرع القمح اليوم يحمي غدا وطنه.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بالأمس مستمعينا كان هناك مبادرة لاستبدال شجرة الكات بشتلات البن في جبل الشرقة. مزارعو الحزام بعزلة ربع الحد في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار أطلقوا مبادرة لاقتلاع شجرة الكات من مزارعهم واستبدالها بشتلات البن تحت شعار لا لزراعة الكات. للحديث أكثر حول هذه المبادرة معنا عبر الهاتف المهندس عبد الدريس باحث في الإرشاد والتنمية الريفية بهيئة البحوث الزراعية ومدير الإعلام بالهيئة. أهلا وسهلا بك مهندس عبد.
1: مرحبا حياكم الله.
0: كل التحايا لك. بداية تعليقكم يعني على هذه المبادرة أنها جاءت بشكل شخصي وفردي لاقتلاع شجرة الكات وزراعة البن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. مبادرات اقتلاع القات مبادرات كثيرة ومتعددة في كثير من المناطق. كثير من المزارعين المجتمع اليمني بشكل عام عندما يرى توجه الحكومة والقيادة في سياسة معينة بالنسبة للتنمية الزراعية فدائما ما يبادر إلى تبني هذه السياسات والعمل بها في مختلف المجالات ومنها اقتلاع شجرة القات ويشد لها بمحاصيل نقدية واقتصادية تنفع الاقتصاد اليمني وتزيد أو ترفع من الصادرات اليمنية بالنسبة للمحاصيل الاقتصادية وحصل محصول البن ومحاصيل الحبوب التي نحن بحاجة كثيرة جدا.

0: التي ستحتاجها شجرة البن حتى تثمر وتنتج ثمار تكون بديلة لشجرة الكات؟
1: طبعا هناك مبادرة، هناك مغامرة كبيرة جدا من قبل المزارعين. الناس تحتاج مثلا شجرة البن أقل حاجة إلى 3 سنوات، 3 سنوات حتى يبدأ في حصاد المحصول والحصول على عائد اقتصادي من هذه الشجرة. بالنسبة للقات التي هو محصول نقدي ممكن في خلال السنة الأولى، ويتم القطف كل أسبوع إلى 15 يوم يتم قطف محصول القات والحصول على عائد. فهذه مبادرة كبيرة جدا ومغامرة من المزارعين التي سيحرم من عائد لمدة 3 سنوات حتى يحصل على العائد الاقتصادي أو المنتج من المحصول وشجرة البن.
0: نعم، ومن ناحية التكلفة الزراعية مهندس عبدة، يعني الماء، الأسمدة، الفوارق في هذا الجانب؟
1: بالنسبة للتكاليف الزراعية شجرة البن هي مدعومة من قبل الجهات المعنية في وزارة الزراعة والمشاتل والجمعيات، الجمعية فتوفر للمزارعين بأسعار رمزية أو بعض الأحيان بمجانة بدون أي بدون أي قيمة. يحصلوا على اسمه. وبالنسبة للتكاليف لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة بالنسبة كمحصول القتل، يحتاج إلى أسمدة ومبيدات وغيرها.
0: نعم. طيب نتحدث عن الدوافع التي جعلت المزارعين يقومون بهذه المغامرة، حسب ما قلت أنها مغامرة لأن شجرة البن تحتاج إلى فترة طويلة حتى تعطي عائد نقدي بعكس شجرة الكات.
1: كما تحدثنا المبادرة بالنسبة للمزارعين تلبية السياسات التي تنتهجها الدولة والحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق توسع في زراعة المحاصيل النقدية والمحاصيل الاقتصادية والتخلص من شجرة القات التي أصبحت آفة بالنسبة للمجتمع وتستولي على مساحة كبيرة. فنتمنى من بقية المجتمعات والجمعيات التعاون الزراعية في مختلف المديريات الأخرى أن تتبادر إلى هذا المجال، وخاصة في القيعان التي بدأ الآن ينتشر بشكل كبير جدا محصول القات فيها، اللي كانت غنية بالمحاصيل الزراعية، محاصيل الحبوب ومحاصيل الخضر وغيرها من المحاصيل التي تعود بالعائد والنفع على الاقتصاد اليمني. فهذه مبادرة من المجتمع اليمني الزراعي في تبني المحاصيل والعودة إلى الاقتصاد وتبني محاصيل اقتصادية ذات نفع اقتصادي على الأسرة وعلى المجتمع والابتعاد عن الآفة، آفة شجرة القات التي تستهلك كثير من المياه. أما بالنسبة لشجرة البن فاحتياجاتها أقل بكثير من شجرة القات التي تحتاج إلى 25-30% من المياه التي تستهلكها شجرة القات.
0: نعم، نعرف حضرة المهندس بأن كل شجرة بن مثلا مزروعة في منطقة حراز، بن خولاني، بن لها نكهة معينة، يعني في جبل الشرق ما الذي تختلف هذه النبتة إذا تم زراعتها في تلك المنطقة؟
1: طبعا شجرة القات لها مواصفات معينة وبيئة معينة ومناخ معين، وخاصة في المناطق المرتفعات والجهات الغربية بالنسبة للجبال لأنها تحتاج إلى مناخ معين وضوء معين كذلك، وتحتاج إلى عناية خاصة. فلذلك وهناك كثير من الأصناف، طبعا أصناف البن التي لها نكهة مميزة كحراز وبرا وحفاش في المحويت وغيرها في الضالع، فهي تجود في مناطق كثيرة. وكذلك بالنسبة للأصناف سواء الدوائري أو التفاحي أو غيره من الأصناف التي تشتهر بها اليمن والتي تحتاج إلى عناية معينة وزراعة بعض الأشجار بجانبها حتى تحصل على، لأن تحتاج إلى نصف ظل يعني في المناطق التي لا تشرق الشمس عليها هي تجود فيها بالنسبة عليها تكون نكتها أعلى وأجود وسعرها أعلى.
0: نعم. إذن ما هي الخطوات الزراعية الصحيحة اليوم التي يحتاجها المزارع عند الانتقال من زراعة الكات إلى زراعة البن؟
1: الخطوات المهمة هي أولا إعداد الأرض بشكل مهم جدا، حرارتها وقلبها وتسميدها بالأسمدة البلدية والسماد الأخضر من المحاصيل الأرضية، و مكافحة الحشرات والحشائش التي قد تنمو نتيجة لإهمال الأرض ونتيجة لزراعة محصول القات. ولذلك لابد من العناية بالأرض وإعدادها بشكل كبير وزراعة المحصول قبلها زراعة أشجار الطنب التي هي من أهم الأشجار المصاحبة لزراعة

0: محصول البن في المناطق الزراعية والرائدة بالنسبة لمحصول البن في هذه المناطق، فلا بد ما يكون هناك بجانبها يسموها في العرم أو في الشواجب أو في طرف الحقول عند الجبلية، يكون هناك أشجار الطنب التي تساعد على جودة محصول البن، وبالتالي العناية والمحافظة على محصول شجرة البن والحصول على محصول نقدي جيد، وكذلك التقليم المهم جدا، تقليم التربية وتقليم العلاجي والتقليم الذي يحتاجه شجرة البن من السنة الأولى حتى السنة التالية، والعناية وتنظيم عملية الري مهمة جدا بالنسبة لشجرة البن.
1: نعم، يعني المدة التي تحتاجها شجرة البن حتى يتم الإنتاج تحتاج إلى 3 سنوات، كيف يمكن دعم المزارع خلال هذه المرحلة؟
0: أيوة، هنا تأتي دور الجمعيات التعاونية الزراعية بدعم المزارع بتوفير ما يحتاجونه من وجبات غذائية أو بالنسبة تكاليف، فمن ناحية إيش أنه يعطوهم قروض أو هبات مساعدة غذائية أو دعم غذائي من على الجمعيات التي للمجتمعات المزارعين الذي يتبنوا زراعة محصول قات، حتى تتشجع بقية المزارعين في تبني قلعة شجرة القات والحصول على ما يضمن استقرارهم ومعيشتهم في المجتمعات الريفية النائية. فهنا مهم جدا دعم الجمعيات لهم بما يحتاجونه من تأمين الحاجات الغذائية اليومية وخاصة بالنسبة للحبوب وغيرها. فهنا يأتي دور الجمعيات ودور التعاون الزراعي ودور الحكومة في تبني هذه الأسر وتكفل بما تحتاجه من غذاء تعويضا لما فقدته من مصدر غذائي بالنسبة لمحصول القات. هذا مهم جدا، فالجهاتين تحت التعاون الزراعي والحكومة مثلا بمكاتب الزراعة وغيرها.
1: نعم مهندس عبدالله، اليوم يعني ما هي الاحتياجات التي يجب توفيرها للمزارعين لإنجاح زراعة البن من حيث الإرشاد، الخدمات الزراعية والأسمدة والمواد التي يجب توفيرها؟ من الجهة المخولة التي يمكنها أن تساعد المزارعين في أن يقوموا بهذه الخطوة؟
0: وزارة الزراعة ممثلة بالقطاع الإنتاج النباتي ومكاتبها في المديريات والعزل، مكاتب الإرشاد الزراعي، وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض التي تم إنشاؤها في كل المديريات. هذه يجب عليها أن تقدم الشتلات وتساعد، وأهم عنصر تنسيناه هي حصاد مياه الأمطار بإقامة الكرفانات والبرك وهذا لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه في أيام الجفاف وأيام الصلاة للحفاظ على الأشجار من الجفاف والتلف. هذه مهمة جدا جدا جدا بالنسبة أن تتبناها الجمعيات التعاونية ومكاتب الزراعة وغيرها وصندوق التشجيع الزراعي بتبني حصاد مياه الأمطار بالكرفانات والبرك والحواجز الصغيرة وعدم إهدار مياه أمطار حتى التي تنزل تقرف المدرجات الجبلية وتذهب بدون فائدة. فهذه مهمة جدا، وكذلك دعم المزارعين أثناء فترة التربية على 3 سنوات هذه حتى يحصل على غذاء بما يحتاجه من مستلزمات مدخلات إنتاج زراعي. وقلنا أهم شيء أنه يتوفر المياه، لأنه المحصول القات كان محصول نقدي، يعني كل يوم المزارع يدخل دخل ويحصل على ما يحتاجه من غذاء بالنسبة لأسرته، ولذلك لابد ما تكون الجمعيات التعاونية الزراعية متبنية هذه الجمعيات وتوفر لها ما تحتاجه من المدخلات من أسمدة أو مبيدات أو كذلك بالنسبة للمياه، لأنه كانوا المحصول القات يشتروا الماء بالوايتات ويشقوا القات لأنه يحصلوا منه على عائد اقتصادي. وهنا لابد أن نضمن تبني المزارعين بالنسبة لزراعة المحاصيل النقدية وخاصة محصول البن أو المحاصيل الخضر وكذلك محاصيل خضر مهمة جدا ومحاصيل حبوب، فلا بد أن تتولى الدولة مثلا بالحكومة بوزارة الزراعة وكل مهيئاتها ومؤسساتها بتوفير الشتلات وتوفير المال ما يحتاجه المزارع حتى يستقرار، لأنه كثير من المزارعين كثير من الأراضي أهملت أو خرجت عن الخدمة بسبب هجرة المزارعين من الريف إلى المدينة للبحث عن مصدر للرزق، ولذلك تحصل كثير من المدرجات وكثير من الأراضي الزراعية أهملت كانت فعلا مصدر غذاء للريف وللمدينة، فكان العائد الاقتصادي منها غير مجدي بايت فيه حاجة الأسرة بالنسبة للمواد للمواد الغذائية أو بالنسبة للتعليم أو بالنسبة لاحتياجات الأسرة من الغذاء والتعليم والصحة. فلا بد أن تتكفل الدولة بهذا الجانب، سواء كان بالنسبة لتعليم الأسر أو تعليم أولادهم بالمدارس، تتكفل بها، تتكفل بمجال الصحة إذا تعرضت الأسرة أو الأطفال بالنسبة هذه الأسرة التي تبنى هذه المسجد، فيكون هناك تكافل اجتماعي في جميع المجالات حتى تستقر وتبدأ تعيد بناء هذه الدرجات واستغلال الأراضي وكذلك اسمه استغلال الموارد الطبيعية وخاصة مياه الأمطار التي تهطل من فترة أخرى في موسم عندنا في اليمن. هذه مهمة جدا أن تكون هناك خطة واستراتيجية بالنسبة للحكومة وبالنسبة لتتبناها عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية التي يجب أن تكون متوفرة وموجودة في كل مناطق وقرى ومحلات اليمنية التي تزدهر وتتميز بزراعة محاصيل الحبوب ومحاصيل النقدية وإنها محصول البن.
1: نعم أستاذ عبد الله، تحدثت عن أن الكات محصول نقدي، البن أيضا محصول نقدي، ما هو الفارق في الجانب الاقتصادي بين المحصولين؟ يعني ما الذي يمكن أن يجعل المزارع الذي يحصل على محصول نقدي خلال أسبوع من خلال شجرة الكات باستبدالها بشجرة البن؟
0: القات لأنه يعني تم حصاده تقريبا كل أسبوع مع دخل فيه، لكن يعني على طول مدار السنة، لكن بالنسبة لمحصول البن هو موسم واحد في السنة فقط 12 شهر جالس منتظره حتى يتم حصاد المحصول. بس الميزة انه محصول البن الميزة فيه القوميات انه ممكن تخزنه كالذهب، يعني يجلس سنة وسنتين مخزن وتبيعه وقت ما ارتفع السعر، لما يكون العرض زيادة أن تتخزنه وتبيعه في الوقت اللي يكون العرض أقل، بذلك تحصل على سعر أعلى، وهذا تتبناها الجمعيات وتتبناها الوزارة بالنسبة في إدارة التسويق بتنظيم عملية التسويق. أما القات فهو في موسم الخضرة وموسم سقوط الأمطار، يعني صح كل يوم بيحصل على مال لكن يوصل بينه عملية الكساد، كساد من نسل المحصول، فبعض الأحيان ما يكفيش حق القطف اللي بيقطف محصول القات أو يبيعه في الأسواق إلا في المناسب النادرة وفيها الجفاف.
1: نعم إذن يعني الفارق في المحصول البن أنه يمكن أن يبيعه المزارع في أي وقت يريد، ليس فقط محصول مؤقت مثل ما الكات. طيب هل هناك تجارب سابقة يعني تم استبدال شجرة الكات بشجرة البن وكان هناك محاصيل ومردود ودخل يعني في أماكن أخرى يعني على علم بها وزارة الزراعة أو أنتم يعني بحكم اطلاعكم على الأراضي الزراعية والمزارعين في أي مكان؟ ما هي النتائج؟
0: المنطقة الرائدة نذكر بأنها منطقة حراز ومنطقة حفاش، منطقة حفاش في المحويت، منطقة حراز بمحافظة صنعاء، من المناطق الرائدة الأولى التي بدأت تعلم باطلاع زهرة القات بشكل كبير جدا، خاصة في حفاش هذه تبنتها جمعية هناك، وكان هناك فعلا مبادرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتم إيصال الطرقات في شق الطرقات، كانت منطقة وعرة جدا وتم فعلا انتزاع القات بشكل كبير واستبدال بحصول البن، وكذلك منطقة حراز.
1: نعم يعني ما هي الآثار، ما هي النتائج، ما هي الآثار والنتائج لهذا الاستبدال؟
0: طبعا هناك آثار اقتصادية واجتماعية، استقرار اقتصادي واجتماعي بالنسبة للمجتمعات في هذه المناطق، فعلا بدأت المجتمعات هذه تنمو وتتوسع وتستغل الموارد الطبيعية وتستغل الأرض وبدأت استصلاح كثير من الأراضي، وفعلا بدأت هناك شيء من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالنسبة لهذه المجتمعات في هذه المناطق.
1: نعم الآن نأتي إلى مسألة الأمن الغذائي والأمن الزراعي، أهمية الاستبدال في تحقيق هذا الهدف وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي هو يعتبر الهدف الأول للقيادة للمسيرة القرآنية بشكل عام.
0: نعم هناك استراتيجية كبيرة جدا بالنسبة للمسيرة القرآنية وللحكومة، حكومة التغيير والبناء بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي في كثير من المحاصيل وخاصة المحاصيل الحبوب التي نأمل إن شاء الله أن تتحقق وأن تجد لها الأصداء في بالنسبة للمناطق وخاصة في القيعان والمناطق المفتوحة في الهضاب والمناطق الشرقية والمناطق الساحلية، وخاصة محاصيل محصول الذرة الشامية، محصول القمح، محصول الذرة الرفيعة من أهم المحاصيل التي لحد الآن الاستراتيجية هذه لم تدخل بالنسبة للحكومة لم تتبنى فيه، وذلك لابد من إيجاد استراتيجية لمحصول الذرة لأنه أقل احتياجا بالنسبة للمياه وهناك أصناف كثيرة ويزرع في مواسم على الأمطار، فلابد من تبني سياسة تسويقية وتخزينية بالنسبة للمحصول وإدخاله في النمط الغذائي في المجتمعات، ونعود إلى نمط الغذائي بالنسبة للمجتمع العالمي كما كان سابق الآباء والأجداد، فهذه مهمة جدا توعية بالنسبة للجهاز الإعلامي، وهذا دوركم وأنتم قائمين إن شاء الله في هذا الجانب بشكل كبير جدا جدا جدا بالنسبة للتوعية للمزارعين، بالنسبة للزراعة، بالنسبة للتوعية بالنمط الغذائي اليمني القديم الصحي لتبني المحاصيل الزراعية التي تزرع باليمن وهي رائدة وهي صحية وتخلو كثير من التعديلات الوراثية وتتجنب كثير من الأمراض المزمنة التي تصبها. فلا بد أن تكون هذه استراتيجية للحكومة مثابة الزراعة وجميع مؤسساتها بالنسبة لمحاصيل الحبوب خاصة محصول الذرة الرفيعة التي ومحصول الذرة الرفيعة والدخن والشعير ومحاصيل البقوليات وغيرها. هذه لابد ما تكون هناك على اهتمام خاص جدا جدا، وهي التي تقدر أن تسد الفجوة القمحية الكبيرة التي نستوردها من الخارج. وبالتالي إذا تحولنا فعلا بدأ أن الوعي المجتمعي باستهلاك المحاصيل الحبوب المحلية العالية الغذائية والقيمة الغذائية الكبيرة والعودة للنمط الغذائي ويكون هناك حتى تؤثر على الصحة وتعديل معدل العمر والوفيات بالنسبة للمجتمع الألماني كما كان أبانا وأجدادنا، عندما نعتمد على محاصيلنا المحلية وأصنافنا المحلية. فهذه لابد أن تكون الدولة متوانية، لأنه هناك اتجاه بعض الأحيان كثير جدا بالنسبة لمحصول معين كمحصول القمح، وإحنا لابد يعني نتجه بهذا الكلام. الآن مثلا السنة هذه يعني هذا المحصول كلها يعني ضجة إعلامية كبيرة جدا، ولا يوجد 50,000 طن اللي انتجته، احنا نحتاج إلى 3 مليون و200 طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع ذو القمح. لن يتحقق هذا إلا عن طريق تبني حزمة أو نسميها تقنية كاملة من السياسات بجميع المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق الطحين المركب الذي يجمع بكثير من المحاصيل وخاصة الذرة الرفيعة والبلسن والشعير والذرة الشامية وغيرها والدخن، وهذا من المحاصيل المهمة في كثير من المجتمعات وحتى المجتمعات المنطقة القليبة والمنطقة الجنوبية تعتمد على الدخن وتهامها بشكل كبير جدا، ومحصول لا يحتاج إلى عناية كبيرة ولا مياه كبيرة وقيمة الغذائية كبيرة. وقد كانت في سنة 23 تبنته منظمة الأمم المتحدة والزراعة والغذاء العالمية أنه عام 2023 عام محصول الدخن، ونحن بعيدين عن كلام هذا. وكثير من المواد الغذائية وكثير من الوجبات الغذائية تعتمد على محصول الدخن الذي يدخل في في في, في العصيد ويدخل في أكلات يمنية مشهورة وفي اللحوح وفي الكبير هذه مشهورة في كثير أو يسموها الدمول أو يسموها العرايض في بعض المناطق. ومهم جدا هو الذرة الرفيعة ويدخل كثير في الصناعات، حتى الذرة الرفيعة تدخل في صناعة الحلوى، تدخل في كثير من الحلوى الجيدة والممتازة والتي لها شهرة كبيرة في اليمن وغيرها يدخل فيها الذرة الرفيعة وخاصة الذرة الغريب أو الذرة الحمراء.
1: وبعودتنا لهذه المحاصيل الزراعية، نحن نعود للهوية، نعود للتاريخ، نعود للمكانة اليمنية وهو الأهم، يعني ليس فقط العودة إلى محصول لمجرد أن نأكل فقط، إنما نعيد لليمن مكانتها وعزتها. مهندس عبدو، أي كلمة أخيرة لك، إضافة، نصيحة للمزارعين، لمن يريدون القيام بمثل هذه المبادرة وما زالوا متخوفين، ماذا تقول؟
0: أتمنى أن تكون هناك جهود متكاتفة بين المجتمع وبين الجمعيات وبين مؤسسات الدولة في تحقيق نهضة زراعية مستدامة ومتطورة ونامية عن طريق تبني سياسات واضحة ومستمرة، وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب وغيرها تحقيق الأمن الغذائي. أباءنا من السابق كانوا يسافروا على الدواب 3 أشهر وكانوا يروحوا داخل مكة يحجوا ويرجعوا، وأكلهم من المحاصيلهم اللي انتجوها في قراهم وفي عزلهم وفي مجتمعاتهم، يعملوا من القرى يعملوا من الذمور 3 أشهر ترجع وهي لم يصبها أي فساد. فنحن المجتمع يعود إلى هذه ويفتخر بالعادات والسياسات التي كانت تبنيها الآباء والأجداد والعودة لها والتشجيعها من قبل الدولة وتبني مجتمعات وأسر منتجة ذات أمن إغذائي متكامل. فأتمنى أن تكون هناك روابط اجتماعية واقتصادية مستمرة ومستدامة ما بين المجتمع والمجتمع المحلي والتعاونيات والوزارة، ويكون هناك سياسة واضحة ومستمرة على مدار السنين ومدار العقود إن شاء الله القادمة، وهذه واضحة وجلية بالنسبة لسياسة الدولة وسياسة المسيرة القرآنية والسيد يحفظ الله في كثير من خطبه وكثير من دائما يدعو إلى التكاتف وإلى تبني الاكتفاء الذاتي وتبني الزراعة وهي أساس. لا دولة بدون زراعة، أي دولة الآن في العالم متقدمة ودولة أولى لا قامت لن تقول أولا قائم إلا باعتمادها على محاصيل الزراعية المنتج الزراعي. ما تحصل كثير من الدول محصولين ثلاثة محاصيل وبالتالي تراكم الأموال عندها والسيولة وبالتالي أصبحت دولة من كثرة الأموال التي تراكمت عليها من الإنتاج الزراعي الذي لا ينضب تحولت إلى دولة صناعية. ونحن إن شاء الله في اليمن نحذو هذه الحذوة بالترابط والتكاتف ما بين المجتمع الزراعي المجتمع القروي والاتحاد التعاوني وبالنسبة لمؤسسة الدولة التي نأمل إن شاء الله أن تكون مرتبطة ارتباط وثيق بهذا وقائمة على استراتيجية وخطط واضحة وبعيدا عن الفرقات الإعلامية وعملية التدشين وطبعا نحن الدول تعمل بصمت لأنه هذا تتعرض الدولة تتعرض حكومة البلاد إلى حصار وإلى عدوان وإلى فإن شاء الله لو فعلا خاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي مش بهذه البساطة مش بهذه السهل التي يمكن لأنه كثير من الدول تتربص منها وتريد لنا أن نكون تابعين لهذه الاقتصادات العالمية الاستعمارية.
1: نعم، وشاهدنا خلال فترات يعني سابقة كيف كان يتم استهداف المزارعين بشكل مباشر، سواء استهداف التربة، استهداف الأشجار والثمار، واستهداف حتى نفسية المزارع. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه مبادرة، وكما يقال بداية الخير قطرة يعني، وهذه القطرة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى في اقتلاع شجرة الكات واستبدالها بشجرة البن والمحاصيل الزراعية التي تنفع ولا تضر. كل التحية لك المهندس عبد الضري، باحث في الإرشاد والتنمية الريفية بهيئة البحوث الزراعي ومدير الإعلام بالهيئة، كل التحايا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا للقناة، شكرا جزيلا للتنمية الإذاعة التي تهتم بعملية الزراعة وتبنى كثير من المبادرات وتبدأ وتساعد في نشرها وتعرف المجتمع بما يجب عليهم.
1: الشكر موصول لكم أيضا، كل التحايا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: قصة البن، البن اليمني من أحسن أنواع البن في العالم، جودة عالية جدا، ومن المهم العودة لإنتاجه والاهتمام بإنتاجه في معلبات بطرق صحيحة بطرق سليمة، بتسويقه بالحد من الاستيراد الخارجي الصافي الذي يأتي من الخارج، بن الذي يأتي من الخارج ويضر بالمنتج المحلي، العناية أيضا بتسويق الفائض من الإنتاج إلى خارج البلاد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن هذا العدوان المتواصل سيدفع المنطقة برمتها إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية أوسع ستكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على العالم أجمع. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي ثلاثة من الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كفر وسط الضفة الغربية، واستهدفت 12 غارة صهيونية بلدة مجدل زون جنوب لبنان في إطار جرائمها المتواصلة بحق الشعب اللبناني. دوت سفارة الإنذار في مسكاف عام في إصبع الجليل تحسبا لاختراق مسيرات من لبنان. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وذلك جراء عدوان أمريكي جديد استهدف محافظة كرمزكان جنوب البلاد. تصدى الحرس الثوري الإيراني لمقاتلة F-16 أمريكية خلال اختراقها المجال الجوي للخليج الفارسي وأجبرتها على الفرار. دمرت القوات المسلحة الروسية 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب بالنصاف عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

اليمن من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وحدة الساحات وخيار المقاومة. ما بين لهيب الميدان وأصداء دبلوماسية، وحدة الساحات ترسم خارطة الردع الإقليمية. المشهد الإقليمي بين النار والتفاوض منذ انطلاق شرارة طوفان الأقصى وما تلاها من مواجهة عسكرية بين قوى الاستكبار العالمي ومحور المقاومة الدفاعي، وصولا إلى الرد الإيراني والتأديب اليمني للكيان واستمرار الاعتداءات على جنوب لبنان وغزة وعدم الالتزام بالاتفاقات الناتجة عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية. بات واضح المستمعين أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تشكيل شاملة لمعادلاتها السياسية ولمعادلاتها العسكرية. مشهد يرسم اليوم لنا حدودا جديدة، ويرسم ما بين حسابات الغرف المغلقة ولهيب الميدان، حيث لم يعد أي مسار يعمل بمعزل عن الآخر. أولا، وحدة الساحات من الشعار إلى الاستراتيجية. لم يعد مفهوم وحدة الساحات مجرد شعار سياسي أو تكتيك دفاعي عابر، بل تحول إلى استراتيجية جيوسياسية متكاملة أعادت صياغة موازين القوى في المنطقة. هذه الاستراتيجية فرضت قواعد اشتباك جديدة، وأيضا كسرت المعادلات التقليدية التي راهنت على عزل الجبهات وتحييدها لتدخل القوى الإقليمية والدولية في معادلة ترابط عضوي لا يسمح بالتحكم الأحادي بمسار المواجهة. هذا أولا. أما ثانيا، الميدان يفرض شروطه على الدبلوماسية، حيث جاءت التطورات الميدانية الأخيرة المتمثلة في القصف الصاروخ الإيراني البالستي المكثف والضربات اليمنية المتزامنة باتجاه يافا وإيلات كتطبيق عملي حي لهذه المعادلة. فقد تشابكت الوقائع الميدانية مع كواليس الدبلوماسية الدولية الساعية فرض تسويات ومذكرات تفاهم جديدة، لكن هذه المرة بشروط يفرضها الميدان لا طاولات التفاوض. في العرف العسكري والسياسي تظل الدبلوماسية بلا قوة تحميها عاجزة، كما تتحول القوة دون أفق سياسي إلى استنزاف عبثي. من هنا برز الميدان بوصفه الرافعة الأولى للدبلوماسية والمصدر الحقيقي لأوراق الضغط الفاعلة. أما ثالثا، معضلة الأولويات وانهيار الردع الأحادي. نجحت وحدة الساحات في فرض معضلة الأولويات على صانع القرار في معسكر الخصم، مشتتة قدراته، مسقطة عقيدة الردع الأحادي لديه التي قامت على فرضية السيطرة على جبهة واحدة في كل مرة. لم يعد بمقدور الكيان الاستفراد بساحة معزولة أو الرهان على أن الضغط العسكري المكثف في جبهة واحدة سيؤدي إلى انكفاء بقية الجبهات. فالميدان أعاد صياغة الموقف الكلي، مؤكدا أن المساس بأي جبهة يستدعي تفعيلا تلقائيا وفوريا لأوراق القوة في جبهات أخرى. أما رابعا، فهنا نقطة واضحة يجب أن نتحدث عنها، من الدفاع التكتيكي إلى الهجوم المتزامن، حيث وضعت هذه المعادلة قيادة الكيان أمام مأزق عملياتي حاد يمتد من الأهواز وطهران إلى صنعاء وباب المندب. ولم يعد التنسيق بين قوى محور المقاومة محصورا في إطار الدفاع التكتيكي، بل انتقل إلى مستوى الهجوم المتزامن والمترابط، كاشفا العمق الاستراتيجي للخصم ومربكا منظوماته الدفاعية وحساباته الاستخباراتية. وخامسا، باب المندب، نقطة التحول الجيوسياسي. بلغ الضغط الميداني ذروته مع الخطوة اليمنية الجريئة المتمثلة في إغلاق مضيق باب المندب، طبعا في وجه الملاحة الصهيونية وكل من يرتبط بها. لم تكن هذه الخطوة مناورة مؤقتة أو إسنادا عابرا، بل قطعا استراتيجيا نقل المعركة من الاشتباك المباشر إلى خنق الشريان الاقتصادي وعصب الإمداد الحيوي للكيان وحلفائه.
السيطرة اليمنية العملياتية والنارية على هذا الممر المائي الدولي وفرض حظر ملاحي بقوة الصواريخ البحرية والمسيرات الانقضاضية كشفت حدود القوة البحرية الدولية وحولت البحر الأحمر إلى ساحة استنزاف مفتوحة ذات كلفة اقتصادية وأمنية باهظة. وسادسا، الجغرافيا اليمنية ورقمها الصعب في معادلة الملاحة، حيث أثبتت الوقائع أن الجغرافيا اليمنية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في معادلة الملاحة الدولية. فقد عجزت التحالفات التقليدية عن تأمين المصالح الصهيونية وأجبرت القوى الدولية على إعادة حساباتها بعدما تحول البحر الأحمر إلى مسرح ضغط دائم لا يمكن تحييده بالقوة التقليدية. وسابعا، الدبلوماسية كاستثمار سياسي للميدان. ماذا يعني ذلك؟ يعني في ظل هذه التحولات تتحرك الدبلوماسية كحائط صد سياسي ومستثمر حصيف للمكاسب الميدانية. فإذا كان الميدان ينتج أوراق القوة فإن الدبلوماسية تحولها إلى اعتراف سياسي ومكاسب استراتيجية مستدامة عبر إدارة دقيقة لحافة الهاوية وضبط إيقاع التصعيد بما يمنع الانفجار الشامل ويحافظ على زخم الضغط. وثامنا مستمعينا، تضييق الخيارات أمام واشنطن وحلفائها. وهنا تتقدم سياسة اليوم مستندة إلى لغات الصواريخ الفلسطينية في الأجواء وإلى القرار اليمني السيادي في باب المندب، ما يضع الإدارة الأمريكية والقوى الدولية أمام خيارات ضيقة ويجبرها على كبح الاندفاع الإسرائيلي المأزوم ودعوة إلى التريث خشية انفجار إقليمي شامل يطيح بفرط هذه القوة، ويطيح أيضا في المقابل بفرص التسوية ومذكرات التفاهم. وخاتمة قولنا، الميدان والدبلوماسية معادلة واحدة. هذا ما خلصنا إليه، حيث تغدو السيادة البحرية اليمنية المفروضة بحكم الأمر الواقع في باب المندب ورقة الضغط الأثقل التي ترهق كاهل الخصم وتدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة حساباته والإقرار بأن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يفرض بالقوة العسكرية المنفردة، بل يمر عبر تفاهمات إقليمية شاملة ورفع المظالم. وفي المحصلة النهائية أحبتنا، يظل الميدان والدبلوماسية وجهين لعملة واحدة. الميدان يمنح الدبلوماسية أنيابها التي بها تطاع، والدبلوماسية تمنح الميدان أفقه الذي به تصان التضحيات وتثبت الإنجازات.

وما بين تهديدات أمريكية للمعتوه ترامب وجهوزية واستعدادات إيرانية لم يسبق لها مثيل، وما بين مخاوف سعودية من إغلاق يمني كامل لباب المندب، وأيضا بزوغ فجر جديد من قلب الركام إيران وتحدي الاستكبار العالمي، ترى أين نحن من كل ذلك؟ هذا ما سنعرفه من خلال الحديث والنقاش مع دكتور الأكاديمي والخبير السياسي الدكتور محمد عبد الله الحيفي، سيكون معنا عبر أثير فترة مفتوحة تحية اليمن بعد دقائق، كونوا معنا.

السبعينات. إنما نراه اليوم هو تجسيد حقيقي لوحدة الساحات. ووحدة الساحات اليوم نراها من النظرية إلى الميدان. ضربات إيران واليمن تفرض معادلة جديدة وتضع الكيان أمام أخطر تحد سياسي. اليوم لاحظنا الخطوة الجريئة التي قامت بها اليمن. لاحظنا أن اليمنيين أغلقوا باب المندب قبل ذلك لستة أشهر، وفي الحقيقة ليس باب المندب بل أغلقوا البحر الأحمر والموانئ المتواجدة عليه كلها من باب المندب إلى ميناء إيلات بحدود 10 موانئ أغلقت أبوابها بما فيها قناة السويس. تعتقد أن اليمنيين عندما سيطروا على البحر الأحمر بكامله وأغرقوا 5 سفن شحن وأصابوا العشرات وأصابوا مدمرات وحامل الطائرات وفتتوا تحالف كبير من البحريات العالمية جاءت بها أمريكا، وبالطبع هو بطول 2000 كيلومتر. مضيق هرمز يدخل الأراضي الإيرانية، يدخلها وهو على شكل منعطف لا يتجاوز أبعاده عن 100 إلى 150 كيلومتر. لا تستطيع إيران إغلاق مدى الحياة، وأي قوة في العالم لا تستطيع فتحه. المهم والتوضيح ما نريد قوله من هذا، ماذا لو تم إغلاق هذين المضيقين في وقت واحد؟ في اعتقادي طبعا شخصي إيران ومحورها يخطط لإغلاقهما وفرض شروط على أمريكا والكيان بالانسحاب من جنوب لبنان ومن غزة، وحصول طبعا إيران على أموالها المجمدة، وكذلك رفع العقوبات عنها وعن اليمن صنعاء. ستحصل هذه التطورات قريبا في حال بقيت إسرائيل في جنوب لبنان وبقي ترامب يكذب في المفاوضات ولا يوقع اتفاق يناسب إيران وحلفائها. ولا نعتقد أن إيران ستترك ترامب يماطل لحين انتهاء كأس العالم طبعا. هل تلاحظون أن مع كل اشتداد أزمة يكون متوازيا مع كأس العالم أو مع مباريات آسيا أو من هذا القبيل، وكأنهم يريدون إلهاء الشعوب عن ما يدور على أرض الميدان. المهم نعود إلى أمرنا، فقط أردت أن يعني أرمي لكم شرارة للتفكير. نعود إلى موضوعنا. في الضربات السابقة قلنا والعالم شهد ذلك أن ما حصل من ضربات صاروخية على الكيان لم يشهد التاريخ منذ تأسيس دولة إسرائيل، ولكن الضربات القادمة سيقول عنها العالم لم يشهد لها مثيل من قبل. إيران واليمن صنعاء تحديدا سيفاجئون الدنيا بأسلحة لا تملكها أحدث دول العالم تطورا في مجال السلاح، وهذا ما صرح به بعض مسؤولين مؤخرا بأن صنعاء تحمل الكثير من المفاجآت، وهذا ما نترقبه بشغف. سيفرضون إرادتهم ولو اجتمع العالم كله عليهم. هذا الشهر فيه أحداث كثيرة وكبيرة وتقلبات ومفاجآت، ليس لأنه الشهر السادس أو لأنه عام يعني 2026 كما يصف بعض العرافة والمنجمين، بل احتقان أمور ووصولها لمرحلة لا تقبل القسمة على 2، يعني نضج كل شيء. وأيام الحصاد قادمة وتقترب كثيرا، سيكون عام الحصاد وجني ثمار الصبر بإذنه تعالى، وهزيمة الروم وحلفائهم واقعة بالحرب أو بالسلام، وهم يختاروا ما شاءوا. لكن حقيقة هذه بشارة الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. لن أطيل كثيرا لأن ضيفي ينتظر على الهاتف. معنا الأكاديمي والخبير السياسي الدكتور محمد عبد الله الحيفي. صباحكم خير دكتور.

دكتور تسمعني؟ أحبتنا ريثما يكون الدكتور متصلا معنا. طبعا هذا هو موضوعنا المهم وهو موضوع الساعة الذي لا يحتمل أن يتقدم عليه موضوع آخر، لأن العالم كله مشغول به ونحن أحق أن ننشغل بهذا الأمر. بعد حظر الملاحة الإسرائيلية، صنعاء تؤكد أيضا امتلاكها أوراقا أخرى. دكتور أنتم معنا على الخط؟ دكتور محمد، فاصل ونعود إليكم.

طبعا مستمعينا الكرام، المشاهد البسيط يلاحظ أن طهران في وادي وواشنطن في واد آخر، في وادي غير وادي. منذ بدء العدوان الأمريكي على إيران ومع كل وقف إطلاق نار بين البلدين، تجري مفاوضات من مسقط مرورا بروما ثم الدوحة ومؤخرا في إسلام أباد. ومن خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار الساعة يعلن عن اقتراب اتفاق وتحديدا مواعيد، وما يكاد ينتهي موعد حتى يضرب موعد جديد. هذا في واشنطن، أكثر من 37 مرة صرح بأنهم وصلوا إلى اتفاق ولم يصلوا حتى إلى خارج حدود جزر الكاريبي. بالمقابل في طهران يختلف الأمر 180 درجة، لا موعد ولا يحزنون، بل وضع نقاط على الحروف بأن تصريحات ترامب تتناقض بين مد وجزر ويخالف ما يتفق عليه في الشكل والمضمون معه، وبالتالي يعطل أي اتفاق تمهيدي ولا ثقة. فقد بلغ مجموع ما صرح به أكثر من 36 مرة، كما قلنا أننا وصلنا إلى صفقة، وهذا بحد ذاته يفقده مصداقيته لدى الشعب الأمريكي، بل تجاوز هذا إلى الحلفاء والأعداء. مستمعين، ينهض مما تقدم أن المفاوضات في ظل الوقائع تدور في حلقات مفرغة، بل أكثر من ذلك، لو تمت الصفقة من يضمن التزام الرئيس الأمريكي بتنفيذها؟ وهذا ما تؤكد عليه طهران، وتريد اتفاقا واضحا صالحا لتنفيذ هذه الخطوة الأولى من دون شعارات وإنشاءات إنشائيات لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها واجهت وصمدت وتصدت 47 سنة ولم ترفع راية، وتصر على استرداد حقوقها سلما أو حربا. وعليه هناك تساؤلات كثيرة تثار بهذا الصدد.

مستمعينا الكرام، طبعا نوهنا أنه سيكون معنا حاضرا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله الحيفي الأكاديمي والخبير السياسي. مرحبا بكم دكتور، أنتم معنا على الخط.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأخيرا دكتور محمد حياكم الله وصباحكم خير. وطبعا حتى لا أطيل في المقدمة لأنه فات من وقتنا 7 دقائق وأنا أحوج فيها إلى مداخلتكم. سيدي الكريم، ما بين لهيب الميدان وأصداء دبلوماسية برزت وحدة الساحات التي رسمت خارطة الردع الإقليمية. هل أول بادئ الأمر اختزلتم لنا المشهد الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا ما يحدث اليوم هو كبير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهذا هي الإشكالية الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائها على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى حلف الناتو. لماذا؟ لأن ما حدث كان كبيرا جدا، وخاصة عندما بدأت طبعا اللهم صل وسلم على الطيبين الطاهرين الوعد الصادق 4 لمدة 39 يوم، كانت المفاجأة الكبرى بأن إيران استطاعت أن تقوم بضرب كافة القواعد الأمريكية، وهذا كانت نقطة مهمة واستراتيجية، وهي أنها جعلت الصدمة والترويع بالنسبة للأمريكي وسياسته وأهدافه من الحملة العسكرية الذي قام بها هو الكيان الصهيوني أصبحت تتلاشى في الساعات الأولى، وذلك بضرب القواعد العسكرية الأمريكية، وثبتت الهزيمة

0: من قبل إيران على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك منذ طوفان الأقصى عند بداية طوفان الأقصى، وكذلك العملية الإسناد بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين سواء كان من حزب الله أو من اليمن أو من العراق أو من إيران لمدة 12 يوم. وكان يعتقد الأمريكي بأن المسألة هي مسألة 3 أيام، وكانت الوعود الأمريكية والصهيونية بالنسبة لدول الخليج بالذات اليوم الذي هي أكثر المتضررين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، هي تدفع، هذا من ناحية. والثانية اليوم يضغط عليها ترامب بأن تضطع وأيضا أن تقوم بعملية الحرب ضد إيران وتدافع عن نفسها وعن القواعد الأمريكية الذي تم بناءها من حساب دول الخليج. طبعا ثالثا وهو الأهم، عندما تنقل الإيراني بين العمليات العسكرية والاقتصادية والسياسية وكذلك حتى على مستوى المصطلحات والتغيير للمفهوم العام لهذه الحرب القائمة والدائرة على مستوى الوطن العربي.
1: نعم نعم، نحن في حرب مصطلحات فعلا.
0: طبعا، وهذا الذي كان يعتقد العالم في بداية المعركة بأن النظام في إيران سينتهي وكل شيء سينتهي 3 أيام، ومن ومن ومن ثم طبعا احتلال إيران وسيخرج الشعب الإيراني وستقسم إيران وسيتم استغلال ثروتها، وكذلك ستسقط كل الدول العربية ويقوم المشروع الصهيوني الأمريكي، وهي إقامة إسرائيل الكبرى الذي تمتد مساحتها ليس فقط من النيل من النهر إلى البحر، ولكن ستمتد إلى باكستان وستمتد إلى تركيا
1: دول فارس وشرق آسيا. ولكن ألم يخبروا ذلك في معركة 40 يوم؟
0: طبعا هم خبروها، ولكن ترامب والكذبات الذي اصطنعها بأنه تم القضاء على الجيش الإيراني وعلى المقدرات الإيرانية ولم يتبقى شيء، المهم أن ترامب يوزع ماذا يوزع التصريحات من هنا وهناك وإلى هناك وإلى أماكن أخرى، والعالم كان يعتقد منتظرا للثلاثة الأيام الأولى، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، 39 يوم اضطر ترامب بعد أن انتقلت إيران من العمليات العسكرية وفي نفس الوقت يعني عمليات عسكرية ومن ثم انتقل إلى مضيق هرمز، وهنا أتت الكارثة الكبرى على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي ككل وبرمته، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية والداخل الأمريكي أصبح يعاني من ماذا؟ من ارتفاع الأسعار على مستوى طبعا البترول وعلى مستوى السلع وعلى مستوى الخدمات، أي بمعنى أن طبعا السيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران أدى للعالم إلى الانتقال إلى صراع آخر وهو فتح مضيق هرمز، وهنا انتقل الأمريكي وقام بحصار، وهذه هي الإشكالية. وحدة ساحات طبعا في العمليات العسكرية الأخيرة لمدة 6 ساعات كانت وحدة الساحات بالنسبة للبنان، وأيضا المعادلات الجديدة التي تم وضعها من قبل من؟ من قبل محور المقاومة وخاصة إيران، عندما وضعت الضاحية الجنوبي وبيروت مقابل الشمال للأراضي المحتلة في أراضي فلسطين، وكذلك البيان اليمني العسكري الذي خاضه طبعا وألقاه العميد يحيى سريع، وعندما تكلم وكان واضحا بأن لبنان لم ولن يترك بالنسبة لمحور المقاومة، وكانت تل أبيب طبعا بما يسمى تل أبيب يافا بالنسبة لليمن تعادل لبنان ككل، وكذلك إيران وضعت طبعا شمال الكيان الصهيوني أو الأراضي المحتلة لأراضي فلسطين هي مقابل الضاحية الجنوبية وبيروت، وهنا كانت العقدة أكثر وأكثر، ووضعت ترامب في مأزق أكبر وأكبر، مما أدى إلى طلب أو السرعة في الضغط على المجرم نيتنياهو بوقف العمليات العسكرية، ووقف، ولكن العمليات التي تمت كان هناك ميزان الردع الجديد وأيضا الاستباحة بالنسبة للكيان الصهيوني، عندما قام الكيان الصهيوني بضرب إيران وهو بإعاز أمريكي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ولكن هنا بدأت عمليات وضع المعادلات الجديدة بالنسبة للنظام الإقليمي وحتى على مستوى النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، وهي العمليات التي قام بها محور المقاومة، وأيضا عندما ردت أيضا إيران على العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الطائرة الأباتشي، الذي هي طبعا فخر الصناعات الأمريكية بالنسبة لصناعة الهليكوبتر، والذي يقوم بمهام متعددة،
1: وهي عذر، وهي عذر دخول أمريكا مع إسرائيل في هذه المعركة مجددا، رغم التصريحات ترامب واتصاله الهاتفي المترقب، وظل العالم يترقب هذه الاتصالات بين الشريكين، وأنه لن يدخل معه في هذه الحرب، وأن عليهم أن يتوقفا، وأنه هذا سيضر بالمفاوضات، وهي يعود إلى طاولة المفاوضات، وفي الأخير تدخل في الحرب بالشراكة مع إسرائيل. لكن سيدي الكريم، منذ انطلاق شرارة طوفان الأقصى مثل ما ذكرتم، ما تلاها من مواجهات عسكرية بين قوى الاستكبار العالمي ومحور المقاومة الدفاعي، وصولا إلى الرد الإيراني والتأديب اليمني للكيان، نحن نتحدث هنا عن وحدة الساحات التي تحولت من الشعار إلى الاستراتيجية.
0: طبعا من تاريخ تأسيس محور المقاومة، أنا في اعتقادي بأنها ليست فقط شعارات، ولكنها كانت عمليات تتناوب عليها في طبعا في مجر المركز أو المركز الرئيسي لإدارة الحرب منذ طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة. ولكن هناك أحداث حدثت أيضا لكل جواد كبوة كما يقولون، ولكن لن نقول كبوة، ولكنها طبعا كانت عمليات تتم. هنا التدخل الأمريكي والصهيوني، وكذلك على مستوى الوعود الذي قدمها الأمريكي للدول العربية بالذات لحكومة لبنان، وكذلك لدول الخليج، بإنتهاء طبعا محور المقاومة، لأن سقوط النظام في إيران سينتهي كل شيء. ولكن العملية العسكرية كانت درسا قاسيا للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه تم الاستباحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وأيضا أنه المعادلات الجديدة بالنسبة لمحور المقاومة، أنهم وضعوا المقاومة اللبنانية، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة، بأنها تعادل المفاوضات الإيرانية، تتوقف المفاوضات الإيرانية ولتكن حربا شاملة وكبيرة جدا. هنا الأمريكي لم يستطع أن يصل إلى نتيجة مع إيران ومع محور المقاومة، لأن اليوم طبعا المحددات التي وضعتها إيران طبعا ليست محددات فقط على أساس أنه مضيق هرمز، ولكن هناك أيضا البتروكيماويات وأيضا الألياف الضوئية ومصادر النفط. هذه ستفقد أمريكا أشياء
1: يعني هناك أوراق ضغط كثيرة متعددة. كيف الميدان يفرض شروطه على الدبلوماسية هنا؟
0: طبعا الميدان عند في العمليات العسكرية عندما يرد في نفس الوقت، لأنه إيران تخلت عن الاستراتيجية الصبر الاستراتيجي، كانت تقوم أمريكا أو الكيان الصهيوني بعمليات عسكرية ضد إيران، وننتظر الجميع ينتظر إيران للقيام بالعملية العسكرية قد تمتد إلى أسابيع وغير ذلك. وابتداء من عندما استشهد الشهيد القائد طبعا قاسم سليماني، والشهيد القائد أيضا المهندس معه، أخذت وقت حتى قامت إيران بالرد على القواعد الأمريكية داخل العراق.
1: صحيح، حتى حينها كان هناك امتعاض شعبي واسع على هذا التأني.
0: شيء أكيد، لكن الصبر الاستراتيجي أحيانا في تلك الفترة الماضية هي على أساس إعداد التكتيكات قد تكون من قبل إيران ومن قبل محور المقاومة. وأكبر دليل على ذلك ما حدث لحزب الله عندما توقف ل15 شهر، واليوم يبلي بلاء حسنا وكبيرا جدا واستراتيجيا. اليوم الكيان الصهيوني يريد إيقاف العمليات على أي مستوى، ولكن للأسف الشديد الحكومة اللبنانية والأحزاب اللبنانية الواقفة اليوم في مسار السلام الاستسلامي المنبطح للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأعطاء الفرصة أو أعطى الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بعملية الاستمرار. ولكن اليوم العمليات بالنسبة للطيران المسير الانقضاضي الذي يدخل من النافذة إلى طبعا إلى الهدف مباشرة، أو يدخل من هذه النافذة ويخرج من النافذة الأخرى لكي يقضي على الهدف الذي أمامه، ليس فقط صباحا ولكن أيضا مساء. وهذا الذي أدى إلى أن الكيان الصهيوني لم يستطع أن يعمل شيء، لم يستطع أن يدخل لبنان، يعني تجاوز الخطوط الحمر بالنسبة للمقاومة. صح أنه يتجه إلى أين؟ يتجه إلى المدنيين ولا أعيان المدنية، وهذا هو ديدن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في كل حروبها. وهذا هو الذي جعل هذه الأمة أن تنبضح بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولكن محور المقاومة له استراتيجية، وقف أمام المشروع الأمريكي الصهيوني لجامعة إسرائيل الكبرى، وكذلك الاتفاق الإبراهيمي، وأيضا صفقة القرن. من الذي أبطل هذه كل هذه المشاريع الأمريكية؟ هو محور المقاومة. واليوم إيران واليمن وأيضا طبعا مقاومة لبنان، حزب الله، وكذلك المقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية اليوم هي على أتم الاستعداد. واليوم الحرب، إذا أراد الأمريكي السلام فليكن السلام، ولكن بشروط من محور المقاومة، لأن العالم متغير وليس جامدا.
1: هنا سيدي الكريم، حتى نفهم أكثر، كيف استطاعت وحدة الساحات ونجحت في فرض معضلة الأولويات على صانع القرار في معسكر الخصم، والتي قامت على فرضية الردع الأحادي مسقطة هذه العقيدة، كيف استطاعت وحدة الساحات ذلك؟
0: طبعا عندما دخلت اليمن في خلال 48 الساعة الماضية قامت بإغلاق مضيق باب المندب، أي بمعنى أن الأزمة الاقتصادية ستستفحل، أي بمعنى أمريكا اليوم إذا لم تنتبه لما يحدث اليوم ستنهار كليا، وكذلك حتى على مستوى الاقتصاد العالمي، حتى على مستوى أوروبا. اليوم ما قامت أوروبا بالعمل، خاصة على ما أعتقد فرنسا وبريطانيا وأيضا هولندا والدنمارك، على أساس أن تمنع دخول مسؤولين صهاينة كونهم مجرمي حرب استنادا إلى حكم المحكمة الدولية. هذا مهم جدا. كذلك حتى على مستوى الأمريكي اليوم الذي كل لحظة يقوم بعملية عسكرية يواجه مشكلة أخرى من قبل الكيان الصهيوني، أي بمعنى أنه يكلم الصهيوني اليوم ويقول له أنت اليوم أصبحت منبوذا، وهذا مهم جدا. اليوم الأمريكي إذا أراد السلام فليكن السلام والجلوس على مائدة المفاوضات، لأن المحددات كثيرة لمحور المقاومة، ويستطيع ليس فقط على مستوى مضيق باب المندب، وكذلك على أساس الألياف الضوئية الموجودة، وكذلك على أساس البتروكيماويات، وأيضا على مستوى الطاقة، أي بمعنى سيتم ضرب منابع النفط وهو يعرف ذلك، وأيضا النقاط الأساسية والحيوية بالنسبة للدول التي تسمح بفتح القواعد أو استخدام أراضيها، لجعل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعمليات عسكرية نحو محور المقاومة. وهذا طبعا محددات كبيرة جدا وخطيرة على الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد القادم متعدد الأقباط، وهذا مهم جدا. حتى على مستوى قيمة النفط وأيضا الرسوم التي تم دفعها في مضيق هرمز باليوان الصيني، أي بمعنى الحرب على أمريكا حتى على مستوى الدولار الأمريكي، أي بمعنى إذا سقط الدولار الأمريكي ستسقط أمريكا عبر التلفزيون، عبر سعر الأسعار.
1: نعم، وتسقط العالمي. نظرية البترو دولار من خلال هذه الخطوات لمحور الساحات، محور المقاومة في وحدة الساحات. لكن بعد حظر الملاحة الإسرائيلية، صنعاء تؤكد امتلاكها أوراقا أخرى، ماذا تعني ذلك؟
0: طبعا صنعاء على أساس الحصار الاقتصادي الذي اليوم يمر 12 عام، وما زال هذا البلد محاصرا من قبل ما سمي بعاصفة الحزمة الذي تلقى الهزيمة، والذي أتى إلى صنعاء يطلب التهدئة والهدنة. هذا مهم جدا. أيضا هناك لصنعاء أوراق أخرى، وهو يعرف السعودي وغيره، وحتى على مستوى الأمريكي عندما ذكر في البيان العميدي حشري، عندما ذكر لم يقل باب المندب فقط، لأنه لو ذكر فقط باب المندب، أي بمعنى أن البحر الأحمر بطول 1400 كيلو هو تحت مرمى الأهداف، طبعا الصواريخ والطيران المسير اليمني، لكل سفينة تتجه إلى الكيان الصهيوني أو تأتي أو تخرج من قبل الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر إلى أي مكان كان، حتى لو من الدول، لو نفترض أن السعودية قامت بتصدير النفط إلى الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر، سيتم ضرب السفن السعودية الحاملة للنفط. لماذا؟ لأن هذه السفن خرجت ماذا طبعا البيان اليمني والذي ذكر فيه على أساس أنه البحر الأحمر ككل، وأيضا حتى لو تأتي الضربات من جيبوتي مثلا القواعد التي موجودة.
1: نعم تم التصريح بأنه أي مكان معادي سيتم توسيع الضربات إليه. سيد الكريم دكتور محمد، طبعا ما بين التهديدات الأمريكية للمعتوه ترامب وجهوزية واستعدادات إيرانية لم يسبق لها مثيل، ومخاوف سعودية من إغلاق يمني كامل لباب المندب، وتجديد وأحياء الدبلوماسية ما بين قطر وإيران، وأيضا طبعا وفد قطري وصل إلى طهران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية خاصة بعد المشادات الأخيرة، ومصر أيضا التي دخلت لهذه المعمعة إذا يعني من تداعيات حرب المضائق، وكذلك لا ننسى الأردن التي باتت اليوم على مرمى حجر استهداف القوات الإيرانية. كل ذلك العالم إلى أين يتجه في دقيقة دكتور؟
0: طبعا أولا الدول مثل مصر، تركيا، قطر، اليوم يحاول الأمريكي استخدام أي أذرعة في المنطقة سياسيا لكي يصل إلى حل، لأن أمريكا لا تريد إلا الاستسلام من إيران ومن محور المقاومة، وهذا الذي لن يتأتى. اليوم العالم هو بين نقطتين، إذا أرادت أمريكا وحلفائها على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم هم مضطرين إلى الجلوس على مائدة المفاوضات مع إيران ومع محور المقاومة ككل واحد، وشروط محور المقاومة وقد وضعتها إيران في أول ما طلب طبعا ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في 39 اليوم في الوعد الصادق 4. طبعا أيضا من 10 إلى 14، وأمريكا تتراجع مرة أخرى لأنها لم تستطع أن تحقق أي انتصار ولو حتى صوريا على محور المقاومة، وخاصة إيران. اليوم إيران هي عملت محاكاة لأكثر من 20 عام للوصول إلى هذه المعركة، وكذلك حتى على مستوى الجمهورية اليمنية المتمثلة بصنعاء خلال 10 سنوات هي كانت تعمل محاكاة للحرب الكبرى. والسيد كما قال حفظه الله ما زلنا رغم أنه تم على أساس الهدنة وغير ذلك، وقال ولكن من طرف واحد وليس من طرفين، أي بمعنى أن على اليمن أن تستعد للمواجهة. هذا أكبر دليل على أن محور المقاومة اليوم لن يرضى إلا يا إما بالحرب الكبرى أو باستسلام الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عندما نقول استسلام ليس مستحيلا، هزمت أمريكا في البحر الأحمر في مضيق هرمز مع إيران، مع حزب الله، مع المقاومة الفلسطينية. لو تأخذ المقاومة الفلسطينية كمثل واحد فقط، 350 كيلو متر مربع هذه المنطقة الذي صمد الشعب الفلسطيني داخل غزة، وكذلك المقاومة الفلسطينية ومعه محور المقاومة، لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف وجلسوا في مائدة المفاوضات لأنهم لم يحققوا الانتصار، أما أن تكون حربا أو سلاما شاملا كما يريده محور المقاومة. وأنا في اعتقادي بأن الحرب الكبرى قادمة لا محالة. لماذا؟ لأن هذه اليوم هي نواميس إلهية. الله سبحانه وتعالى طبعا المسار الناموس الإلهي يمشي، ولكن مسار الطاغوت والذي يريده الطاغوت لن يتأتى، لأن الكل يعرف عندما طلع ترامب ووصل إلى سلطة أو حكم الولايات المتحدة الأمريكية قال سيجعل من غزة جحيما وسيجعلها ريفير،
1: وقال قبلها سيجعل من اليمن جحيما، وقالها بعد ذلك سيجعل من لبنان جحيما. لهذا الرد الإيراني القوي جاء ثائرا لبيروت، لم يكن مجرد رد عسكري عابر بل حمل رسائل استراتيجية أسقطت معادلة كان المجرم نتنياهو يسعى إلى ترسيخها، وهي تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة تستهدف ما تشاء الاحتلال دون أن يواجه ردا مباشرا من إيران أو قوى المحور. ولكن ما جرى اليوم ويجري هو رسم حدود للردع من جديد، وتأكيد أن استباحة الساحات المحظورة لن تمر بلا ثمن، وأن محاولة فرض وقائع جديدة بالقوة ستصطدم بإرادة قادرة على الرد والمواجهة. وهذا ما يجب أن يكون وما يجب أن نبقى عليه حتى حتى يتم تنفيذ وعد الله وحدة الساحات من النظرية إلى الميدان، وضربت إيران واليمن تفرض معادلة جديدة تضع الكيان أمام أخطر تحدي استراتيجي. وهنا نحط وقتنا أدركنا دكتور محمد عبد الله الحيفي، وإلا أنا من النوع النهم في هذا الشأن وفي هذه الأمور، أحب دائما أن أفند وأن نسهم نحن وأنتم في إيضاح الصورة الحقيقية وأن تكون أكثر جلاء للمتابع.
0: طبعا في 30 ثانية إذا
1: تفضلوا تفضل.
0: طبعا الفضيحة الكبرى هي إيبستين، جزيرة إيبستين الذي ذهبت أمريكا، لأنه كل شيء في السياسة الأمريكية ممكن، وهو الذهاب من جزيرة إيبستين وجعل أنظار العالم تنتقل إلى مكان آخر، واختار المكان الخطأ والوقت الخطأ، وأيضا القوة الذي واجهها هي الخطأ، كان عليه أما أن يستمر على فضائح إيبستين ويتنازل عن حكم الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها فضيحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كانت هناك مسؤولين سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمراء وملوك ليس فقط في العالم العربي ولكن على مستوى العالم ككل، وهنا توجهوا إلى هذه المنطقة وهي المنطقة الخطأ الذي كان يعتقد بأنه سيحقق الانتصار ويغلق ملف إيبستين إلى الأبد، ولكنه سينفتح مرة أخرى على يد محور المقاومة خاصة في المنطقة.
1: نعم دكتور، لكن التوقيت الوحيد الذي أصابوا فيه هو توقيت هذه الحرب في وقت المباريات التي أثبتت أن هناك شعوب، الشعب النائم يظل مع المباريات وإلهائها، والشعب الذي اختاره الله ليقود دفة تغيير معادلات جيوسياسية واستراتيجية عسكرية هم الآن الذي يسطرون الملاحم في الميدان. شكرا دكتور محمد عبد الله الحيفي،
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: وهنا نقول هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، موعدكم مع ثانية نشراتنا لهذا اليوم والزميل أحمد السياني.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. العلامة مفتاح يؤكد أن كسر الحصار هو عنوان المرحلة المقبلة ويحذر من اتساع الخطر الصهيوني. حركة الأحرار الفلسطينية تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. تفاصيل النشرة من إذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد أحمد مفتاح أن العمليات العسكرية اليمنية تأتي في سياق المواجهة مع المنظومة الصهيونية الأمريكية، مشددا على أن اليمن يخوض هذه المعركة التاريخية منذ أكثر من 12 عاما. وأوضح العلامة مفتاح في مقابلة تلفزيونية أن عنوان المرحلة المقبلة يتمثل في كسر الحصار، لافتا إلى أن الحصار المفروض على اليمن وإيران وقوى المقاومة يندرج ضمن المساعي الغربية الرامية لفرض الهيمنة الصهيونية.

يمتد ليشمل دولا أخرى كباكستان ومصر وتركيا والجزائر. وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة في بيان أن هذا العدوان المتواصل سيدفع المنطقة برمتها إلى الانزلاق نحو حرب إقليمية أوسع ستكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على العالم أجمع، مشيرة إلى أن غطرسة واشنطن لن تنجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو النيل من صموده، بل ستؤدي إلى مزيد من تورط الإدارة الأمريكية وتعميق مأزقها الاستراتيجي وفشلها في المنطقة. ولفت البيان إلى الآثار الخطيرة المترتبة على هذا العدوان والتي تمس سلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة العالمية، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي بشكل عام. وجددت الوزارة تأكيدها على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية، والرد الحاسم على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية. سياسيا، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم أن الالتفاف الشعبي والدولي المتزايد حول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في مقاومة العدو يجسد صمود أبناء فلسطين وتمسكهم بخيار المقاومة. وأوضحت الحركة أن العدو لن ينجح في انتزاع هذه القناعة أو فرض معادلاته بالقوة والإرهاب، وشددت الحركة على أن المقاومة ستبقى موحدة في خندق المواجهة وسيبقى الشعب الفلسطيني سندها حتى دحر العدو وانتزاع حقوقه الوطنية والمشروعة كاملة غير منقوصة. استهدفت 12 غارة صهيونية بلدة مجدلزون جنوبي لبنان في إطار جرائمها المتواصلة بحق الشعب اللبناني، فيما دوت صفارات الإنذار في مسكاف عام في إصبع الجليل تحسبا لاختراق مسيرات من لبنان.

0: نفذ الحرس الثوري الإيراني عمليتين عسكريتين استهدفتا 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في قواعد علي السالم وأحمد الجابر والشيخ عيسى الجوبية، ما أدى إلى تدميرهم. وأكد الحرس أن ذلك يأتي في إطار الرد على اعتداء الجيش الأمريكي على بعض الوحدات الخدمية ومراكز الحراسة الساحلية التابعة للحرس وقيادة قوى الأمن ومحيط مطار بندر عباس. وتصدى الحرس الثوري لمقاتلة F-16 أمريكية خلال اختراقها المجال الجوي للخليج الفارسي وإجبرها على الفرار. إلى ذلك أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، وذلك جراء عدوان أمريكي جديد استهدف محافظة هرمزكان جنوب البلاد. وأوضح المقر بأنه نظرا لانعدام الأمن في المنطقة تم إعلان إغلاق المضيق أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية حتى إشعار آخر. وحذر قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، حذر أمريكا من أنه سيتم تحويل المنطقة إلى جحيم لهم لو أرادوا جعل مضيق هرمز غير آمن. النبأ الأخير. دمرت القوات المسلحة الروسية 230 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الساعات الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة مستمعين الأكارم، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. العلامة مفتاح يؤكد أن كسر الحصار هو عنوان المرحلة المقبلة ويحذر من اتساع الخطر الصهيوني. حركة الأحرار الفلسطينية تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 18 هدفا تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.

بالأمس كانت هناك أمسية جمعت وعمقت معنا وحدة الساحات وجسدتها. طبعا هذا الحدث لم يتحدث عنه الكثيرون ومروا عليه مرور الكرام، بينما أنه بالنسبة للعدو كان رسالة واضحة. كان بالأمس أمسية فنية عابرة بالنسبة للمتخذلين، ولكن هي كانت رسالة عميقة المعنى، جسدت وحدة الساحات التي امتدت من غزة إلى بيروت ومن بغداد إلى طهران، وصولا طبعا إلى صنعاء. مبادرة جميلة عكست روح الانتماء المشترك ووحدة القضية، وأكدت أن الساحات التي توحدت في مواجهة التحديات والمخاطر وقدمت نموذجا متماسكا في الميدان، قادرة أيضا على أن تتوحد في الإعلام وفي الثقافة وفي الفن لترسيخ الوعي وتعزيز الهوية الجامعة. بالأمس شهدنا صورا من كل مناطق الساحة محور المقاومة، مثل ما قلنا كان من غزة وكان من بيروت وكان من بغداد وكان من طهران وكان أيضا من صنعاء ووحدة الساحات العربية الإسلامية لأمة محمد وجيش محمد الذي كنا نتغنى ونقول خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، وها هو قد جاء على كل الأصعدة، على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الإعلامي، بل وأيضا على الصعيد الفني.

رضخوا لأمريكا إلا من والوا عليا. من باطل الغي بأن الحق والرشد ومن تفرعا بات للأسد هدفا وغيا.

يعلن إغلاق مضيء هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن من لها علاقة بالكيان، وفي المقابل نعلن إغلاق باب المندب أمام مرور جميع أنواع السفن المتصلة بالكيان والعدو. ما أحلاها من جمل سيادية.

علي يا صوتي اليمن، صح الضمير اللي اندفن، وريهم معنى الرجولة لما تشتد المحن. اضرب بإيد من حديد، حرك بعزمك كل ساكن، سمع بصوتك كل خاين إن الرجولة ليها ناسها، الحق حق والظلم باين، والكرامة ممنوع مساسها. رفعنا راية للقتال، والمقاومة هي أساسها. حيوا معانا على الجهاد، والناصر رب العباد، شعب غزة جزء منكم، ليه يحاصر أو يباد؟ ليه تموت أطفاله جوع؟ رسالتها تزرف في الدموع. سبنا لكم الدنيا خدوها، لكن ذلنا ممنوع. المقاومة في طريق مفهوش رجوع، إما نصر أو شهادة، وفخر على الجبين مطبوع، هيفرح قلبنا الموجوع، ويرفرف العلم مرفوع فوق كل شبر في أرضنا، والقدس والأقصى لنا. تحية يا أهل اليمن، يا أهلنا يلي سندتم ظهرنا، تحية لكل كلمة حرة تقول إن الحياة من حقنا، الحياة من حقنا.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الهجمة هذا في الضرب بالنصاص عليه.

على نهج علي. الولاية تعني أن أخذ من عمار الاستقامة على نهج علي، ومن ميثم الاستماتة على نهج علي، ومن مالك الدفاع على نهج علي، ومن محمد بن أبي بكر ترك النسب والانضمام لنهج علي، ومن أبي ذر الصلابة على نهج علي، ومن كميل التواضع لنهج

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: الحمد لله والشكر لله أن جعلنا ممن يعرفون حقيقة ما يجري على الأمة، من يعطون بكرم وهم يتاجرون بالأعضاء والأعراض والأمراض والدماء وأشلاء البشرية. هذه سياسة الرأسمالية التي حولت العالم لما نعيش من وحشية على الإنسانية جمعاء، قاتل ومقتول، ناهب ومنهوب، معتدي مخرب ومعتدى عليه، ظالم ومظلوم، طغاة جبابرة وضحايا فقر مدقع وغنى فاحش. الحمد لله والشكر لله أن جعلنا ممن قد نزع الله تلك الغمامة وتلك الغشاية عن أعيننا لننضم إلى الخط الصحيح وإلى خط الله وإلى حزب الله، ألا أن حزب الله هم الغالبون.
1: البحر يشعر أنه انفلق ويحس أن بصدره نفقا ويقول هل موسى الكليم هنا أم أن بدرا للعصم تشقى، والأرض هل فيها فراعنة وسيلحقون بركب من سبقا، يا بحر من بالأمس فيك نجوا أضحوا فراعنة أشد شقا، أفعال فرعون الجسام غدوا يتمتعون بحملها خلقا، بل إنهم فاقوه مرتبة وتجاوزوا آباءهم نزقا، وعليهم حق الوعيد لذا في الماء ثم تفارق فرقا، لا كي يمروا منك ثانية بل كي يموت الجمع مختنقا. حيتانهم كانت تجيء لهم في سبتهم لتزيدهم حنقا، واليوم لا سبتا ولا أحدا تأتي، وذاك جزاء من فسق. غص اليهود بحضرنا اختنقوا، ظلوا السبيل وضيعوا الطرق، البحر صار أمامهم يبسا جرزا صعيدا صفصفا زلقا، وعليه لا عبارة عبرت أو زورق لكيانهم زرقا، لا شيء وكأنه بئر معطلة والرافعات تهز دلو سقا، لا شيء يثبت غير زرقته من أنه بحر، فقد طبق لم تأتي غير الريح منه لهم وبوسعهم أن ينظروا الشفقا، ولهم نصيب من ملوحته أما الملاحة خطها انغلقا. يا بحر يا بحر لا كانت مروءتنا إن عاش أعد غزة طلقا، بزوالهم نطق الكتاب فدع عنك الغرابة وإن بهم نعقا، أنا مضوا بحضورنا شعروا بالطور فوق رؤوسهم نتقا، أهي السماء ساقطت كسفا أم أن من فتق السماء رتقا، بل إن رب العرش جاء بنا نارا وما في القوم من عتقا، لا ملجأ منا ولا هربا إن الفرار من الممات لقا، يا بحر هل تدري بأن لنا بأسا ببأس الله قد وثقا، أدري فقد شاهدتكم حمما تذكي البحار وتملأ الأفق، من أحمر امتدت إلى العربي وغدا بها الهندي معتلقا، والآن في متوسط اشتعلت فشهقت منكم بين من شهقا، شاهدت أمريكا بجانبكم يرقانة هل تعرف اليرقا، وضحكت حين رأيتها ورها أبقت مع من فوقها أبقا، وأثار إعجابي تمكنكم مني برغم نفوذ من سبقا، ومن ادعوا ملك البحار لكم تركوا البحار وأدبروا فرقا، خرقوا السفينة موهوا حجبوا أعلامها فاستهدفت غسقا، وكأن سطحي ماء عيونكم من مر لامس منكم الحدقة، تتصفحوني من أماكنكم كمطالع يتصفح الورقة، وعجبت حين رأيت زورقكم يتوسط الأسطول مخترقا، فعلمت أن وراء قوتكم رب السماء ووعده صدقا.

قال ورأيت أمريكا، قال ورأيت أمريكا تودعني بعيون شخص لا يود لقاء، أو بالأصح يود ثم يرى باب الرجوع بوجهه صفقا. يا بحر أمريكا قد احترقت، سلطانها جبروت احترقا، أو ما ترى قبب الحديد وقد صارت أمام سلاحنا ورقا. شاهدت صاروخ الدفاع بها متلفتا متصببا عرقا، يسعى لصد هجومكم فيرى صاروخكم كاللمح قد مرقا، فيظل ينظر من منصته متخفيا للسمع مسترقا. ورأيت ثم رأيت مندهشا، وزهوت ثم زهوت مؤتلقا. ويواصل البحر الحوار معي ولقد رأى حقا وما اختلق، ولفرط ما أبدى تفاعله وسط الحديث بدمعه شرقا. البحر كاد يجف منبهرا، من أين شئتم أيها الرفقا؟ إني لأنكر أنكم بشر، قلت اقرأ الإخلاص والفلقا. قال اطمئن فما برحت لكم، أحشو المحيط عزائما ورقا. إني لأتلو حين أنظركم ياسين والفرقان والعلقا، قبل السماء والأرض أضمركم في الحمد لله الذي خلق. وإذا أتت ريح بسيرتكم أحسست شيئا داخلي خفقا، وذكرت بدرا والرسول وما في بدر من آبائكم طرقا. إن شئت خوض البحر فأمرنا سنخوضه رهوا ومصطفقا. أولستم الشعب الذي صدع القرآن عنه وأحمد عبقا، شعب له خر الزمان كما خر الكليم لربه صعقا، شعب لأجل الله موقفه قد أذهل الأصحاب والفرقا، شعب تحدى الشر مجتمعا دولا أساطيلا قوى فرقا، شعب به القهار قد قهر المستكبرين وزادهم رهقا، شعب أتى الإسلام منسجما لصفاته والدين منطبقا، باها به الإسلام منذ غدا حول الإمام علي محتلقا، عشق الرسول فجاد من دمه، ما أصدق اليمني إن عشق

مروا على سطحي بأرجلكم وتنفسوا تحتي فلا قلق، أنا واحد منكم وقائدكم هو قائدي، قلبي له انفتق وعجبت، لا شيء يصير ولا إلا وعنه حسينكم نطق. يا بحر يا بحر إن الله أكرمنا بحسين بدر الدين، نهر تقى في كل معركة يرافقنا نورا هدى وعيا ومرتفقا، ووزيره فينا أخوه أبو جبريل، سبحان الذي خلق، يمضي على نهج الحسين بنا فيباغت الأحداث مستبقا. يا بحر والمشكات واحدة فكلاهما من جده انبثقا، ستموت أمريكا على يده، بالله لن يبقي لها رمقا، بالله والشعب الذي معه سيعيد للإنسان ما سرقا. قلقوا وضجوا وهي رابعة فلتنصحوهم وفروا القلق، فهناك خامسة فهناك غاشية وقارعة، وصراعنا معهم صراع بقى، ومراحل التصعيد آتية تذر اليهود وراءها مزقا. لو عاد فرعون وشاهد ما ذاق الطغاة بعصرنا ولقى لأحس أن الحظ حالفه، وبدا سعيدا أنه غرق، والموت قد يغدو لمن ركب الأهوال، أهون طارق طرق. كل الجبال تشكلت معنا والبحر بالبحرية التحقا، ولأننا حق وجاء فهم من دون شك باطل زهقا، سيرون نصرا لا يحققه لعباده إلا الذي خلق، لعباده إلا الذي خلق. وشكرا.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن عدو فإننا نتحدث عن عدو متفرد بخصته، متفرد بحقارته، متفرد بغدره، متفرد بتلاعبه. هناك تصريحات تناقض تصريحات، وهناك أفعال تناقض الدبلوماسية، وهناك خطوات علينا أن نتخذها، خطوات احترازية لجميع أبناء شعبنا اليمني عامة والجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا. المسافة الكبيرة بين اليمن والكيان يعني أنها ستعتمد على نفس سياستها السابقة، وهي اقتناص الفرص الاستخباراتية. من أجل ماذا؟ من أجل الاغتيالات. لذا ونحن في هذه المرحلة الحساسة، وقد كنا وما زلنا وسنظل دائما جنبا إلى جنب مع محور المقاومة، تأكيدا وتجذيرا لوحدة الساحات، علينا أن نتعلم من الأخطاء السابقة. الأمور الأمنية والاستخباراتية اليوم يجب أن تكون على أعلى جهوزية، وعلى وأن يكون الجميع يتحلى بالمسؤولية. لذا لا للاجتماعات، وعلينا أخذ الحيطة والحذر إلى أقصى حد تقني. وأنا أتحدث عن تقني، أعني أن كل أجهزتكم مخترقة، فنحن في زمن الاختراق البشري والاختراق التكنولوجي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. لذا لا تستهينوا بقدر كلمة تقولونها على سبيل الاطمئنان أو على سبيل الاستفسار. هذه أمور لا تتم عبر الهواتف، ولا تتم أيضا بجانب الهواتف، لأننا كل يوم نتأكد أن في يد كل واحد منا عينا إسرائيلية في هذه الشاشة الزرقاء. والله خير الحافظين. يكفي عبر، يكفي دروس، يكفي ما قد مضى، يكفي ما قد من قد خسرناهم. والله الله في الحس الأمني مواطن ومسؤول وجهاز أمن. اليقظة، اليقظة، علينا أن نرفع الجاهزية، وعلينا أن نترك زمن الاستهتار وأخذ الأمور بجدية. حافظكم الله وحمى البلاد والعباد.
1: العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين، الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين، أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا، إننا أحفاد عمار.

قلنا مرارا إن للصبر حدود. إطلاق الصواريخ هو رد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي وعلى بلدنا، وهذا هو الأساس. ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس ردا، وإنما هو عدوان محضر له. نحن معنيون أن نواصل الدفاع ونسقط أهداف هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي، ليسجل التاريخ أننا لم نتردد في نصرة حقه ولم نستسلم لعدوه. طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.

عندما يأتي وزير الحرب الأمريكي ليصرح بكل وقاحة الولايات المتحدة تدرس اختطاف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والقرار النهائي سيتخذه ترامب، وعندما يخرج ترامب ليصرح كنا نأخذ ملايين البراميل من نفط إيران كل يوم دون أن تعلم، لكنهم اكتشفوا الأمر الآن. تعلمون مقدار هذا العالم المتقرصن اللص الناهب السارق لأرواح الشعوب وثرواتها. أعتقد أن الآن حانت ساعة الصفر ومحور المقاومة قد أعلنها.

تحيا اليمن فترة أثيرة ممتدة معكم من 8 صباحا حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها. شرف بصحبتكم إعدادا وتقديما أمان عامر وسمح لكم. من الإدارة العامة للأخبار يونس جغمان وصايمة إبراهيم، هي لكم التحية. أيضا من النظم والمعلومات محمد المتوكل. من الصيانة صالح الشيعاني. من المكتبات والتنسيق بسام الحمامي. حسن الظفر يقهر من كفر نصر الهدى ونهاية العداء. كذلك تحية لكم من محمد سنهوب ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرزي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. وعد الاخره والموعد قرب ما للامراك. كل منا لكم ايضا سامعين الكرام من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. إيران. إيران. تحية اليمن من صنعاء. اخراج عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن ويحيى محور النقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد أحمد مفتاح إلى أن الحصار المفروض على اليمن وإيران وقوى المقاومة يندرج ضمن المساعي الغربية الرامية فرض الهيمنة الصهيونية الأمريكية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية وشعوبها. استشهد فلسطينيون وأصيب 6 آخرون اليوم بقصف ورصاص العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهية بقطاع غزة. استشهد 12 شخصا وأصيب 13 آخرون إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. استهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز ما أدى إلى إصابتها. واستهدف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة ودمرت مواقع انتشار المقاتلات الأمريكية F-35 و-F-15 و-F-16 في المنطقة. وانتقد سفير إيران على المستوى الدبلوماسي لدى اليابان بما سعادة سياسات التحالف الأمريكي الصهيوني الداعية للحرب وتداعيات الحرب المفروضة على إيران، مؤكدا بأن هجوم أمريكا وإسرائيل على بلاده أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي. ختاما، سيطرت القوة الروسية على معقل للقوة المسلحة الأوكرانية في منطقة زابورجيا ودمرت 330 طائرة مسيرة فوق عدد من مقاطعات خلال الساعات الماضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

حي على خير الأمل. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الهجرة النبوية، وقبلها عن الواقع الذي أوصل قريش إلى تلك الحالة من العناد والجحود والكفر والبعد عن الحق والمحاربة للحق. فكما تحدثنا سابقا أن من أكبر أسباب ابتعاد المجتمعات عن الهدى الإلهي عبر التاريخ هو الملأ المستكبر، الفئة المتحكمة في المجتمع التي تمثل مشكلة رئيسية في الواقع البشري، وليس في الواقع العربي فقط بل عبر التاريخ، وتكون أول عقبة تواجه الناس الحيلولة بينهم وبين الهداية، لأن تلك الفئة تكون مصالحها من المجتمع في استعبادهم، في التسلط عليهم، وعندما يأتي الحق تحاربه وتدفع بالمجتمع الذي قد أثرت عليه حتى نفسيا ليحارب ذلك الحق. وهذا ما حدث مع كل الأنبياء، الهدى الذي أتى به الأنبياء ثم ما بعد فترة الأنبياء مع ورثة الأنبياء، ذلك الهدى حورب بشكل كبير من تلك الفئة، وأصبحت أكبر عقبة أمام الحق هي تلك الفئة ومن يرتبط بها من الناس، الفئة الذين هم الملأ المستكبر أصحاب الثروة والسلطة. في مجتمع قريش أظهر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أين وصل الرف والعناد لدى مجتمع قريش في تصديه للحق. لأن مجتمع قريش ذكر الله عنه أنهم قوم ذو لدادة لداء، لا يتفهمون بسرعة، إنما يجادلون ويعاندون ويكابرون، وهم كما قلنا سابقا يعرفون أن رسول الله من أزكى الخلق، من أزكى وأطهر وأصدق وأأمن وأكمل الناس في مكة، يعرفون ذلك حتى قبل الرسالة. لكن عندما أتى رسول الله انطلق في عناد كبير ذلك المجتمع، إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن البعض منهم توجهوا بالدعاء إلى الله، لأنهم أساسا يعرفون الله، لم يكونوا يعبدون اللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام إلا كقربان، كقرابة، كوساطة بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا فهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن عندما هم يعرفون الله اتجهوا يدعون الله، لم يدعوا الله ليهديهم، من شدة عنادهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، وفقنا إليه، سيرنا لنكون أنصارا لهذا الحق، لأن هذا ما فيه رضاك، ما فيه العزة والكرامة والخلاص في الدنيا والآخرة. لا، اتجهوا بدعاء مقلوب، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عناد كبير جدا قد تجدها الآن حتى في واقع هذه الحياة في هذا الزمن، تلقى من يعاند إلى هذه الدرجة أنه لو رآك على الحق ورآك تدخل الجنة كما يقول البعض الله رفض أن يدخل الجنة. هكذا كان واقع العناد في قريش، خلاص قالوا ما لا نريد هذا الحق أبدا، إذا كان هذا هو الحق من عندك يا الله فهم يدعون على أنفسهم بأن يمطر عليهم حجارة من السماء مثل الحجارة السجية التي أنزلها الله على إبرها وجيشه أن يعجل لهم الله بالعذاب ليتخلصوا من ذلك الحق. ما هو هذا الحق الذي وصلوا إلى هذه الدرجة من النفور منه والعناد تجاهه وكرههم لهذا الحق إلى أن يدعوا على أنفسهم بالهلاك بهذه الطريقة المخيفة، أن يأتي مطر عبارة عن حجار من السماء أو عذاب يجتاحهم ويبيدهم؟ حاجة غريبة جدا، الإنسان يصل إلى قمة الكفر والعناد. ذلك قال الله قتل الإنسان ما أكفره. ما هو هذا الحق الذي يدفعك إلى أن تصل إلى هذه الدرجة؟ الحق جذاب، دين عظيم، فيه الخير، فيه الشرف، فيه السعادة، فيه الحرية، فيه الكرامة والعزة، فيه السمو الرفعة، فيه رحمة الله في الدنيا، وفيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا ساء يمكن أن يتنكر حتى لأجمل وأرقى وأعظم ما في الحياة إلى هذه الدرجة من التنكر. يمكن للإنسان أن يحمل في نفسه الكراهية والنفور من الحق الواضح الخير الذي فيه حل لكل مشاكله. ليس هناك حدود لضلال الإنسان، ليس له حدود. ولذا من الخطأ أن يفكر الإنسان أن للباطل حدود، وأيضا لضلال الإنسان حدوده ربما تصل إلى ما لا يمكن أن يصل إليه خيال الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن قريش عما وصلوا إليه من العناد والكبر والنفور لقد حق القول على أكثرهم، يعني الأغلبية الساحقة في مكة الأكثرية منهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لما وصلوا إلى درجة رهيبة من الخذلان الإلهي، سنوات طويلة سمعوا فيها صوت الحق، عرفوا الحق فنفروا منه، فوصلوا إلى درجة من الخذلان أن يسلبوا التوفيق نهائيا وأن يحق عليهم العذاب من الله، أصبحوا مستحقين لضربات إلهية، وأصبحوا أيضا غير موفقين للتوبة والهداية، حيل بينهم وبين الهدى. لما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وصلوا إلى هذه الدرجة. حال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصلوا إلى الإيمان، فسدت نفوسهم، شقاقهم وعنادهم صنع فيهم أثر سيء خربهم نهائيا، فأصبحوا فاقدين لكل عناصر الصلاح والخير التي يمكن أن تهيئهم للإيمان مجددا. والمشكلة هنا كما قلنا سابقا ارتبطت بتلك الزمرة الفئة من رموز الشر والباطل والطاغوت. البعض منهم قالوا كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني كأنهم ينظرون متشائمين إلى هذا الهدى إلى هذا الحق، ستتعرض مصالحنا للخطر، يتعرض أمننا للخطر، استقرارنا يتعرض للخطر، يعني إذا اتبعنا هذا الحق، يعني ويعرفوا أنه حق ويعترفوا أنه حق، إذا اتبعناه سيؤثر على حياتنا، سيؤثر على مصالحنا. هذه حالة موجودة في واقع الناس، بعض من الناس يعرف أن هذا حق لكن لأنه خائف على وظيفته، خائف على مصالحه، على أمواله، على شركته، على حتى ربما على أشياء بسيطة يتخلى عن الحق. هذه الحالة حالة سلبية، حالة سيئة للغاية. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حين يجوا الإنسان ما عنده حالة من التفكير، يفكر أن الرزق بيد الله، أن الحياة كلها بيد الله، ما هي المصالح التي هي خارج إرادة الله، ما هي المصالح والأموال والممتلكات التي لا يسيطر عليها الله، ليس بإمكان الله أن يضربها. ولذلك عندما يتمرد الإنسان على الحق يمكن أن يضرب الله كل ما لديه من مصالح وإمكانيات وماديات، يخطفها الله. إذا كانوا يقولون هكذا نتخطف من أرضنا، يمكن أن يخطف الله سبحانه وتعالى كل الخيرات والبركات، لأنه المهيمن والمسيطر على كل شيء. في الأخير وصل الحال بمجتمع مكة في الأكثرية وعلى رأسهم الملأ الذين هم عبارة عن زمرة الشر والطاغوت التي تقود المجتمع، أمثال أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وغيرهم، وصل بهم الحال إلى التآمر على شخص النبي، يعني الحالة التي كانت في بني إسرائيل قتل الأنبياء، تآمروا على رسول الله بعد مرحلة طويلة تكذيب أذى، حرب إعلامية، حرب دعائية ضد مبادئ الإسلام، جدال، خصام، أذية، اضطهاد للمسلمين. في نهاية المطاف وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خلاص ما عاد قدروا يصبروا على رسول الله على الحق، ضاقوا ذرعا برسول الله في دعوته، ضاقوا ذرعا بالعظمة، ضاقوا ذرعا بالهداية، ضاقوا ذرعا بالعزة، فاتجهوا بمكرهم ومؤامراتهم لاستهداف النبي صلوات الله عليه وعلى آله في شخصه، مكر ومخططات ومؤامرات درسوا فيها عدة خيارات لاستهداف النبي ليثبتوك، يعني أن يزجوا به في السجن وإغلاق السجن عليه ولا حيلول بينه وبين الناس، أو الخيار الثاني أو يقتلوك، الخيار الثالث أو يخرجوك. واستقر رأيهم كما ورد في التاريخ في السير على الخيار الثاني القتل، الاستهداف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقتل. وهذا ما يمكن أن يصل إليه العناد في المجتمع البشري في أي مجتمع، أن يصل إلى حد أن يستهدف الحق ويحاول القضاء على الحق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: يا شيخ عتيبان تاكل هالضباع والغربان.
2: خلي ايش علي؟
3: ادري ما هو
2: اول ما يقربوه تعد الا فوقهم هذا الحجر.
3: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
2: ما ادري
4: يا
2: حلح
4: من ظهرك
2: انت على
4: الله.

0: يا عم.
1: جازم
0: فلثي يا الله.
1: جازم انا اقول لك اجلس يا جازم اصبر.
0: ابي مسكي يفتح علي. كيف افعل؟ كيف اسوي؟
1: بس ابني قوه ابو حيجي لهانا يا ولدي قد داري من هانا.
0: فلثي سير ابشرهم دحين.
1: جازم يا جازم يا جازم يا جازم جازم يا الله. قتلوا عليهم لعنة الله. أين أقول لك يا قاسم اجلس اجلس يا ابني اصبر شوية أبوك حيجي لهانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا قاسم الله يرحمك يا قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا الله يا راستي يا راستي. وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا لطيف يا لطيف يا رب استرك يا رب استر علي يا رب. إن جاء الحجاج ما حد بنسمع صوت ولا حد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عد بالله أنت أحسن الفقير. صاحبك علي أبو طالب وأصحابك كلهم حق الروضة كلهم استشهدوا. قتلوهم أعداء الله الوهابي. قتلوهم هؤلاء الأنذاء. ما عد بالله الصبر الصبر لو ما يسير هول الكلاب. يا رب يا رب سترك يا رب سترك يا الله.

هؤلاء الذين استقبلونا في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليهم. الله يرحمك يا علي المصلح، الله يرحمك يا ابن وشعب، والله ما انسى وصيتك. أجي من الوادي وتوكل على الله. يا الله يا الله.

يا رب يا رب. يحيى وفاطمة ومحمد، أسألك يا الله باسمك العظيم.

أظل، وبحق محمد وآله لا تفجعني في أهلي. يا رب يا رب يا رب، أنقذنا أنقذنا. أم بين سير، باقي شوي وتظلم الدنيا.

0: بسرو بسرو يما، بسرو بسرو، من دري من بيخطاص علينا يما.
1: اينه اينه يا ابني محمد، اينه؟ اسكي
0: نهاني.
1: جدك جدك جدك يا ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين. جي
0: والله انه جدي، ما والله انه جدي. اصيح وداعيهم.
1: ماشي ماشي يا ابني محمد، بسر بسر بسر. كيف العسكر الوهابين قتلوا ذيك الرجل قبل شوية؟ اجلس اجلس، لا تداعيهمش.
0: ايوه يما، انا قصدي انا قد افتجعت، كنت بين اقول انهم دري وين احنا.
1: اسكي يا ابني محمد، رجم حجر الا جنب جدك حسين، وبعدها داعيهم دليل، لو ما يبصروا لا عندك.
0: ها ها، بسر بسر يما، جدي حسين معاهم بنادق خيرات.
1: يوه بنادق حق من هن يا ابني محمد؟ اسكت، داعيهم يا ابني، داعيهم داعيهم. يا الله سترك يا رب سترك.
0: يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد يا جد تحساي يا جد تحساي.
1: أشر لهم أشر لهم، سكتي يا محمد، وبه وبه حد يبسرك يا محمد.
0: حاضر حاضر. يا جد يا جد يا جد تحساي.
2: من هنا؟
0: أنا محمد، أنا محمد يا جد، أنا محمد.
2: محمد محمد، أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟
0: وضناها يا جد يا جد، وضناها. أنا بين الشجر.
2: محمد وفاطمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خال.
2: والحمد لله على سلامتكم انتو والكل.
1: بس قولوا لي، حق من هول البنادق؟ حق من هول البنادق يا خال؟ تحاكوا
2: شليتنا على العسكر الوهابيين القتلة. هيا محمد، هذا لك وهذا اللي شاف فاطمة، امسك يا سوى، انتي بألف رجال.
0: احنا مراعين لكم من اول هنا يا جد. وين هم بي؟ ابصرتوا هام
2: من مين؟ يحيى مشوا معاكم؟ ما بتفعل لوحدكم انا؟ ها؟ اين يحيى؟
1: يحيى يحيى مع الحجاج يا خال، جينا ندي حطب وسمعنا الرصاص وتخبينا هنا، مش احنا دارين اين هو يا خال حسين؟ وين هم بصرتوهوش؟
2: ما هو هذا الخبر حقكم؟ اجلسوا اجلسوا هنا، وانا عاد اسير بسرينه.
0: عاد الوهابين فضيوا من هنا قبل شويه.
2: ايوه ايوه،
0: وقتلوا رجاء.
2: ايوه يا محمد، عاد انا بسرتهم دالحين، قد لا حولهم يا بني.
0: اجلسوا هنا جد قوة، لا تفلتونا.
2: ضروري اسير ابصر ابوك يا محمد، ابصر اين هو.
1: رجلنا على رجلكم يا خال، يكفي ما قد وقعبنا من اول.
2: حاضر يا فاطمة، حاضر يا محمد، نصبر شوية لو ما يجي الليل ونسن بسرهم. يا الله سترك.

0: أسمع، ما عاد بسمع أحد منهم هول القتلة. أفتح عيني أشوف راحوا هول القتلة والعادهم هني. أين أنت يا خديجة؟ وين أين أنت يا خديجة؟ الله يلطف بك يا خديجة. رجلي قاضي، يا قاضي قد راحوا ذو الملاعين يا قاضي ولا لا؟ قاضي يا قاضي.
1: أيوة يا
0: أتحرك.
1: أيوة
0: شكلك موجوع يا قاضي، لكن الحمد لله أنك بخير. الحمد لله أنك بخير.
1: ما عاد فيني روح يا صالح. ما عاد فيني روح يا صالح. قتلونا حول المدرمين. قتلنا ابن سعود.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عد تتحرك، لا عد تتحرك. الصبر شوية ونهرب منه. يا أرحم الراحمين يا الله.
1: ابني قاسم،
0: يا أرحم الراحمين.
1: ابني قاسم زر الديحك أكيد. أي رجع يدورني لك؟ لا هانا.
0: إيوان يا قاضي، بيرجع لا هانا. الصبر. لا تقلق يا قاضي، لا تقلق.
1: الثار يا صالح
0: بيرجع.
1: الثار كل ابني قاسم. الثار لا تصير دماء الحجاج هدر. الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: قاضي.
1: الحمد لله
0: يا قاضي.
1: رزقنا
0: قاضي.
1: اشهد والله
0: يا قاضي. يا قاضي يا قاضي.
1: وان قاضي رسول
0: انا لله وانا اليه راجعون. يا رب انتقم لنا من القتلة، يا رب انتقم لنا من ذول الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول القتلة، يا رب انتقم من الوهابيين وآل سعود. يا رب انتقم من ذول المجرمين. الله يرحمنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل.
0: الله يتقبل.
1: هيا هيا يا خال، خلونا نصير نكسر يحيى، قلبي مقبوض عليه ما أنا داري للمة، وبعدها مع بحدهم القتلة الوهابي.
0: حاضر يا بنتي، خلي الدنيا تظلم شوية ونتوكل على الله.
2: أنا متأكد النبي بخيري، لا تقلق يما.
0: هو هذا الذي كان خايف مني يحيى يا فاطمة، هو كان داري ما بيوقع وكيف الطريق، كان خايف على جنتي ومحمد.
1: أيوة يا خال، قال لي إن الوهابين غدارين. سامحني يا رب، سامحني، جننته ودحست في روحه.
0: اسمعي يا فاطمة، أنت ومحمد أمانة في رقبتي، تسمعي كلامي لو ما نلقى يحيى، وبعد الله يستر عليكم.
1: ما هو يا خال، ما به تحاكوا.
0: اجلسي هنا أنت ومحمد.
1: وحدنا يا خال، عتفلتونا وحدنا هنا بين الحنشان والعقارب والعرج. للمي يا خال،
0: لا تقلقيش، أنا بسر لكم مكان آمن.
1: أين أتسيروا يا خال؟ ها تحاكوا، أمان تحاكوا.
0: أسير بسرينه يحيى، لا تقعش ملغجي يا فاطمة، لا عاد يلقون الوهابيين وانتي معانا، والله إنها كارثة. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
1: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هانا كيف هتفعلوا؟
0: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
2: ها ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عن سير ما عن فعل.
1: اسمعوا يا خال، اسمعوا، إحنا في أرض غريبة علينا وما معنا إلا طريق واحد، نموت جمعة ولا نعيش جمعة.
0: خلاص اجلسي هانا أنتي ومحمد، أزير استطلع أبصر كيف الأمور وارجع.
1: حاضر يا خال، بس وبهو لا عاد يبصروكم هول الملاعين.
0: لا تقلقيش. انتبه يا محمد دمك.
2: حاضر يا جد، لكن لا تتأخروا علينا.
0: إن شاء الله يا محمد.

0: يا الله يا الله يا رب عونا. يا الله يا الله قلت انا عاطش وجاوع وخايف، انا جارك يا رب يا رب. باقي شوي باقي شوي يا رب عيني يا رب. ما عاد صرت اطلع الجبل، اقتطع نفسي. قرع راسك يا حج حسن الفقير، قرع راسك. تعبت تعبت، عاد باقي لنا شويه. يا الله عيني يا الله الله يستر. وصل وصل الحمد لله الحمد لله.
1: من هذا؟
0: الحمد لله.
1: من بهانا طالع؟
0: مدري من بهانا، ما نشل حولي. هذا الصوت معروف، هذا شكله واحد من أصحابنا.
1: من هنا؟ يوي الحجر بتناك عن من طالع لا طرف الوادي. فين أقول لك بحاكا منان؟ تعالي.
0: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
1: لا تحرك، تعالي. خذ أنا جاجي لا عندك.
0: من أنت؟ من أنت يا أخي؟ من أنت؟ كنت بين أقول ما عاد بحد بخير إلا أنا.
1: لا تفتجأ ولا شيء، أنا أخوك النقيب حسين.
0: أهلاً أهلاً يا نقيب حسين.
1: حياك الله. من أنت؟
0: أنا حسن الفقيه، حسن الفقيه صاحب الروضة. ذكرتني يا نقيب حسين وماشي.
1: إيه ذكرتك يا حج حسن، وذكبرنا زيد المفلق الله يرحمه جمعة. أين كنت؟ كيف لو ما وصلنا هنا؟
0: أنا مالي منع، خليني أتنفس شوي. قد لك فيها بس من العطش.
1: اهدأ وصلي على رسول الله. ما أعلم، ها امسك القربة واجرب لك شوي منه. على شوي
0: عاد انا متعطش، قد انا عاطش. الله يروي عطشك، الله يروي عطشك يا نبي. تسلم تسلم تسلم يا نبي.
1: بين اقول لك على شوي هيضرك.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قل لي مبشر، ما وقع ان كن؟
0: والله ما بسرتي، كنت بين حطب انا وقاسم ابن القاضي حسن، وسمعنا صوت رصاص.
1: ايوه
0: وتخبينا.
1: اينو قاسم ده الحين؟
0: قاسم
1: اينو يا حج حسن؟ تحاكى
0: خرج بعض العصر من بين الشجر الذي كان احنا متخبيين بينه. قال ما بالله ولا يسير يبصر ابوه. لقيوا الوهابيين العسكر الذي كانوا فوق الخيول وقتلوا. أنا سمرت بقعدي، جلست لو ما سار.
1: اهدأ بين أقول لك، لعنة الله عليهم. وذا الحين جيت تبصر أصحابك مه؟
0: أيوة يا نقيب حسين، جيت تبصر سيدي علي أبو طالب أخي ورفيقي. وأنت أين كنت يا نقيب حسين؟
1: كنت في سدوان مع أمير الحج في آخر القافلة. يا الله لطفك.
0: باقي الحجاج ما وقع بهم يا نقيب حسين؟
1: هجموا على الحجاج كلهم، أمنونا وضيفونا، وبعدها قتلونا وغدروا بنا يا حج حسن. يا قهراء.
0: الحين كيف نفعل يا نقيب حسين؟ منين نهرب؟ ما رأيك؟ ما حد بنسمع ولا حركة في الوادي. جينا ننزل نبصر أصحابنا.
1: كيف يا حج حسن؟
0: بنقول لك جينا ننزل نبصر أصحابنا في الوادي.
1: ماشي يا حج حسن، أنا شخطاء.
0: ما
1: خاطرك؟
0: أنا عتسر يا نقي.
1: الوضع ما قدش مطمن. أخطاء بعدي
0: أين نسير؟
1: أخطاء أخطاء وبس. ماشي خاطرك.
0: أين نسير يا نقي بحسن؟ لحظة لحظة لحظة.
1: أخطاء من اللغاجة.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: هيا مه ما تدفعتوا.
1: ما عد بحد الملاعين الوهابين يا فاطمة.
4: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
1: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
4: يا الله نلقى بيدا.
1: طرنا
4: قال أمي للاعين هذه خديجة مرد الحج صالح، يمكن تجي ذا الحي.
1: ناهي يا ابني لاعي شوي.
0: باقي معنا قاسم يا نقي بحسين.
1: حج حسن
0: بها قبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
1: أيوة يا حج حسن ضروري ندفن أصحابنا.
5: صحتم يا فاطمة.
6: حيا بش يا أخي.
5: كيف يا أختي؟
6: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدمت فيه؟
5: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عندي وضيفتني الله يحفظها.
1: يا أنتم صاحبك مالك إنا لله راجع. الله يرحمكم. وإنت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك.
7: كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
1: إيه؟
7: تخبئت بين الشهداء.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد أحمد مفتاح إلى أن الحصار المفروض على اليمن وإيران وقوى المقاومة يندرج ضمن المساعي الغربية الرامية فرض الهيمنة الصهيونية الأمريكية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية وشعوبها. استشهد فلسطينيون وأصيب ستة آخرون اليوم بقصف ورصاص العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهية بقطاع غزة. استشهد 12 شخصا وأصيب 13 آخرون إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. استهدفت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز ما أدى إلى إصابتها. واستهدف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، ودمرت مواقع انتشار المقاتلات الأمريكية F-35 و-F-15 و-F-16 في المنطقة. وانتقد سفير إيران على المستوى الدبلوماسي لدى اليابان بما سعادة سياسات التحالف الأمريكي الصهيوني الداعية للحرب وتداعيات الحرب المفروضة على إيران، مؤكدا بأن هجوم أمريكا وإسرائيل على بلاده أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي. ختاما، سيطرت القوات الروسية على معقل للقوة المسلحة الأوكرانية في منطقة زابورجيا ودمرت 330 طائرة مسيرة فوق عدد من مقاطعات خلال الساعات الماضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
9: وقفة إعلانية.
10: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
11: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
12: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
14: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
15: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
14: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
15: يا عيبة والقسى على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
14: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الحديث عن الشهداء يجعل القلب يدخل في عالم من الامتنان، لأن الشهادة تضحية وفداء، وهما نهجان وسبيلان يمضي على دربهم أعظم خلق الله شأنا وعزة وكرامة وصمودا. إنهم الشهداء الذين اتخذوا من التضحية والفداء عالما ينهلون منه كلما أحسوا أنهم سيحيدون على الدرب أو يتأخروا قيد أنملة. وهكذا كانت حياة الشهيد المجاهد في مراحل حياته، الذي امتلك همة عالية وروحا إيمانية عظيمة، كان كالشمس يضيء في كل مكان يذهب إليه. حياة حافلة بالعطاء والتسليم والحب الكبير لله وللمصطفى وآل بيته الكرام، من كانوا هم القدوة والنهج في حياة يسير عليها.

أيها الأفاضل، الإحسان والأخلاق العالية كانت إحدى الصفات الشهيد شهيد حلقتنا لهذا اليوم. هادئ الطباع، لا يحب الغضب، يعالج الأمور بكل هدوء. منذ طفولته محبا للجميع، ترك في قلوب من أحبه لمسة حنان ودفء. كان صبورا ممتنا، وهي من صفاته أيضا في طفولة مترعة بالود للجميع. وتاريخ مسجل بحروف الأمل والجمال والأخلاق الكريمة التي تدل على شخصية قادمة للدفاع عن هذا الوطن الكبير الذي ترك في نفوس أبنائه ونفس شهيدنا ذلك الحب العظيم. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة الشهيد البطل عمار أسعد يحيى الغرباني.

حين انطلق الشهيد البطل عمار الغرباني في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل النبل والكرامة والأخلاق العظيمة، كان شهيدنا رؤوف القلب ورحيمة، يرحم من حوله، يساعد الآخرين، سباقا لفعل كل خير، يسعى لإسعاد الجميع. حينما ذهب إلى الجبهات كان أسدا من أسود اليمن وبطلا من أطالها الأشأس.

الشهيد البطل عمار الغرباني ارتقى سلم الشهادة، تحفه نسائم الرحمن، قاتل وصمد ورحل في موكب يليق به وبعظمته، كان عريسا يزف إلى السماوات العلا، إلى رحاب الله، هناك حيث بساتين الرضا تزهر أبقا وزهرا ورائحة وراحة ووفاء، وإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك عند النبيين والصديقين والشهداء. فسلام الله على الشهيد البطل عمار السعد يحيى الغرباني.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم هم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أم الشهيد البطل عمار أسعد يحيى الغرباني.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضى اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من الشهداء والصالحين. وراء كل شهيد حكاية تقدم لنا مآثر من نور القرآن الكريم، من تعاليم القرآن الكريم، من أخلاق الإسلام العظيم، وهم جسدوا في واقع حياتهم فيما قبل الشهادة في صبرهم وعملهم وبذلهم وعطائهم، وما كانوا عليه من أخلاق عظيمة وراقية، جسدوا أخلاق الإسلام وتعاليم القرآن الكريم. حكايات الشهيد مملوءة بأغلى وأجمل الذكريات، ذكريات العمل الدؤوب، ذكريات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ذكريات الإيثار، ذكريات الصدق والوفاء والإحسان، سلام الله عليهم أجمعين. اسم الشهيد البطل عمار أسعد يحيى القرباني رضوان الله عليه. كان ابني غرسا غرسته على الصدق والأمانة، وسقيته بماء الوفاء والإخلاص، فشب طيب القلب عزيز النفس، لا تنحني هامته للظلم، باقي من الحياة مرها بعد الفراق، وعاش فترة من الزمن يعاني في صمت، فما خان وما مكر وما لوث قلبه بالخبث. عاش ابني بين قسوة الحياة وظلم الناس، لكنه ما أنكسر وما مال، نشأ في بيئة صعبة لونت أيامها بالشدة، لكنه كان مثل النخل، كل ما اشتدت عليه الريح ازداد ثباتا، ما باع مبدأه لأجل راحة، لا بدل كلمة الحق لأجل مصلحة. كان الشهيد سلام الله عليه، كان الصدق طبعه حتى لو كان الثمن غالي، والإحسان خلقه يعطي من قلبه قبل يده، والإيثار سجيته، يقدم غيره على نفسه وهو أحوج ما يكون، تشبع على ما ربيته في أحضاني في طفولته، وكان ذكي وحركي جدا، حتى أنه درس وعمره 5 سنوات، وكان من الأوائل في المدرسة،

وكان يحب المسيرة القرآنية منذ طفولته، ويحب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حتى أنه كان يطلب مني أن أرسم له في يده بالقلم الساعة والخاتم مثل حق السيد عبد الملك، ويطلب مني أن أشتري له خاتم وملابس مثل حق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ويحب المسيرة ويحب الجهاد ويتمنى الشهادة وهو لا زال طفل، وكان يحب أن نفتح له قناة المسيرة القرآنية بالشاشة منذ طفولته، ويحب الزوامل حق أنصار الله لقد كان طيب القلب والروح، فلم يحقد أو يحسد أو يظلم، رغم أنه عانى فترة من الزمان في ظروف صعبة جدا، فلم يغيره الزمان أو ينحرف صنم الله عليه.

فكان من المحسنين تجاهل جميع مع أهله وجيرانه وجميع الناس، وكان متواضع وكان من الصادقين فلم يكذب، وكان يصل أرحامه رغم صغر سنه ويهتم بالاتصال لهم، وكان يهتم بجميع الأمراض في أسرته سواء كان أبوه أو أعمامه أو غير ذلك من جميع أسرته يهتم بهم ويمرضهم في المستشفيات وجلس من شهور، وخاصة في شهر رمضان كان يتحمل الصيام والعناء والتعب والتمريض وهو لا زال الطفل سلام الله عليه، وأهتم بجدته أم أبوه في مرضها وجلس عندها لحاله سلام الله عليه. وبعدها سافر إلى عندي فقررت أن يكمل دراستها المدرسية، فرفض بشدة ما يكمل الدراسة إلا بعد ما يأخذ دورات ثقافية ويجاهد رغم صغر سنه سلام الله عليه، ولكنه كان يأبى الظلم والاضطهاد. وانظر إلى أخوتنا الفلسطينيين وتأثر قوي. بعدها راح الجبهة وأخذ دورة ثقافية مدة 3 شهور وواصل الجهاد والدراسة وجاء اختبر وهو في الجبهة رضوان الله عليه. اتصلوا له بعد الاختبار معه وعمل في الجبهة وطلبت منه أن يجلس كم يوم، رفض أن يجلس بعد ما اتصلوا، قال لا يجوز أن نفرط في هذه الظروف وخاصة في هذه الأيام. وبعد تهديدات المجرب ترمبها أنا ذاك بأنه سوف يبيد اليمن عن ذكرة أبيها طبعا السنة الأولى مثل هذه الأيام، فقال العدو شقال ونحن نفرط ونستاجل لا يكون استبدال بنا، ضروري أن أرضى عليه، فوافقت أن يسافر سلام الله عليه لأن عاده كمل الاختبارات. وبعد فترة عمل أخوها الصغير والوحيد عملية، فكان هو السند والمدد، فأقبل مسرعا إلى المستشفى ليهتم بأخوه الوحيد ويواسينا حتى شفاه الله. وفي الوقت كان به اعتراض من بعض أقاربه بالجهاد وحاولوا معه بأن يسافر السعودية يقترب، فرفض سلام الله عليه وسافر يكمل عمله حتى أنه استشهد في نفس الشهر الذي حاولوا أن يغروه ويدمعوه للغربة. طبعا هو كان يحب القناصة ويحب أن يكون في المقدمة رغم صغر سنه، يحب الجهاد وعده لا زال طفل، كان يروح إلى جامع الشعب مع بعض المجاهدين ويروح النقطة ويروح يحب أن يسير الجبهة ويكون في المقدمة رغم أنه كان صغير سلام الله عليه.

لقد أراد الله له الجنة وقربه إليها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تكن النظرة إلى الشهداء وحساباتنا تجاه الشهداء أنهم أنتهوا وأنتهت حياتهم، لا، هم موجودون وهم أحياء. المسألة أنهم انتقلوا من حياتنا هذه، من دارنا هذه، من الدنيا هذه إلى الحياة الأخرى وإلى مقام عظيم. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكلمة عند ربهم تعني الشيء الكثير، الشيء العظيم، تعني أنهم في ضيافة الله، في ضيافة الله يكرم الله نزلهم من الكرامة ومن التكريم بما لا يساوي شيء، لا يرتقي إلى مستواه شيء. هل هناك من هو أكرم من الله؟ هل هناك من هو أغنى من الله؟ إن الله غني مقتدر كريم، فهو يقدر ولديه ما يقدم لهم من عطائه، من فضله، من منه، من نعمه، الشيء العظيم بقدر منزلتهم عند الله وأكثر، زيادة من فضله وزيادة من نعمه لهم الحسنى. هذا هو الشرف الكبير، هذا هو الفضل العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. هل هناك من خسارة؟ هل هناك من نقص بالنسبة لهم؟ كلا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون في ضيافة الله، يمنحهم الله من فضله ومن عطائه ومن رزقه ما يجعلهم في سعادة، وهم في حالة نفسية مختلفة عما نحن عليه هنا. نحن هنا أيها الأخوة والأخوات في واقعنا، في حياتنا، في تعرضاتنا للآفات والهموم والمحن والآلام والمنقصات، وإن عرض للإنسان سرور أو راحة أو فرح، فهي حالات مؤقتة.

أما عن استشهاده سلام الله عليه كان يوم الاثنين 25 شهر صفر 1447 هجري 18 أغسطس 2025 ميلادي.

0: كنت في فعالية بمناسبة المولد النبوي هذاك اليوم، وعندما أتاني الخبر حمدت الله كثيرا وشكرته، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبي لما تحملت الخبر دقيقة واحدة. ذكرت السيدة زينب سلام الله عليها بنت الإمام علي في كربلاء لما قالت: فإن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. فنقول كما قالت سلام الله عليها ونحمد الله ونشكره في كل حال.
1: وفي الختام رسالة:

أما عن وصيته سلام الله عليه، قال: أوصي أهلي وأخوتي وجيراني وكل من سمعني سير على هذا الخط الذي سرت عليه ومواصلة المشوار حتى يأذن الله لنا بلقائه في مستقر رحمته إن شاء الله، ولتكن حياتكم حافلة بالبذل والعطاء في سبيل الله، وأن نهتم بقراءة القرآن الكريم وبالملازم. وأوصانا سلام الله عليه إنه إذا تمكنا أن ننفق

وأوصانا كمان إذا تمكنا بأن نحد له بأنه قال هذا في بقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلام الله عليه: الله الله في الثوابت والأسس لمسيرتنا القرآنية، لا تخلو بها واعلموا أن الضمان لعدم الإخلال بها ما قاله رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. لك مني العهد والوعد على مواصلة دربك في نهج الله، في خط القرآن الكريم، بتوفيق الله وبإذنه، ثابتون مستمرون حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وحتى يجمع الله بيننا وبينه في مستقر رحمته في الجنة. والسلام عليك يا شهيدي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع الشهداء الصالحين.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة.

0: تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء، حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. استطاعت الإذاعة ماضياً وحاضراً الحفاظ على مكانة معتبرة في عالم وسائل الاتصال المتعددة، مع الصمود أمام تحديات وتقلبات السوق الإعلامية وتغير طبائع المتلقي في ظل ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أثبتت إذاعة صنعاء قدرتها على أداء مهامها الوطنية والاجتماعية والتنموية والسياسية باعتبارها لسان حال الوطن والمواطن اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم جسر التواصل. الإعداد والتقديم دكتور محمد ناصر حميد.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أهلا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا العربية. نسعد أن ندير الحوار عبر هذا اللقاء وفيه مع شقيقة عزيزة، زميلة غالية، إذاعة النور ببيروت في لبنان الحبيب. هذه الإذاعة التي أبت إلا أن تواكب القومية وأصرت إلا أن تكون مع العروبة والعرب ولم تقبل بذلك بديلا. ويسعدنا في إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء أن نكون معها في إدارة لهذا الحوار وحول موضوع الإرهاب بين الفعل ورد الفعل. يسعدني أن يكون معي ضيفا عزيزا من استديوهاتنا بإذاعة النور في بيروت الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، وهو أستاذ استراتيجي وخبير في مجال الإرهاب وباحث في التحليل السياسي وفي العمل السياسي، متميز في هذا المجال، أرحب به ترحيبا كثيرا. وهنا معي أيضا من إذاعة صنعاء الأستاذ الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أستاذ التحليل السياسي والعلاقة الدولية، أرحب به أيضا، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة عمران باليمن. أرحب بكما وأرحب بمستمعي الكرام من المحيط إلى الخليج. وأبدأ الحوار بأن أذهب بالسؤال عبر الميكروفون إلى استديوهاتنا بإذاعة النور وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، الخبير السياسي والخبير في مجال الإرهاب، لأتحدث عن قضية ما يمكن أن نطلق عليها الآن إرهاب الدولة أكثر من إرهاب المجموعات. الآن صار الإنسان، أو للأسف الشديد صارت الدولة التي ينبغي أن تكون شقيقة، ينبغي أن تكون قومية عربية، صارت تمارس الإرهاب على دولة أخرى. بماذا دكتور نسيب نفسر هذا التحول الجديد في مجال ادعاء السلام وممارسة الإرهاب؟ بماذا نفسره؟ ما سر ما وصلنا إليه إلى هذه الدرجة؟ يعني عندما نقول إن ثمة حلفا يرفض الإرهاب ومع ذلك فهو يمارس الإرهاب، كيف يصبح أو كيف تصبح القراءة السياسية في هذا المجال؟
1: تحياتي لك ولضيفك العزيز وللأخوة الشعب اليمني الصامد، ودعائي لهم بالنصر والانتصار. بالنسبة لما تفضلتم به، يجب أن نربط الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات التكفيرية المسلحة، بشيء اسمه الإرهاب الفكري المسمى الفكر التكفيري. وبالتالي

0: إن انعكاس ما تقوم به شقيقتكم للأسف بالإرهاب المنظم أو الجريمة المنظمة بعنوان الدولة تحاول فرض فكرها التكفيري على الشعب اليمني لاستعباده من جديد، خاصة وأنها لم تعترف بإلغاء نظام العبودية والرق إلا في عام 1962 بالشكل الرسمي، لكنها تمارسه الآن حتى الآن مع المقيمين ومع الإخوة اليمنيين الذين يعملون في السعودية. ما تقوم به جارتكم للأسف أيضا هو المرحلة المتقدمة مما بدأت به في سوريا والعراق بشكل خاص، عندما أرسلت جماعاتها التكفيرية من النصرة وداعش، وكانت قد أرسلت لكم البريد المسموم المسمى القاعدة، وها هي الآن تكشف عن وجهها وتنزل إلى الميدان بعدما عجزت أدواتها عن إخضاع اليمن طوال العقد الماضي، فاستدرجتها أمريكا ومعها إسرائيل إلى فخ النار المشتعل في اليمن، علها تظهر غرورها وجبروتها لصالح هذا المشروع، مرة بعنوان وقف الملف النووي الإيراني، ومرة في إخضاع اليمن واستعادة الشرعية. الإرهاب الذي نشهده الآن هو إرهاب بالمعطى الفكري، إرهاب بالمعطى العسكري، ويجب أن نعرف الإرهاب. الإرهاب بالمعطى الديني هو كل شيء يرهب به الآخر دون حق، وبعنوان هذا الإرهاب ينطبق عليه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا. بمعطى القانون الدولي اليمن ليس معتديا، اليمن لم يتعد حدوده المعترف بها رسميا، اليمن لم يتدخل في المنظومة السياسية السعودية، بل العكس هو الصحيح، وبالتالي الآن تمارس إرهابها لكي تبقي اليمن بضمن نظام كما قلت الرق السياسي، وتتعاون الآن. هناك إرهاب تكفيري على الأرض بالقاعدة، وهناك إرهاب جوي، ولنطلق على سلاح جو التحالف هو سلاح جو الجماعات التكفيرية والقاعدة في اليمن.
1: شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور نسيب حطيد، أنا شاكر جدا، وتوصيف متميز، توصيف واع، توصيف أتكئ عليه فيما يتصل بقضية فهم اللعبة السياسية التي تريد أن تسمي الإرهاب حينما يكون إرهابا، تسميه دفاعا وتسميه انتصارا للحق، تسميه انتصارا فلتطلق عليه من الأسماء ما شاءت، لكن حينما يكون الإرهاب بمثابة قضية القراءة بالسلاح يصبح بالنسبة لها أمرا مقبولا وأمرا معقولا إذا ما أجازته أمريكا. هنا لدي الأستاذ الدكتور عبد الحميد، الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أيضا لعلي أقرأ معه فكرة العلاقة السياسية بين فهم الحديث عن الإرهاب. يعني الآن المملكة العربية السعودية وحلفاء الحلف الأعراب، يعني كيف أفهم أن تمارس الإرهاب هنا وأن تقول إنك تدافع عن تضد الإرهاب هناك؟
2: في البداية أشكر لك يا دكتور على هذه الاستضافة، وأحيي ضيوفنا من إذاعة النور والضيف الأستاذ الدكتور نسيب. وأبدأ كلامي بما بدأت به، بما انتهى به سؤالك.
3: هذا دليل، فعلا دليل دامغ على أن فعلا المملكة العربية السعودية ليست فقط كما تدعي أمريكا هي المنبع الفكري الوهابي للفكر الجهادي وللفكر القاعدي وللتنظيمات الإرهابية، وإنما هي أيضا هي الموجهة وهي الممولة لمثل هذه التنظيمات للأسف. وحقيقة اليمن تعتبرها المملكة العربية السعودية هي الحديقة الخلفية لها.
1: يعني بهذا المفهوم أريد أن أفهم، يعني لا أدري كيف أستطيع أن أقنع نفسي بأن ثمة من يضرب حديقته الخلفية، أنا لا أفهم كيف يكون هذا.
3: لا، شوف كيف الحديقة الخلفية، هي ليست بمنظور الحديقة الخلفية أنه لابد أن تكون اليمن آمنة، لا، هم يعتبروا اليمن تعتبر حائط، يعني حائط أمني بالنسبة إليهم، ولذلك يرمون بقاذوراتهم من الإرهابيين إلى ملعب اسمه ملعب اليمن، فقد كان هؤلاء الإرهابيين يقضوا يعني مضاجع المملكة العربية السعودية بعملياتهم الإرهابية منذ التسعينات إلى 2003 إلى 2004، وأنت تعرف وسمعت عن العمليات الإرهابية المتتالية التي كانت في المملكة العربية السعودية. فهم منذ أن أسس ما يسمى تنظيم قاعدة الجزيرة العربية، وهم قد انتهت أو خمدت العملية الإرهابية في المملكة العربية السعودية. الآن 40% من تنظيم أنصار الشريعة هم من المملكة العربية السعودية متواجدين في أرض اليمن، وتسهل لهم المملكة العربية السعودية الذهاب إلى اليمن. إذن عندما أنت تقوم بتصفية مثل هذا التنظيم من داخل بلدك وتنظف بلدك من هذا التنظيم الإرهابي، معناها أنه سوف يعودون هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، إذن سوف يقضوا مضاجع الأمن السعودي من جديد. هذه هي الفكرة التي تضعها المملكة العربية السعودية في حسابها عندما تقول لي لماذا تناصر الإرهابيين. الدليل الآن معظم الغارات يا دكتور محمد الذي تمت في اليمن تمت على كل المدن ما عدا مدينة حضرموت ومدينة مارب، لأنه يوجد فيها تنظيم أنصار الشريعة وبمؤازرة من المملكة العربية السعودية وبتمويل وبتوجيه، وهم الآن الأساس الذي سوف يخوض معهم الحرب البرية في عدوانهم البربري على اليمن.
1: أرجو أن لا يسمعوك فيلتفتوا إلى حضرموت ومارب ويضربون فيها مصالحنا التي وقد بدأوا للأسف
3: لا لا لا لا لن يضربوا، لأنه التنظيم الإرهابي هناك مسيطر.
1: ضربوا في مارب بدأوا للأسف الشديد.
3: لا، اللواء الذي أعلن ولاءه للجيش. نعم
1: بالضبط. نعم طيب، أعود بالميكروفون إلى بيروت وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيطة. دكتور نسيب، يدهشني وأذلي أن أعبر عن كلمة يدهشني، وإن كنت أعني بها قراءة سياسية سريعة جدا ولا أعني أنه يدهشني فلسفيا، يعني يدهشني أن أجد حلفا يسمونه عربيا وأنا أسميه عربيا طبعا، هذا الحلف ببساطة وبيسر وبسهولة يحظى بموافقة الجامعة العربية حتى بعد أن استخدم قواته يعني قبل حتى الموافقة، ومع ذلك يحظى بموافقة الجامعة العربية باستثناء العراق والجزائر ويعني دول أخرى بعضها تحفظت وبعضها صمتت. كيف أفهم هذا التناول العربي في إطار الجامعة العربية؟ هل سارت الجامعة العربية من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحمي إرهاب الدولة على الدولة؟ ثم ماذا أفهم، كيف أستطيع أن أقبل أن الحلف الأعرابي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعني غيرها أفهم أنهم يقولون من أجل الاستقرار في اليمن ومن أجل المحافظة على اليمن؟ هل صحيح أن ضرب بلد وتحطيم بنيته وإخافة أهله هو هذا الاستقرار؟ كيف أفهم هذا دكتور نسيب؟
0: يعني قبل الإجابة على سؤالك الكريم لابد من توضيح بعض المصطلحات التي أرغمنا على تردادها من ضمن منظومة الإرهاب والاسترقاق. عندما بدأ مصطلح أن اليمن هو الحديقة الخلفية للسعودية ليقول أن اليمن ليس بناء مستقلا ووطنا مستقلا، وإنما هو الحديقة التي تروع عن نفس الأمراء والملوك السعوديين، يجب أن نتجاوز هذا المصطلح لنقول أن السعودية إذا كان لابد أن يكون لها حديقة فلتكن في أراضيها، واليمن هو سيد حر مستقل وليس حديقة لأحد ليكون استجماما أو ليقتف الثمار ويأخذها إلى بيته السعودي. الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك الكريم، الجامعة العربية التحدث عن الميت يمكن أنه غير مستحب، ولكن دور الجامعة العربية إذا استعرضنا تاريخها وخاصة فيما سمي الربيع العربي الأسود كانت بوابة أو على الأقل جسر العبور لاغتصاب ليبيا، هي جسر العبور لاغتصاب سوريا، هي الصامتة والشريكة في اغتصاب العراق، وهي الشاهدة على اغتصاب فلسطين منذ عام 48. دور الجامعة العربية للأسف أنها تشرع الاغتصاب الأجنبي والاحتلال الأجنبي، هي توافق على الاتفاقيات السلام، ولذا فإن الأقل ما يمكن أن السعودية حتى لم تحترم الجامعة العربية، لم تنتظر على الأقل 24 ساعة لتقول وتستشير الجامعة العربية بأمرائها ورؤسائها لكي تشن عدوانها الأحمق على اليمن. أطلقت نيران طائراتها ومدافع على المدنيين الأبرياء ثم ألزمت الجامعة العربية بالتصويت على هذا العدوان. وبالتالي فإن الجامعة العربية يجب أن نقول ونسقطها من معناها من كرسيها الأدبي والمعنوي والأخلاقي، لأنها لم تمارس يوما أي فعل يحمي هذه الأمة العربية المتهالكة، وإنما كانت هي جسر العبور للأمريكي وللإسرائيلي ولكل من يريد أن يتطاول على هذه الأمة فتضفي عليه الشرعية، وهي تضفي الشرعية على الإرهاب التكفيري الذي بدأه محمد بن عبد الوهاب الذي تناقض مع المنظومة الإسلامية عندما أعلن أن الغلبة للأقوى وأن الولاية للأقوى بعيدا عن عدالته بعيدا عن إسلامه بعيدا عن علمه وفقهه. وهي السعودية تقول أنا الأقوى في اليمن، هي تقول ذلك والغلبة لها. إذا فرضنا واعتقدنا بمنظومتهم في الغلبة نقول لهم سيكون اليوم الذي يكون فيه الولاية والإمرة لليمنيين لأنهم الأقوى، لأنهم الأقوى بالحق، لأنهم الأقوى بالمظلومية، وأيضا هم الأقوى بالمعطى الميداني. هم الآن يقولون تحالفات كبيرة، فلينزلوا كما قيل إلى الميدان إلى الغزو البري، وعندها فلينزلوا من طائراتهم ونقول لهم وفق محمد عبد الوهاب الذين تؤمنون بأفكاره وإرهابه الفكري الغلبة للأقوى، ونحن لا نجيز ذلك لأن الإسلام لا يجيز ذلك، ومع ذلك ضمن مفهومكم وعقيدتكم الغلبة للأقوى واليمن سيكون الأقوى وسيسترد أراضيه في المحافظات الجنوبية حتى الطائف، وعندها سنضيقكم طعم ما تقومون به في سوريا والعراق واليمن.
1: طبعا سأعود إلى الدكتور نسيب وإليك دكتور في قضية سأؤجلها قليلا، إذن لقضية ادعاء حق الشرعية أو ادعاء أن هذا جاء ردا لطلب من السلطة التشريعية وإلى آخره، والمبررات ما أكثرها وما أضعفها على أي حال. دعني أؤجل هذا قليلا لأتحدث معك الآن عن قضية مهمة طرحها الأستاذ الدكتور نسيب، قضية أننا أحيانا للأسف الشديد لا نلتفت إلى قضية ما يقصدونه بالمصطلح، نسمعه ثم نردده ودون أن ننظر إليه دون أن نقرأه سياسيا. يعني أتذكر أنني تحاورت أنا وأنت، يعني أنت وأنا قبل فترة في هذا يعني في جلسات خاصة، واستغربت أنت المصطلح هذا، يعني أتذكر أنه مصطلح حديقة خلفية، يعني لماذا لا نقول إننا لسنا مستعدين أن نكون حديقة خلفية لأحد، نحن حديقة أمامية لليمن واليمنيين فقط، ثم لماذا يعتد الآن على هذه الحديقة تحت مفهوم الحفاظ على أمن اليمنيين، وأركز الحفاظ على أمن اليمنيين. أريد أن أفهم إلى أي مدى يمكن أن يقتنع الفرد اليمني البسيط الذي لم يستطع أن ينام في الليل ولم يستطع أن يسير إلى عمله في النهار من أزيز الطائرات وضرباتها لكي يقال إنهم يحافظون على أمنه، كيف يمكن أن يقبل ساذج هذه هذا الطرح الضعيف جدا؟ يعني
3: احنا لم نقل اننا نحن نقبله، قلنا احنا قلت انهم يقولون او
1: لا انا لم اقل ان قلت سيدي انا لهم. دكتور لم اقل ان قلت، انا بقول كيف يمر المصطلح بين اليمنيين، يعني لم اقل
3: ان غير مقبول، هو غير مقبول، هذا المصطلح غير مقبول، لكن هم يعتبروا اليمن مثل ما طرح وزير الخارجية الأمريكي مبدأ مونرو، يقول أن أمريكا الجنوبية هي أمننا يمتد إلى أمريكا الجنوبية. السعودية تعتبر نفس المبدأ وتقول أن أمننا يمتد إلى اليمن، ولذلك
1: تتكلم عن الأمن لا تتكلم عن الحديقة،
3: هي الحديقة الخلفية على اعتبار أنها الأمن السعودي يمتد إلى حدود اليمن بكاملها، لأنها يقولوا أنها هي الحائط الأمني أمام أي قوى، ولذلك أي علاقات لليمن مع دول العالم بمختلف الدول بما فيها إيران، وهذا هو أساس من المبررات التي تطرحها المملكة العربية السعودية للأسف، أنه غير مسموح لليمن بإقامة علاقات طبيعية مع إيران، لا يمكن أن تقيم أنت على هم ممكن أن يقيموا علاقات طبيعية مع إيران، لكن اليمن ممنوع، لابد أن تستأذن من المملكة العربية السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن أنها هي التي تعين الرؤساء وهي التي تعين رؤساء الحكومات وهي التي تعين الوزراء، تعتبر اليمن هذا أنه جزءا من ممتلكاتها، كما أشار أحد المحللين قال اليمن هي جزء من السعودية، السعودية هذه من هي السعودية؟ السعودية هي ليست أصلا، هي كما أشار أحد المحللين قال أنها عمرها أقل من عمر الفنانة للأسف صباح، يعني الفنانة صباح يعني تقديرنا لهذه الفنانة العظيمة، لكنها تاريخها أفضل من تاريخ المملكة العربية السعودية. يعني من هي هذه السعودية؟ هي مؤسسة من سنة 32 يعني، ومنسوبة لأسرة شعب الجزيرة العربية وشعب نجد والحجاز، ولا ينسب لأسرة، يعني هذه أسرة وليست دولة لها تاريخ لها تراث.
1: ومع ذلك
3: لها
1: فإن هذا الشعب هو أخونا وصديقنا وحبيبنا وأخونا، وسنتقاسم معه يعني آلامنا وأحلامنا وأفراحنا. بالتأكيد نحن عندما نتكلم، أرجو أن يفهم أننا نتكلم عن سياسة وعن ممارس سياسة وعن حكم ونظام، ولن نتكلم عن الشعب السعودي. فالشعب السعودي
3: شعب عريق وشعب يعني مناضل، وهم قبائل عربية قحطانية معروفين يعني على مستوى الجزيرة العربية، لكن هم الآن نسوا كل تاريخ القبائل العربية في الجزيرة وهذا، ونسبوا الدولة بكاملها إلى أسرة إلى شخص.
1: طيب دكتور نسيب حطيب، في آخر هذه الحلقة التي لابد أن أسجل لك فيها صادق الشكر وأن أثني على يعني حرصك الشديد على أن تبقى معنا على الرغم من مشاغلك الكثيرة، في آخر هذه الحلقة أريد أن أستعرض معك تصريحا لجون يعني جون كيري وزير الخارجية الأمريكية صباح اليوم، يقول نحن نعلم ما تقدمه إيران للحوثيين، هكذا يقول، نحن نعلم ولن نقف مكتوفي الأيدي. بعد ذلك وقبله بيوم يقول نائبه إن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع بإرسال الأسلحة إلى دول التحالف. هل اليمن أصبحت الاتحاد السوفيتي الكبير حتى نمد الحلفاء الذين ضدها بأسلحة جديدة ليتمكنوا من الانتصار عليها؟
4: من حقنا نحن أن نساعد الإخوة اليمنيين، وما تجيزه أمريكا لنفسها عليها أن تعترف به للآخر، إلا إذا اعترفت، إذا اعتقدت أنها القوي يفرض القانون وليس القانون هو الذي يحاصر القوي. إذا افترضت نفسها قوية فأيضا إيران وحلف المقاومة هم أقوياء من ضمنهم الشعب اليمني، واليمن الآن أصبح أحد دول المواجهة ودول الطوق لإسرائيل عبر باب المندب. وبالتالي فإن ما إذا ساعدت أمريكا، نسأل السؤال ما دخل أمريكا بالأمن القومي السعودي؟ أليس لأنها حليفتها؟ وبالتالي هناك حلف بين اليمنيين والإيرانيين، ليس بالمعطى السياسي، هناك حلف بالأخوة الإسلامية، يجب علينا أن نساعد الأخوة في اليمن. وبالتالي أن أمريكا هي تساعد حلفائها وإيران تساعد حلفائها، ونطالبها إذ لم تساعد أيضا أن تساعدهم أكثر في هذا الاتجاه. يعني أولا نهني الإخوة اليمنيين أنهم عليهم أن يعتزوا بأنفسهم أنهم أصبحوا بمستوى الدولة العظمى، أو أن السعودية نزلت إلى مستوى الميليشيا من حركة أنصار الله وغيرها. فإما أن اليمنيين ارتفعوا إلى مستوى الدولة العظمى، أما أن السعوديين نزلوا إلى مستوى الجماعات التكفيرية الذين يقاتلون حركة أنصار الله وبقية حلفائهم في اليمن. وبالتالي لو أن اليمنيين ليسوا بالقدرة، ليسوا بالمكانة أن يجتمع، قال الناس أن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، فطالما أن اليمنيين قد أبثوا الرعب في قلوب السعوديين وفي قلوب حلفاء السعودية من أمريكا، حتى تنادى العالم أكثر من 20 دولة أنهم يريد أن يأخذ من غنيمة اليمن، وهم افترضوا أن اليمن ستنهزم، هذا الأمر هو مبعث عزة عند اليمنيين وأنهم على الحق.
1: شكرا جزيلا لضيفنا العزيز وأستاذنا وصديقنا الكريم المحلل السياسي والباحث والخبير الاستراتيجي في مجال الإرهاب الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، شكرا جزيلا لك. نعم. دكتور عادل عبد الحميد غنيمة المحلل السياسي والأستاذ للعلوم السياسية في جامعة عمران الباحث السياسي والنشيط السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. ومرة أخرى أشكر إخوتنا في إذاعة النور، أشكر الأخ حسين صقر، أشكر كل من أسهم معنا في الإعداد لهذه الحلقة والتنسيق، شكرا جزيلا للجميع، ودمتم ترعاكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جسر التواصل. من الأرشيف.
6: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
5: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
7: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
5: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: وقفة إعلانية.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
12: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
13: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
12: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
14: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
13: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر سلسلتنا التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد أحداثها الشيقة والمفيدة من ذاكرة تاريخ اليمن.
1: وفي مستهل حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، نحييكم ونتمنى لكم أطيب اللحظات، فأهلا بكم.
0: مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة التاريخية ونحن نعيش مع أحداث الغزو الحبشي لليمن، سنذكر حدثا تاريخيا عظيما وهو غزو اليمن للحبشة. ولم يكن ذلك الغزو اليمني للحبشة إلا بوجود قائد عظيم يغضب كثيرا عندما يرى أقدام الغزاة تطأ تراب الوطن، فتأخذه حمية الوطنية في داخله إلى أن يصنع لشعبه حدثا عظيما وهو أن يغزو من غزاه. وهذا ما حكاه لنا التاريخ عن القائد قطبان أوكن بغزو الحبشة ردا على غزوها لليمن.
1: عندما تفاجأ الملك شاعرم أوتر بغزو الأحباش لليمن أثناء انشغاله بحروبه ضد القبائل المتمردة عليه، فقد غضب كثيرا لغزو الأحباش لليمن، وأخذه هذا الغضب إلى أن يصدر أوامره لقائد جيشه بمعاقبة المتمردين وكل من قدم المساعدة للغزاة، ثم ينطلق على رأس حملة عسكرية إلى الحبشة لغزو وتأديب ملك الحبشة وأكسوم. وقد استطاع ذلك القائد أن ينفذ مهمته بنجاح، حيث قام بغزو الحبشة وجمع كل ما ظفر به من أموال وغيرها، ثم عاد سالما إلى اليمن.
0: وقد كانت عودته إلى اليمن بعد غزوه للحبشة مواصلة للنضال والكفاح، فاشترك في بقية المعارك لمطاردة فلول الغزاة وهي معارك سهرة والأشاعر. وكما ذكر الباحث عبد الله بن عامر في كتابه تاريخ اليمن مقبرة الغزاة أن فترة هذه المعارك التي خاضها اليمنيون ضد الأحباش تعود إلى القرن الثاني للميلاد.

0: مستمعين الأعزاء، كانت المطاردات لفلول الغزاة مستمرة ولم تتوقف من قبل اليمنيين لرفضهم الدائم للغزو والاحتلال. ومن أهم المعارك التي دارت بين اليمنيين وغزاة الأحباش في القرن الثاني الميلادي معارك الأشاعر، والتي جاءت بعد أن حققت الجيوش اليمنية بعض الإنجازات في سبيل تحرير كافة الأراضي.
1: وهذه الأراضي التي تقدم إليها العدو من معسكراته في الساحل الغربي جعلت العمليات العسكرية الواسعة تجري في مهاجمة الأحباش، حيث دارت المعارك في الأشاعر وسهرة، وبدأ الهجوم الأول على قبيلة الأشاعر ثم على عشيرة بعر من قبيلة ربيعة. وقد شارك في هذه العمليات أعداد كبيرة من الحميريين الذين انضموا إلى المقاومة وشاركوا في الدفاع والتصدي للغزاة.
0: ومع هذه المقاومة الشرسة من قبل اليمنيين، إلا أن الأحباش كانوا يحاولون الوصول إلى العاصمة ظفار، وكانوا يستهدفون المراكز والتجمعات كالقرى والمدن. وفي ذروة تقدمهم وصلوا إلى ذمار والبيضاء قبل أن يتقهقروا إلى تهامة، التي أصبحت مع مناطق ساحلية أخرى منطلقا للهجوم على المداخل والأراضي.

0: مستمعينا الكرام، من خلال قراءتنا للتاريخ حول معارك نجران وقرية ذات كهل، وجدنا أن هناك عمليات عسكرية واسعة للجيش والمقاومة استهدفت المناطق الشمالية لتطهيرها من الغزو الأحباش الذين توغلوا إليها، وكانت تلك العمليات أو الحملات تهاجم أيضا أتباع الأحباش من اليمنيين، وهذا يدل على أن من سهل للغازي أو تعاون معه على أرضه وشعبه أصبح ضمن دائرة المستهدفين.
1: وفي مسار المواجهات مع الأحباش حدث هناك تحول كبير، حيث باتت قوات الملك شاعرم تبادر إلى شن العمليات الهجومية ضد الأحباش وأعوانهم أو مرتزقتهم، وامتدت تلك العمليات من المناطق الوسطى والغربية إلى الشمالية، وتحديدا إلى نجران التي كانت أحد أهم معاقل الغزاة في تلك الفترة.
0: ونجد أن هذه المعارك قد وصلت إلى قرية ذات كهل بهدف فرض الحصار على نجران من جميع الاتجاهات، وخشية ألا تصل إليهم إمدادات من الجهة الشمالية. وبعد أن حقق الجيش انتصارا ساحقا على الغزاة في نجران، طور من هجومه واتجه إلى الشمال وتحديدا إلى وادي الدواسر،
1: وهناك دارت معارك ضارية مع حاكم المنطقة بعل. وبعد الانتصار عليه توجه الجيش إلى ربيعة ملك كندة، وكان الهدف من ذلك إخضاع كافة تلك المناطق للملك شاعرم أوتر، وتأكيدا على عدم التعاون مع الغزاة الأحباش.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: تهاني الشرجلي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
0: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أن الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد للعذاب العظيم في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثانيا أكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين، لأنهم وصفوهم بالإرهابيين لأن منهم عناصر مع القاعدة أو لأن منهم عناصر مع طالبان ومن هذا الكلام، لكن هم إرهابيون عندما انطلقوا ليفرقوا كلمة الأمة، هذا هو الإرهاب الحقيقي. ثالثا قال: لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. رابعا أكد أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى. الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. خامسا أكد أن من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. نستمر اليوم من قوله رضوان الله عليه، ونختتم ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث من قوله رضوان الله عليه: فإذا لم نتعامل مع القضية بجدية كما ينبغي أن نكون في مواجهة خطورتها سنكون فعلا جديرين بالخزي والعار، فنقدم على الله ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. نقدم على الله ووجوهنا مسودة، فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا ما تعاملنا مع القضية بجدية، أيش القضية؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي أنه حصل كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان حصل. وكيف حصل؟ نحن قلنا بالأمس إن اليهودي لا يأتي إليك فيقول لك: أكفر بالقرآن، أكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقول لك تيهود تنصرا، يعني تهود تنصر. سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر. ومتى سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر؟ عندما تكون إنسانا لا تبالي، عندما تكون مجتمعا لا يبالي، عندما تظل مجتمعا متفرقا عندما لا تهتم بهذه القضية تحذر من طاعة اليهود والنصارى والانفتاح عليهم، لأنهم سيردونك بعد إيمانك إلى كافر. عندما لا تهتم بهذه القضية فإنك قد هيأت نفسك لتكون بيئة صالحة توصلك إلى الكفر، توصلك إلى الارتداد بعد الإيمان، فتقدم على الله كفرد أو كمجتمع بوجوه مسودة. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لأنه هنا كفر حصل بعد الإيمان على يد من؟ أليس على يد أهل الكتاب؟ فينبغي أن نتعامل بجدية مع مسألة، مع قول الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نحذر من الانفتاح عليهم، نتوحد على أساس لا يخترقون إلى الداخل. وأين هو الوسط الذي قبل هذا الكفر؟ هو ذلك الوسط الذي لم ينطلق على هدي الله من أول ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي لم يهتدي بهذه الآيات، يتقي الله حق تقاته، يعتصم بحبل الله ويحذر من التفرق، يدخل من ضمن أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو الوسط القابل لأن يرتد بعد إيمانه إلى كافر. المجتمع الذي لا يتحرك على هذا النحو هو المجتمع القابل لأن يرتد بعد إيمانه فيصبح على يد أهل الكتاب كافرين. وإلا فمن؟ هل المجتمع الذي ينطلق على هذا النحو هو الذي يمكن أن يرتد بعد إيمانه كافرا؟ لا. الأمة التي تتحرك وتعتصم بحبل الله جميعا، الأمة التي تتحرك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، الأمة التي تتحرك جسدا واحدا لا تسمح للتفرق والاختلاف أن يفرق صفوفها وكلمتها، هل يمكن أن تكون هي التي تكفر؟ لا. هؤلاء قال عنهم هم المفلحون. الكافرون عند الله يصفهم بأنهم خاسرون. المفلحون عند الله كلمة لا تطلق على من يمكن أن يكون كافرا أو فاسقا أو ضالا في هذه الحياة أو مقصرا في أمر الله. المفلحون تطلق على المؤمنين في أرقى درجات الإيمان، على المتقين في أرقى درجات التقوى، على السائرين على هدي الله. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم. هذا نص مهم جدا. المفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم. لكن من هم المفلحون؟ الذين اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا وكانوا بشكل أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هم الذين يمكن فعلا أن يكونوا هم من يضربون أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها، وليسوا هم الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدون بعد إيمانهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار. أولئك الذين يتحركون في تثبيط الناس والإرجاف عليهم وتخويفهم، بطل مالك حاجة، يعني اترك لا شأن لك، الذين كنا نسمعهم من زمان، بطل بيقولوا أنت إرهابي مالك حاجة، هؤلاء ماذا يعملون بكلامهم هذا؟ أليسوا من يثبط من يتكلم مع الناس بهذا الشكل، أليسوا ممن يهيئ الأمة إلى أن تكون كافرة بعد إيمانها؟ هم من يثبطون الأمة ويثبطون الناس عن أن يسيروا على هدي الله فيصبحوا متقين لله حق تقاته، ويصبح أمة واحدة معتصمة بحبل الله بشكل جماعي، ويصبح أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هل هذا هو هداية لأناس يتحركون أم يقعدون؟ هل هو هداية لناس يعملون وينطلقون في ميادين العمل أم لأناس يجمدون؟ الذي يقول لك بطل بطل وفي كل فترة يقول لك بطل، أليس يدعوك إلى الجمود والتخلي عما هداك الله إليه وتقعد عن العمل الذي أرشدك الله وألزمك أن تعمله؟ أليس ممن يعمل على أن يجعل منك شخصا يمكن أن تكفر بعد إيمانك فتكون ضحية للكافرين لأهل الكتاب؟ إنهم من يثبطون، إنهم ممن يقدمون على الله ووجوههم ملطخة بالعار، إنهم ممن يخدم اليهود والنصارى ويخدمون من إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من تحبونهم ولا يحبونكم، إنهم يخدمون من هم حساد لنا، من هم أعداء لنا، من هم مبغضون لنا، من هم لا يودون لنا لا يودون أي خير لنا. ما أشد سوداد وجوههم وما أعظم ما لطخوا به وجوههم من الخزي والعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. إن الآيات توحي بأن الذين يقصرون ويفرطون قد يكونون ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة، فكيف إذا كان ممن يعمل ويتحرك وتنطلق من فمه تلك الكلمات المثبطة للناس عن أن يسيروا على هدي الله فيحافظون على إسلامهم وينطلقون في مواجهة أعدائهم، فتنطلق منهم الكلمات المرعبة المخوفة المرجفة، ويصبغون أنفسهم بصبغة الناصحين المشفقين؟ أليس هؤلاء من يسودون وجوههم، من يقدمون على الله ووجوههم مسودة فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ بل كنتم ممن يهيئ الساحة لتكفر بعد إيمانها، ممن يساعد على أن يترسخ في الأمة ويسري في الأمة الكفر بعد الإيمان. التثبيط هو معول هدم خطير على الأمة، لهذا قال الله مهددا لأولئك الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما تحركوا، ملعونين أينما التقيت بهم. أينما التقيت بهم فاعرف أن الفارق فيما بينك وبينهم مليء بلعنة الله عليهم. تستشعر هذا أنت أنك ستواجه ملعونين عند الله، فلتكن حذرا منهم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، جديرين بأن يقتلوا أينما ثقفوا، لأن أعمالهم خطيرة، هم جسر الباطل، هم من يعبدون الطريق للكفر، هم من يعبدون الطريق لأعداء الله ليضربوا الأمة، هم من يعملون على أن ترتد الأمة فتصبح كافرة بعد إيمانها، بل تصبح جنودا مجندة بكل ما تملك لأعدائها. ثم كما قلنا سابقا، إذا انطلق معك من منطلق أنه ناصح لك ومشفق عليك ورحيم بك، فارجع إلى أرحم الراحمين الذي يرشدك إلى هذا، هو الذي يرحمك فعلا، هو الناصح لك، هو المشفق عليك، هو الذي يهمه أمرك، هو الذي لا يريد أن تظلم، فهو يرشدك إلى العمل بما فيه عزتك وكرامتك ورفعتك، بما فيه نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة من عذاب الله وفوزك برضوان الله وجنته وبجنته. هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا. ركز، هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله. فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك وهو يوجهك إلى خلاف هذا، إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي تنطلق من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه سواء كان في واقعه مشفقا عليك وناصحا لك أو لا، أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك فإنك قد غششت نفسك وظلمت نفسك، لأن هنا الرحمة، هنا النصح، هنا مظاهر الإشفاق عليك. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوههم في مواقفهم في الدنيا، كانوا ملتزمين، كانوا من يهمهم أمر الأمة، من يهمهم أمر الدين، هم من يحملون نفوسا كبيرة تأبى الظلم، تأبى الذل، تأبى الاضطهاد، وتأبى الضيم، تغضب لله، تغضب للمستضعفين من عباد الله، تحمل العداوة الشديدة لأعداء الله والغضب العارم على أعداء الله. هم من كانوا ينطلقون في مواقفهم على هدي الله فيقفون المواقف المشرفة مهما كان الحال ومهما كان الأمر. هؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم مبيضة، وجوههم بيضاء مشرقة، لأنهم بيضوا وجوههم مع الله، مع دينه، مع أمته، مع إخوانهم، مع أمتهم، مع أبناء وطنهم، فيقدمون على الله ووجوههم مبيضة. هؤلاء هم من هم في رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، إنهم يتحركون في رحمة الله، يتحركون في ظل الآيات وعلى هدى الآيات، وعلى هدى الآيات، آيات الله ربهم الرحمن الرحيم. وفي يوم القيامة سيكونون في مستقر رحمة الله في الجنة، يحظون برضوانه ويحظون بالنعيم. هؤلاء هم الذين يستحقون كل شرف وكل كرم وكل تقدير، يستحقون المقام العالي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية بالتعبير السريع جدا الذي يعبر عن جدارتهم بالجنة: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كأنهم أصبحوا في الجنة، كأنهم صاروا إلى الجنة، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن يحول بينهم وبين الجنة ولا لحظة واحدة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة إلى هذه الآيات، وكلمة آيات تعني أعلاما، أعلاما من الهدى، أعلاما من البينات، أعلاما إلى الحقائق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، حق لا ريب فيه، حق لا شك فيه، حق لا يتخلف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. كل هذه التأكيدات من عند الله سبحانه وتعالى بشكل رهيب، بشكل يخلق في نفس الإنسان شعورا بالحياء، بالخجل أمام الله سبحانه وتعالى، تكشف عن رحمته العظيمة بعباده. إنه يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم، يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم. هدانا في هذه الآيات إلى ما يحررنا من ظلم اليهود والنصارى، من خطورة تحويلهم لنا إلى كفار بعد إيماننا. ثم عندما يرشدنا أن نسير على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا. وعندما يحصل لدينا إيمان بأنه سيقف معنا، فلنعلم من هو الذي سيقف معنا. هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وإليه ترجع الأمور. هو من يمكن أن يهيئ، هو من يمكن أن يخلق المتغيرات، هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكن أن يعبد الطريق، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين وأنتم تسيرون في هذا الطريق على أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. ولهذا جاء بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله، إلى الله ترجع الأمور. أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسيروا على هذا الطريق أني بيدي ما في السماوات وما في الأرض، سأستطيع أن أجعل من يؤيدكم من خلقي. ألم يجعل الله الملائكة تؤيد المسلمين في بداية تحركهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولله جنود السماوات والأرض،

0: من المستحيل أن تهدمه، وإلى الله ترجع الأمور. نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان الإنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمام عباده. أمامهم يهيئ الكثير من الفرص لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل ويحصرك في موقعك، ترى كل شيء مستحيلا أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق المتغيرات، الأمور بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا مما يعزز الثقة في نفوس من يسيرون على هديه؟ وأنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الفرص إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. انتهت الملزمة والوقت داهمنا، لا يمكن أن نذكر النقاط، ولكن خلاصة ما جاء أن الله سبحانه وتعالى في مواجهتنا لليهود والنصارى تحدث عن خطورتهم، وتحدث عن مكرهم، تحدث عن قدرتهم للتضليل. كذلك ذكر في هذه الآيات من سورة آل عمران التي تحدث حولها وطرح حولها أربعة دروس أنه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في مجال مواجهتهم كي لا نتحول إلى كافرين، كي نحصن أنفسنا منهم، هدانا الله في القرآن الكريم إلى ما يجعلنا بمستوى مواجهتهم، ما يبنينا لنكون بمستوى المواجهة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعا إلى الاعتصام بحبل الله، وحذر من التفرق، وأنذر أن التفرق سيكون وراءه عذاب عظيم، ودعا إلى أن نكون بشكل أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فنحن بحاجة إلى هذا لنستطيع أن نواجههم. إذا لم نعتصم بحبل الله، إذا لم نبتعد عن التفرق، إذا لم نكن بشكل أمة ندعو إلى الخير، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، وفق خطة واحدة، منهج واحد، نظرة واحدة، أسلوب واحد، تحت قيادة واحدة، فلا يمكن أن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا في مواجهة اليهود والنصارى مهما امتلكت من أسلحة. هذه الآيات هي هداية من الله تجعلنا بمستوى مواجهتهم، وهو عندما يهدينا يقول لنا بأننا إذا سرنا على هدايته فإنه سيقف معنا، وعندما يقف معنا هو من له ما في السماوات والأرض، يستطيع أن يصنع المتغيرات، يستطيع أن يهيئ، يستطيع أن يفتح المجالات والأبواب أمام من يتحركون وفق هدايته. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. انتهت الملزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. ويستمر العدوان على إيران، وهو في واقعه وطبيعته ومراميه الخبيثة الشريرة عدوان على كل هذه الأمة. يستمر هذا العدوان الغادر الحاقد المجرم، ويتجدد بين الفينة والأخرى، لأن التحالف الشيطاني القائم به، تحالف العدو الأمريكي الصهيوني الأخطبوطي المركب، مطبوع على العدوانية الإجرامية الدموية التي لا يمكن لها أن تقف عند حد دون أن تحقق غاياتها ومآربها الخطيرة، وهي السيطرة التامة على هذه الأمة والاستحواذ على مقدراتها وحقوقها والقضاء التام على كل عناصر قوتها ومقاومتها واستعباد شعوبها. وهذا ما لن يكون طالما هناك عرق ينبض بالحياة لدى أحرار هذه الأمة وشرفائها المرابطين الثابتين في خندق الصد والتصدي للمعتدين وقطع دابر عدوانهم الغاشم الآثم الظالم. هذا الاستمرار وهذا التواصل لحلقات العدوان المجرم الذي جاءت أطرافه من بعد آلاف الكيلومترات للعدوان على شعوب هذه المنطقة، والأمر يعني بكل بساطة أن كل طريق يسير نحو التفاوض أو طاولة المفاوضات كما تسمى في التداول السياسي الإعلامي، إنما هو خط آخر متعرج من خطوط العدوان، وهو لكسب الوقت وللإعداد من جديد لجولة أخرى من هذا العدوان الذي لن يوقفه إلا صمود أحرار هذه الأمة والمزيد من الصبر والثبات حتى قطع دابره. وفي هذا الخندق الشريف المحق والمنتصر بإذن الله، خندق المواجهة مع هذا العدوان، يواصل هؤلاء الأحرار الأبرار ملحمة الصمود والنصر الذي لا شك فيه، في قوس مأثرة وملحمة ومواجهة كبرى يمتد من إيران إلى اليمن، وتتوحد فيه الساحات على نحو تعيا فيه وتعجز حيل العدو الماكر الغادر المجرم المحمومة والدؤوبة عن ثلمه أو المساس به كما تحلم وتأمل. وفي القلب هنا يمن مسلم مؤمن مجاهد صادق الوعد والعهد مع ربه ودينه وأمته، وإخوته شركاء هذا الخندق الحر المقاوم للشر الصهيوني الأمريكي الدموي المتوحش المتمادي. هذا هو الشعب اليمني المسلم العريق، شعب الإيمان والحكمة، بأصالة وقوة انتمائه الإيماني ونقاء روحيته الإنسانية الحضارية الوهاجة بأسمى القيم، حاضر دائما في صدارة التجسيد لإيمانه ومبدأه في كل محك وفي كل مناسبة وفي كل مقام، حافل بالدلالات والمضامين والرموز من ذلك القبيل المطلق في أعالي السمو والكمال والأهمية. لا نتحدث عن رموز شاخصة بالأضواء الباهرة والدلالات الباسقة في فضاء أمة الإسلام فحسب رغم شساعة هذا الفضاء، بل في الكون الإنساني المترامي في اللا حدود واللا نهايات، أي في أعماق الإنسانية الحرة الكريمة الرافضة لأدناس الطغيان وأدران التصهين وإجرام الانحطاط الإبستيني الصهيوني. في أعياد الغدير والولاية الغراء هذا العام واحتشاداتها اليمانية المهيبة في كل الساحات والميادين والمحافظات الحرة، كما في أمثالها ونظائرها من المناسبات والمعالم الزمنية للأحداث والوقائع والمواقف النوعية والعابرة لحدودها الظرفية، في كل ذلك تجسيد حي لتلك المعاني، وفي كل ذلك أيضا يبرز كون هذا الشعب المجاهد المؤمن الناهض في ظلال مسيرته القرآنية الإلهية النيرة ومشروعه التحرري النهضوي الفتي والواعد وقيادته المستبصرة الحكيمة الشجاعة الواعية، عامل تأصير وتوثيق وتمتين لعرى التوحد بين شرفاء وأحرار أمته المجاهدة المقاومة لشرور الطغيان الفرعوني الصهيوني الأمريكي المستكبر ومشاريعه ومخططاته الخطيرة وعدوانه المستمر وجرائمه وإباداته التي لا تقف عند حد. وعلى هذا النحو المشرف تتوالى المواقف والأحداث بكل خطرها ونوعيتها ومصيريتها، شاهدة على أحقية وأهمية الفعل المقاوم المواجه بوعي وبصيرة وإيمان وصبر لزحوف هجمة هذا الحلف الشيطاني الإجرامي برأسه الأمريكي الصهيوني الحامي والمسعور وشتى أذرعه وأدواته، وجدوائية الثبات على خندق مواجهته وصده وسد الطريق أمام هجمته الاستباحية التوسعية الضارية المتوحشة والدموية بوحدة موقف يدرك الجميع في محور القدس المجاهد المقاوم أهميتها وحيويتها الفائقة، ولا تخفى مفاعيل وشواهد الدور اليمني إلى جانب أدوار ومواقف أحرار وشرفاء هذا المحور في إيران ولبنان والعراق وغزة في تعزيز تلك الوحدة الضامنة والفاعلة والأساسية بين عوامل النصر الأكيد على الأعداء والقطع النهائي لدابر شرهم وإجرامهم، وحدة الساحات التي باتت في هذا المستوى العالي المتقدم بأهميتها لدى كل المنتمين إليها، كما هي في الوقت عينه هاجس مؤرق للعدو المجرم الماكر الذي يدأب بكل وسعه في سبيل التخلص منها، وهيهات له ذلك.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. العلامة مفتاح يحذر من المشروع الصهيوني الخطير في المنطقة، والخارجية تؤكد أن استمرار العدوان على طهران يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لآلية العدو الإسرائيلي وجنوده في الجنوب المحتل. وإيران تعلن الجهوزية واليقظة التامة لمواجهة أي تهديد يمس أمن البلاد واستقلالها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شدد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد أحمد مفتاح على أن عنوان المرحلة المقبلة يتمثل في كسر الحصار، مؤكدا أن الحصار المفروض على اليمن وإيران وقوى المقاومة يندرج ضمن المساعي الغربية الرامية إلى فرض الهيمنة الصهيونية الأمريكية والسيطرة على مقدرات الأمة الإسلامية وشعوبها، منتقدا انخراط بعض الأنظمة الخليجية بصورة كاملة في هذا المشروع، ومحذرا من أن المشروع الصهيوني الخطير لا يقتصر على استهداف دول محور المقاومة، بل يمتد ليشمل دولا أخرى كباكستان ومصر وتركيا والجزائر. في السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدة أنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. وشددت الوزارة في بيان على أن هذا العدوان المتواصل سيدفع المنطقة برمتها للانزلاق نحو حرب إقليمية أوسع ستكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على العالم أجمع. البيان لفت إلى الآثار الخطيرة المترتبة على هذا العدوان التي تمس سلامة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة العالمية، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي بشكل عام. وجددت تأكيدها على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن نفسها وحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية والرد الحاسم على أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها. أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني انتشار الأمراض الجلدية بشكل واسع بين الأسرى في سجن عوفر وسط حرمان متواصل من العلاج، وأضاف أن إدارة السجن تمنع العلاج عن الأسرى رغم تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض بينهم. وكشف عن أن الأسرى في سجن عوفر يتعرضون لعمليات قمع متواصلة باستخدام الكلاب البلوسية والرصاص خلال اقتحام الأقسام. ولفت المركز إلى أن سوء الطعام وانتشار الأمراض مسألة متفشية في السجن. قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنها استهدفت بصلية صاروخية تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي وجنوده عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفة جنوبي البلاد. بالتوازي، شنت طائرات العدو سلسلة غارات على جنوبي لبنان في إطار جرائمها المتواصلة بحق الشعب اللبناني. استهدف الجيش الإيراني بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الانتحارية الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهوائيات الاتصال ومنشآت رادار نظام باتريوت التابعة للأسطول. ودمر الحرس الثوري الإيراني مواقع انتشار المقاتلات الأمريكية F-35 و-F-15 و-F-16 والمنشآت المهمة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي الواقعة في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة فيها ب12 صاروخا باليستيا وبعدد من المقاتلات. الحرس الثوري
أوضح بأن ذلك يأتي ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف عددا من المناطق في جنوب طهران. في السياق، استهدفت قوات الحرس الإيراني سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابتهما، وذلك بعد الإعلان عن إغلاق المضيق أمام جميع أنواع السفن واستهداف أي حركة مرورية بحرية غير قانونية. على صعيد المواجهة، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله أن القوات المسلحة الإيرانية في حال جهوزية ويقظة تامة لمواجهة أي تهديد يمس أمن البلاد واستقلالها. وقال في تصريح بمناسبة ذكرى الحرب التي استمرت 12 يوما إن صمود الشعب الإيراني وأحدته ودعمه للقيادة قد أسهم في إفشال أهداف الأعداء وتحقيق هزيمة استراتيجية. المسؤول الإيراني شدد على أن القوات المسلحة سوف ترد بشكل حاسم ومؤلم على أي تهديد، مع التأكيد على استمرار نهج المقاومة ورفع راية الاستقلال والكرامة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم من التداعيات المتفاقمة للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة تنزلق بشكل أعمق نحو الأزمة، وأن انعكاسات ما يجري لن تقتصر على دول المنطقة بل ستمتد إلى العالم أجمع. الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن مخاطر تحول المواجهات المحدودة إلى صراع شامل لا يجب الاستهانة بها، داعيا جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية تحول دون مزيد من التصعيد. سيطرت القوات الروسية على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابروجي ودمرت 330 طائرة مسيرة فوق عدد من المقاطعات خلال الساعات الماضية. كان ذلك سامعين الأكرم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسية. العلامة مفتاح يحذر من المشروع الصهيوني الخطير في المنطقة، والخارجية تؤكد أن استمرار العدوان على طهران يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لآلية العدو الإسرائيلي وجنوده في الجنوب المحتل، وإيران تعلن الجهوزية واليقظة التامة في مواجهة أي تهديد يمس أمن البلاد واستقلالها. بهذا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية للظهيرة هذا اليوم. وفيها إيران تغلق مضيق هرمز بالكامل، ونتيجة العنصرية والتمييز بين اللاعبين والوفود المشاركة، أمريكا تحول كأس العالم إلى ساحة للتضييق. مرحبا بكم.

شهدت منطقة الخليج ومضيق هرمز تصعيدا عسكريا خطيرا الليلة الماضية إثر اندلاع اشتباكات بحرية وجوية عنيفة بين القوات المسلحة الإيرانية والقوات الأمريكية، أسفرت عن إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام كل أنواع السفن وجميع ناقلات النفط. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن مصدر عسكري إيراني التأكيد على أن القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة وأن أي عدوان أمريكي سوف يواجه برد قاسي، بالتزامن مع قيام المقاتلات الإيرانية بدوريات جوية فوق العاصمة طهران. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، حيث طالت الانفجارات مناطق في قشم وبندر عباس ومناب وعسلويه جنوبي إيران، فيما تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لصواريخ كروز وطائرات مسيرة معادية أسقطت عددا منها. وفي تطور ميداني متسارع، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أنه سوف يتم استهداف أي حركة مرور نظرا للانعدام الأمني في المنطقة وبدء الهجمات الأمريكية على المناطق الجنوبية في محافظة هرمز جان. المواجهات امتدت لتشمل استهداف سفن وفرقاطات أمريكية في مضيق هرمز وبحر عمان بالصواريخ المضادة للسفن وبالطائرات المسيرة، وسط أنباء عن تحقيق إصابات مباشرة في القطع البحرية الأمريكية. كما طالت تصعيد القواعد الأمريكية في العراق، حيث هزت انفجارات قاعدة أمريكية في منطقة في العراق وموقعا في أربيل شمالي العراق إثر استهدافهما بصواريخ إيرانية أحداها رادارا أمريكيا في المنطقة. وفي سياق المبررات الأمريكية، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين القول إن الهدف من هذه الضربات هو الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق، معترفين بأنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة.

قبيل ساعة قليلة من افتتاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، تصاعدت موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية والإعلامية بشأن طبيعة الاستقبال المهين والتعامل العنصري الذي واجهته منتخبات وبعثات رياضية ولاعبون فور وصولهم إلى الأراضي الأمريكية. التشديدات الأمنية تداخلت بشكل مبالغ فيه مع المواقف السياسية العدائية تجاه بعض البلدان العربية والإسلامية لتخلق بيئة مشحونة تفرغ البطولة العالمية من طابعها الإنساني وروحها الرياضية وتحولها إلى منصة للتضييق في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه الأنظار إلى المنافسة الرياضية داخل الملاعب. تحولت المطارات الأمريكية ومكاتب الهجرة والتأشيرات إلى محور جدل واسع بعد سلسلة من الحوادث التي طالت لاعبين وحكام وأعضاء وفود رسمية ما ألقى بظلاله على الأجواء المصاحبة لانطلاق البطولة. تقارير إعلامية أكدت تعرض نجم المنتخب العراقي أيمن حسين لإجراءات احتجاز واستجواب مطولة عقب وصوله إلى الولايات المتحدة. تخلل ذلك تفتيش دقيق لمقتنياته الشخصية وأجهزته الإلكترونية، الأمر الذي أثار موجة استياء في الأوساط الرياضية العربية التي اعتبرت ما جرى تصرفا لا ينسجم على الإطلاق مع الأعراف المتبعة في استقبال الوفود المشاركة خلال البطولات الدولية الكبرى. وفي حادثة أخرى أثارت ردود فعل واسعة منع الحكم الصومالي عمر قرطان الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم كأول حكم صومالي في تاريخ البطولة، تم منعه من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة دخول سارية وجواز سفر دبلوماسي قبل أن تتم إعادته من مطار ميامي في خطوة اعتبرها متابعون إساءة مباشرة لأحد كوادر البطولة وتناقضا مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي يرفعها الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما امتدت التعقيدات إلى المنتخب الإيراني الذي واجه عراقيل كبيرة في استكمال ترتيبات المشاركة، حيث تأخرت إجراءات منح التأشيرات لعدد من أعضاء البعثة الإدارية والفنية فيما لم يحصل اللاعبون على تصاريح الدخول إلا قبل فترة قصيرة من انطلاق البطولة، ما تسبب بإرباك واضح في التحضيرات الفنية واللوجستية للمنتخب. وفي السياق وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على نقل المعسكر التدريبي والمقر الرئيسي للمنتخب الإيراني إلى الأراضي المكسيكية في خطوة هدفت إلى تجنب المزيد من التعقيدات والإشكالات المرتبطة بالإقامة والتنقل داخل الولايات المتحدة. ولم تقتصر الإشكالات على المنتخب الإيراني، إذ برزت حالات مشابهة شملت منتخبات ولاعبين من دول عربية وأفريقية مختلفة، الأمر الذي عزز الانطباع بأن المشكلة لا تقتصر على الجماهير والمشجعين بل تمتد أيضا إلى الوفود الرياضية الرسمية المشاركة في الحدث العالمي. وفي المغرب أثارت قضية اللاعب زكريا الواحدي جدلا واسعا بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تعرضه لمشكلات تتعلق بإجراءات السفر والتأشيرة، ما استدعى تدخلا مباشرا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمعالجة الملف وضمان التحاقه ببعثة المنتخب. كما واجه المهاجم السويسري بريل إمبولو تأخيرا في إجراءات سفره بعد إخضاع تصاريحه الإلكترونية لمراجعات إضافية من قبل السلطات الأمريكية، الأمر الذي حال دون سفره مع بعثة المنتخب السويسري في الموعد المحدد. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عن تعرض بعثة المنتخب السنغالي لإجراءات تفتيش واستجواب مطولة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، شمل ذلك اللاعبين وأفراد الطاقم الإداري والفني للمنتخب، ما أثار انتقادات واسعة بشأن طبيعة التعامل مع المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة. هذه التطورات ترافقت مع انتقادات متزايدة لدور الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يرى مراقبون أن فيفا بدا عاجزا عن توفير الحماية الكافية للكوادر الرياضية التابعة له أو ممارسة الضغط اللازم
لضمان معاملة متساوية لجميع المشاركين بغض النظر عن جنسياتهم وخلفياتهم السياسية والثقافية. دائرة الجدل توسعت مع ظهور معلومات حول إجراءات مالية مشددة طالت جماهير بعض الدول الأفريقية بعدما طرح في وقت سابق مقترح يلزم مشجعي عدد من الدول بإيداع ضمانات مالية مرتفعة للحصول على تأشيرة الدخول قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقا تحت ضغط الانتقادات المتزايدة. هذا وقد تزايدت المخاوف من اتساع الدور الأمني لدوائر الهجرة والجمارك الأمريكية في إدارة وتأمين فعاليات البطولة وسط تحذيرات من منظمات حقوقية دولية من أن تؤدي تلك الإجراءات المشددة إلى حالات تمييز أو تضييق تمس بعض المشاركين والجماهير على أساس الخلفيات العرقية أو الثقافية أو السياسية.

إلى هنا سمعنا الأكارم ما تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. استمعتم فيها إلى تقرير حول إيران التي أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وتقرير آخر حول العنصرية والتمييز بين اللاعبين والفود المشاركة، حيث أمريكا تحول كأس العالم إلى ساحة للتضييق. لكم التحية من الأعداد سميح عز الدين، تقييم الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ مباشرة على الهواء يحيى مهدي، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع

غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية حوث خمر ذيفان ريدة نقيل الغولة محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون رداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، جرد من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد، للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطوير لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، فعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك.

0: صنع دهر طوره
1: صنع
0: جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهر افدي تصنيعك وابداعك
1: فجر افدي تصنيعك وابداعك

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة

0: راجع راسك.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
2: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل يكويك التيار،
5: برع
4: برع ولا الليل يكويك التيار،
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
6: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. على خريطة الحرية والسيادة، تترجم صنعاء قرار إغلاق باب المندب في وجه العدو الصهيوني بكل شموخ وإباء وإرادة حرة، بينما في عدن وبقية المحافظات المحتلة يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة نتيجة لهوان وذل الخونة والعملاء وارتهانهم لسياسة الاحتلال المدمرة للشعوب والأوطان. ومع ذلك كله، تبقى الإرادة والعزيمة هي المحركة لثورة الفرشان وحرية الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تنزلق المحافظات المحتلة نحو منحدر خطير من الانهيار الأمني والخدمي في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب الحاد على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بينما يجد المواطن نفسه ضحية مباشرة لذلك الصراع والاحتلال الممتد منذ عدة سنوات.
2: عدن تختنق في الظلام، وسلطة الارتزاق تحاصر المواطنين بالفشل والقمع. أكثر من 18 ساعة إطفاء يوميا، وحرارة لاهبة، وخدمات منهارة.
3: قل يا رب انتقم منهم.
2: فيما يتصاعد غضب الشارع من واقع معيشي يزداد سوءا يوما بعد آخر.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحماء. باليوم 5 جنازات 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
2: لكن بدلا من ارسال الوقود لمحطات الكهرباء، ارسلت سلطات الارتزاق المدرعات والاطقم الامنيه الى الشوارع والساحات، في مشهد يكشف ما تخشاه حقا، وهو انتفاضة شعبية باتت تطرق الأبواب.
5: اتقوا الله بأنفسكم، الناس تموت، الأرواح تتساقط، ونحن من ندفع الثمن. الكذب والضحك على الدقون بلا، ما نشوف أي تحرك من مسؤول، كلكم تتفرقوا على الناس. المجلس الرئاسي هذا فاشل، من يوم ما طلع ما لقيناش عافية.
2: واللافت أن مسؤولين محليين حذروهم بأنفسهم من خروج الوضع عن السيطرة، وحملوا حكومة الفنادق مسؤولية الأزمة وعجزها عن توفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء. مشهد يكشف حجم عجز الاحتلال وأدواته عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين، لكنه لا يعجز عن الاستنفار والقمع كلما ارتفعت أصوات المطالبين بحقوقهم.
0: يا عدن، صيف مميت يخنق المواطنين الذين أصبحوا يفترشون الشوارع ويبيتون في الرصيف هربا من الحر وانقطاع الكهرباء، وانفجار وغضب شعبي يتحول إلى ثورة تهدد السلطة المرتزقة.
6: نحن لنا 10 سنوات كل صيف ونحن نموت بالحر، هذه السنة طبح الكيل، الناس تموت، شباب يقلب، حريم ما تحمل شيوبة، ما يتحملوش.
7: مطالبنا بسيطة جدا، كهرباء، ماء، رواتب، صحة وتعليم.
8: الشعب مات من الحماء، اتقوا الله فينا يا مسؤولين.
9: لا نشتي حزب ولا علم ولا شيء، أريد نطالب بحقوق، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي خدمات.
10: أعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يدقون انسولين.
11: خدمات غائبة ومعاناة مستمرة ومناشدات لم تلقى أذانا صاغية من الحكومة، هكذا يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش تحت وطأة انهيار خدمي شامل وصيف لاهب لا يرحم، تحولت معه تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة شاقة من المعاناة الإنسانية. فلم يعد الأمر مقتصرا على قطاع بعينه، بل تشابكت الأزمات لتخنق المدينة، بدءا من التدهور الحاد في منظومة الكهرباء وصولا إلى أزمة المياه الخانقة وانعدام الغاز المنزلي، ما وضع السكان بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان غياب المعالجات الجذرية. هذا الشلل التام في الخدمات الأساسية ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع الصحي والمعيشي، حيث تحول لهيب الصيف إلى خطر حقيقي يهدد حياة كبار السن ومرضى الضغط والسكري. وفي ظل انقطاع المرتبات وتهاوي قيمة العملة الوطنية، بات المواطن عاجزا عن الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال. وأمام هذا الواقع المرير، انفجر الغضب الشعبي في شوارع عدن عبر الدعوة لوقفات احتجاجية حاشدة، وهو الأمر الذي دعت إليه تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، والتي تطالب بوضع حد لتدهور الأوضاع وإنقاذ عدن من حالة الانهيار المتواصل.
0: الاحتجاجات الشعبية تمتد من عدن إلى حضرموت، حيث شهدت مدينة المكلا عصيانا مدنيا خلال الأيام الماضية تعبيرا عن الاحتجاج الرافض لتردي الأوضاع وانهيار الخدمات، بينما تتصارع أدوات الاحتلال على الغنائم في المحافظة.
2: غضب شعبي يجتاح شوارع المكلا، واحتجاجات واسعة تندلع بسبب الانهيار الكارثي للكهرباء والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
12: وضع العيش في الوادي أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة بالشيء. لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات ثالث، الانفلات الأمني لا متهان.
2: لكن خلف هذا المشهد تتكشف حقيقة أكثر خطورة، صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي على النفوذ والثروة.
13: الصراع السعودي الإماراتي اليوم يتجلى واضحا في محافظة حضرموت، كما تشاهد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت على أشدة، ومن سيدفع الفاتورة هم أبناء اليمن أو أبناء حضرموت بشكل عام.
2: انفجارات تهز بترو مسيلة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
14: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعودية بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
2: مشهد يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي يضرب معسكر الارتزاق ويفضح حقيقة الصراع الدائر بين أجنحته المتناحرة. فالمعركة الجارية لا علاقة لها بخدمة المواطنين ولا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بل هي صراع محموم على النفوذ والسيطرة على حقول النفط والموانئ والاستحواذ على الإيرادات والثروات المنهوبة.
15: هذا وضعنا في حضرموت المكلا، 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
2: وبينما تنشغل الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي بالتصارع على الغنائم وتصفية الحسابات، تغرق المحافظات المحتلة في أزمات خانقة وانهيارات متسارعة وفوضى متفاقمة يدفع المواطن ثمنها كل يوم.
0: العبث الإماراتي تحت المجهر، وتقرير جديد يكشف فضائع شركة توتال الفرنسية وما خلفته من أضرار وتلوث للبيئة والمياه والتربة بوادي حضرموت، بينما ارتبطت أضرار هذه الشركة على مدى الأعوام الماضية بالميليشيات الإماراتية التي حولت مواقعها إلى سجون سرية تحت سلطة الإمارات حسب ما ذكره التقرير.
16: أطفال يولدون بلا أذرع وسرطانات تتسلل إلى القرى، ومزارعون يقولون إن أرضهم لم تعد كما كانت. هكذا تصف تحقيقات وتقارير فرنسية جديدة جانبا من الاتهامات الموجهة لشركة توتال الفرنسية بشأن أضرار بيئية وصحية جسيمة خلفتها 20 عاما من العمل النفطي في وادي حضرموت. وفي أحدث التحقيقات التي نشرها موقع بون بوت الفرنسي، تشير التقارير إلى أن عشرات اليمنيين يتهمون شركة توتال بالتسبب في تلوث المياه والتربة خلال فترة تشغيلها لحقول النفط في القطاع 10. التقرير قال إن عشرات اليمنيين طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في مناطقهم بعد عقد من مغادرة الشركة البلاد، وسط اتهامات بتلوث المياه والتربة وانتشار أمراض خطيرة وتشوهات خلقية في محيط الحقول النفطية التي أدارتها الشركة لسنوات. ولا يقتصر الجدل حول الشركة الفرنسية على الملف البيئي فقط، إذ سبق أن أثيرت تساؤلات تتعلق باستخدام مواقع ومنشآت تابعة لتوتال خلال سنوات الحرب من قبل القوات الإماراتية كسجون سرية احتجز فيها يمنيون وتعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفي موازاة ذلك، يكشف تقرير جديد لموقع انتليجنس أونلاين الفرنسي جانبا آخر من إرث الحرب، حيث يشير إلى أن كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الإماراتية بعد تقليص وجودها العسكري في اليمن بدأت تظهر لدى أطراف جديدة داخل البلاد. وبحسب التقرير، فإن بعض هذه الأسلحة كان مخزنا في مواقع عسكرية ومنشآت استخدمتها الإمارات خلال سنوات الحرب، من بينها مواقع في محافظة حضرموت ومحيط مطار الريان، قبل أن تنتقل لاحقا عبر شبكات متعددة في ظل ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ العسكري. وأمام هذه التطورات، تكشف هذه الملفات جانبا من الكلفة الخفية للحرب في اليمن بما خلفته من آثار بيئية وصحية وأمنية لا تزال تطارد المواطن اليمني حتى اليوم.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: ثورة الفرشان. من الأفران الملتهبة إلى الشوارع المفتوحة، هكذا تعيش عدن المدينة وسكانها مأساة الكهرباء في ظل صيف ملتهب. تحولت منازل المواطنين إلى أفران وزنازين خانقة، اضطرت المواطنين إلى افتراش الشوارع والأرصفة نتيجة الحرب الممنهجة والانهيار الشامل للمنظومة الخدمية في ظل إصرار الاحتلال وأدواته على إبقاء تلك المحافظات تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية.
17: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
18: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
19: الآن الانتقال انتهى وراح الانتقال، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نتجرع العذاب.
18: يعني ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين.
19: كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الـ8؟ ما لهمش. وفين ومن اللي تجيب له؟ السعودية الشقيقة تجيب لهم فلوس.
20: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
17: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف، تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة، يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتم على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
21: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
22: 25,000 طن من الباجو. منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
23: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
21: زي ما ذكرت قبل قليل أنه موضوع المشتقات النفطية اللي تشغل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
17: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
24: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
25: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
20: يا دولة كذا يعني قومي لنا بالماء، ويا دولة كذا قومي لنا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومي لنا بال ومفكوك اليمن لكم.
17: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
0: صيف صيف عدن امتحان صامت يوقد في قلوب أبنائها جمر الصبر ويرسم على أجسادهم نقوش المقاومة، بينما قادة الفنادق المكيفة ينعمون بالعملات الصعبة تحت عباءة الاحتلال، حيث انعكست الأزمة الخدمية بشكل خطير على الوضع الإنساني والصحي في المحافظات المحتلة بعد أن أصبح انقطاع الكهرباء سلاحاً مسلطاً على رقاب المواطنين الذين يتحملون عبء الأزمات المتلاحقة التي لا تنتهي عند حدود التدهور المعيشي والاقتصادي، بل تزداد في ظل الانفلات الأمني وممارسات الميليشيات الإرهابية المتصارعة لتركيع الشارع وإشغاله عن حقوقه المشروعة. وهنا يدرك أحرار تلك المحافظات أن الخلاص من جحيم تلك الأزمات لن يكون إلا برحيل المحتل وأدواته المأجورة واستعادة السيادة الوطنية وعروش الفساد والارتهان، أوهن من أن تقف أمام طوفان الغضب الشعبي.
3: تشهد مدن في جنوب اليمن موجة غضب شعبي متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء في ظل ضغوط معيشية متزايدة واختبارات صعبة أمام السلطات لاحتواء الأزمة. في عدن تواصلت الاحتجاجات اليوم الثالث على التوالي مع تصاعد الاستياء من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، حيث تجمع محتجون أمام قصر معاشيق مطالبين بإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الكهرباء ووضع حد لمعاناة السكان. رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الخدمات والانقطاعات الطويلة للكهرباء، فيما شهدت عدة مديريات احتجاجات وقطع طرقات وإحراق إطارات، ونفذ المتظاهرون في كريتر عصيانا مدنيا جزئيا للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف الرواتب. وفقا للتقارير الميدانية لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق ساعتين يوميا مقابل ما بين 12 إلى 18 ساعة من الانقطاع، في ظل عجز يتجاوز 70% من الاحتياج الفعلي للطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستشفيات والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية. الوضع لا يختلف في حضرموت، إذ أكد المحتجون أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مع رفض أي محاولات لتسييس الاحتجاجات أو استغلالها لأجندة سياسية. وتؤكد هذه الاحتجاجات أن أزمة الكهرباء تحولت إلى قضية معيشية تمس حياة المواطنين واستقرارهم وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تنهي معاناة الانقطاعات المتكررة وتحقق تحسنا ملموسا في الخدمات.
4: أي جهة رسمية، نحن شعب، نحن مواطنين.
0: تؤكد الشواهد الميدانية وحالة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه المحافظات المحتلة أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجا مباشرا للسياسات الإجرامية والممنهجة التي يمارسها الاحتلال وأدواته من المرتزقة والعملاء. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات التي تعيشها محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يا استعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذ الإعلامي عشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحات البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. بداية وقبل الحديث عن ما تعيشه المحافظات المحتلة من معاناة ومآسي، قامت قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في العمق الصهيوني في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة، كما أكدت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. وهذا القرار بالتأكيد جاء نتيجة كاملة لما تمتلكه صنعاء من حرية وسيادة في امتلاك القرار. كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية في إطار ما تعيشه المنطقة من توترات، بينما حاول المرتزقة التقليل من أهميتها وتوقيتها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة لما قامت فيه القوات المسلحة اليمنية في الأسبوع الماضي من خلال العملية العسكرية البطولية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح وطبعا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، وكذلك إصابة القاعدة العسكرية الأمريكية قاعدة الأمير سلطان في السعودية. هذه تأتي في إطار الموقف اليمني الثابت والراسخ الإيماني والإنساني والأخلاقي الداعم لمحور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو حتى إيران، وأيضا للموقف الذي تتخذه الجمهورية اليمنية بقيادتها الثورية وقيادتها السياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد في إطار هذا الموقف البطولي الأسطوري الذي ترسخ وبقي ثابتا وراسخا برسوخ الجبال الثابتات الذي لا تزعزعه العواصف مهما بلغت ذروتها، وأنها ثابتة وماضية في تلك العمليات البطولية الأسطورية، وخاصة بعد إعلان أيضا إعادة حظر الملاحة البحرية على سفن كيان العدو الصهيوني، وهو تمهيدا لإغلاق مضيق باب المندب، خاصة مع التطورات الجارية التي أشار إليها السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه في خطاب يوم الولاية، حينما قال: نحن جاهزون لأي جولات قادمة ولأي تطورات أيضا قد تطرأ في الوقت الراهن، وهي إشارة صريحة وواضحة للموقف الطارئ من خلال هذه التطورات التي نشهدها اليوم من خلال شن العدوان على إيران في إطار ما يسمى بعملية وقت إطلاق النار الهش، الذي هو أساسا مكيدة وخديعة وتضليل للاستفراط بدول محور المقاومة، ابتداء بالاستفراط بالمقاومة الفلسطينية ثم المقاومة اللبنانية، وكذلك عملية أيضا استضعاف للقوات العسكرية الإيرانية من خلال هذه الضربات والعدوان الذي يتم بين الحين والآخر من أجل التمهيد لعملية الدخول البري وعملية احتلال إيران، وهو ما يريده هؤلاء الأعداء. لكن الجمهورية اليمنية تقرأ ذلك تماما وتعي وتفهم كل تلك المخططات الإجرامية العدوانية التي يجب على الجميع أن يكون معيدا لوحدة الساحات، كما كان من خلال العملية العسكرية البطولية التي دخلت فيها القوات المسلحة اليمنية أثناء العدوان الذي شن على إيران، وما يرتكب اليوم في داخل لبنان من خلال أيضا الاستفراد بحزب الله في لبنان والعمل على تقديمه، وأيضا المغامرات التي تحاك عليه سواء من الداخل اللبناني أو من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه أيضا اللبنانيين والإقليميين، وأيضا لأن محور المقاومة هو محور واحد وثابت وراسخ وفي ساحة واحدة، ويجب أن يحقق هدفه المنشود، وهو في إزالة الأعداء الذين يشكلون الخطر القائم على فلسطين المحتلة ودول المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة لهؤلاء الأدوات والعضلاء الذين هم نعتبرهم عبارة عن أدوات وأحذية، هم دائما في حالة أنهم دائما تجديهم يعملون على إثارة النعرات الطائفية، إيجاد البلابل، انتقاد المواقف الوطنية والقومية التي هي تعمل عكس أهدافهم التي أتوهم لأجلها في تخريب الشعوب والأوطان والعمل على خدمة الأعداء في احتلال هذه الشعوب والأوطان ولهب ثرواتها المختلفة. ولذلك هناك مثل يقول: فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنهم فاقدين للوطنية، فاقدين للحرية، فاقدين للعزة، فاقدين للكرامة، فاقدين للقومية، فاقدين للنخوة، ولذلك هم تجديهم دائما في حالة انتقاد دائم، لأن هؤلاء قد هم موصوفون بأنهم أحقر الناس الذين دائما ما يفعلون ضد شعوبهم وأوطانهم وأيضا ضد الشعوب والأوطان العربية والإسلامية، ولا يعملون في تصحيح الواقع الصحيح. ولو كانوا يفهمون أساسا لما كانوا اليوم يقبعون تحت إدارة تحالف العدوان الذي يهين كرامتهم بين الحين والآخر لمجرد ما يسمى صالح الشهراني أو ما يسمى محمد سعيد القحطاني أو أي كان من هؤلاء الأوباش الذين أتوا إلى هذه البلد من أجل أن يحتلوا بلدنا وينهبوا ثرواتنا، وهؤلاء يعملون في خدمتهم كأدوات وأحذية يتم استخدامهم لفترات مؤقتة ثم يتم خلعهم واستبدالهم بأحذية أخرى.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش صنعاء نعمة الأمن والاستقلال تعيش المحافظات المحتلة للأسف جحيما لا يطاق. وصلت ذروة تلك المعاناة خلال الأيام الماضية بافتراش المواطنين الشوارع والأرصفة هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء، وتحولت تلك المشاهد إلى ما أسمي بثورة الفرشان. برأيكم هل أصبح ذلك المصطلح هو من سيحرك الشارع ويلهب شرارة الثورة ضد المحتل، أم أنه مجرد مصطلح للتداول الإعلامي، أم أن هذه الحالة ستنتهي كسابقاتها مما أسمي بثورة الجياع التي أخمدتها سلطات الاحتلال وميليشياتها بوعود وأكاذيب وحلول تم تخدير المواطنين من خلالها؟
5: بالنسبة لهذه المصطلحات التي تستخدم اليوم سواء كانت ثورة الجياع أو ثورة الفرشان أو أي كان من هذه المسميات التي اليوم طرأت داخل مجتمعنا اليمني أو في مجتمعات أخرى من بقية الدول، هي تأتي في إطار المناكفات اليوم الحزبية الموجودة فيما بين هؤلاء الأدوات والعملاء. لكن في حقيقة الأمر الشعب هناك في تلك المناطق المحتلة مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يحمل على إخراج هؤلاء المحتلين. لكن نحن نعتبر مجرد الخروج إلى الشوارع اليوم هو إظهار للواقع الحقيقي التي تعيشه تلك المحافظات اليمنية المحتلة، وهو ما كنا نتحدث عنه ما قبل أن يحدث. كنا نقول لهم لقد أنتم أسأتم إلى أنفسكم وأسأتم إلى شعبكم وأسأتم إلى وطنكم وسوف تتجرعون فؤوس العلقم. لا يمكن لاحتلال أو استعمار وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإصلاح وطن وإصلاح شعب والعمل على خدمته وإيجاد كل ما يرتقي به من الخدمات اللازمة وإسعاده، وبالتالي هم يعملون لكم يلقون لكم الطعم فقط بمجرد الكلام كما تلقي الطعم للسمكة حينما تريد أن تصطادها. فهم كانوا يصطادون هؤلاء الشعب المتواجد في تلك المناطق بدغدغة العواطف وبالكلام الذي هو من أننا سنجعلكم تعيشون كقطعة من دول الخليج، سنفرش لكم الورود، سنجعلكم تعيشون في نغلغة، ستكونون أنتم في مكان أفضل مما أنتم كنتم عليه من سابق. وبالتالي أثبتت الأيام العكس، بمعنى أن كل ما يقولونه هو غير صحيح وإنما كان لدغدغة العواطف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أنت دائما تتقول من أنك سوف أتيت لكي تصلح هذا البلد، أتيت لتعمل على الرخاء، وهل بإمكانك أن تفعل وأنت تأتي بالخراب والدمار إلى شعبك ووطنك وتقول بأنك أتيت لكي تصلح؟ ولذلك المثل يقول: اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم، بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني. وهكذا هي الأرض التي تتواجد في داخل البيوت، هل بإمكانها أن تصلح الأشياء أم أنها تعمل على خراب ودمار الأشياء المتواجدة في داخل تلك البيوت؟ فهؤلاء هم مجرد أرواح داخل شعبنا وداخل وطننا أتوا لخراب ودمار الشعب والوطن في الوقت الذي كانت فيه الكهرباء داخل الجمهورية اليمنية كافة متواجدة وتصل إلى كل البيوت بأسعار رخيصة. هم من عملوا على تقطيع أسلاك الكهرباء منذ التسعينات وهم يحاولون قطع الكهرباء، وأيضا عملية تدمير المشاريع
6: وأيضا إيجاد عدم الأمن والاستقرار من خلال اختطاف السياح وكل مكان يقومون به من تلك الجرائم. وأيضا هم من أتوا بهذا العدوان تحت مسميات البيانات والفتاوي الدينية الزائفة التي كانوا يصدرونها، وأيضا تحت مسمى التغيير وتحت مسمى معالجة الفساد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. إذن هم أكبر فساد على وجه الأرض، وهم من يقوبون في خراب ودمار الشعوب والأوطان، ولا يمكن أن يأتوا ويصلحوا. هناك اليوم كهربة الحسوة، كهربة أيضا عدن، كهربة حضرموت، يعيشون في ظلام دامس، ثم يخربون ويرقصون ويهللون أننا وقعنا مع الجانب السعودي على منحة $150 مليون لإعادة الكهرباء، وسوف تستمر وسوف يكون هناك الحوكمة وسوف نعمل وسنترك لكم وسنضع لكم. كل هذه مجرد فزاعات. يتم تحويل $22 مليون شهريا بأوامر من الحاخام اليهودي رشاد العليمي تحت مسمى إعاشات له ولغيره من الذين يتواجدون في فنادق السعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها من هذه الدول، رواتبهم بالدولار، عايشين ويشحتون أيضا من الدول الأخرى أموال تصلهم بالهبل. ولكن الشعب هو الذي يأكل الفتات ويعيش اليوم، يحاول أن يوجد لنفسه شيء ويحاول أن يصنع شيء لكنه لا يستطيع في الوقت الذي فيه ثرواته موجودة داخل هذا الشعب وداخل هذا الوطن ولا يستطيع الوصول إليها. ولذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية من قبل هذا الشعب اليمني بخروج مقاومة ضد هؤلاء الأعداء الغزاة والمحتلين الذين أتوا لدهب ثرواتنا واحتلال أيضا شعبنا وأرضنا والعمل على تبذير وطننا، وأيضا محاولتهم الإيثار بقوات أجنبية وممارستهم كل ممارسة الغزو والاحتلال. ولا يمكن لمحتل ومستعمر وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإسعاد الشعب والوطن.
0: أستاذ عبد الرقيب، بين

0: كان أستاذ عبد الرقيب تفسير هذه الوقاحة السعودية وجرأة حكومة مرتزقة على تداول تلك الأخبار، والمواطنين يعيشون تلك الأوضاع المأساوية في ظل تكشف فضائح الفساد ونهب الأموال التي بلغت المليارات حسب ما تداولته وسائل الإعلام الخاصة بالمرتزقة من فساد العالمي وبعض القيادات، والذي تحدثتم عن جزء منه في إجابتكم للسؤال السابق.
1: طبعا هم قاموا ببيع في السابق طبعا بأكثر من 60 مليار دولار عائدات من النفط والغاز التي لم تدخل لا لخزينة البنك الأهلي ولا لخزينة البنك اليمني بعدن، ولم تدخل في إطار أي بنوك تحت مسمى مثلا عائدات للدولة وللشعب وللوطن أبدا. ما تم إدخاله فقط 14 مليار دولار إلى داخل خزينة البنك الأهلي السعودي، وهذه ما اعترف بها العميل الصهيو أمريكي سلطان العرادة في قناة البي بي سي. وأيضا هناك أموال أخرى تم بيعها ولم تدرج أيضا، وإنما تم من خلالها شراء أسلحة من كندا ومن أستراليا وغيرها للعدوان السعودي، وتم استخدامه في اليمن بالحرب والعدوان على اليمن. هناك أيضا اليوم يتم سرقات ونهب الثروات النفطية والغازية داخل حضرموت وداخل شبوة وداخل مارب، وأيضا تصديره إلى مناطق أرض الصومال ومناطق دول في أفريقيا، وتهريب أيضا إلى الخارج عبر شركات أجنبية تقوم بعملية مد أنابيب وأيضا ضخ هذا النفط، خاصة بعد ما فرضت القوات المسلحة اليابانية في صنعاء عملية الحظر على تصدير هذا النفط. طبعا أمريكا والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هم يعتبرون النفط والغاز هذا هو حق لهم وليس حق للشعب اليمني، وهو ما كانت تقوم بممارسته شركة هند الأمريكية وشركة توتال الفرنسية بعد ما تم استخراج هذا الثروات النفطية من خلال ما كانوا ينهبونه بالنسبة كبيرة في عملية التصدير، ويأخذون هم النسبة الأكبر، وما كان يدخل إلى خزينة الفج المركزي في صنعاء إلا الفتات. وبالتالي هم كانوا يريدون عملية تجديد هذه العقود، ولكن لم يتم تجديد هذه العقود، وكان على رأس هذا الفساد من يسمى أيضا العميل الصهيو أمريكي حميد الأحمر، الذي كان أيضا هو المسؤول الرئيسي في داخل البرلمان اليمني، وهو رئيس لجنة النفط في داخل البرلمان، حيث أنه كان يأخذ ما يعادل حوالي 600 مليون دولار من كل شركة نفطية وغازية مقابل توقيع العقود في عملية أيضا الاستكشافات ومواصلة عملية الاستكشافات لشركات موجودة أصلا. وبالتالي كان أيضا يأخذ نسب أخرى من شركات ودول أخرى، وعلى رأسها شركة هند وشركة توتال الفرنسية. وبالتالي أول مقابلة أجريت معه في قناة الجزيرة حينما أراد أن يخرب هذا الوطن، هو أتى بإعاز من شركة هند الأمريكية التي تم طردها من اليمن وعدم تأكيد العقد معها لأنها كانت تريد أن تستمر لعشرين عاما في عملية الاستبدال في الاستكشافات، وأيضا في عملية ما تم استخراجه من النفط مقابل أن تكون الزيادة أكبر مما كانت تأخذ. ولذلك هم هذه الشركات النفطية والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها هم عينهم على ثروات اليمن، وهناك بحار أيضا من الثروات، ولكن ما يتم اليوم عملية بيعه في تلك المناطق المحتلة من ثرواتنا الموجودة، يتم بيعه عن طريق الأسواق السوداء وترتفع أسعاره بين الحين والآخر. لا حضر ما يسمى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، أيضا بين الحين والآخر تطلق هناك قرع على أسعار النفط والغاز، ومع كل ذلك لا يتواجد بالسعر الرسمي داخل المحطات، وإنما يتم بيعه على المواطنين عن طريق الأسواق السوداء. هناك العديد من المقبولات الغاز التي كانت تتوزع بما يسمى نسب للمحافظات، تصل إلى بعض المحافظات قبل أن تدخل إلى داخل

0: محافظة لتفرغ في خزانات تلك المحافظة ويتم توزيعه على المحطات وأيضا بيعه على المواطنين، يختفي أول ما يدخل بوابة تلك المحافظات، تختفي تلك المقطورات وكأنها لم تكن موجودة، يعني أنهم مستشرين في هذا الفساد وأيضا مواصلين في عملية الإفساد، وأيضا ما يسمى بالاتفاق السعودي الأمريكي الحالي الذي يريد من خلاله تصدير النفط تحت مسمى التباكي على انعدام الخدمات، وأيضا على أن الشعب اليمني يمر في ضائقة وأزمات اقتصادية، هم فقط يتباكون بكاء التباسيح على هذا الشعب اليمني في تلك المناطق المحتلة، ولكن الهدف هم يريدون الاستمرار في نهب الثروات اليمنية التي هي ليست ملكهم. ولذلك يجب أن يكون هناك التحرك من قبل قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء، والعمل على تحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا وعدم السماح لهؤلاء الأعداء في نهب ثرواتنا المختلفة.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، السعودية قامت باستخدام قوات باكستانية في إطار ما أسمته باتفاقية الدفاع المشترك إلى محافظتي حضرموت وشبوة. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات بعد عجزها عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها؟ وهل يحق للسعودية أن تفرض تواجد تلك القوات الأجنبية؟
0: طبعا لا يحق للسعودية ولا لأي دولة أن تأتي بأي دول أجنبية إلى أرضنا، ولا حتى قوات سعودية لا يحق لها أن تكون متواجدة داخل أراضينا. ولكن نحن نقول اليوم هناك المناطق المحتلة هي قابعة تحت هؤلاء الغزاة والمحتلين والمعتدين على مناطقنا وبدرنا وجزرنا، ولذلك هي أتت بعملية القوات الباكستانية تريد من هذه، لأنه هناك عملية تحضير للمعركة القادمة التي يعدون لها ضد جانبنا الوطني في صنعاء، وهذا هو المخطط الأكبر الذي يخططون له. وبالتالي هناك تتواجد القوات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية في كل تلك المناطق اليمنية المحتلة، ولكن هذه القوات كلها التي أتت لن تفيدهم في شيء، لا القوات الباكستانية ولا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لأنها مصيرها الزوال الأبدي، وهناك تحركات ستكون قادمة من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في هذا الإطار لإعادة السيادة وأيضا إخراج هؤلاء الغزاة والمحتلين. هناك اليوم تدور مفاوضات فيما يتعلق في الجانب العسكري في العاصمة الأردنية عمان بين جانبنا الوطني وجانب العدوان السعودي.
1: نعم هذا ما دعا إليه غروندنبرغ يعني مؤخرا. هنا يعني يتبادر سؤال أستاذ عبد الرقيب، يعني من جانب تدعي السعودية أنها تسعى لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع صنعاء، ومن جانب آخر تمارس الإرهاب وسياسة الاستبداد والهيمنة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ومن جانب ثالث تقف في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات؟ وهي يعني نقصد هنا السعودية لا تمتلك قرارها، وما الذي تسعى إليه بعد ما ادعت أنها أخرجت الإمارات وامتلكت القرار في إدارة المحافظات المحتلة؟
0: وهم أتوا فيما يسمى عاصفة الحزم من أنهم أتوا من أجل تحرير الشعب اليمني، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى العبودية والإذلال، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى الاحتلال والاستعمار، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني إلى من الوحدة اليمنية إلى عملية التمزيق والتشتيت وأيضا عناد الثروات، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من المعيشة الاقتصادية الموجودة، بدلا من يأتوا إلى أن يحسنوا المعيشة الاقتصادية أتوا إلى وضع المعيشة الاقتصادية إلى الحضيض. إذن كيف تنتظر من هؤلاء الأعداء أن يأتوا ويصلحوا بلدك وهم أتوا للغزو واحتلال شعبك ووطنك ولهب ثرواتك المختلفة؟ فبكاء التماسيح الذي يتباكى به سواء المحتل والمستعمر أو الأدوات والعملاء ما هي إلا دموع فقط لإصطياد هذا الشعب ونهب ثرواته المختلفة والعمل على احتلال أرضه. وبالتالي هذه التحركات اليوم الذي يتباكون من أجلها من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب هم أساس الخراب والدمار. نقول لهم اخرجوا من أراضينا ودعونا ونحن سنصلح بلدنا ونحن قادرون على كل ذلك. إذا كان أنتم في بلادكم وأرضكم لم تستطيعوا إصلاح لا شعوبكم ولا أوطانكم وتفتقرون إلى أدنى حتى ممارسة حرية الكلمة، تفتقرون حتى أيضا لانعدام الخدمات، وقد أتت سيول الأمطار وفضحت في مكة والرياض وغيرها من المناطق في داخل السعودية بذاتها أنها حتى لا تمتلك خدمات المجاري في معظم شوارع الرياض وداخل مكة وغيرها من المدن السعودية. إذن السعودية والإمارات وقطر والكويت هؤلاء مستعدين أن يدفعوا مليارات الدولارات من أجل خراب ودمار الشعوب والأوطان، وأيضا لخدمة الصهيونية الأمريكية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الاحتلالية الاستعمارية، لكنهم غير مستعدين للعمل على إيجاد خدمات ومشاريع لشعوب وأوطان. ولذلك هم إذا أرادوا أن يأتوا بمنحة أو بعمل أو بمشروع يشترطون عليك أن تكون منفذ لمخططاتهم الإجرامية. ونحن نشاهد ما الذي يحدث في داخل سوريا، اشتروا دفعوا قيمة 3 تريليون دولار مقابل الخراب والدمار، ثم يأتون ويقولون سوريا عادت إلى الحب العربي. دفعوا 2 تريليون دولار في داخل ليبيا، واليوم شاهدي ما الذي يحصل في ليبيا مقابل أنهم يريدون إعادتها إلى الحضن العربي كما يقولون. وأيضا كم دفعوا في لبنان وظلوا يمارسونه حتى اليوم، ويريدون أيضا تسليم لبنان لإسرائيل لكي يعود إلى الحضن العربي. أتوا إلى اليمن وخربوا، ونحن اليوم في العام 18 وهم تحت مسمى عملية إصلاح الشعب، إصلاح الوطن، إصلاح اليمن وغيرها من هذه المسميات، وهم يريدون تسليم اليمن للعدو الصهيوني الأمريكي تحت مسمى إعادة اليمن إلى الحضن العربي.
1: إذن نقول
0: اليوم إيران من أجل إعادتها إلى الحضن الإسلامي، لأنها اليوم هي في الحضن اليهودي، وبالتالي هكذا هم دائما ما يستخدمون دغدغة هذه العواطف وأيضا استخدام هذه الأساليب المتوية والقذرة مقابل أنهم يريدون تحقيق معاربهم الخبيثة وأهدافهم القذرة، وهي خدمة العدو الصهيوني في تمزيق القرآن الكريم وأيضا إزالته وطمسه، وتمزيق الإسلام وإزالته وطمسه، والعمل على استبداله بالديانات اليهودية والنصرانية، وتمدد ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى، وهو ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط، والذي نتاجا لما يسمى بالربيع العبري الذي من خلاله حاولوا أن يصنعوا كل هذه الأشياء لكي لا تكون لديهم خسائر فادعة في الأرواح في جيوشهم وأيضا في أنفسهم. ولذلك سعوا بعد ذلك حينما فشل مخططهم هذا إلى استنساخ هذه العمليات ما تسمى عاصفة الحزب، وما يسمى تحرير سوريا، وما يسمى تحرير ليبيا، وما يسمى اليوم أيضا تحرير إيران من المجوسية ومن الفرس ومن غيرها من المسميات التي دائما ما يبقها لهم الاستخبارات CIA والموساد الإسرائيلي لكي أيضا ينفذوا هذا المخطط الإجرامي والعدواني في احتلال الشعوب والأوطان ونهب ثرواتهم المختلفة.
1: نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وبمشيئة الله سيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمل.
0: شكرا جزيلا لك يا أختي فاضلة.
1: شكرا لكم، في أمان.
2: براع يستعمل، براع يستعمل، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برا يستعمار قاوم،
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
4: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
5: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في عدن بما لها وما عليها ليست سوى أنموذج لما مارسته وتمارسه دول الاحتلال والعدوان على مدى أكثر من 10 سنوات من استباحة للسيادة ونهب للثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية باسم دعم وحماية الشرعية الزائفة، بينما المواطن البسيط ظل عالقا بين حروب وصراعات عبثية قتلت آماله وسلبت حريته وحياته، وبيانات وتصريحات فارغة لا تطعم ولا تغني من جوع. ومع هذا وذاك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
6: عن التيار، عن المازوت، عن الديزل، عن البترول، من المسؤول؟ عن الأسعار، عن الروتي وعن سعر الدقيق والفول، من المسؤول؟ عن المرضى وعلاج الضغط والسكر، عن المحلول، من المسؤول؟ عن الأطفال وحليب الطفل اللي لازال في الهندول، من المسؤول؟ عن الشهداء، عن الجرحى، عن الأعمى، عن المشلول، من المسؤول؟ عن السجار، عن السجناء، عن القاتل، عن المقتول، من المسؤول؟ عن التعليم ومعلمنا بلا راتب ولا كشكول، من المسؤول؟ عن الطرقات وخط السير، حفرة عرض حفرة طول، من المسؤول؟ عن الأسماك، عن اللحمة وعن سعر اللي مش معقول، من المسؤول؟ عن العملة وسعر الصرف ذي آلة إلى المجهول، من المسؤول؟ عن المصفى ومطر جولي، عن المينا الذي مقفول، من المسؤول؟ وحكومتنا بلا مبدأ يرأسها صبي مسطول، من المسؤول؟ قولوا لي من المسؤول، ولا أقول ولا الشعب ذي عانى أكيد بيقول، من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟

0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار.

برّع استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برّع استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني في مفاوضات القاهرة لتجريده من أهم عناصر قوته السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. وأشار إلى أن اليمن تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني وتؤكد وقوفها معه بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات. أصيب ضابط وجندي في جيش العدو الإسرائيلي اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية في حي الجابريات على أطراف مدينة جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة. باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية صهيونية بمدينة جنين، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية وعزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المواجهة والتحدي وعدم الاستكانة أمام عدوان العدو الصهيوني ومخططاته. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بصلية صاروخية موقعاً وتجمعاً لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفة جنوب البلاد. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اللواء علي عبد الله أن القوات المسلحة لبلاده في حالة جهوزية ويقظة تامة لمواجهة أي تهديد يمس أمن البلاد واستقلالها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أوضح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم أن ما يروج له المسؤولون في الحكومة الأمريكية بشأن تحميل الحكومة الكوبية مسؤولية تدهور نظام الطاقة الكهربائية في البلاد مضلل ويهدف إلى التغطية على الإجراءات العقابية المفروضة على بلاده. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ها؟ هؤلاء الذين سجلونا في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليك.
2: جدك يا ابني محمد. جدك حسن يا محمد. جدك حسن.
3: مولانا جدي.
1: لا تقل الثأر يا صالح.
4: بيرجع
1: الثأر. كل ابني قاسم. الثأر. الحمد لله.
4: قاضي.
1: الحمد لله.
4: يا قاضي.
1: رزق لك.
5: هذا عرض يا فاطمة. عرض وشرف.
2: أيوة يا خال. وإذا لقيكم هامان كيف هتفعلوا؟
5: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
3: ما هو استشهدوا وإحنا يا جد أنا عندي ما أعرف عنه.
6: أين أقول لك الحاكم علي؟
7: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
6: لا تحرك. تعالي. أنا جاي هنا عندك.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 24.
3: اسمعوا من به ما سنن رجع
2: وبه. لا تتحرك.
3: مدري من به. سنن رجع.
2: زل البندق يا محمد.
3: جد حسين جو مدري من كانوا بيحاكوا.
2: يمكن واحد من خبرتهم.
5: يا الله يا محمد. سلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أوف تجعت ابني.
3: ماشي يا جد شوية لكن سمعتكم وانتو بتحاكوا رجع.
2: هيا مه ما تدفعتوا.
5: ما عاد بحد الملاعين الوهابين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
5: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بذا الحين. يا رب نفتض الحين يا جد.
5: الصبر يا محمد. اصبر شوية. تي شوية زبيب ومقصقص يا فاطمة. اسكوبين في طرف محمد يشلها العم أحسن قدو عيموت من الجو.
3: حاضر يا جد حاضر.
2: ما حنفعل يا خالد الحين. قولوا لي والله انقد بكيت لو ما شبعت.
5: صلاة على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: يحيى داري ان انتو هانا بدو حطب.
2: أيوة يا خال هو داري.
5: يمكن يجي يدوركم لهانا إذا قدر يهرب من الوهابيين.
2: أيوة ويعني ما نفعل يا خال؟
5: نصبر يا فاطمة، يمكن يجي يدوركم وإحنا ما بحد.
2: والله ما عدنا داري ما فعل. بعدكم يا خال.
5: بين أبشر إن هذا البقعة آمنة، والبنادق معاكم والأكل والماء.
2: ما قصتكم يا خال، للمه وانتوا أنعى تسيروا.
5: أنا يا فاطمة أسير بساعتي، أدي البغلة حقي وحق الحج علي الله يرحمه، والجمل حق أحمد فايا يرحمه الله، وارجع.
2: للمه أنت رحتوهن يا خال.
5: خبيتهن في الوادي الثاني يا فاطمة، الحاجة حقي كلهم فوق البغلة. دالحين أسير وأنا راكن يا فاطمة.
2: اركنوا يا خال. فاطمة بألف رجال.
3: قد ما كنت عمي أحسن الزبيب والمقصقص.
5: انتبه لأمك يا محمد، أنا راكن عليك. ارتاحوا وارقدوا لكم شوية، هنبكر فجر إن شاء الله.
2: وداعك الله، الله يحفظكم.
5: خاطركم.
3: في أمان الله يا جد.

عاد جيش عبد العزيز بن سعود محملا بالغنائم التي نهبوها من قافلة الحج اليماني، بعد أن قاموا بإشباع رغبتهم المتوحشة بذبح أكثر من 3000 حاج ظلما وعدوانا وغدرا في يوم الأحد 17 من ذي القعدة الحرام من عام 1341 الهجري الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وتركوهم مجندلين في وادي تنومة وسدوان تنهشهم السباع والطيور، ولم ينج من هذه المجزرة البشعة إلا أشخاص قلائل.

0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا
1: صباح
0: إله
1: الخير يا جد.
0: صباح النور يا
1: صباح الخير يا عم حسن.
2: صباح النور يا محمد.
0: قد أمك جاهز يا ابني اختارنا؟
1: قال أمي نراعي لخالتي خديجة مرة الحج صالح يمكن تجي للحي.
0: ناهي يا ابني نراعي شوية.
2: باقي معنا قاسم. قاسم يا نقيب حسين الذي كان متخفي معي وقتلوه الوهابي.
1: أيوة يا جد أنا سمعتهم بيلاحقوه ورموا بالرصاص.
2: قصدي ندفنه يا نقيب حسين ضروري ندفنه قبل ما نسي.
0: هذا واجب واجب يا حج حسن سير ندفنه ونبترك ابن التفن شهداءنا كلهم.
1: أجي معكم يا جاد.
0: ماشي يا محمد اجلس اجلس عند أمك لا تفلتها وحدها.
1: حاضر يا جد خاطركم.
2: يا نبيب حساي
0: ها حج حسان
2: بها القبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
0: أيوة يا حج حسان ضروري ندفن أصحابنا. أنت داري أينو قاسم؟
2: أيوة يا نبيب حساي داري نخطى من هنا أهل جي بعد
0: بسم الله. هاي طاقوا بالي
2: بسم الله.

0: أين أنت يا يحيى؟ قد غربت وقد شرقت وأنت ما جيت يا يحيى. أين أنت يا يحيى؟ أين أنت؟
1: أي أي ماما ما خالتي خديجة جت. خالتي خديجة جت يما.
0: ما هو ما هو يا محمد؟ خالتك خديجة جت؟
1: أيوة أيوة يما أيوة جت جت خالتي خديجة جت يما. إذك
0: الحمد لله.
1: إذك عجيلة عندنا. إذك
0: سر ابني محمد سردي على في القراش ابني.
1: حاضر الآن يما الآن
0: من قريب من حالك يا ابني.
1: حاضر حاضر يما
0: ما تفرش بعيد.

0: أصبحت يا فاطمة.
1: هيا بش يا
0: خديجة. يا أختي
1: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
0: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكينة زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظها. هذا تمر ولقمة، كلوا عايشين وانتم جاوعين. هيا كل.
1: تسلمي تسلمي يا خديجة.
0: ها وهذا الجمل والبغلة من الدهلها أنا حك منهم.
1: هؤلاء هؤلاء حك خالي حسين الله يحفظهم، جو أمس بعد ما سرتي.
0: الحمد لله يا فاطمة. باقي زوجك إن شاء الله تلقى.
1: إن شاء الله يا رب.
0: وأنا ألقى زوجي الحد صالح يا رب.
1: يا رب يا رب يا الله.
2: أيما قد أنتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
1: جاهزين جاهزين يا محمد.
0: يلا توكلنا على الله. يلا يا فاطمة
1: توكلنا على الله. الله يقسم قلوبنا بالصدق يا رب.
0: توكلنا على الله.

0: الله لطفك، يا الله لطفك. بتبزري أنا قيب حسين، الغربان والنزور محلقات فوق الشهداء بتنهش لحومهم.
1: رحمة الله تخشاهم. أين عن أصحابنا بين الشهداء هؤلاء كلهم؟ قل لي يا حج حسان، أين البقعة الذي استشهد فيها صاحبك؟ أنت داري أين هي؟
0: أخطأوا بعدي بس يا نقيب حسن، أنا أعرف البقعة الذي كنا فيها. بسري يا نقيب حسن، بسر.
1: ما هو يا حج حسن؟ مالك؟
0: أبسر كيف قطعوا رؤوس الشهداء، رؤوس الحجاج، ضيوف الرحمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما قد حصلت مثل هذا المجزر أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام مجرمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نهبوا كل شيء يا نقيب حسن، ما عاد خلوا ولا حاجة.
1: هؤلاء هم الوهابين، وهذا العمل ما يقوم بها إلا ناس حاقدين. ابصر يا حج حسن، قتلوا حتى الأطفال والنزوان. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: والله ما عاد باقي إلا شوية ويقرح عرق الجنان يا نقيب حسن. قتلوا الحجاج كلهم يا نقيب، كلهم.
1: قد بين بسر يا حج حسن. أن كنت جالس أنت وصاحبك قاسم، اسرع، لا عاد يرجعوا هول الكلى. اسرع معانا نسوى المراعية.
0: حاضر يا نقيب حسن. كنا هانا. هذا سيدي علي، سيدي علي.
1: قم يا حج حسن.
0: سيدي علي،
1: هيا قم.
0: سيدي علي أبو طالب،
1: كلنا إليه يا حج حسن. هيا
0: يا رب، يا الله، قتلوا الكلاب الوهابي.
1: لا عاد تقهرني أكثر ما قدنا فيه. قم هيا بحجر الله، قم بينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سريانك بحسن كف الجسم ملان رصاص.
1: سلام الله عليه. أكيد إنه قاتلهم وجعهم يا حج حسن، لو ما فعلوا بهكذا تركيف وشابح لجنبي في يده. سلام الله عليه، هذا البطل دافع عن نفسه لو ما استشهد. رحمة الله تخشى. باقي يحيى، أين هو؟ ولا لا أثار. الله يستر يا رب ستر.
0: الحين ما نفعل يا نقي، نجلنا نتفلم معانا ولا نتفلها أنا أبو بعاده.
1: ما ينفع نتفلها أنا يا حج حسن، ما عايزه شي هانا. بتركي فالبقعة كلها من الحجار، ما بالله نبزم معانا فوق البغلة ونبسر البقعة نتفن فيها.
0: يا رب. سلام الله عليك يا سيدي، سلام الله.
1: هذا يحيى يا حج حسن. يحيى نسبي يا حج حسن. أبو محمد قتلوا يحيى يا حج حسن.
0: سلام الله عليه،
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: سلام الله عليه.
1: يحيى قتلوا يحيى. وجنب حمادي، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قتلوا من الله، حسبنا الله.
0: سلام الله عليه، الله يعصم قلوبكم وقلوبنا بالصبر يا نبي.

0: الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك يا انت وصاحبك مادي. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من اعداء الله الاوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا يحيى. انا لله وانا اليه راجعون. إنا لله وإنا
1: إليه راجعون. ما عاد تقول لمرته وابنها يا نجي.
0: الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر.
1: هيا يا نجي،
0: هيا
1: قم معي ندعي محمد يدي البغلة ونشلهم وندفنهم في الوادي.
0: اصبر شوية يا حج حسن، اصبر والله ما قد انا مستوعب.
1: بس ما اصبر يا نقيب، مدري من بي داعيك، مدري من بي وانها انا يا نقي. نسمع صوت بي داعي.
2: هذا الحج صالح، الحج صالح.
3: انا هنا صالح
2: اليمني
3: يا نقيب حسين. انا هنا يا نقيب
2: الحمد لله على سلامتك يا حج صالح.
3: يا الله
2: الحمد لله على سلامتك. ما في ما هو تعبه،
3: رجلي مكسوره يا نقيب حسين، مكسوره يا نقيب.
2: اديتي ادي اصي الطويل يا حج حسن، اسرع انا اصب رجلي.
3: جارك يا نقيب حسين، انا جارك يا نقيب حسين.
2: انا اربط رجلك يا حج صالح ونخرج.
3: زوجتي يا نقيب،
2: ولا
3: زوجتي يا نقيب حسين.
2: ابشر يا حج صالح
3: حقكم.
2: زوجتك بخير متعافيه وجالس مع ام محمد زوجتي يحيى. والحمد لله انك بخير.
3: الحمد لله، الحمد لله. الله يبشرك يا نقيب حسين، الله يبشرك يا نقيب حسين.
1: يا نقيب حسين هذا الاسم.
3: رجلي
2: الطرح سوا يا حج صالح.
3: يا نقيب حسين
2: مد رجلك، مد رجلك. ايوه هكذا.
3: يا الله
2: على ما تربط رجلك.
3: يا الله
2: ادي الشل حقك يا حج حسن.
3: الله دلع
2: ما تلعت وجعنا.
3: يا
2: الله يا الله اصبر.
3: يا الله يا الله
2: اصبر.
3: يا الله
2: كف عنك يا حج صالح. لو ما
3: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين.
2: إيه؟ لو ما ما قتلوك
3: تخبئت بين الشهداء. انا والقاضي احسن.
1: القاضي احسن ابو قازم.
3: ايه وهذه جثته كان بخير ونزف له ما مات.
1: الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الأحجار.
2: خلاص يا حج احسن،
1: الله يرحمه.
2: ما عادش وقت البكاء هذا الحين. جينا سير ندي البغل والجمل، نرجع نبزهم ندفنهم في الوادي بسرعة. لا عاد يرجعوا الوهابيين.
3: قتلونا، قتلوا حتى الجرحى، قتلونا وسلبونا واحد واحد. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله،
2: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله.

يقول مش حالي صوت انا فرحت من جدي معين من جيب الوراد محمد اول شيء ما بشي القاوم بلك حق الفراق ثانيا ما بشي الهم بلك حق الفراق وسلامتش

0: الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نفسي يا فاطمة نفسي، في فطير دافي يا حلا عزمزم.
0: يا رب صفني يا رب.
2: خطب انتهى.

البحور اشرفوه، لا تخلوا احد منهم، لا تخلوا احد

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أبي يا جد، أبي، وين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي؟ ما أنا شو مصدق أنه قد استشهدوا.
2: الله على الله، وما عيف الله الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطا، يرجعوها ولا الوهابين يقتلوا، خلونا نخطا معنا.
2: لا تقلقوا،
4: لا ايش اقول لك، انا جايب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، اقتلوا الزيور.
5: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني إياها.
2: لا تخبر، أتخطى معاهم، أهز برجفلتهم حجاج.
7: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت والله.
6: الأخوان الغب غب وخالد بن جامع وماجد بن خثيلة وسلطان بن بجاد العتيد، هم قتلة الحجاج السيوف، وانا والسلطان ما لنا اي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويقعد راسه.
2: ما عندك والله، احنا مسلمين مثلكم، الاول اللي هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد اشتغلنا.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن السقيفة، يوم السقيفة، أو التي قال عنها الشاعر اليمن الكبير الهبل: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ما هو شنا لآل محمد، نال الأمة الإسلامية بكلها، يعني بداية الانحراف كان سقيفة بني سعدة بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. العنوان هذه الحلقة بعد أن نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، عنوان هذه الحلقة هو

عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هناك شاكرين وهناك انقلابيين. هذا الآية نزلت في أحد عندما المشركين فعلوا دعايا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قتل. البعض من المسلمين وصفهم الله في القرآن الكريم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بعضهم كان بيقول من لنا بأبي سفيان يأخذ لنا الأمان، يعني انقلبوا على أعقابهم. وهذا الآية تؤكد بأنه يعني بيحصل انقلاب حتى في صحابة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الوهابيين بيمارسوا إرهاب فكري وبيحاولوا يصوروا نفسهم أكثر أدبا من القرآن الكريم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبيخلوا المسألة محاطة بإرهاب فكري رهيب جدا. أي حديث ولو من منطلق قرآني ولو بأسلوب مؤدب ولو بنقد بنا ولو بكشف حقائق بدون سب أو شتم، يعني بأسلوب قرآني منطق القرآن الكريم، أبي يرهبوا الناس تجاه الحديث عن مثل هذه المواضيع التي هي في الواقع لابد أن نستوعبها، لأنها كثير من مشاكلنا هي بسبب هذا الإرهاب الفكري الذي يمارس منذ سنوات طويلة جدا وقرون طويلة. وهذا الإرهاب الفكري تسبب في إحجام كثير من الناس عن معرفة الحقيقة وجذور المشكلة وبداية الانحراف من أين. فهنا بالتأكيد القرآن يؤكد، بل القرآن بيأكد أنها حصلت حتى انقلاب في المرحلة المكية نفسها في موضوع القبلة، عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، عندما قال الله في القرآن الكريم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ها؟ ممن ينقلب على عقبيه. الله كان الشيء المسلمين يحصل لهم استقلالية في موضوع القبلة، يستقلوا بشخصيتهم كأمة إسلامية عن قبلة يشترك فيها معهم آخرين. البعض انقلبوا، يعني ممن كان مع رسول الله انقلبوا. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالقرآن يؤكد أنه قد ينقلب صحابة رسول الله، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم، وأيضا في الروايات النبوية المسألة مفروغ منها. يعني أن هناك روايات كثيرة، يعني في مسلم، في البخاري، في بقية كتب أهل السنة والجماعة، النبي بيقول أنا فرطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام. أقوام، شوفوا اللفظة أقوام، يعني أعداد لا بأس بها. أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم ويعرفونني، طبعا بندي لهم مضمون الرواية، أعرفهم ويعرفونني، يا رب هذولا أعرفهم يعرفوني، هذولا من أصحابي من الذي كانوا معي، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعلم شو الغيب، مش داري شو قد سووا بعدك، يعني مش داري شو يسووا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله قد أخبر رسول الله أن عيحصل، لأن قد يكون الرسول صلوات الله عليه وعلى ليس عنده علم بالتفصيل من ذولا الذي عي، يعني عن كثير من هؤلاء اللي يتغيروا مثلا، ربما قد عرف أسماء معينة الناس ستتغير وتنقلب نتيجة مؤشرات قبل وفاته، والبعض قد ربما النبي ما عنده علم أنه سيتغير بعد موته. يعني لاحظوا أنه إيش من تغيرات حصلت يعني بعد موت رسول الله على مستوى معارك مسلحة ما بين صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في رواية فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، وأيضا في رواية أخرى بيقول فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. بعض الناس بيقول يعني بيقول هل يعقل أن صحابة رسول الله أن مجموعة منهم أو جزء منهم ينقلب وهم تربية رسول الله؟ معنى ذلك أن أنتوا بتتهموا، أنتوا بهذا الطريق بتتهموا رسول الله بأنه فاشل تربويا لم يستطع أن يربي أصحابه،

0: وأيضا تتهموا الإمام علي أنه جبان، يعني ما استطاع يوقف هذا الانقلاب، وأنتم بتقولوا أنه أسد الله والبطل طبعا يا أخو هذا منطق سقيم. دائما شوفوا الباطل يدي شبهات، والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه كما يقال، يعني تشتبه على الإنسان، تشبه الحقيقة، لكن عند القليلية الوعي، عند من لا يمتلك الوعي الكافي بيتصور له أنها حجة ودليل وأنها حق. لا، هذا شبهات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشهيد القائد جاوب على هؤلاء، قال الذي بيستنكروا بيقولوا هل يعقل أن مجموعة من صحابة رسول الله ينقلبوا بعد موت رسول الله ويغيروا إمام بدل إمام؟ قال الله في القرآن الكريم، يعني افترض أكبر من ذا الشيء، افترض أنه بالإمكان أن صحابة نبيين ينقلبوا عليهم ما هوش بعد موتهم، في وجودهم يعني في حياتهم، وليس فقط يغيروا إمام بدل إمام، إله بدل إله بدل الإله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرجوا من النهر مجموعة من صحابة موسى وهارون، وش قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انقلبوا على الإله. طيب هل معنى ذلك أن موسى وهارون فاشلين تربويا؟ لا، الفاشلين هذا المجموعة. طيب هل معناها أن هارون جبان؟ طيب هارون كان نبي وكان خلفني في قومي بيخلف موسى سلام الله عليه، يقوم مقامه، ليش ما استطاع أنه يواجه هذا الانقلاب؟ هل نقول أنه جبان حين ما استطاع يواجه هذا الانقلاب؟ لا. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. عمل العمل الذي يراه مناسبا، عمل الذي عليه، هو عمل واتخذ الموقف الذي يراه مناسب. فهنا لا ينبغي أن احنا نتأثر بكلام هؤلاء، لا ينبغي أن نتأثر بكلام هؤلاء وأساليبهم السخيفة في التشبيه على الناس وغيره. لا، وذا بيحصل يعني، بيجي انقلابات وبيجي وبيحصل يعني. طبعا لاحظوا الموضوع نفسه، احنا نتحاكى حوله، يعني المسألة كيف انه بيجي انقلاب وتغير، هذا مسألة. وأيضا يعني بالإمكان انه تطلعوا على حلقة، نديت حلقة حق الفرق بين السب والشتم والقول بالحق، ما هوش الحديث حول هذا المواضيع سبا وشتما، لا، هذا كشف حقائق، تبيين حقائق، هذا لابد ما يفهمها الناس أيضا، فلا يفعلوا لنا يعني تضليل ورهاب حول مثل هذا المواضيع. لابد أن نفهم أن حصل كارثة طامة كبير في واقع المسلمين، وحصل انقلاب ولا، وفعلا الصحابة بالإمكان ينقلبوا، يعني الصحابة بالإمكان ينقلبوا، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم وفي روايات النبي، بل هناك في روايات النبي، في روايات كتب القوم، يعني من كتب الوهابي نفسهم، بيقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال إن في أصحابي 12 منافقا، يعني هكذا بيقولوا، هم بيتكلموا على هذا الأساس. فالموضوع الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، والآيات القرآنية أيضا كثيرة تتكلم عن احتمالية التغير. الآيات كثيرة تتحدث حتى في حياتهم. ابن عثيمين نفسه بيقول أنه من الصحابة من زنى بإحصان ومن زنى بغير إحصان، ومن بيدي مثل هذا الكلام يعني. فلا يكونوا يهولوا علينا الأمور، لا ينبغي أن نصدق مثل كلامهم ومن تحريفاتهم وتأويلاتهم، تضخيمهم للأمور، تضخيمهم وتهويلهم للقضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع قل هذه سبيلي.

وحال الشباب عجيب عجاب وحال الشباب عجيب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 11 و12 بعد 100 من سورة التوبة، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تعلن منذ البداية أن الله بريء من المشركين ورسوله، كما أن الآيات تضع للمشركين الذين ليس بينهم وبين رسول الله عهود مهلة 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي 4 الأشهر المحددة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. وليس هذا الحصار لذاته، بل لهدى يناله هؤلاء. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كما أن من المعروف أن السورة تتضمن أمرا للمسلمين المؤمنين بقتال فئة أخرى من الكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من كل هذا نفهم أن المسلمين مكلفون ومأمورون بقتال الكفار والمشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وإن أهمل المسلمون ذلك ذلوا وتعرضوا للعدوان، فليس لهؤلاء الكفار المشركين عهد ولا إيمان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف يصح لنا نحن المسلمين أن نترك هؤلاء الكفار المشركين يعيثون في الأرض فسادا؟ إنهم لا يرعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن ذمة، وكيف نتركهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون من يدعو إليها؟ إن تركهم يعني أن يعم الأرض الكفر ويحكمها الشرك والطغيان. وأمام هذا فإن الجهاد واجب، ليكون الدين كله لله، وليكون الله وحده هو المعبود، وليتحرر الناس من عبادة الناس، ولئلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإنها لرسالة مقدسة وواجب عظيم يحمله المؤمنون وينهض به المجاهدون. فكيف يمكن أن يحققوا ذلك؟ وكيف ينجحون في أدائه؟ إن هناك طريقا واحدا، هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام الله قد اشترى هذه الأنفس وتلك الأموال، فإنه لم يعد للمؤمنين المخلصين الصادقين رجعة عن هذا البيع. وكيف يرجعون وهو بيع رابح عظيم؟ إن ثمنه الجنة، وهذا كرم من الله وفضل أن يجعل لهم الجنة لقاء أنفسهم وأموالهم التي هي أصلا ملك لله وهبة منه، فهو مالكها المتصرف كيف ما يشاء، ولكنه رحمة منه وفضلا يشتري منهم هذا الشيء الذي يملكه والذي لا يبقى، وينقدهم ثمنا له الجنة التي تبقى وتدوم، والتي تحفل بملك عظيم وعطاء كريم. وإذا كان هذا الشراء والبيع قد تم وانعقد، فإن اللازم أن ينفذ، وأن يفي كل الطرفين بما تعهد به، فماذا على المؤمنين البائعين؟ وماذا يلزمهم؟ عليهم عهد لا ينفصم وواجب محتم، هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، يقتلون ويقتلون، إنه قتال، فلا يظن أنه نزهة، بل إنهم فيه يقتلون ويقتلون، إنهم يدفعون أموالهم ويبذلون أنفسهم ويجندون قواهم ومهاراتهم وإمكانياتهم ليثخنوا في الأرض وليحطموا طغاة الأرض ومن يصدون عن سبيل الله. ولا يظنوا في ذلك أنهم لا يجدون مقاومة ولا يمسهم قرح، لا، بل إنهم لا بد أن يتكبدوا خسائر مادية في المال والعتاد، ولكن فليصبروا وليقدموا على الموت راضين. أليسوا قد باعوا أنفسهم لله؟ وليبذلوا مزيدا من المال والعتاد للقتال، أليسوا قد باعوا الأموال لله؟ نعم، لقد باعوا ذلك راضين، والله اشترى ورضي عنهم، وأصبح الثمن مقبوضا وهو الجنة. نقول مقبوضا لأن الله تعهد به، ووعد الله وعهده حق وواقع. ومن أوفى بعهده من الله؟ نعم، من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. إذن فلنكن مصدقين واثقين من الوفاء، ولنكن صادقين مندفعين إلى الوفاء، ولنقل كما قال طليعة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة، حينما قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا نحن إن فعلنا ذلك؟ قال رسول الله: الجنة. قالوا جميعا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن فلنقل نحن أيضا هكذا، وأي ربح أعظم من هذا، وأي مشتر أوفى من الله؟ فهل أنتم أيها المسلمون اليوم، أيها المؤمنون في هذا الزمان، على العهد والبيعة ماضون، وعلى نفس العقد متمسكون؟ إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن لم تكونوا ملتزمين بهذا العهد وهذه البيعة، ولا متمسكين بهذا العقد، فاستبشروا، استبشروا أن يشتريكم غير الله، أن يشتريكم أعداءكم ويصوموكم سوء العذاب، واستبشروا بأن تقتلوا ولكن بدون ثمن، بل وأن لا تقتلوا إلا بأيديكم وأيدي أعدائكم الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض، واستبشروا بأن تكون غاية فوزكم هو الإذعان في زوايا الذل، وأن يكون منتهى عزكم هو الاستسلام في قيود الضعف، وأن تكون أسمى أهدافكم ومرامكم هو الفتات من موائد المستغلين لكم، الناهبين ثرواتكم، السائرين على جثثكم. نعم أيها المسلمون، إن عقد هذا البيع يجب أن يبقى قائما بيننا وبين الله، ويجب أن نفي به باستمرار وفي كل حال، وكيف لا، والمشتري هو الله الذي يملكنا ويملك أنفسنا وأموالنا ويملك الدنيا والآخرة، وكيف لا، والثمن هو الجنة الباقية الدائمة مقابل الأنفس والأموال الفانية الهالكة. فلماذا نحرص على التافه الفاني ونفرط في الخالد الباقي؟ إن هذا والله سفه لا يرغب فيه إلا من سفه نفسه. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا لهو الخسران المبين. نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فافهموا هذا وأيقنوا وانفروا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فهل نفقه هذا أيها المسلمون؟ هل نفي بالوعد والعهد مع الله؟ إن فعلنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإن علينا إذن أن نقاتل في سبيل الله، وأن نتصف بالصفات التي وردت في الآية الثانية من الآيتين التي نحن بصددها. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن الحافظين لحدود الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. وصلنا في حديثنا عن الهجرة النبوية إلى المؤامرة التي دبرت للنبي صلوات الله عليه وعلى آله من قبل الملأ المستكبر في قريش، بعد مرحلة طويلة من الحرب الإعلامية والدعائية والتكذيب والتشويه والإساءة والتعذيب أيضا للمستضعفين في مكة. جاءت المؤامرة الكبرى من قبل ذلك المجتمع الذي انصاع للمستكبرين ولم ينصاع للحق ولله سبحانه وتعالى مولى الحق. المؤامرة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة خيارات درسها الملأ المستكبر في اجتماعهم في مكة. ماذا سيفعلون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مع الشخص الذي جاء ليرفعهم، ليسمو بهم، ليعزهم، ليهديهم، ليخرجهم من حالة العشوائية والعبث والضلال والظلام والفساد والفسق والكفر، يخرجهم إلى الواقع الكمال الإنساني والعزة في الدنيا والفوز في الآخرة، يتجهوا ليتآمروا عليه. وهذه كما قلنا الحالة وقعت في بني إسرائيل حينما قتلوا أنبياءهم، وأصبحت موجودة مع العرب الذين كانوا يقولون أنه لو جاء نبي لكانوا من أهدى الأمم. كان العرب هكذا يقولون أنه لو جاء لهم نبي لكانوا ليس مثل الأمم الكافرة، بل سيكونوا من أهدى الأمم الذين يتبعون ذلك النبي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. إذن طبخت المؤامرة ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالقتل، استهداف رسول الله بالقتل. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع دينه ويضيع عبده ورسوله، وسبحانه وتعالى من قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليترك نبيه، ولا يمكن لله أن يترك مشروعه الذي يستنقذ به عباده من الطاغوت. لذلك قال الله سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله جل جلاله وجه رسوله صلوات الله عليه وعلى آله أن يهاجر، أن يخرج من مكة، أن يخرج من ذلك المجتمع الذي لم يعد فيه أمل في الاستجابة لهذا الهدى، لأن يحظى بهذا الشرف العظيم والفضل الكبير، وأن يكون في طليعة البشرية في التمسك بهذا الهدى والنور والانتفاع به والاستفادة منه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. خذلوا، لم يعد هناك فيهم مجال لأن يهتدوا وينطلقوا في طريق الهداية. وهنا نستفيد درس آخر، مثلما استفدنا درس أول أن من أكبر أسباب فساد وضلال المجتمعات وعنادهم للحق هو الملأ المستكبر. عندما يرتبط المجتمع بالملأ المستكبر من أصحاب الجاه والثروة، هنا نستفيد درس آخر أن الله سبحانه وتعالى يستبدل من يعاند الحق بمن يناصر الحق. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما يكون هناك من يعاند، من يحارب، من يرفض أن يتقبل الحق وأن ينطلق مع الحق، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بالبديل، لأن هذه سنة من سنن الله. وعندما نقول سنة معناها أنها لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، هذه السنة الإلهية كغيرها من السنن. أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو يأتي بمن يناصر الحق حتى لو كفر الناس به جميعا. فهنا باتت عملية الدعوة في مكة متوترة جدا، بيئة هذا المجتمع معاندة، متبعة للطاغوت، كافرة بالحق، منصرفة عن الهدى. إذن بات العمل فيها عمل غير مجد، لا يمكن أن يقوم للأمة الإسلامية كيان في واقع مكة. كان الهدف في مكة أن ينتشر الخبر لدى العرب أن هناك رسالة إلهية. إذن لابد من الانتقال إلى مجتمع آخر، وهي سنة مهمة من سنن الله سبحانه وتعالى حينما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال أيضا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن هناك مجتمع آخر. إذا كان هذا هو مجتمع مكة الذي عاند واستكبر، والذي لا ينشد إلى الهدى ولا يقدر القيم ولا يقدر الأخلاق، بل ينشد إلى الماديات، ولذلك كان مجتمع مكة مجتمع أخذ وليس مجتمع عطاء. ومجتمع الأخذ، وأي إنسان متعود على الأخذ لا يستطيع أن ينصر دين الله. دين الله عطاء، ومنهج الحق عطاء، ومن لديهم ثقافة العطاء هم من يستطيعون أن يكونوا أنصارا لله سبحانه وتعالى. كانوا ينظرون فقط نظرة مادية، لذلك قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. العظيم هذا معناه أن لديه مال ولديه جاه فقط، العظمة عندهم ليست عظمة القيم والمبادئ والأخلاق والأمانة والصدق والوفاء، لا، هذه ليست لديها، ليست ذات عظمة لديهم. العظمة عندهم المال، الإبل، الغنم، البقر، السلطة، الأموال، الأولاد، هذه هي العظمة. ولذلك حتى عندما كانوا يتحدثون عن رسول الله كانوا ينظرون أنه ليس عظيم لأنه لا يمتلك المال. وإذا كانوا يقولون: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، يعني ليس لديه شيء. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أتى الله سبحانه وتعالى بالبديل. البديل هذا مجتمع عطاء، قال الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن مجتمع المدينة مجتمع عطاء، مجتمع مكة مجتمع أخذ، مجتمع مادي، وذاك مجتمع قيمي مبدئي. قال الله عنهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ذاك يحزن أنه لم يعطى، وهذا يحزن أنه لم ينفق. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. بدل أولئك الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أتى الله بالبديل: يتتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. البديل ماذا قال؟ إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. بدلا عن ذلك المجتمع الذي قال: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أتى مجتمع ينظر بإعزاز بإكبار إلى هدى الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إذن الله سبحانه وتعالى من سنته الاستبدال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أنت كشخص تعاند تحارب ترفض الحق، الله سبحانه وتعالى لن يعجز أن يأتي بالبديل عنك من ينصر الحق. مجتمع معين لا يريد نصرة الحق ولا التحرك مع الحق، الله لا يعجز. الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ولذلك يأتي بالبديل في كل زمان وفي كل مكان. والخاسر هو من يبتعد عن نصرة الحق والاستجابة للحق. لن يخسر الله ولن يخسر دينه. الأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان منذ مئات السنوات استقروا في ذلك الموقع في يثرب. بعض الأخبار تقول أنه من عهد تبع اليماني الذي كان إنسان ملك على اليمن وعلى مناطق كثيرة، وهو مؤمن وموحد، وأنه أمر قبيلتان يمنيتان ذيهما الأوس والخزرج أن يستقروا هناك في يثرب حتى مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأوصاهما بنصرته والإيمان به. وفي بعض الروايات أنه كتب لهم رسالة وأمرهم أن يوصلوها إلى رسول الله، أعلن فيها إيمانه برسول الله، كما قال: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. إذن جاءت الوصية من التبع اليماني للأوس والخزرج أن يستقروا هناك، أن يحملوا رأية الإسلام عندما يأتي رسول الإسلام، ليكونوا بتدبير من الله سبحانه وتعالى هم البديل الذي يستبدل الله به مجتمع مكة. وهذا الذي حدث هو خسران لمجتمع مكة. مجتمع مكة بقي متشبث بأبي جهل وأبي سفيان، ورفضوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تمسكوا بالظلمات وتركوا النور، تمسكوا بالانحطاط وتركوا العلو والسمو، تشبثوا بالخرافات والشرك والأباطيل، وتركوا مكارم الأخلاق، تركوا الهداية، تركوا الحقائق، تمسكوا بمستنقعات الجاهلية والرذيلة والفساد، وتركوا نور الإسلام، فكانوا هم الخاسرين، وربح المجتمع المدني وخسر المجتمع المكي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

محمد معدنول إنعامي وعدنول.

0: وحسبنا الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا

حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أدانا محافظ حضرموت لقمان باراس الأوضاع المأساوية والكارثية التي يعيشها أبناء حضرموت وعدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة في ظل غياب تام لأبسط الخدمات الأساسية. وحمل باراس تحالف العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكيا وبريطانيا وصهيونيا المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في المحافظات المحتلة. وندد محافظ حضرموت بالجريمة النكراء التي ارتكبتها أدوات العدوان وأجهزتها القمعية في مدينة سيئون وأسفرت عن مقتل الشاب مناف أثناء مشاركته في الاحتياجات الشعبية السلمية منددا بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية. ودعا المحافظ باراس إلى ثورة شعبية ضد المحتل السعودي والإماراتي الذي يمعن في نهب الثروات النفطية والموارد السيادية للبلاد معتبرا ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات الخدمية والمعيشية والقصاصة لدماء الشهداء وتحقيق العيش الكريم لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة. شهد ميدان 70 بصنعاء أمسية ثقافية جماهيرية لمناهضة العدوان على المنطقة في بث مباشر على الهواء اشتركت في نقله دول محور المقاومة اليمن فلسطين لبنان العراق إيران تحت شعار وحدة الساحات. وأكد المشاركون الذين امتلأت بهم ساحات العزة والصمود في صنعاء وغزة ولبنان وطهران والعراق وحدة وثباتا للموقف المبدئي في مواجهة التحديات الراهنة. ودعت الأمسية إلى ضرورة تعزيز الصمود لدى أبناء الشعوب الحرة في مواجهة التحديات الراهنة وتجديد العهد بمواصلة الدفاع عن الأرض والكرامة بكل الوسائل المتاحة. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة دارس المعوضي مستوى الأداء المحلي والخدمي والتحضيرات لتدشين العام الدراسي الجديد 1448 هجرية. وفي الاجتماع أكد الوكيل المعوضي أهمية تعزيز الأداء الخدمي والرفع بالتقارير السنوية للمكاتب التنفيذية وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية على الواقع من خلال وضع خطط وبرامج تسهم في استنهاض الجهود في مختلف الجوانب التنموية والخدمية. أطلق مزارعو آل حزام بعزلة ربع الحد في مديرية جبل الشرق في محافظة ذمار اليوم مبادرة لاقتلاع شجرة القات من مزارعهم واستبدالها بشتلات البن تحت شعار لا لزراعة القات. وأوضح مزارعو آل حزام أن المبادرة تهدف لاستعادة المكانة التاريخية لمنطقة المشهور بزراعة البن منذ القدم آملين أن يحظى توجههم في استبدال شجرة القات بشتلات البن بدعم من قبل فرع الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالمديرية من خلال توفير المزيد من الشتلات لمواكبة التوسع في زراعة البن. ودعا جميع المزارعين إلى أن يحذوا حذو هذه المبادرة التنموية في الذي تعود علينا جميعا بالفائدة على المزارعين والمجتمع وتضافوا إلى رصيد إنجازات الجبهة الزراعية مؤكدين الاستعداد لتوفير المدخلات الزراعية والشتلات ذات الجودة العالية وكذا تقديم خدمات الفرز والتصفية والغربلة والتغليف والتسوق للمحصول عبر مركز تطور وتسويق البن. دشنت السلطة المحلية بمحافظة تعز وحدة التدخلات المركزية التنموية الطائرة بلد طارئة وكذلك الإدارة العامة للمبادرات المجتمعية اليوم توزيع أسمنت وكذلك ديزل لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية في المجالات التنموية والخدمية والزراعية بتمويل من الوحدة. شملت الدفعة الموزعة 8937 كيس من الأسمنت و24803 لتر ديزل خصصت لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية في مختلف في مديريات المحافظة، وهذا يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية. ويأتي التدشين بالتنسيق مع التعبئة بالمحافظة والاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية الهادفة إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ المشاريع التنموية تجسيدا لتوجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرات المجتمعية وتحفيز الاعتماد على الذات بما ينعكس إيجابا على تحسن الخدمات الأساسية و كذلك احتياجات المواطنين بكافة مستوياتها. نالت الباحثة علا أحمد محمد الشهاري درجة الماجستير بامتياز في اللغة العربية من كلية العلوم والآداب جامعة عمران عن رسالتها الموسومة بالبنية الصوتية ودلالتها في ديوان قلائد الجواهر للحسن بن علي الهبل. وأشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبد الله النهاري مناقشا خارجيا من جامعة صنعاء وعضوية الدكتور ثابت الدعاني مشرفا من جامعة عمران والدكتور عبد الفتاح الحايطي مناقشا داخليا من جامعة عمران. توصلت إليها الرسالة وبالقيمة العلمية التي قدمتها في إثراء الدراسات اللغوية والصوتية. ختاما توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارثة وشديدة الحرارة في الهضاب الداخلية والصحاري والسهول والمناطق الساحلية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال 24 الساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء حارة في الهضاب الداخلية وشديدة الحرارة في الصحاري والسهول وحارة ورطبة في المناطق الساحلية، وقد تهطل أمطارا رعدية على أجزاء من محافظات تعز إب ريمة أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة المحوية الدمار الضالع مرتفعات لحج سهل تهامة. ونبه المركز المواطنين في الهضاب الداخلية من الأجواء الحارة وفي المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطوبة العالية في الصحاري والسهول من الأجواء الشديدة الحرارة، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 ظهرا وحتى 3 عصرا وبالإكثار من شرب السوائل. كما نبه المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204 على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأنه لا يهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به بكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في عهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر بمئة وعشر متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم حديث حقيقة. الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة ألي أحمد ومدرسة المزجاجي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من بناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة، وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من الصور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن الثالث الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون برهارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا، جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، ودباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر سلسلتنا التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد أحداثها الشيقة والمفيدة من ذاكرة تاريخ اليمن.
1: وفي مستهل حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، نحييكم ونتمنى لكم أطيب اللحظات، فأهلا بكم.
0: مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة التاريخية ونحن نعيش مع أحداث الغزو الحبشي لليمن، سنذكر حدثا تاريخيا عظيما وهو غزو اليمن للحبشة. ولم يكن ذلك الغزو اليمني للحبشة إلا بوجود قائد عظيم يغضب كثيرا عندما يرى أقدام الغزاة تطأ تراب الوطن، فتأخذه حمية الوطنية في داخله إلى أن يصنع لشعبه حدثا عظيما وهو أن يغزو من غزاه. وهذا ما حكاه لنا التاريخ عن القائد قطبان أوكن بغزو الحبشة ردا على غزوها لليمن.
1: عندما تفاجأ الملك شاعرم أوتر بغزو الأحباش لليمن أثناء انشغاله بحروبه ضد القبائل المتمردة عليه، فقد غضب كثيرا لغزو الأحباش لليمن، وأخذه هذا الغضب إلى أن يصدر أوامره لقائد جيشه بمعاقبة المتمردين وكل من قدم المساعدة للغزاة، ثم ينطلق على رأس حملة عسكرية إلى الحبشة لغزو وتأديب ملك الحبشة وأكسوم. وقد استطاع ذلك القائد أن ينفذ مهمته بنجاح، حيث قام بغزو الحبشة وجمع كل ما ظفر به من أموال وغيرها، ثم عاد سالما إلى اليمن.
0: وقد كانت عودته إلى اليمن بعد غزوه للحبشة مواصلة للنضال والكفاح، فاشترك في بقية المعارك لمطاردة فلول الغزاة وهي معارك سهرة والأشاعر. وكما ذكر الباحث عبد الله بن عامر في كتابه تاريخ اليمن مقبرة الغزاة أن فترة هذه المعارك التي خاضها اليمنيون ضد الأحباش تعود إلى القرن الثاني للميلاد.

0: مستمعين الأعزاء، كانت المطاردات لفلول الغزاة مستمرة ولم تتوقف من قبل اليمنيين لرفضهم الدائم للغزو والاحتلال. ومن أهم المعارك التي دارت بين اليمنيين وغزاة الأحباش في القرن الثاني الميلادي معارك الأشاعر، والتي جاءت بعد أن حققت الجيوش اليمنية بعض الإنجازات في سبيل تحرير كافة الأراضي.
1: وهذه الأراضي التي تقدم إليها العدو من معسكراته في الساحل الغربي جعلت العمليات العسكرية الواسعة تجري في مهاجمة الأحباش، حيث دارت المعارك في الأشاعر وسهرة، وبدأ الهجوم الأول على قبيلة الأشاعر ثم على عشيرة بعر من قبيلة ربيعة. وقد شارك في هذه العمليات أعداد كبيرة من الحميريين الذين انضموا إلى المقاومة وشاركوا في الدفاع والتصدي للغزاة.
0: ومع هذه المقاومة الشرسة من قبل اليمنيين، إلا أن الأحباش كانوا يحاولون الوصول إلى العاصمة ظفار، وكانوا يستهدفون المراكز والتجمعات كالقرى والمدن. وفي ذروة تقدمهم وصلوا إلى ذمار والبيضاء قبل أن يتقهقروا إلى تهامة، التي أصبحت مع مناطق ساحلية أخرى منطلقا للهجوم على المداخل والأراضي.

0: مستمعينا الكرام، من خلال قراءتنا للتاريخ حول معارك نجران وقرية ذات كهل، وجدنا أن هناك عمليات عسكرية واسعة للجيش والمقاومة استهدفت المناطق الشمالية لتطهيرها من الغزو الأحباش الذين توغلوا إليها، وكانت تلك العمليات أو الحملات تهاجم أيضا أتباع الأحباش من اليمنيين، وهذا يدل على أن من سهل للغازي أو تعاون معه على أرضه وشعبه أصبح ضمن دائرة المستهدفين.
1: وفي مسار المواجهات مع الأحباش حدث هناك تحول كبير، حيث باتت قوات الملك شاعرم تبادر إلى شن العمليات الهجومية ضد الأحباش وأعوانهم أو مرتزقتهم، وامتدت تلك العمليات من المناطق الوسطى والغربية إلى الشمالية، وتحديدا إلى نجران التي كانت أحد أهم معاقل الغزاة في تلك الفترة.
0: ونجد أن هذه المعارك قد وصلت إلى قرية ذات كهل بهدف فرض الحصار على نجران من جميع الاتجاهات، وخشية ألا تصل إليهم إمدادات من الجهة الشمالية. وبعد أن حقق الجيش انتصارا ساحقا على الغزاة في نجران، طور من هجومه واتجه إلى الشمال وتحديدا إلى وادي الدواسر،
1: وهناك دارت معارك ضارية مع حاكم المنطقة بعل. وبعد الانتصار عليه توجه الجيش إلى ربيعة ملك كندة، وكان الهدف من ذلك إخضاع كافة تلك المناطق للملك شاعرم أوتر، وتأكيدا على عدم التعاون مع الغزاة الأحباش.
0: إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: تهاني الشرجبي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
0: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: الشعب حكمه يا
1: الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: طابت أمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب فلسطين بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات. تواصل الانتهاكات الصهيونية على المدنيين في فلسطين ولبنان وتوغلات للعدو في سوريا. المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للعدو وتستهدف دبابتين وآليتين ومربض مدفعية وموقعا للجيش الإسرائيلي. والحرس الثوري يعلن تدمير 18 هدفا أمريكيا بقواعد العدو الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز بالكامل. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، موضحا أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته المتمثل في السلاح يعد خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرته على ما تبقى من قطاع غزة. وأشار إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يضغط من خلال جرائم الحرب اليومية وعبر الوسطاء والضامنين لانتزاع ما لم يستطع انتزاعه بالقوة العسكرية للدفع بالشعب الفلسطيني نحو الاستسلام، وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه بعد التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني بما في ذلك استشهاد وجرح نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة جلهم من النساء والأطفال. واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالقول: نؤكد لكيان العدو الإسرائيلي المجرم ولمن يسانده ويتواطأ معه ومن يشترك معه في جرائم الحرب أن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار مهما كانت التضحيات، وأن اليمن يقف وسيظل واقفا إلى جانب فلسطين بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات حتى القضاء على الكيان الشيطاني المجرم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 981 شهيدا والإصابات 3111 إصابة في انتهاك صارخ ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم، قال إن تصدي أهالي الضفة الغربية بفلسطين المحتلة لقوات العدو الإسرائيلي واعتداءات المغتصبين على ممتلكاتهم يثبت بأن الشعب الفلسطيني شعب حي لا يقبل الضيم. وأشاد أبو عبيدة في تصريح صحفي بعملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية صهيونية بحي الجبريات على أطراف مدينة جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وقد أسفرت عن إصابة ضابط وجندي في صفوف جيش العدو الإسرائيلي. وأضاف أبو عبيدة أن تصاعد العمليات ضد قوات العدو الصهيوني وتصدي أهالي الضفة لاعتداءات المغتصبين يثبت بأن شعبنا الفلسطيني شعب حي، وأن الضغط المتزايد سيقود إلى الانفجار ليس إلى إخضاع شعبنا الأبي كما قد يتوهم العدو. طلب رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري اليوم بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين وبالمرابطين، مؤكدا أن الوجود الدائم يشكل الوسيلة الأنجع لحمايته والتصدي للمخططات الصهيونية الرامية إلى تغيير واقعه التاريخي ومكانته الدينية. استشهد شخص وأصيب 17 آخرون بينهم 10 ممرضين وموظفين جراء غارة شنها العدو الإسرائيلي على مبنى سكني بمحيط مستشفى حرام في مدينة صور جنوب لبنان، هذا وقد ارتفعت الحصيلة التراكمية اليوم إلى 3711 شهيدا و 11483 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. ردا على ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها أسقطت طائرة مسيرة من نوع هيرون واحد تابعة لجيش العدو الإسرائيلي بأجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي. المقاومة أكدت أنها استهدفت أيضا آلية هامر ودبابة مركابة عند خلة الراج ببلدة دير سريان ودبابة مركابة عند طريق صف الهوى بمدينة بنت جبيل ومربض المدفعية المستحدث وآلية تذخير قرب المربض ومجموعة من جنود العدو لدى محاولتهم الفرار من آلية ياغي. وأوضحت المقاومة اللبنانية أن مجاهديها استهدفوا موقع جل الحمار جنوب بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين. في الشأن السوري، توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من آلية عدة مصفحة ومحملة بالجنود اليوم. هذا توغلت القوة المؤلفة من الآليات في أراضي الجنوب السوري. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن هذا التوغل يأتي ضمن سلسلة التوغلات والأنشطة العسكرية لقوات العدو الصهيوني بمناطق ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة وسط صمت من السلطات السورية الحالية. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع السفن سواء الناقلات النفطية أو السفن التجارية نتيجة ما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا أن أي حركة بحرية سوف تتعرض للاستهداف. وأعلنت وكالة تسنيم والقوات المسلحة الإيرانية استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة زودت بقنابل متفجرة، فيما أوضح الجيش الإيراني أن الهجوم استهدف هوائيات الاتصالات ومنشآت الرادار التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول. كما نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات ضد قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا تدمير 18 هدفا أمريكيا مهما في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، واستهدف كذلك قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ب12 صاروخا باليستيا، مؤكدا أن العملية أدت إلى تدمير عدد من المنشآت والطائرات المقاتلة الموجودة في القاعدة التي تضم طائرات أمريكية من طراز F-35 و F-15 و F-16. كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم أن طهران أدرجت المصالح الاقتصادية والبنية التحتية المرتبطة بشركات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بمنطقة غرب آسيا والأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قائمة أهدافها العسكرية المشروعة. في سياق ذاته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن القوات المسلحة لبلاده في أعلى مستويات الجاهزية للرد على أي إجراء أو تهديد ضد البلاد، قائلا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على أي إجراء أو تهديد برد قاطع ساحق ومؤلم ويدعو للندم، كما شدد على أن أي خطأ في الحسابات ضد إيران سوف يواجه برد سيسجله التاريخ. فيما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم رضائي أن الشعب الإيراني لا يقبل الاستسلام، معتبرا أن الطرف الذي يجب أن يستسلم في هذه المعركة الولايات المتحدة. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وهاكم التذكير بالعناوين. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف اليمن إلى جانب فلسطين بكل ما لديه من قدرات وإمكانات. تواصل الانتهاكات الصهيونية على المدنيين في فلسطين ولبنان وتوغلات للعدو في سوريا. المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للعدو وتستهدف دبابتين وآليتين ومربض مدفعية وموقعا لجيش العدو الإسرائيلي. والحرس الثوري يعلن تدمير 18 هدفا أمريكيا بقواعد العدو الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز بالكامل. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم مع قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش اليوم قراءة اليوم عن آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. مرحبا بك دكتور حمود.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين لإذاعتكم الكريمة.
2: حياك الله دكتور. نبدأ أولا بالشأن المحلي من البيان الهام الصادر عن القوات المسلحة اليمنية يوم الاثنين المنصرم، قيامها بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت منطقة يافا المحتلة، وأعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور المقاومة والجهاد في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. طيب دكتور حمود، ما الذي يعني إعلان صنعاء حظر الملاحة الكاملة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وربطه بمواجهة التصعيد بالتصعيد في مع محور المقاومة من غزة فلسطين وإيران ولبنان والعراق في رسم ملامح المرحلة القادمة من المعركة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلان السريع والفوري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بمجرد حدوث العدوان على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية، ثم أيضا الرد الإيراني الكبير والمهم والمؤثر والفاعل والاستثنائي طبعا على تل أبيب على الكيان الصهيوني،
2: نعم،
3: يعني وتنسجم أو تسابق اليمن هذا يعني يشير إلى أن هناك أولا تنسيقا مهما جدا وكبيرا بين دول محور الجهاد والمقاومة
2: في وحدة الساحة
3: هذا الرد السريع والفوري والمؤثر والفاعل والخطوة اليمنية التي أعلنت ضمن خطوات تصعيدية لاحقة كانت أيضا خطوة لافتة وكبيرة لم تشتمل فقط على مجرد صواريخ وطائرات مسيرة بل الخطوة الأكثر أهمية أيضا وهي استراتيجية إغلاق البحر الأحمر أو إعادة إغلاقه مرة أخرى أمام الملاحة الصهيونية.
2: نعم.
3: هذا أمر لافت جدا يعني أن اليمن تعد نفسها لمعركة كبيرة جدا وتريد أن تنخرط في هذه المعركة الإسلامية معركة الأمة الواحدة بشكل كبير جدا وبشكل مؤثر وفاعل وهذه أول دفعة.
2: نعم.
3: يعني هذه أول دفعة في الانخراط في التضامن الإيماني الأخوي في وحدة الساعات التعبير عن هذه الوحدة التعبير عن الامتثال للأمر القرآني في قول الله عز وجل وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فبهذا الشكل صواريخ وطائرة مسيرة تضرب العدو الصهيوني في كيانه اللقيط وفي نفس الوقت إغلاق الملاحة الصهيونية يعني وأيضا في ظل خطوات أعلنها متحدث باسم القوات المسلحة خطوات تصعيدية لاحقة
2: نعم.
3: لولا أنه انتهت الموجة من العدوان والرد عليه
2: نعم.
3: طبعا إذا جئنا لنوصف هذا المسألة نجد أن هذا هو ما نادى به شهيد القرآن في ملازم مديح القرآن وهذه أدبيات المسيرة القرآنية أدبيات الشعب اليمني المسلم صاحب الهوية الإيمانية مثلا نتذكر في هذا المقام الشهيد القرآن رضوان عليه في ملازم مديح القرآن عندما استغرب أن تأخذ أمريكا لنفسها مشروعية لأن تهاجم من تريده وأن تسيطر على العالم كله في بأساطيلها في الوقت الذي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتجاوز حدودنا السياسية التي وضعها الاستعمار نفسه يعني اتفاقية ساكس بيكو
2: نعم.
3: التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وهذا أمر مثير وغريب ويتعارض مع القرآن الكريم القرآن الكريم يقول يظهره على الدين كله القرآن الكريم يعطينا شرعية للرد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم هذا يؤسس كله أن مراحل الملامح المرحلة القادمة تتجاوز فكرة ما يسمى بالحدود الوطنية الضيقة التي لا تنسجم مع أدبيات الأمة ولا مع القرآن الكريم التي تجعل حدود الأمة في القرآن الكريم هي العالم كله
2: نعم.
3: يظهره على الدين كله
2: نعم.
3: وهذا يؤسس مرحلة جديدة من التحرير الكامل للبحار والمقدسات كما فعل اليمن طبعا في البحر الأحمر حيث عاده إلى ومضيق باب المندب عاده إلى الملكية الإسلامية كذلك أيضا فعلت إيران في التحكم وفي السيطرة على مضيق هرمز
2: نعم.
3: هذا يفرض واقعا جيوسياسيا جديدا
2: نعم.
3: تكون في صنعاء طهران كل يعني كل أضلعة هذا المحور هي الرافعة الاستراتيجية لشيء لم يكن موجودا يعني
2: نعم.
3: ما عدا مقبولا أبدا الاستفراد مثلا بفصيل مقاوم أو ببلد واحد بل يجب أن يكون هذا ما تؤمن به اليمن طبعا إيمانا كبيرا جدا وإن شاء الله قريبا سنصل إلى مرحلة أنه كل المناطق كل ما فيها غزة طبعا واليمن طبقها هذه من أول يوم
2: نعم.
3: أنه يجب أن لا تكون هناك معادلة في الاستباحة أن تمكن هذه المعادلة التي يفرضها الإسرائيلي ويريد أن يستمر فيها
2: نعم.
3: أن لا يسمح لها مرة أخرى بالاستمرار
2: نعم. طيب دكتور حمود على ذكرك يعني أن هناك جو سياسي جديد ومشترك في هذه الفترة عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح على صفحته في منصة إكس قال إن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس إجراء عابرا أو تكتيكا مؤقتا بل تعبيرا عن إرادة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن حاضرة في معركة الدفاع عن الأمة وأنه قادر على تحويل موقعه الجغرافي وثقله الاستراتيجي إلى عنصر ضغط مؤثر في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال. طيب دكتور حين تحول موقع اليمن الجغرافي إلى عنصر ضغط مؤثر ما سقف التنازلات التي يمكن أن تفرضها معركة باب المندب على مشروع الهيمنة الصهيونية على المنطقة؟
3: نقول سقف الحقوق التي يجب أن ننتزعها كأمة هي ولا يتنازل التنازل قد يكون الأمريكي الغربي تنازل عن ماذا ليس له حق أصلا إذا نحن نتحدث عن سقف حقوق يجب أن تفرضها هذه المعركة
2: يعني انتزاع الحق
3: نعم
2: انتزاع الحق
3: أحسنتم
2: نعم.
3: هذا يفسره أنه اليمن بنظرته القرآنية بهويته الإيمانية ضمن محور الجهاد والمقاومة ترى في أن هذه الجغرافيا هي نعمة من الله عز وجل. والله عز وجل عندما هيئ لهذه الأمة دينها القويم وكتابها القرآني الخالد وأعطاها أيضا حتى الجغرافيا القابلة لأن تسود العالم كله، عندما يقول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية التي يمر عليها البعض ويفسرها بأنها ظهور حجية وأن الدين الإسلامي ظاهر على العالم ظهور حجية، لا لا، ليس الأمر على هذا النحو، بل ظهور قيومية، ظهور يعني سيادة، ظهور قيومية وسيادة كما قال ذلك شهيد القرآن رضوان الله عليه. فنحن نرى في هذه الجغرافيا التي أعطانا الله عز وجل إياها جغرافيا مهمة جدا يجب تسخيرها في معركة المستضعفين ضد المستكبرين. هذه الجغرافيا اليابسة، هذه البحار، هي جند من جنود الله ولله جنود السماوات والأرض التي يجب أن تستثمر في الحصول على الحقوق، حقوق هذه الأمة وحقوق هذه الشعوب، وطرد هؤلاء المستغلين المحتلين المهيمنين من بلداننا. فبالتالي عندما معركة باب المندب تبدأ من الاعتراف القسري بالسيادة الكاملة اليمن على مياهه الإقليمية، على إلغاء مفهوم الوصاية الدولية التي سادت العبود، هذا يعني تفكيك ما يمكن تسميته بالحصار الاستعماري الطويل طويل العمر الذي استمر فترة طويلة. الحق الذي كانت أو هو ليس حقا، الاغتصاب الذي كانت تمارسه القوة الغربية بقيادة أمريكا وبريطانيا وأوروبا بشكل عام ويعني كيانهم اللقيط إسرائيل. إذن هنا اليمن ضمن محور الجهاد المقاومة يتحركون بهذا الطريق، أنه يجب أن ننتزع الحقوق وبالتالي أن نسود على بحارنا، وهذا أمر طبيعي جدا، بما يضمن أن لا نظلم، أن لا نضطهد، أن لا ننهك، ألا يكون هناك إبادة جماعية. يعني يمكن القول بأنه زمن الشيكات المفتوحة لإسرائيل في المنطقة هذا ذهب انتهى. يعني وأثبت اليوم تحرك اليمن وضمن محور الجهاد المقاومة وإيران وغيرها أن المستضعفين قادرون يعني في نهاية المطاف على خنق هذه المنظومة الرأسمالية الاستعمارية من نقطة التحكم جغرافية واحدة. إذا كانت إيران استطاعت أن تدوخ بالعالم كله يعني بمضيق هرمز الذي يمر منه طبعا خمس الطاقة العالمية
2: 20%، نعم، وباب المندب 15%
3: بالضبط،
2: نعم.
3: إذا كان فما بالك عندما مثلا لو تم استخدام هذا وتفعيل
2: المضيقين
3: وباب المندب قناة السويس، مضيق جبل طارق في البحار، ثم أيضا لو تم تفعيل الأجواء بأن الله مكننا من منطقة جغرافية وسطية تتحكم في العالم، يعني أهل الشرق وأهل الغرب إذا أرادوا التواصل مع بعضهم وأهل الشمال والجنوب لا يستطيعون إلا بالمرور من أجوائنا. لو تم تفعيل هذه المجترات التي منحنا الله عز وجل، ماذا سيكون يعني وضع إسرائيل وأمريكا؟ ماذا لو أغلقت هذه في وجهها؟ هل سيبقى شيء اسمه إسرائيل؟ هل ستبقى هيمنة لأمريكا في المنطقة؟ هذا مستحيل. لكن المشكلة الغباء والعمى الاستراتيجي الذي جعل شعوب ودول كثير من أبناء أمتنا لا يدركون هذه الميزات، أو ربما هم يدركونها ولكنهم يجبنون لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يمتلكون الإرادة الإيمانية لتحويل هذه المقدرات وهذه الإمكانات إلى واقع مهم جدا.
2: نعم، ولهذا يا دكتور لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تواجه الولايات المتحدة من ينازعها السيطرة على البحار واليمن ينجح في فرض إرادته على البحر الأحمر، وكذلك كما نجحت إيران فرض إرادته على مضيق هرمز. طيب يا دكتور، منذ الحرب العالمية الثانية لم ينازع أحد واشنطن سيطرة البحار، اليوم اليمن وكذلك أيضا إيران على مضيق هرمز، اليمن يفرض، طيب يا دكتور ما هي القواعد أو اللعبة البحرية الجديدة التي تكتب الآن من مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز؟
3: نعم سيد العزيز، اليمن الشجاع ضمن محور الجهاد والمقاومة أيضا البطل والمجاهد من وحي الثقافة القرآنية، من وحي التحرك القرآني والمسار القرآني والهوية الإيمانية التي تفرض الأخوة الإيمانية، استطاع طبعا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي أسندت غزة ولبنان أن يثبت قواعد عديدة في المعركة، منها أن القاعدة الأولى أن هذه البحار لم تعد حكما على حاملات الطائرات الأمريكية والأساطيل الكبرى كما كان حاصلا. أمريكا تهيمن على العالم كله وتفرض نظامها وتنهب ثروات الشعوب بحكم هيمنتها المالية وهيمنتها أيضا العسكرية، يعني الهيمنة العسكرية هي التي توفر الحماية للهيمنة المالية. فصارت الإرادة والموقع والتقنيات غير المتماثلة في اليمن وفي إيران وفي محور الجهاد والمقاومة، إضافة إلى القرار السياسي الصلب والإرادة الإيمانية القوية، قادرة على كسر هذه السيطرة المطلقة التي مرت يعني استمرت قرونا. القاعدة الثانية أن الأمن البحري لم يعد مفهوما أمريكيا خالصا بحسب التفسير الأمريكي، بل صار أمنا مشروطا بعدم العدوان. لا عدوان، لا تعتدي على هذه الأمة، عليك أن تعترف أو أن تقر بحقوق لهذه الأمة. فإيران الآن نجحت نجاح كبير جدا أيضا في تثبيت هذا المفهوم. يعني إذا كنت تريد فوضى، وهذه التصريحات حتى قبل قليل سمعناها من المسؤول الإيراني، تريد فوضى في المنطقة فيجب أن تتحمل، أن يتحمل هذا العالم كله هذه الفوضى، وليس فقط إيران أو اليمن أو العراق أو أي دولة. فإما أن نكون كلنا في مركب الأمن والأمان يعني تقاسم الثروات بالشكل العادل، أو فلتكون فوضى على الجميع.
2: يعني يتم توزيع الفوضى على كل أنحاء العالم.
3: بالضبط، يعني من هنا، من هذه المضائق البحرية التي تتحكم بهذا الجانب. واليمن كتب درس مهم جدا في هذا، في هذه فلسفة القوة التي يجب أن يدرك حجمها الآخرين، يعني ليس في حجم الدولة فقط، بل في وضوح القضية، في استعداد الأمة للتضحية، في القدرة على تحويل هذه النقطة الجغرافية التي لا ربما كان لا يأبها لها الكثير من أبناء أمتنا إلى قرار حضاري. ثم أيضا شيء مهم جدا أثبته اليمن واستفادت منه إيران والعالم الآن سيبني عليه، أن أمريكا هذه التي هيمنت منذ الحرب العالمية الثانية كما تفضلت على العالم كله عسكريا وماليا، وهذه نقطة لابد من شرحها بشكل أكثر.
2: أتفضل.
3: ماليا أن هذه قشة، وأن اليمن قدمت النموذج. هذه اليمن بمقدراتها الغير متماثلة مع أمريكا استطاعت أن تجعل الأمريكي يفر ولا يلوي على أحد، يعني تجعل الأساطيل البريطانية تأخذ الإذن من حكومة صنعاء. هل تسمحون لنا بالمرور في البحر الأحمر؟ وهذه قاعدة وهذه حادثة ما كان يتخيل أحد أن نصل إليها.
2: نعم يا دكتور. دكتور، نتكلم عن وحدة الساحات التي شهدتها مساء أمس من صنعاء إلى طهران، الحضور الجماهيري الكبير. أولا نستمع دكتور إلى هذا التسجيل للسيد القائد عن وحدة الساحات، من ثم نعود اللقاء بكم أعزائنا المستمعين.
4: إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة العدو في إطار موقف قوي. يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد، والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. فأنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع. لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن الخيار الأخير في البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء، الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراب، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.
2: مرحبا بك دكتور مرة أخرى، وكما استمعنا سويا إلى ما قاله السيد القائد عن وحدة الساحات. طيب دكتور، وحدة الساحات هي واجب ديني وأخلاقي وإنساني لردع الطغاة والمستكبرين وصون حرمات الأمة، وليست مجرد تحالف عسكري لحماية مصالح سياسية مشتركة كما يحاول الإعلام العربي المتصهين تصويرها واختزالها في هذا الإطار الضيق. لكن حين تخرج وحدة الساحات من إطار المصالح إلى دائرة الواجب الديني والإنساني، ما شكل المعادلات الجديدة التي تكتب في مواجهة الطغيان والمستكبرين؟
3: نعم، حين تخرج وحدة الساحات كما تفضلت من إطار المصالح إلى دائرة الواجب الديني الإنساني الأخلاقي القرآني
2: الوطني،
3: تتحول هذه المسألة إلى مبدأ، بحيث أنه يعني يعتبر مبدأ ينطلق من الأمانة.
2: نعم.
3: أمانة الواجب القرآني الأخلاقي الشرعي الديني، لأن التحالفات السياسية هي تنتهي بتغيير المصالح، أو مثلا تحالفت عدة دول في قضية معينة يجمعها مصلحة سياسية معينة، حققت هذه المصلحة لطرف من أطراف هذا التحالف، خلاص انتهى الموضوع. لكن الواجب القرآني يثبت يستمر ما ينتهي أبدا. يعني والله عز وجل يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين. إذا كان اليمن مثلا دخل في إسنادا لغزة انطلاقا من هذا الأمر والتوجيه القرآني وغيره، فهل عندما عرض على اليمن احنا بنعطيكم كذا ونعطيكم كذا ترغيب وترهيب أيضا، هل تراجع اليمن حتى من قبل ذلك عندما عرض على المسيرة القرآنية في جولات الحروب عليها الأولى بأنه نعطيكم جزء كبير جدا من السلطة والدولة ووظائفها ووزاراتها رفضت، لأن القضية مبدأ وليست مصلحة البحث عنها. فهنا لا تصبح مثلا غزة ولا لبنان ولا الأقصى ولا الضفة الغربية ملف تفاوضي، بل يعتبر معيار لإيمان الأمة وضميرها. فورأينا كما قلت كيف يعني مورس على اليمن ضغوط بالترهيب والترغيب في كل هذه الفترات الماضية، لكن كانت اليمن تنجح في هذا الاختبار لأن المسألة كما قلت أمانة وواجب قرآني. المعادلة الجديدة هي أن هذا المستكبر الأمريكي والسعودي لن يعود يواجه جبهة عسكرية فقط، وهذا مسألة طبيعية جدا، يعني يفترض أن الناس يعملون عليها، والله عز وجل أمرنا بها، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المنطق الإنساني أنه بيقول هكذا، أنه عندما نجتمع جميعا وضد عدو يستهدفنا كلنا أكيد هذا هو المنطق. يعني اعتدى معتدي على قرية، إذا ما خرجت أبناء هذه القرية كلهم يدافع عن أنفسهم فإن هذا المعتدي سيستفرد بكل، وهذا ما بكل شخص على حدة، وهذا ما تفعله الصهيونية أو الكيان الصهيوني. لكن عندما تتوحد الساحات تسقط سياسة العدل ويسقط معها وهم أن كل شعب يمكن أن يذبح منفردا. فاليمن ثبتت هذا المفهوم منذ إسناد غزة في معركة طوفان الأقصى، معركة الفتح المعهود، وفي وحدة الساحات. طبعا هذا المبدأ أعلنه سماحة شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد القائد حسن نصر الله الشهيد شهيد الأمة، واليمن مرت ثبتت فيه. وطبعا شهيد الإسلام والإنسانية ثبت هذا المبدأ ليس فقط بإعلانه فقط، بل باستشهاده، ولأول مرة في تاريخ المسلمين أن يستشهد قائد كبير جدا محسوب طبعا بين قوسين على الشيعة دفاعا بين قوسين عن السنة. هذا شيء ما حدث في التاريخ مثله إلا في حالات نادرة جدا، حالات نادرة. وهذا يؤكد مفهوم الأمة الواحدة التي ننطلق على أساسها من خلال القرآن الكريم. طبعا إيران يعني كانت تعتقد تقريبا من حسابات سياسية ومن حسابات بعض القائمين في النظام الإيراني من المسمون الإصلاحيين إنه لا ممكن تكون هذا جبهات احنا ندعمها من بعيد لكن ان ننخرط فيها، لكن تبين لهم عدم صوابية هذا المسار. الكل الان ايران عادت الى الرأي الذي يسود بين مجاهديها وبين امامها الشهيد الذي كان موجود، يعني انه يجب ان نثبت هذا المبدأ، مبدأ وحدة الساعات. وذلك عندما اعلنت انه قصف بيروت الضاحية الجنوبية يعتبر خرق كبير للهدنة يستوجب العودة إلى القتال، وأدبت الكيان الصهيوني بشكل استثنائي طبعا لأول مرة في تاريخ الصراع.
2: نعم يا دكتور، سنأتي إلى هذه الجزئية. طيب يا دكتور، ما الذي يدفع الإعلام العربي المتصهين إلى حبس وحدة الساحات في خانة المصالح السياسية وهروبها المتعمد من إدراكها كواجب إنساني لرد على المستكبرين الصهاينة؟
3: سيد العزيز، عندما نشاهد فلسطين وحولها الأردن ومصر وسوريا ولبنان والسعودية أيضا من الخلف، العراق، الدول المشرق العربي والمغرب العربي، دول إسلامية محيطة وكبيرة، تركيا إلى باكستان إلى يعني يفترض، والإسلام يناديهم والقرآن يأمرهم بأنه يا أخي هؤلاء إخوتكم دافعوا عنهم، فيسكتون ويتوارون بل يذهبون للتعاون. يعني المصري عندما يشتري غاز ب 35 مليار دولار ماذا يعني هذا؟
2: دعم الإسرائيلي. نعم.
3: هذا دعم للصهيونية. نعم. طيب عندما يفعل هذا في ظل وجود أمة تتبلور من محور الجهاد والمقاومة، شباب حزب الله في لبنان، المجاهدين غزة ومجاهدوها في حماس والجهاد الإسلامي والحركات الفلسطينية، اليمن الإيماني العزيز، العراق أيضا في الحشد الشعبي، الجمهورية الإسلامية في إيران، يقومون بهذا الواجب كواجب ديني وإنساني. ماذا ستنتظر من السعودية؟ ماذا ستقول يقول إعلامها المتصهين أو إعلام المتصهين في دول أخرى، لأنه ببساطة يعني إذا اعترفوا بأن هذا الإعلام العربي هذا المتصهين والإسلامي المتصهين طبعا، إذا اعترف بأن هذا واجب ديني وإنساني، معناه أنهم يدينون ذاتهم، يدينون موقفهم، أن موقفهم غير صحيح. فلذلك هم يقولون هؤلاء يتحركوا لأجندات سياسية، هؤلاء أذرعة إيران، لأنه لو قالوا هذا هؤلاء الناس اليمن تقوم بواجبها الديني والأخلاقي لقال لهم الناس طيب وأنتم لماذا لا تقومون بهذا الواجب؟ إن أنتم من واجب نصرة المظلوم، فهم يهربون من المعنى القرآني إلى أنه هذا يعني يختزلون وحدة الساحات في أنه هذا مصالح إيران، هذه أذرع إيران، هذا هؤلاء وكلاء إيران، حتى لا تظهر الحقيقة أن الأمة حين تتحرك بمنطلق إيمان تصبح أكبر من خرائط سايكس بيكو، وأكبر من إعلام الخوف، وأكبر من أنظمة التطبيع التي يمارسونها. ولهذا يزيفون الوعي بشكل كبير جدا، ثقافيوهم وعلماؤهم وبلاطهم وإعلامهم، بحد يعني يهدفون بتبسيط سياسي لأنه حماية هذه الأنظمة وتبرير قعودها عن نصرة قضايا الأمة، فلسطين، الأقصى، لبنان. فإذا أقر هذا الإعلام بأن مواجهة أمريكا وإسرائيل هي واجب إنساني وأخلاقي وإيماني، فإنهم يدينون أنفسهم. ولهذا أيضا هذا نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء يتحركون من خلال فلسفة مادية، يعني يفسرون كل شيء تفسير مادي، والله هؤلاء يعني بمنطقة الخسارة والمكاسب المادية، يعني حتى يقولوا ماذا جنيتم، ما ربحتم، ماذا ربحتم، أنت هؤلاء هي مصالحكم تضرب. يعني ينسون أن الله عز وجل أوجب علينا وأننا عندما لا ننصرهم سنخسر رضا الله عز وجل وأننا سنذهب إلى النار. هؤلاء يستبعدون هذه المفاهيم، وبالتالي يريدون أن يقيسون ويقيسون المتحركين بهذه المقاييس التي لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة الإيمانية.
2: نعم، يعني
3: يؤمن بأن هناك واجبا شرعيا الله عز وجل سيسألنا عنه، الله يأمرنا به، وهم لا يعترفون بهذا، ولهذا هم بعيدون كل البعد عن مثل هذا، فإعلامهم يعكس ما هم عليه.
2: يعني يهربون إلى تبرير مواقفهم.
3: نعم.
2: طيب الدكتور، نذهب إلى آخر الأحداث والمستجدات من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. القيادة المركزية للعدو الأمريكي أعلنت أمس في وقت متأخر من بعد منتصف الليل عدوان وضرب أهداف متعددة في إيران. في نفس الوقت كان الرد الإيراني متواجد، وأعلنت إيران عن استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ ومسيرات إيرانية. ومقر خاتم الأنبياء أعلن عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. طيب يا دكتور، من ضرب وعدوان أمريكي على مواقع في إيران إلى مضيق هرمز، ما ملامح المعادلة الجديدة التي فرضتها أو فرضها الرد الإيراني على سياسة الضربات العدوانية الأمريكية؟
3: جيد، السؤال مهم جدا، ولكن لو سمحت لي أخي عبد الرزاق دعني أذهب لماذا أمريكا مستميتة في فتح مضيق هرمز، وهي وترامب نفسه يكرر كل يوم تصريح أنه إحنا مكتفين بالدولار بالبترول وعندنا غاز وعندنا بنسطر للعالم وندعو الشركات تأتي إلى أمريكا فنزويلا ونفط فنزويلا، ليش لماذا؟ طبعا البعض يقول لأنه أحس ترامب والإدارة الأمريكية بالعار أنه مضيق هرمز كان مفتوحا قبل العدوان على إيران، ثم لما اعتدوا على إيران وادعوا أنهم انتصروا عليها استطاعت إيران أن تغلقه.
2: نعم.
3: أو أنه أمريكا لا القضية ليس شعار يعني ليس لديهم هذا التوجه الأخلاقي، ولا أيضا هي حريصة على الاقتصاد العالمي أنه والله بيجوع ناس هناك أو بينقص نفط على أوروبا أو على أفريقيا أو على أي دولة أخرى. لا، القضية مش بهذا الأخلاق ولا بهذه القضية التي يجب أن نفهمها جميعا ويفهمها المستمعون. أمريكا تدافع عن ما يسمى بالاقتصاد العالمي. ما حقيقة هذا الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العالمي معناه بشكل صريح وواضح

0: واقع يعني يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي. كيف؟ لأنه يعني من خلال ما يسمى دورة الاستنزاف النقدي الأمريكي، أولا طباعة الأوراق النقدية بلا غطاء. أمريكا تطبع الآن دولار بلا غطاء، تطبع ما تريد. طيب ما الذي يضمن بتكلفة صفرية لا تختل شيئا، فقط أوراق
1: بدون غطاء
0: يعني على بيع ثرواتية بهذا الدولار،
1: يعني بدون غطاء اقتصادي،
0: بدون غطاء.
1: نعم.
0: تجبر. ثم النقطة الثانية أنها تجبر هذه الدول على بيع ثرواتها بالدولار. النقطة الثالثة إعادة تدوير الأموال في السندات الأمريكية نفسها، ثم تصدر التضخم لامتصاص المدخرات العالمية من الاقتصادات العالمية الأخرى. إذن بشكل بسيط جدا أمريكا تستفيد من الاقتصاد العالمي. عندما خرجت إيران هذا الاقتصاد العالمي، هي خرجت في الواقع الاقتصاد الأمريكي المزيف الذي ليس له حقيقة واقعية. فعندما تنتج مثلا أي دولة سلعا حقيقية، نفط، غاز، زراعة، تكنولوجيا، وتبذل شعوبها عرقها وجودها لرفع هذا الناتج القومي، ثم تبيع هذه المنتجات بالدولار، فإنها عمليا تستبدل ثروات مادية ملموسة بأوراق نقدية مزيفة ليس لها واقع اقتصادي.
1: يعني واقع يعني واقع خيالي.
0: واقع خيالي. نعم. عندما تدور فائض الأرباح هذا
1: نعم.
0: في سندات الخزائن الأمريكية، الخزانة الأمريكية وأسواق المال في نيويورك، هذا معناه بيتحول عرق هذه الشعوب الأخرى إلى سيولة وقروض رخيصة تمول بها الإدارة الأمريكية عجز موازناتها والإنتاج الحربي على حروبها التي تجنها شرقا وغربا. عندما تسطر أيضا هذا التضخم لامتصاص المدخرات، عندما يطبع مثلا البنك الفدرالي الأمريكي الدولار بشكل مفرط وتنخفض القوة الشرائية للعملة عالميا، هذا يعني أن أمريكا تقوم بسرقة مجننة لمدخرات الدول ونواتجها القومية المتراكمة على شكل احتياطات نقدية.
1: يعني سرقة باسم القانون.
0: تأتي إلى النقطة الأخيرة هي سلاح العقوبات. يعني أي دولة تريد أن تعاقبها تستخدم واشنطن حق الفيتو على الناتج القومي لأي دولة إذا لم تلتزم هذه الدولة بالسياسات الاستعمارية الأمريكية، فيتم تجميد أموالها ومصادرتها. وهذا يثبت أن الملكية الحقيقية والنهائية لهذه الأموال مش السعودية ولا اليمن ولا العراق ولا مصر، هي واشنطن. هذا وضع سيء جدا طبعا قد بدأ من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 1944، عندما التقت 44 دولة وثبتت نظام مالي جديد هيمن عليه اليهود طبعا، واستغلت أمريكا خروج أوروبا مدمرة في ذلك الحين، وفرضت ما يسمى بالدولار كعملة الاحتياط العالمية الوحيدة. عندما فرض هذا النظام كانت كل 35 دولار يقابل أنصة من الذهب الفعلي، وخلى الناس يستمروا في هذا الاقتصاد. قالوا خلاص يعني أنت تأخذ هذا 35 دولار وتأخذ الأنصة من أي بلد آخر لأنها مضمنة. تأتي صدمة نيكسون في 1971 ليعلن أنه خلاص أمريكا ما عتدي ولا ذهب، لا يعني هكذا بلطجة على العالم كله، ولأن أمريكا ما عاد عندها طبعة دولارات أكثر من الاحتياطي الذهب، فأصبح الدولار من ذلك اليوم عملة ورقية إلزامية لا تستند إلى أي اقتصاد واقعي، وإنما إلى القوة العسكرية والسياسة الأمريكية وهذه الأساطيل وهذه البوارج الحربية التي تخوض غبار العالم كله.
1: بالاقتصاد العالمي يعني بالاقتصاد العالمي الموجود عندنا.
0: نعم. لحظة لو سمحت.
1: تفضل.
0: عندما يقوم السعوديون ودول أوبك يعني لا سيما دول الخليج يرتبطون باتفاقية خطيرة جدا، هي كبلت العالم عندما اتفقوا بأن تباع كل مبيعات النفط العالمي بالدولار الأمريكي حصرا، وهنا نشأ نظام ما يسمى بالبترودولار، وهذا الذي أوقع العالم الآن في هذه. إذا أمريكا عندما تتحرك بهذا الحماس في هرمز أو في البحر الأحمر مشوا على أساس أنها بتحب شعوب العالم، لا، على أساس أنها تحافظ على سرقتها وعلى بلطجتها الاقتصادية العالمية ونهبها المعلن الواضح المدعوم
1: واضح.
0: لكل ثروات العالم.
1: نعم اتضحت. دكتور، أثناء العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية أمس قابله رد إيراني مباشرة، لكن هيئة البث للعدو الإسرائيلي عن مصادر أمنية للكيان الصهيوني أعلنت أنها ليست ضالعة في الهجمات على جمهورية إيران في الوقت الحالي. طيب دكتور، ما دلالة إعلان الكيان الإسرائيلي عبر هيئة البث عدم ضلوعها في الهجمات على إيران أثناء العدوان الأمريكي المباشر ورد طهران الفوري في لحظة توحد فيها الساحات مضيق هرمز مع البحر الأحمر؟
0: هذا مؤشر مهم جدا أخي العزيز، أنه ميزان القوة الآن لم يعد لصالح أمريكا والإسرائيل. صحيح أنه هؤلاء يمتلكون تقنيات وأسلحة وقوة هائلة ومذهلة وكبيرة، لكن بسبب الصمود الإيراني وصمود محور الجهاد والمقاومة وثبات الإرادة

0: العثمانية تصور بينما شعوب محور الجهاد والمقاومة تنادي بضرورة وحدة الساحات وأنه لا بد منها وتعلن طهران وصنعاء وبيروت وبغداد وفي موقف واحد يأتي الأمريكي ليترصل من اعتداءات إسرائيل في بيروت، ثم يأتي الإسرائيلي عندما يعتدي الأمريكي يأتي الإسرائيلي يقول أنا أيضا لا دخل لي.
1: نعم واضح، يعني يتلاعبوا بالألفاظ،
0: يتلاعبون بالألفاظ. لكن نعم. وأيضا هذا يعبر عن أنه أمريكا يعني تقول أو إسرائيل بالأحرى عندما تدخل هذه المعركة أنا أشوفه إذا تشي تردوا أنا ما دخلت في هذه الحرب، هي أمريكا الذي دخلت في هذه الحملة نعم. في هذا الموجة من القصف. فإسرائيل تريد أن تقول أنا لا علاقة لي بهذه الضربات ولهذا لا تردوا علي، لا تدخلوني في أي رد، غريمكم هو الأمريكي، وهذا شيء عجيب.
1: وهم الاثنين مشتركان في اللعبة وإذا
0: نعم. طيب ما عادوا يصرحون طبعا نعم. بأنهم في تلك الضربة بحد ذاتها.
1: نعم طيب دكتور،
0: هذا بقدر ما يفسر الضعف أن إسرائيل لا يمكن أن تخوض معركة بمفردها، هذا قاعدة وأثبتها الواقع وأثبتها نعم. أيضا على مدى 47 عام ما جروا على مهاجمة إيران
1: نعم.
0: حتى جاء هذا النزغ الصهيوني طبعا وهي تربية صهيونية ترامب وقام لهم بما. فالرعب من وحدة الساحات الشاملة في نعم. هذه اللحظة التي توحد فيها النيران في مضيق هرمز في البحر الأحمر نعم. هذا جعل الكيان الصهيوني يعيش حالة ذعر نعم. ويعبر عنه بهذه التعبيرات، وهذا يعني انكسار استراتيجية الاستراتيجية التي مضى عليها الأمريكان
1: والصهاينة. دكتور سؤال واحد، دكتور في سؤال واحد نعم. فقط ونختم بها الحلقة، وأتمنى الإجابة باختصار لأن المخرج بيشير لنا الوقت بيدهمنا. ترامب لقناة فوكس نيوز أمس يقول الإيرانيون طلبوا مني التوقف عن القصف، وقد تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين والقصف على إيران سيتوقف قريبا. طيب يا دكتور، هل تتوقف إيران عن الرد إذا توقفت أمريكا أم ستوصل الضربات حتى من دون اعتداء؟ لأن الكثير من المحللين السياسيين يرون أن مواصلة التصعيد أفضل حتى تعلن أمريكا رسميا وقف الحرب وتستجيب لكل الشروط الإيرانية المطروحة وتنتهي الحرب بفوز جمهورية إيران الإسلامية، لأن إيقاف الحرب يعني استمرار العدوان على جنوب لبنان من قبل الكيان الصهيوني وأيضا وغزة وفلسطين بشكل عام.
0: هناك ألفاظ وعبارات كررها ترامب من قبيل هذا، أنه ستقف الحرب بعد يومين، سيوقع الإيرانيين بعد يوم، قد ذاكها في فمه النجس أكثر من مئات المرات، يعني مئات المرات ستتوقف والإيراني اتصلوا به، وهذا كذب يعني، وهذا تجربة أيضا معنا نحن اليمنيين عندما خضنا معركة معه
1: نعم.
0: قال أنه إحنا يعني طلبنا منه، وهذا أمر نفاس دقائق في حين، قال لا يمكن لنا أن نطلب، من المستحيلات أن نطلب يعني من هذا المجرم العتل أنه يوقف الحرب
1: نعم.
0: لكن السؤال كما تفضلتم أنه ما هو الموقف الذي سيكون؟ طبعا أنا أرى أن المنطقة مستمرة في ما يمكن أن نسميه الفوضى، ولكنها فوضى في مصلحة الشعوب الحرة والثابتة وذات الإرادة. سيستمر هؤلاء في هذا الطريق أنه بهذا التبجح أنه وقعوا ولا إحنا بنقصفكم. أي حر يقبل مثل هذا المنطق؟ لا يمكن أبدا. وبالتالي أنا أتصور أنه الموضوع سيستمر، وهذه حالة الفوضى أو التأرجح ستكون مستمرة. ورأينا الردود الإيرانية كيف كانت جبارة وقوية في الليلة الماضية وفي الليلة اللي قبلها، وبشكل فوري جدا تضرب إيران في كل مكان
1: نعم.
0: وقد دفعت وقد نجحت إيران في تدبيع العالم كله
1: نعم.
0: ثمن عدوان أمريكا إذا كنتم أيها العالم، وقد وعى العالم يعني إذا كانت غزة استطاعت أن تحول إسرائيل عبء على العالم كله، فإن إيران أيضا استطاعت أن تحول أمريكا نفسها وعدوانها على المنطقة وعلى إيران إلى عبء على العالم كله وعلى الاقتصاد العالمي. فهنا تتأكد معادلة أنه المعركة لا يمكن تجزئها، إصرار طهران وصنعاء ومحور الجهاد المقاومة على ربط الاستقرار الإقليمي بوقف العدوان الصهيوني على لبنان وكذلك على غزة، وهذا إن شاء الله ما سنصل إليه كمعادلة أيضا وليس مجرد أيضا أمنيات
1: إن شاء الله.
0: هذا هو ما سيكون
1: إن شاء الله.
0: أي هدوء لن يكتب له الدوام ما دام هناك شبر من جغرافيا الأمة الإسلامية
1: وهذا
0: تحت الفوضى أو تحت الحصار
1: نعم، وهذا ما تتمناه الأمة العربية والإسلامية وكل الوطنيين والمقاومين لهذا الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور حمود الأهنومي، وهكذا وصلنا أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة التي ناقشنا فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. لكم أعزائي المستمعين المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
9: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. ويستمر العدوان على إيران وهو في واقعه وطبيعته ومراميه الخبيثة الشريرة عدوان على كل هذه الأمة. يستمر هذا العدوان الغادر الحاقد المجرم ويتجدد بين الفينة والأخرى، لأن التحالف الشيطاني القائم به، تحالف العدو الأمريكي الصهيوني الأخطبوطي المركب، مطبوع على العدوانية الإجرامية الدموية التي لا يمكن لها أن تقف عند حد دون أن تحقق غاياتها ومآربها الخطيرة، وهي السيطرة التامة على هذه الأمة والاستحواذ على مقدراتها وحقوقها والقضاء التام على كل عناصر قوتها ومقاومتها واستعباد شعوبها. وهذا ما لن يكون طالما هناك عرق ينبض بالحياة لدى أحرار هذه الأمة وشرفائها المرابطين الثابتين في خندق الصد والتصدي للمعتدين وقطع دابر عدوانهم الغاشم الآثم الظالم. هذا الاستمرار وهذا التواصل لحلقات العدوان المجرم الذي جاءت أطرافه من بعد آلاف الكيلومترات للعدوان على شعوب هذه المنطقة، والأمر يعني بكل بساطة أن كل طريق يسير نحو التفاوض أو طاولة المفاوضات كما تسمى في التداول السياسي الإعلامي إنما هو خط آخر متعرج من خطوط العدوان، وهو لكسب الوقت وللإعداد من جديد لجولة أخرى من هذا العدوان الذي لن يوقفه إلا صمود أحرار هذه الأمة والمزيد من الصبر والثبات حتى قطع دابره. وفي هذا الخندق الشريف المحق والمنتصر بإذن الله، خندق المواجهة مع هذا العدوان، يواصل هؤلاء الأحرار الأبرار ملحمة الصمود والنصر الذي لا شك فيه، في قوس مأثرة وملحمة ومواجهة كبرى يمتد من إيران إلى اليمن، وتتوحد فيه الساحات على نحو تعيا فيه وتعجز حيل العدو الماكر الغادر المجرم المحمومة والدؤوبة عن ثلمه أو المساس به كما تحلم وتأمل. وفي القلب هنا يمن مسلم مؤمن مجاهد صادق الوعد والعهد مع ربه ودينه وأمته وإخوته شركاء هذا الخندق الحر المقاوم للشر الصهيوني الأمريكي الدموي المتوحش المتمادي. هذا هو الشعب اليمني المسلم العريق، شعب الإيمان والحكمة، بأصالة وقوة انتمائه الإيماني ونقاء روحيته الإنسانية الحضارية الوهاجة بأسمى القيم، حاضر دائما في صدارة التجسيد لإيمانه ومبدأه في كل محك وفي كل مناسبة وفي كل مقام، حافل بالدلالات والمضامين والرموز من ذلك القبيل المطلق في أعالي السمو والكمال والأهمية. لا نتحدث عن رموز شاخصة بالأضواء الباهرة والدلالات الباسقة في فضاء أمة الإسلام فحسب رغم شساعة هذا الفضاء، بل في الكون الإنساني المترامي في اللا حدود واللا نهايات، أي في أعماق الإنسانية الحرة الكريمة الرافضة لأدناس الطغيان وأدران التصهين وإجرام الانحطاط الإبستيني الصهيوني. في أعياد الغدير والولاية الغراء هذا العام واحتشاداتها اليمانية المهيبة في كل الساحات والميادين والمحافظات الحرة، كما في أمثالها ونظائرها من المناسبات والمعالم الزمنية للأحداث والوقائع والمواقف النوعية والعابرة لحدودها الظرفية، في كل ذلك تجسيد حي لتلك المعاني. وفي كل ذلك أيضا يبرز كون هذا الشعب المجاهد المؤمن الناهض في ظلال مسيرته القرآنية الإلهية النيرة ومشروعه التحرري النهضوي الفتي والواعد وقيادته المستبصرة الحكيمة الشجاعة الواعية، عامل تأصير وتوثيق وتمتين لعرى التوحد بين شرفاء وأحرار أمته المجاهدة المقاومة لشرور الطغيان الفرعوني الصهيوني الأمريكي المستكبر ومشاريعه ومخططاته الخطيرة وعدوانه المستمر وجرائمه وإباداته التي لا تقف عند حد. وعلى هذا النحو المشرف تتوالى المواقف والأحداث بكل خطرها ونوعيتها ومصيريتها، شاهدة على أحقية وأهمية الفعل المقاوم المواجه بوعي وبصيرة وإيمان وصبر لزحوف هجمة هذا الحلف الشيطاني الإجرامي برأسه الأمريكي الصهيوني الحامي والمسعور وشتى أذرعه وأدواته، وجدوائية الثبات على خندق مواجهته وصده وسد الطريق أمام هجمته الاستباحية التوسعية الضارية المتوحشة والدموية بوحدة موقف يدرك الجميع في محور القدس المجاهد المقاوم أهميتها وحيويتها الفائقة، ولا تخفى مفاعيل وشواهد الدور اليمني إلى جانب أدوار ومواقف أحرار وشرفاء هذا المحور في إيران ولبنان والعراق وغزة في تعزيز تلك الوحدة الضامنة والفاعلة والأساسية بين عوامل النصر الأكيد على الأعداء والقطع النهائي لدابر شرهم وإجرامهم، وحدة الساحات التي باتت في هذا المستوى العالي المتقدم بأهميتها لدى كل المنتمين إليها، كما هي في الوقت عينه هاجس مؤرق للعدو المجرم الماكر الذي يدأب بكل وسعه في سبيل التخلص منها، وهيهات له ذلك.
9: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: وقفة إعلانية.
11: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
12: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
14: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
13: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
15: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
13: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
16: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
13: برع يا استعمار،
16: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
13: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
17: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. على خريطة الحرية والسيادة تترجم صنعاء قرار إغلاق باب المندب في وجه العدو الصهيوني بكل شموخ وإباء وإرادة حرة، بينما في عدن وبقية المحافظات المحتلة يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة نتيجة لهوان وذل الخونة والعملاء وارتهانهم لسياسة الاحتلال المدمرة للشعوب والأوطان. ومع ذلك كله تبقى الإرادة والعزيمة هي المحرك لثورة الفرشان وحرية الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تنزلق المحافظات المحتلة نحو منحدر خطير من الانهيار الأمني والخدمي في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب الحاد على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بينما يجد المواطن نفسه ضحية مباشرة لذلك الصراع والاحتلال الممتد منذ عدة سنوات.
2: عدن تختنق في الظلام، وسلطة الارتزاق تحاصر المواطنين بالفشل والقمع. أكثر من 18 ساعة إطفاء يومياً، وحرارة لاهبة، وخدمات منهارة.
3: قل يا رب انتقم منهم.
2: فيما يتصاعد غضب الشارع من واقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من ناس ماتت في كريتر من الحماء. باليوم 5 جنازات، 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
2: لكن بدلا من ارسال الوقود لمحطات الكهرباء، ارسلت سلطات الارتزاق المدرعات والاطقم الامنيه الى الشوارع والساحات، في مشهد يكشف ما تخشاه حقا، وهو انتفاضة شعبية باتت تطرق الأبواب.
5: اتقوا الله بأنفسكم، الناس تموت، الأرواح تتساقط، ونحن من ندفع الثمن. الكذب والضحك على الدقون بلا، ما نشوف أي تحرك من مسؤول، كلكم تتفرقوا على الناس. المجلس الرئاسي هذا فاشل، من يوم ما طلع ما لقيناش عافية.
2: واللافت أن مسؤولين محليين حذروهم بأنفسهم من خروج الوضع عن السيطرة، وحملوا حكومة الفنادق مسؤولية الأزمة وعجزها عن توفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء. مشهد يكشف حجم عجز الاحتلال وأدواته عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين، لكنه لا يعجز عن الاستنفار والقمع كلما ارتفعت أصوات المطالبين بحقوقهم.
0: يا عدن، صيف مميت يخنق المواطنين الذين أصبحوا يفترشون الشوارع ويبيتون في الرصيف هربا من الحر وانقطاع الكهرباء، وانفجار وغضب شعبي يتحول إلى ثورة تهدد السلطة المرتزقة.
6: نحن لنا 10 سنوات كل صيف ونحن نموت بالحر. هذه السنة طبح الكيل، الناس تموت، شباب يقلط، حريم ما تحمل شيوبة، ما يتحملوش.
7: مطالبنا بسيطة جدا، كهرباء، ماء، رواتب، صحة وتعليم.
8: الشعب مات من الحمى، اتقوا الله فينا يا مسؤولين.
9: لا نشتي حزب ولا علام ولا شيء، رجال طالب بحقوق، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي خدمات.
10: أعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يذقون انسولين.
11: خدمات غائبة ومعاناة مستمرة ومناشدات لم تلقى أذانا صاغية من الحكومة، هكذا يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش تحت وطأة انهيار خدمي شامل وصيف لاهب لا يرحم، تحولت معه تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة شاقة من المعاناة الإنسانية. فلم يعد الأمر مقتصرا على قطاع بعينه، بل تشابكت الأزمات لتخنق المدينة، بدءا من التدهور الحاد في منظومة الكهرباء وصولا إلى أزمة المياه الخانقة وانعدام الغاز المنزلي، ما وضع السكان بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان غياب المعالجات الجذرية. هذا الشلل التام في الخدمات الأساسية ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع الصحي والمعيشي، حيث تحول لهيب الصيف إلى خطر حقيقي يهدد حياة كبار السن ومرضى الضغط والسكري. وفي ظل انقطاع المرتبات وتهاوي قيمة العملة الوطنية، بات المواطن عاجزا عن الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال. وأمام هذا الواقع المرير، انفجر الغضب الشعبي في شوارع عدن عبر الدعوة لوقفات احتجاجية حاشدة، وهو الأمر الذي دعت إليه تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، والتي تطالب بوضع حد لتدهور الأوضاع وإنقاذ عدن من حالة الانهيار المتواصل.
0: الاحتجاجات الشعبية تمتد من عدن إلى حضرموت، حيث شهدت مدينة المكلا عصيانا مدنيا خلال الأيام الماضية تعبيرا عن الاحتجاج الرافض لتردي الأوضاع وانهيار الخدمات، بينما تتصارع أدوات الاحتلال على الغنائم في المحافظة.
2: غضب شعبي يجتاح شوارع المكلا، واحتجاجات واسعة تندلع بسبب الانهيار الكارثي للكهرباء والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
12: وضع العيش في الوادي أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة العيش. لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات ثالث، الانفلات الأمني لا متهان.
2: لكن خلف هذا المشهد تتكشف حقيقة أكثر خطورة، صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي على النفوذ والثروة.
13: الصراع السعودي الإماراتي اليوم يتجلى واضحا في محافظة حضرموت، كما تشاهد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت على أشدة، ومن سيدفع الفاتورة هم أبناء اليمن أو أبناء حضرموت بشكل عام.
2: انفجارات تهز بترو مسيلة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
14: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعودية بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
2: مشهد يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي يضرب معسكر الارتزاق ويفضح حقيقة الصراع الدائر بين أجنحته المتناحرة. فالمعركة الجارية لا علاقة لها بخدمة المواطنين ولا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بل هي صراع محموم على النفوذ والسيطرة على حقول النفط والموانئ والاستحواذ على الإيرادات والثروات المنهوبة.
15: هذا وضعنا في حضرموت المكلا، 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
2: وبينما تنشغل الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي بالتصارع على الغنائم وتصفية الحسابات، تغرق المحافظات المحتلة في أزمات خانقة وانهيارات متسارعة وفوضى متفاقمة يدفع المواطن ثمنها كل يوم.
0: العبث الإماراتي تحت المجهر، وتقرير جديد يكشف فضائع شركة توتال الفرنسية وما خلفته من أضرار وتلوث للبيئة والمياه والتربة بوادي حضرموت، بينما ارتبطت أضرار هذه الشركة على مدى الأعوام الماضية بالميليشيات الإماراتية التي حولت مواقعها إلى سجون سرية تحت سلطة الإمارات حسب ما ذكره التقرير.
16: أطفال يولدون بلا أذرع وسرطانات تتسلل إلى القرى، ومزارعون يقولون إن أرضهم لم تعد كما كانت. هكذا تصف تحقيقات وتقارير فرنسية جديدة جانبا من الاتهامات الموجهة لشركة توتال الفرنسية بشأن أضرار بيئية وصحية جسيمة خلفتها 20 عاما من العمل النفطي في وادي حضرموت. وفي أحدث التحقيقات التي نشرها موقع بون بوت الفرنسي، تشير التقارير إلى أن عشرات اليمنيين يتهمون شركة توتال بالتسبب في تلوث المياه والتربة خلال فترة تشغيلها لحقول النفط في القطاع 10. التقرير قال إن عشرات اليمنيين طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في مناطقهم بعد عقد من مغادرة الشركة البلاد، وسط اتهامات بتلوث المياه والتربة وانتشار أمراض خطيرة وتشوهات خلقية في محيط الحقول النفطية التي أدارتها الشركة لسنوات. ولا يقتصر الجدل حول الشركة الفرنسية على الملف البيئي فقط، إذ سبق أن أثيرت تساؤلات تتعلق باستخدام مواقع ومنشآت تابعة لتوتال خلال سنوات الحرب من قبل القوات الإماراتية كسجون سرية احتجز فيها يمنيون وتعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفي موازاة ذلك، يكشف تقرير جديد لموقع انتليجنس أونلاين الفرنسي جانبا آخر من إرث الحرب، حيث يشير إلى أن كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الإماراتية بعد تقليص وجودها العسكري في اليمن بدأت تظهر لدى أطراف جديدة داخل البلاد. وبحسب التقرير، فإن بعض هذه الأسلحة كان مخزنا في مواقع عسكرية ومنشآت استخدمتها الإمارات خلال سنوات الحرب، من بينها مواقع في محافظة حضرموت ومحيط مطار الريان، قبل أن تنتقل لاحقا عبر شبكات متعددة في ظل ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ العسكري. وأمام هذه التطورات، تكشف هذه الملفات جانبا من الكلفة الخفية للحرب في اليمن بما خلفته من آثار بيئية وصحية وأمنية لا تزال تطارد المواطن اليمني حتى اليوم.
1: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: ثورة الفرشان. من الأفران الملتهبة إلى الشوارع المفتوحة، هكذا تعيش عدن المدينة وسكانها مأساة الكهرباء في ظل صيف ملتهب. تحولت منازل المواطنين إلى أفران وزنازين خانقة، اضطرت المواطنين إلى افتراش الشوارع والأرصفة نتيجة الحرب الممنهجة والانهيار الشامل للمنظومة الخدمية في ظل إصرار الاحتلال وأدواته على إبقاء تلك المحافظات تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية.
17: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
18: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا في الشارع، هذا حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
19: الآن الانتقالي انتهى وراح الانتقالي، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نقرع العذاب.
18: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين.
19: كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الـ8؟ ما لهمش. وفين ومن اللي تجيب له؟ السعودية الشقيقة تجيب لهم فلوس.
20: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
17: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف، تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة، يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتم على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
21: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
22: 60,000 طن من الديزل و25,000 طن من الباجو.
23: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
24: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
21: زي ما ذكرت قبل قليل أنه موضوع المشتقات النفطية اللي تشغل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
17: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
25: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
26: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
20: يا دولة كذا يعني قومي لنا بالماء، ويا دولة كذا قومي لنا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومي لنا بال ومفكوك اليمن لكم.
17: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
0: صيف صيف عدن امتحان صامت يوقد في قلوب أبنائها جمر الصبر ويرسم على أجسادهم نقوش المقاومة، بينما قادة الفنادق المكيفة ينعمون بالعملات الصعبة تحت عباءة الاحتلال، حيث انعكست الأزمة الخدمية بشكل خطير على الوضع الإنساني والصحي في المحافظات المحتلة بعد أن أصبح انقطاع الكهرباء سلاحاً مسلطاً على رقاب المواطنين الذين يتحملون عبء الأزمات المتلاحقة التي لا تنتهي عند حدود التدهور المعيشي والاقتصادي، بل تزداد في ظل الانفلات الأمني وممارسات الميليشيات الإرهابية المتصارعة لتركيع الشارع وإشغاله عن حقوقه المشروعة. وهنا يدرك أحرار تلك المحافظات أن الخلاص من جحيم تلك الأزمات لن يكون إلا برحيل المحتل وأدواته المأجورة واستعادة السيادة الوطنية وعروش الفساد والارتهان، أوهن من أن تقف أمام طوفان الغضب الشعبي.
3: تشهد مدن في جنوب اليمن موجة غضب شعبي متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء في ظل ضغوط معيشية متزايدة واختبارات صعبة أمام السلطات لاحتواء الأزمة. ففي عدن تواصلت الاحتجاجات اليوم الثالث على التوالي مع تصاعد الاستياء من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، حيث تجمع محتجون أمام قصر معاشيق مطالبين بإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الكهرباء ووضع حد لمعاناة السكان. رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الخدمات والانقطاعات الطويلة للكهرباء، فيما شهدت عدة مديريات احتجاجات وقطع طرقات وإحراق إطارات، ونفذ المتظاهرون في كريتر عصيانا مدنيا جزئيا للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف الرواتب. وفقا للتقارير الميدانية لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق ساعتين يوميا مقابل ما بين 12 إلى 18 ساعة من الانقطاع، في ظل عجز يتجاوز 70% من الاحتياج الفعلي للطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستشفيات والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية. الوضع لا يختلف في حضرموت، إذ أكد المحتجون أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مع رفض أي محاولات لتسييس الاحتجاجات أو استغلالها لأجندة سياسية. وتؤكد هذه الاحتجاجات أن أزمة الكهرباء تحولت إلى قضية معيشية تمس حياة المواطنين واستقرارهم وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تنهي معاناة الانقطاعات المتكررة وتحقق تحسنا ملموسا في الخدمات.
4: أي جهة رسمية، نحن شعب، خلقنا مواطنين.
0: تؤكد الشواهد الميدانية وحالة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه المحافظات المحتلة أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجا مباشرا للسياسات الإجرامية والممنهجة التي يمارسها الاحتلال وأدواته من المرتزقة والعملاء. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات التي تعيشها محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذ الإعلامي عشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحات البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. بداية وقبل الحديث عن ما تعيشه المحافظات المحتلة من معاناة ومآسي، قامت قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في العمق الصهيوني في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة، كما أكدت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. وهذا القرار بالتأكيد جاء نتيجة كاملة لما تمتلكه صنعاء من حرية وسيادة في امتلاك القرار. كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية في إطار ما تعيشه المنطقة من توترات، بينما حاول المرتزقة التقليل من أهميتها وتوقيتها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة لما قامت فيه القوات المسلحة اليمنية في الأسبوع الماضي من خلال العملية العسكرية البطولية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح، وطبعا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، وكذلك إصابة القاعدة العسكرية الأمريكية قاعدة الأمير سلطان في السعودية. هذه تأتي في إطار الموقف اليمني الثابت والراسخ الإيماني والإنساني والأخلاقي الداعم لمحور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو حتى إيران، وأيضا للموقف الذي تتخذه الجمهورية اليمنية بقيادتها الثورية وقيادتها السياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد في إطار هذا الموقف البطولي الأسطوري الذي ترسخ وبقي ثابتا وراسخ الرسوخ الجبال الثابتات الذي لا تزعزعه العواصف مهما بلغت ذروتها، وأنها ثابتة وماضية في تلك العمليات البطولية الأسطورية، وخاصة بعد إعلان أيضا إعادة حظر الملاحة البحرية على سفن كيان العدو الصهيوني، وهو تمهيدا لإغلاق مضيق باب المندب، خاصة مع التطورات الجارية التي أشار إليها السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه في خطاب يوم الولاية، حينما قال: نحن جاهزون لأي جولات قادمة ولأي تطورات أيضا قد تطرأ في الوقت الراهن، وهي إشارة صريحة وواضحة للموقف الطارئ من خلال هذه التطورات التي نشهدها اليوم من خلال شن العدوان على إيران في إطار ما يسمى بعملية وقت إطلاق النار الهش، الذي هو أساسا مكيدة وخديعة وتضليل للاستفراط بدول محور المقاومة، ابتداء بالاستفراط بالمقاومة الفلسطينية ثم المقاومة اللبنانية، وكذلك عملية أيضا استضعاف للقوات العسكرية الإيرانية من خلال هذه الضربات والعدوان الذي يتم بين الحين والآخر من أجل التمهيد لعملية الدخول البري وعملية احتلال إيران، وهو ما يريده هؤلاء الأعداء. لكن الجمهورية اليمنية تقرأ ذلك تماما وتعي وتفهم كل تلك المخططات الإجرامية العدوانية التي يجب على الجميع أن يكون معيدا لوحدة الساحات، كما كان في خلال العملية العسكرية البطولية التي دخلت فيها القوات المسلحة اليمنية أثناء العدوان الذي شن على إيران، وما يرتكب اليوم في داخل لبنان من خلال أيضا الاستفراد بحزب الله في لبنان والعمل على تقديمه، وأيضا المغامرات التي تحاك عليه سواء من الداخل اللبناني أو من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه أيضا اللبنانيين والإقليميين، وأيضا لأن محور المقاومة هو محور واحد وثابت وراسخ وفي ساحة واحدة، ويجب أن يحقق هدفه المنشود، وهو في إزالة الأعداء الذين يشكلون الخطر القائم على فلسطين المحتلة ودول المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة لهؤلاء الأدوات والعضلاء الذين هم نعتبرهم عبارة عن أدوات وأحذية، هم دائما في حالة أنهم دائما تجديهم يعملون على إثارة النعرات الطائفية، إيجاد البلابل، انتقاد المواقف الوطنية والقومية التي هي تعمل عكس أهدافهم التي أتوهم لأجلها في تخريب الشعوب والأوطان، والعمل على خدمة الأعداء في احتلال هذه الشعوب والأوطان ولها ثرواتها المختلفة. ولذلك هناك مثل يقول: فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنهم فاقدين للوطنية، فاقدين للحرية، فاقدين للعزة، فاقدين للكرامة، فاقدين للقومية، فاقدين للنخوة، ولذلك هم تجديهم دائما في حالة انتقاد دائم، لأن هؤلاء قد هم موصوفون بأنهم أحقر الناس الذين دائما ما يفعلون ضد شعوبهم وأوطانهم، وأيضا ضد الشعوب والأوطان العربية والإسلامية، ولا يعملون في تصحيح الواقع الصحيح. ولو كانوا يفهمون أساسا لما كانوا اليوم يقبعون تحت إدارة تحالف العدوان الذي يهين كرامتهم بين الحين والآخر لمجرد ما يسمى صالح الشهراني أو ما يسمى محمد سعيد القحطاني أو أي كان من هؤلاء الأوباش الذين أتوا إلى هذه البلد من أجل أن يحتلوا بلدنا وينهبوا ثرواتنا، وهؤلاء يعملون في خدمتهم كأدوات وأحذية يتم استخدامهم لفترات مؤقتة ثم يتم خلعهم واستبدالهم بأحذية أخرى.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش صنعاء نعمة الأمن والاستقلال تعيش المحافظات المحتلة للأسف جحيما لا يطاق. وصلت ذروة تلك المعاناة خلال الأيام الماضية بافتراش المواطنين الشوارع والأرصفة هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء، وتحولت تلك المشاهد إلى ما أسمي بثورة الفرشان. برأيكم هل أصبح ذلك المصطلح هو من سيحرك الشارع ويلهب شرارة الثورة ضد المحتل، أم أنه مجرد مصطلح للتداول الإعلامي، أم أن هذه الحالة ستنتهي كسابقاتها مما أسمي بثورة الجياع التي أخمدتها سلطات الاحتلال وميليشياتها بوعود وأكاذيب وحلول تم تخدير المواطنين من خلالها؟
5: بالنسبة لهذه المصطلحات التي تستخدم اليوم سواء كانت ثورة الجياح أو ثورة الفرشان أو أيا كان من هذه المسميات التي اليوم طرأت داخل مجتمعنا اليمني أو في مجتمعات أخرى من بقية الدول، هي تأتي في إطار المناكفات اليوم الحزبية الموجودة فيما بين هؤلاء الأدوات والعملاء. لكن في حقيقة الأمر الشعب هناك في تلك المناطق المحتلة مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يعمل على إخراج هؤلاء المحتلين. لكن نحن نعتبر مجرد الخروج إلى الشوارع اليوم هو إظهار بالواقع الحقيقي التي تعيشه تلك المحافظات اليمنية المحتلة، وهو ما كنا نتحدث عنه ما قبل أن يحدث. كنا نقول لهم لقد أنتم أسأتم إلى أنفسكم وأسأتم إلى شعبكم وأسأتم إلى وطنكم وسوف تتجرعون كؤوس العلقم. لا يمكن لاحتلال أو استعمار وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإصلاح وطن وإصلاح شعب والعمل على خدمته وإيجاد كل ما يرتقي به من الخدمات اللازمة وإسعاده، وبالتالي هم يعملون لكم يلقون لكم الطعم فقط بمجرد الكلام كما تلقي الطعم للسمكة حينما تريد أن تصطادها. فهم كانوا يصطادون هؤلاء الشعب المتواجد في تلك المناطق بدغدغة العواطف وبالكلام الذي هو من أننا سنجعلكم تعيشون كقطعة من دول الخليج، سنفرش لكم الورود، سنجعلكم تعيشون في نغلغة، ستقلون أنتم في مكان أفضل مما أنتم كنتم عليه من سابق. وبالتالي أثبتت الأيام العكس، بمعنى أن كل ما يقولونه هو غير صحيح وإنما كان لدغدغة العواطف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أنت دائما تتقول من أنك سوف أتيت لكي تصلح هذا البلد، أتيت لتعمل على الرخاء، وهل بإمكانك أن تفعل وأنت تأتي بالخراب والدمار إلى شعبك ووطنك وتقول بأنك أتيت لكي تصلح؟ ولذلك المثل يقول: اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم، بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني. وهكذا هي الأرض التي تتواجد في داخل البيوت، هل بإمكانها أن تصلح الأشياء أم أنها تعمل على خراب ودمار الأشياء المتواجدة في داخل تلك البيوت؟ فهؤلاء هم مجرد أرض داخل شعبنا وداخل وطننا أتوا لخراب ودمار الشعب والوطن في الوقت الذي كانت فيه الكهرباء داخل الجمهورية اليمنية كافة متواجدة وتصل إلى كل البيوت بأسعار رخيصة. هم من عملوا على تقطيع أسلاك الكهرباء منذ التسعينات وهم يحاولون قطع الكهرباء، وأيضا عملية تدمير المشاريع وأيضا إيجاد عدم الأمن والاستقرار من خلال اختطاف السياح وكل ما كانوا يقومون به من تلك الجرائم. وأيضا هم من أتوا بهذا العدوان تحت مسميات البيانات والفتاوي الدينية الزائفة التي كانوا يصدرونها، وأيضا تحت مسمى التغيير وتحت مسمى معالجة الفساد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. إذن هم أكبر فساد على وجه الأرض، وهم من يقوبون في خراب ودمار الشعوب والأوطان، ولا يمكن أن يأتوا ويصلحوا. هناك اليوم كهربة الحسوة، كهربة أيضا عدن، كهربة حضرموت، يعيشون في ظلام دامس، ثم يخرجون ويرقصون ويهللون أننا وقعنا مع الجانب السعودي على منحة ب150 مليون دولار لإعادة الكهرباء، وسوف تستمر، وسوف يكون هناك الحوكمة، وسوف نعمل، وسنتركوكم، وسنضع لكم. كل هذه مجرد فزاعات. يتم تحويل 22 مليون دولار شهريا بأوامر من الحاخام اليهودي رشاد العليمي تحت مسمى إعاشات له ولغيره من الذين يتواجدون في فنادق السعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها من هذه الدول، رواتبهم بالدولار، عايشين ويشحتون أيضا من الدول الأخرى أموال تصلهم بالهبل. ولكن الشعب هو الذي يأكل الفتات ويعيش اليوم، يحاول أن يوجد لنفسه شيء ويحاول أن يصنع شيء لكنه لا يستطيع في الوقت الذي فيه ثرواته موجودة داخل هذا الشعب وداخل هذا الوطن ولا يستطيع الوصول إليها. ولذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية من قبل هذا الشعب اليمني بخروج مقاومة ضد هؤلاء الأعداء الغزاة والمحتلين الذين أتوا لذهب ثرواتنا واحتلال أيضا شعبنا وأرضنا والعمل على تبذير وطننا، وأيضا محاولتهم الإيثار بقوات أجنبية وممارستهم كل ممارسة الغزو والاحتلال، ولا يمكن لمحتل ومستعمر وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإسحاد الشعب والوطن.
0: أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش تلك المحافظات المحتلة من أزمات مفتعلة وانهيار خدمي، تداولت بعض المواقع الإخبارية أن هناك اتفاق وشيك، أن هناك اتفاق سعودي أمريكي على إعادة تصدير النفط من محافظة شبوة وبمباركة من حكومة المرتزقة. ونعلم أنه على مدى السنوات الماضية تم نهب الثروة النفطية والغازية من تلك المحافظات وتم تحويل عائداتها إلى خزانة البنوك السعودية في ظل وعود السعودية بتحسين وتطوير تلك المحافظات. كيف يمكن أستاذ عبد الرقيب تفسير هذه الوقاحة السعودية وجرأة حكومة المرتزقة على تداول تلك الأخبار والمواطنين يعيشون تلك الأوضاع المأساوية في ظل تكشف فضائح الفساد ونهب الأموال التي بلغت المليارات حسب ما تداولته وسائل الإعلام الخاصة بالمرتزقة من فساد العالمي وبعض القيادات، والذي تحدثتم عن جزء منه في إجابتكم للسؤال السابق؟
5: طبعا هم قاموا ببيع في السابق طبعا بأكثر من 60 مليار دولار عائدات من النفط والغاز التي لم تدخل لا لخزينة البنك الأهلي ولا لخزينة البنك اليمني بعدن، ولم تدخل في إطار أي بنوك تحت مسمى مثلا عائدات للدولة وللشعب وللوطن أبدا. ما تم إدخاله فقط 14 مليار دولار إلى داخل خزينة البنك الأهلي السعودي، وهذه ما اعترف بها العميل الصهيو أمريكي سلطان العرادة في قناة البي بي سي. وأيضا هناك أموال أخرى تم بيعها ولم تدرج أيضا، وإنما تم من خلالها شراء أسلحة من كندا ومن أستراليا وغيرها للعدوان السعودي، وتم

0: ومساء.
1: خاصة بعد ما فرضت القوات المسلحة اليابانية في صنعاء عملية الحظر على تصدير هذا النص. طبعا أمريكا والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هم يعتبرون النفط والغاز هذا هو حق لهم وليس حق للشعب اليمني، وهو ما كانت تقوم بممارسته شركة هند الأمريكية وشركة توتال الفرنسية بعد ما تم استخراج هذا الثروات النفطية من خلال ما كانوا ينهبونه بالنسبة كبيرة في عملية التصدير، ويأخذون هم النسبة الأكبر، وما كان يدخل إلى خزينة الفج المركزي في صنعاء إلا الفتات. وبالتالي هم كانوا يريدون عملية تجديد هذه العقود، ولكن لم يتم تجديد هذه العقود، وكان على رأس هذا الفساد من يسمى أيضا العبير الصهيوني الأمريكي حميد الأحمر، الذي كان أيضا هو المسؤول الرئيسي في داخل البرلمان اليمني، وهو رئيس لجنة النفط في داخل البرلمان، حيث أنه كان يأخذ ما يعادل حوالي 600 مليون دولار من كل شركة نفطية وغازية مقابل توقيع العقود في عملية أيضا الاستكشافات ومواصلة عملية الاستكشافات لشركات موجودة أصلا. وبالتالي كان أيضا يأخذ نسب أخرى من شركات ودول أخرى، وعلى رأسها شركة هند وشركة توتال الفرنسية. وبالتالي أول مقابلة أجريت معه في قناة الجزيرة حينما أراد أن يخرج هذا الوطن، هو أتى بإعاز من شركة هند الأمريكية التي تم طردها من اليمن وعدم تجديد العقد معها لأنها كانت تريد أن تستمر لعشرين عاما في عملية الاستدار في الاستكشافات، وأيضا في عملية ما تم استخراجه من النفط مقابل أن تكون الزيادة أكبر مما كانت تأخذ. ولذلك هم هذه الشركات النفطية والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها هم عينهم على ثروات اليمن، وهناك بحار أيضا من الثروات، ولكن ما يتم اليوم عملية بيعه في تلك المناطق المحتلة من ثرواتنا الموجودة، يتم بيعه عن طريق الأسواق السوداء وترتفع أسعاره بين الحين والآخر. لا حضر ما يسمى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، أيضا بين الحين والآخر تطلق هناك جرع على أسعار النفط والغاز، ومع كل ذلك لا يتواجد بالسعر الرسمي داخل المحطات، وإنما يتم بيعه على المواطنين عن طريق الأسواق السوداء. هناك العديد من المقطورات الغاز التي كانت تتوزع بما يسمى نسب للمحافظات، تصل إلى بعض المحافظات قبل أن تدخل إلى داخل المحافظة لتفرز في خزانات تلك المحافظة ويتم توزيعه على المحطات وأيضا بيعه على المواطنين. يختفي أول ما يدخل بوابة تلك المحافظات، تختفي تلك المقطورات وكأنها لم تكن موجودة، يعني أنهم مستشرين في هذا الفساد وأيضا مواصلين بعملية الإفساد، وأيضا ما يسمى بالاتفاق السعودي الأمريكي الحالي الذي يريد من خلاله تصدير النفط تحت مسمى التباكي على انعدام الخدمات، وأيضا على أن الشعب اليمني يمر في ضائقة وأزمات اقتصادية، هم فقط يتباكون بكاء التباسيح على هذا الشعب اليمني في تلك المناطق المحتلة، ولكن الهدف هم يريدون الاستمرار في نهب الثروات اليابانية التي هي ليست ملكهم. ولذلك يجب أن يكون هناك التحرك من قبل قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليابانية في صنعاء، والعمل على تحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا وعدم السماح لهؤلاء الأعداء في ثرواتنا المختلفة.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، السعودية قامت باستخدام قوات باكستانية في إطار ما أسمته باتفاقية الدفاع المشترك إلى محافظتي حضرموت وشبوة. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات بعد عجزها عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها؟ وهل يحق للسعودية أن تفرض تواجد تلك القوات الأجنبية؟
1: طبعا لا يحق للسعودية ولا لأي دولة أن تأتي بأي دول أجنبية إلى أرضنا، ولا حتى قوات سعودية لا يحق لها أن تكون متواجدة داخل أراضينا. ولكن نحن نقول اليوم هناك المناطق المحتلة هي تابعة تحت هؤلاء الغزاة والمحتلين والمعتدين.

0: على مناطقنا وبدرنا وجزرنا. ولذلك هي أتت بعملية القوات الباكستانية تريد من هذه، لأنه هناك عملية تحضير للمعركة القادمة التي يعدون لها ضد جانبنا الوطني في صنعاء، وهذا هو المخطط الأكبر الذي يخططون له. وبالتالي هناك تتواجد القوات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية في كل تلك المناطق اليمنية المحتلة، ولكن هذه القوات كلها التي أتت لن تفيدهم في شيء، لا القوات الباكستانية ولا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لأنها مصيرها الزوال الأبدي. وهناك تحركات ستكون قادمة من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في نعم. هذا الإطار لإعادة السيادة وأيضا إخراج هؤلاء الغزاة والمحتلين. هناك اليوم تدور مفاوضات فيما يتعلق في الجانب العسكري في العاصمة الأردنية عمان بين جانبنا الوطني وجانب العدوان السعودي.
1: نعم، هذا ما دعا إليه غروندنبرغ يعني مؤخرا. هنا يعني يتبادر سؤال أستاذ عبد الرقيب، يعني من جانب تدعي السعودية أنها تسعى لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع صنعاء، ومن جانب آخر تمارس الإرهاب وسياسة الاستبداد والهيمنة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ومن جانب ثالث تقف في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات، وهي يعني نقصد هنا السعودية لا تمتلك قرارها، وما الذي تسعى إليه بعد ما ادعت أنها أخرجت الإمارات وامتلكت القرار في إدارة المحافظات المحتلة؟
0: وهم أتوا فيما يسمى عاصفة الحزم، من أنهم أتوا من أجل تحرير الشعب اليمني. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى العبودية والإذلال. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى الاحتلال والاستعمار. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني إلى من الوحدة اليمنية إلى عملية التمزيق والتشتيت وأيضا أناد الثروات. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من المعيشة الاقتصادية الموجودة، بدلا من يأتوا إلى أن يحسنوا المعيشة الاقتصادية أتوا إلى وضع المعيشة الاقتصادية إلى الحضيض. إذن كيف تنتظر من هؤلاء الأعداء أن يأتوا ويصلحوا بلدك وهم أتوا لغزو واحتلال شعبك ووطنك ولهب ثرواتك المختلفة؟ فبكاء التماسيح الذي يتباكى به سواء المحتل والمستعمر أو الأدوات والعملاء ما هي إلا دموع فقط لإصطياد هذا الشعب ونهب ثرواته المختلفة والعمل على احتلال أرضه. وبالتالي هذه التحركات اليوم الذي يتباكون من أجلها، من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب، هم أساس الخراب والدمار. نقول لهم اخرجوا من أراضينا ودعونا ونحن سنصلح بلدنا ونحن قادرون على كل ذلك. إذا كان أنتم في بلادكم وأرضكم لم تستطيعوا إصلاح لا شعوبكم ولا أوطانكم وتفتقرون إلى أدنى حتى ممارسة حرية الكلمة، تفتقرون حتى أيضا لانعدام الخدمات، وقد أتت سيول الأمطار وفضحت في مكة والرياض وغيرها من المناطق في داخل السعودية بذاتها أنها حتى لا تمتلك خدمات المجاري في معظم شوارع الرياض وداخل مكة وغيرها من المدن السعودية. إذن السعودية والإمارات وقطر والكويت، هؤلاء مستعدين أن يدفعوا مليارات الدولارات من أجل خراب ودمار الشعوب والأوطان، وأيضا لخدمة الصهيو الأمريكية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الاحتلالية الاستعمارية، لكنهم غير مستعدين للعمل على إيجاد خدمات ومشاريع لشعوب وأوطان. ولذلك هم إذا أرادوا أن يأتوا بمنحة أو بعمل أو بمشروع يشترطون عليك أن تكون منفذ لمخططاتهم الإجرامية. ونحن نشاهد ما الذي يحدث في داخل سوريا، اشتروا دفعوا قيمة 3 تريليون دولار مقابل الخراب والدمار، ثم يأتون ويقولون سوريا عادت إلى الحب العربي. دفعوا 2 تريليون دولار في داخل ليبيا، واليوم شاهدي ما الذي يحصل في ليبيا مقابل أنهم يريدون إعادتها إلى الحضن العربي كما يقولون. وأيضا كم دفعوا في لبنان وظلوا يمارسونه حتى اليوم، ويريدون أيضا تسليم لبنان لإسرائيل لكي يعود إلى الحضن العربي. أتوا إلى اليمن وخربوا، ونحن اليوم في العام 18 وهم تحت مسمى عملية إصلاح الشعب، إصلاح الوطن، إصلاح اليمن وغيرها من هذه المسميات، وهم يريدون تسليم اليمن للعدو الصهيوني الأمريكي تحت مسمى إعادة اليمن إلى الحضن العربي.
1: إذن نقول
0: اليوم إيران من أجل إعادتها إلى الحضن الإسلامي، لأنها اليوم هي في الحضن اليهودي، وبالتالي هكذا هم دائما ما يستخدمون دغدغة هذه العواطف وأيضا استخدام هذه الأساليب المتوية والقذرة مقابل أنهم يريدون تحقيق معاربهم الخبيثة وأهدافهم القذرة، وهي خدمة العدو الصهيوني في تمزيق القرآن الكريم وأيضا إزالته وطمسه، وتمزيق الإسلام وإزالته وطمسه، والعمل على استبداله بالديانات اليهودية والنصرانية، وتمدد ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى، وهو ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط، والذي أتى نتاجا لما يسمى بالربيع العبري، الذي من خلاله حاولوا أن يصنعوا كل هذه الأشياء لكي لا تكون لديهم خسائر فادعة في الأرواح في جيوشهم وأيضا في أنفسهم. ولذلك سعوا بعد ذلك حينما فشل مخططهم هذا إلى استنساخ هذه العمليات ما تسمى عاصفة الحزم، وما يسمى تحرير سوريا، وما يسمى تحرير ليبيا، وما يسمى اليوم أيضا تحرير إيران من المجوسية ومن الفرس ومن غيرها من المسميات التي دائما ما يبقها لهم الاستخبارات CIA والموساد الإسرائيلي، لكي أيضا ينفذوا هذا المخطط الإجرامي والعدواني في احتلال الشعوب والأوطان ونهب ثرواتهم المختلفة.
1: نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وبمشيئة الله سيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والباحث السياسي، مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمل.
0: شكرا جزيلا لك أختي فاضلة.
1: شكرا لكم، في أمان.
2: براع يستعمل، براع يستعمل، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع استعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في عدن بما لها وما عليها ليست سوى أنموذج لما مارسته وتمارسه دول الاحتلال والعدوان على مدى أكثر من 10 سنوات من استباحة للسيادة ونهب لثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية باسم دعم وحماية الشرعية الزائفة، بينما المواطن البسيط ظل عالقا بين حروب وصراعات عبثية قتلت آماله وسلبت حريته وحياته، وبيانات وتصريحات فارغة لا تطعم ولا تغني من جوع. ومع هذا وذاك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
5: عن التيار، عن المازوت، عن الديزل، عن البترول، من المسؤول؟ عن الأسعار، عن الروتي وعن سعر الدقيق والفول، من المسؤول؟ عن المرضى وعلاج الضغط والسكر، عن المحلول من المسؤول؟ عن الأطفال وحليب الطفل ذي لازال في الهندول، من المسؤول؟ عن الشهداء، عن الجرحى، عن الأعمى، عن المشلول، من المسؤول؟ عن السجار، عن السجناء، عن القاتل، عن المقتول، من المسؤول؟ عن التعليم ومعلمنا بلا راتب ولا كشكول، من المسؤول؟ عن الطرقات وخط السير، حفرة عرض حفرة طول، من المسؤول؟ عن الأسماك، عن اللحمة وعن سعر اللي مش معقول، من المسؤول؟ عن العملة وسعر الصرف ذي آلة إلى المجهول، من المسؤول؟ عن المصفى ومطر دولي، عن المينا الذي مقفول، من المسؤول؟ وحكومتنا بلا مبدأ يرأسها صبي مسطول، من المسؤول؟ قولوا لي من المسؤول، ولا أقول ولا الشعب ذي عانى أكيد بيقول، من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟

0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
1: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة احتفالات شعب روسيا الصديق بذكرى يوم السيادة. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، وأوضح أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجرده من أهم عناصر قوة السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. وقال: نؤكد لكيان العدو الإسرائيلي المجرم ومن يسانده ويتواطى معه ومن يشترك معه في جرائمه أن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار مهما كانت التضحيات، وأن اليمن يقف إلى جانب فلسطين بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات حتى القضاء على الكيان الشيطاني المجرم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. استشهد مدني فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي وقصف منزل في مفترق المغربي بشارع جمال عبد الناصر جنوب مدينة غزة. أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن تصدي أهالي الضفة الغربية بفلسطين المحتلة لقوات العدو الإسرائيلي واعتداءات المغتصبين على ممتلكاتهم يثبت بأن الشعب الفلسطيني شعب حي لا يقبل الضيم، وأشاد بعملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية صهيونية في حي الجبريات على أطراف مدينة جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة اليوم. استشهد لبناني وأصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء سلسلة غارات جوية وهجمات شنتها الطيران الحربي والمسير التابع للعدو الصهيوني على بلدات ومناطق متفرقة في جنوب البلاد والبقاع. مستمعين الكرام، هكذا قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع العديد من المواضيع. بداية سامعينا الكرام، سنبدأ مع الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد الوحدة المجتمعية الذي أقامتها أمس اللجنة المنظمة للفعاليات، وكان الحضور كبير في ميدان 70 بمنصة الجرحى، وكانت هذه الأمسية تحت شعار وحدة الساحات. في هذا الموضوع الزميل محسن الشعبي التقى بالعديد من الحاضرين في هذه الأمسية وسجلنا العديد من اللقاءات اللقاءات.
5: معنا في هذه اللحظات الاسم والصفة، وحدثونا اليوم عن هذه الأمسية المشتركة بين محور المقاومة الذي سعى الكيان الصهيوني والأمريكي إلى الفصل بين محور الساحة.
6: أحمد يحيى أحمد حجر، خطيب جامع عدل، أمانة العاصمة. الحمد لله رب العالمين الذي نصر أولياءه المؤمنين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام، الذين ينكرون العرب ويقولون إنما هم قلة، وإن اليهود أولى بهذه البلاد العربية من العرب. فالله سبحانه وتعالى خذلهم ونصرنا عليهم، والحمد لله رب العالمين على نعمة الدين، على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن والأمان، على عند كل نعمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في جميع الجبهات نصرا عزيزا، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم بما حفظ به الذكر المبين، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وكان فيه الذي لا يرام، في ليلهم وفي نهارهم وفي يقظتهم وفي منامهم وفي كل وقت من أوقاتهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين منتصرين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام. لو تمكنوا منا لفعلوا بنا مثل غزة ولا أعظم، ولكن الحمد لله إن الله خذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، وإن إن شاء الله يجعلهم الله عبرة للمعتبرين.
7: علي مهاب، عضو اللجنة المركزية للعلاج للحشد التعبية، عضو دائرة الثقافة الجهادية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الساعة بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى نرسل رسالة إلى العدو الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر ومن لف لفهم وتحالف معهم من الأعراب المنافقون، نقول لهم أن خروجنا الآن لهذا التوقيت جميعا، نحن محور القدس والجهاد والمقاومة، المواجهين لأمريكا وإسرائيل، المدافعين عن الحرمات والمقدسات، المدافعين عن المظلومين والمستضعفين، خرجنا لنقدم رسالة أننا مع وحدة الساحة، ولن يستطيعوا أن يفرقونا، ونحن ضد تجزئة المعركة، ونحن ضد تجزئة المعركة وتجزئة الساحات وتجزئتنا إلى دويلات متبعثرة. نقول لهم ها هو الوعد الوقت اقترب، وعد الآخرة الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر الكبير، وتذكروا الحتميات الثلاث الذي ذكره الله في القرآن الكريم وأكد عليها ذلك قائدنا وسيدنا السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، عندما قال الحتميات الثلاث. الحتمية الأولى زوال إسرائيل من الوجود، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الحتمية الثانية وهي خسارة المطبعين والموالين له، نقول لهم ألا تخجلوا من الله، ألا تستحوا من الله، وتسارعون فيهم وتطبعون معهم وتهربلون معهم.
3: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع العديد من المواضيع. بداية سامعينا الكرام، سنبدأ مع الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد الوحدة المجتمعية الذي أقامتها أمس اللجنة المنظمة للفعاليات، وكان الحضور كبير في ميدان 70 بمنصة الجرحى، وكانت هذه الأمسية تحت شعار وحدة الساحات. في هذا الموضوع الزميل محسن الشعبي التقى بالعديد من الحاضرين في هذه الأمسية، وسجلنا العديد من اللقاءات.
5: معنا في هذه اللحظات الاسم والصفة، وحدثونا اليوم عن هذه الأمسية المشتركة بين محور المقاومة الذي سعى الكيان الصهيوني والأمريكي إلى الفصل بين محور الساحة.
6: أحمد يحيى أحمد حجر، خطيب جامع عدل، أمانة العاصمة. الحمد لله رب العالمين الذي نصر أولياءه المؤمنين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام، الذين ينكرون العرب ويقولون إنما هم قلة، وإن اليهود أولى بهذه البلاد العربية من العرب. فالله سبحانه وتعالى خذلهم ونصرنا عليهم، والحمد لله رب العالمين على نعمة الدين، على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن والأمان، على عند كل نعمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في جميع الجبهات نصرا عزيزا، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم بما حفظ به الذكر المبين، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وكنفه الذي لا يرام في ليلهم وفي نهارهم وفي يقظتهم وفي منامهم وفي كل وقت من أوقاتهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين منتصرين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام. لو تمكنوا منا لفعلوا بنا مثل غزة ولا أعظم، ولكن الحمد لله إن الله خذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، وإن إن شاء الله يجعلهم الله عبرة للمعتبرين.
7: عليم هذا عضو اللجنة المركزية للعلال الحشدة التعبية، عضو دائرة الثقافة الجهادية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الساعة بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى نرسل رسالة إلى العدو الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر ومن لف لفهم وتحالف معهم من الأعراب المنافقون، نقول لهم أن خروجنا الآن لهذا التوقيت جميعا نحن محور القدس والجهاد والمقاومة، المواجهين لأمريكا وإسرائيل، المدافعين عن الحرمات والمقدسات، المدافعين عن المظلومين والمستضعفين، خرجنا لنقدم رسالة أننا مع وحدة الساحة، ولن يستطيعوا أن يفرقونا، ونحن ضد تجزئة المعركة، ونحن ضد تجزئة المعركة وتجزئة الساحات وتجزئتنا إلى دويلات متبعثرة. نقول لهم ها هو الوعد الوقت اقترب، وعد الآخرة الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر الكبير، وتذكروا الحتميات الثلاث الذي ذكره الله في القرآن الكريم وأكد عليها ذلك قائدنا وسيدنا السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين العوذي حفظه الله ورعاه، عندما قال الحتميات الثلاث. الحتمية الأولى زوال إسرائيل من الوجود، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الحتمية الثانية وهي خسارة المطبعين والموالين له، نقول لهم ألا تخجلوا من الله، ألا تستحوا من الله، وتسارعون فيهم وتطبعون معهم وتهربلون معهم بعد تلك الجرائم الذي تقحمون أنفسكم أن تكونوا مشاركين في كل قطرة دم سفكت في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن، تقاتلون مع أعدائكم، مع أعداء البشرية، مع أعداء الإسلامية، الذي قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وعسى من الله هي وعد سيكون إن شاء الله، ليست تخمينات ولا تصنيفات، هي وعد من الله سبحانه وتعالى أنكم ستخسرون. والله قد قال في آية أخرى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الحتمية الثالثة وهي انتصار أولياء الله، انتصار حزب الله، انتصار جند الله، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وفإن حزب الله هم المفلحون، وفإن حزب الله هم الغالبون. وهذا بعد خروجنا لإعلان الولاء والتولي لله ولرسول الله وللإمام علي وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين العوذي، واثقون كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه رسالة الشعب اليمني المجاهد العظيم، وقد سمعتموها من الناطق الرسمي العميد يحيى سريع، وهو يوجه تلك الرسالة القوية بضربات مؤلمة موجعة على الكيان الصهيوني من منطلق قال قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونقدم رسالة أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يعرفون إلا لغة القوة، ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والقرآن يشهد والواقع يشهد والله يشهد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ويكفينا أن الله معنا ولا قلق لا من أمريكا ولا من إسرائيل مهما عملوا مهما صنعوا، فنحن لهم إن شاء الله بالمرصاد ومنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: أبو نصر الله الحفاشي، اللهم صل على محمد وعلى آله. حضورنا اليوم أولا نحن مع خيارات السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية التي كانت ضمن وحدة الساحات لردع العدو الذي يسعى من خلال الفترة الماضية لتمزيق الأمة والاستفراد بالأخوة في لبنان، أولا في فلسطين وبعدها لبنان وإيران، وتمزيق وحدة المقاومة. لكن لدينا قيادة حكيمة ومنهجية موحدة استطاعت أن تجمع هذه الأمة تحت راية واحدة وفي منهجية واحدة. الغاية والهدف من هذه الوحدة من وحدة الساحات هي كسر قرن الشيطان وأولياء الشيطان.
5: رسالتكم من خلال هذه الأمسية المشتركة لمحور المقاومة، وفي نفس التوقيت
8: أولا نخجل أمام الأخوة أمام الشعب الإيراني، نخجل لثباتهم لموقفهم القوي، والشعب الإيراني العظيم الذي يعني استمر في نزوله في الميدان طوال 100 يوم إلى اليوم ثابت. هذا ما ندعو الأمة الإسلامية أن تحتذي بهذه الشعوب الحرة وأن تلتف حول القيادة وأن تتحرك بصدق، فهي تحقق لنا أقل تكلفة لمواجهة العدو، والقعود هو ما يسبب لنا القتل الأكثر والدمار الأكثر لهذه الأمة. رسالتنا لأمريكا وإسرائيل: مهما كدتم مهما عملتم مهما حكتم من مؤامرات، أنتم اليوم في مواجهة الإمام علي، أولياء الله وأولياء رسول الله ومن تولوا الإمام علي عليه السلام، صعب عليكم كسر هؤلاء مهما عملتم ومهما تحالفتم.
9: حميد عبد المحمد سرحة: وحدة الساحات عظيمة وفيها اجتمع الأمة كامل، ولن تنتصر الأمة إلا إذا توحدت، إلا إذا توحدوا واجتمعوا فيتم النصر، أما إذا تخاذلوا فلا يتم النصر.
5: اليوم هي الرسالة من خلال هذه الأمسية المشتركة بين محور دول المقاومة،
9: الرسالة إن احنا كافة في جميع أنحاء العالم الذي هم عرب ومسلمين وهم صح أحراء يكونوا متوحدين.
5: الانتصارات من خلال هذه الوحدة،
9: تحسست الانتصارات من أشتقه بالله سبحانه وتعالى، والولاء لله سبحانه وتعالى هي أهم أساس والانتصار.
10: اللواء الركن ناصر الشوذبي مستشار وزير الداخلية، في هذه الليلة في هذه الساحة المباركة التي هي بعنوان وحدة الساحات أو بمعنى أصح وحدة الأمة، نرسل نوجه رسائل عدة. أولا للداخل يجب أن نحتشد ونكون أخوة متعاونين ضد العدوان البغيض، فنحن الليلة نقدم نموذج يحتذى به في الوحدة الوطنية الداخلية وفي وحدة الساحات في مواجهة العدوان حتى النصر إن شاء الله، حتى تنتصر غزة ولبنان وإيران واليمن.
5: معنا كذلك في هذه اللحظات الأس
11: أحمد حسن فايع مستشار وزارة التربية والتعليم: بفضل الله وبحمده الذي أبقانا لهذا اليوم الذي نرى فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فنحن في هذه الساعة خرجنا نصرة لإخواننا في ساحات محور الجهاد والمقاومة لنثبت للعدو أن ميداننا واحد، عدونا واحد، بثنا المباشر أيضا واحد، وبفضل الله سبحانه وتعالى قوتنا الصاروخية قوة واحدة، وكذلك أيضا مواقفنا عندما خرجنا هذا اليوم إلى هذه الساحة لنثبت للعدو أنه حتى أيضا فعالياتنا الشعبية ستكون واحدة ضد، فضلا عن جهادنا وقواتنا الصاروخية والطيران المسير وغير ذلك.

0: سامعنا الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمكتب الأشغال العامة بمديرية ريم. سنطلعكم ما تم عمله في مكتب الأشغال وما هي الأعمال التي أقام بها والحملات لتنظيم الأسواق وإزالة المخالفات وما هي الأطرق التي تم شقها في هذه المديرية. وأيضا سنتطرق إلى صحة البيئة في مكتب الأشغال بمديرية ريم في الرقابة على البقالات، على المطاعم، على البوافي، لأن صحة البيئة هي الأساس في صحة الإنسان. طبعا سيكون ضيوفي الأعزاء المهندس عثمان القحفة النائب مدير الأشغال بمديرية يريم. مرحبا بك مهندس.
1: أهلا وسهلا بكم داعة صنعاء، نرحب بكم في مكتب الأشغال العامة بمديرية يريم ونقول لكم أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
0: أيضا سيكون ضيفي الأستاذ موسى محمد الصوفي رئيس قسم صحة البيئة مكتب الأشغال بمديرية يريم. مرحبا بك أستاذ.
2: حياكم الله أخي العزيز، أهلا وسهلا بكم كل عام وأنتم بخير.
0: مهندس، نبدأ قبل عيد الأضحى المبارك كانت الأسواق مزدحمة، ما الذي تم عمله لتنظيم هذه الأسواق؟ هل الناس ملتزمين بعد عيد الأضحى المبارك؟ هل التزموا في أماكنهم أم عادوا على ما كانوا قبل العيد؟
1: قمنا بوضع خطة من أجل تنظيم وترتيب الأسواق وكذلك الباعة المتجولين، وحافظنا على السير من أجل راعينا ظروف المعيشة التي يمر بها المواطنين، فقمنا بحملات تكثيفية عبر قسم المرافق والأسواق والنزول الميداني بتنظيم الأسواق بشكل عام في إطار محدد وأماكن معينة وعلى خط سير موحد، تقديرا من أجل الناس أن يطلبوا الله ويحصلوا ما يعينهم هم وأولادهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن من الظروف المعيشية. في موسم العيد دائما مدن الجمهورية بشكل عام بتقع ازدحامات ومضايقات، فإحنا قمنا بوضع خطة وكذلك فريق متكامل مشترك مع صندوق النظافة، مع مكتب التجارة والصناعة، مع إدارة الأمن، مع إدارة المرور، ونظمنا الناس بحيث أنه يصبح المجال مفتوح للسيارات وكذلك للمشاة، ويتسوقون الناس بأمور طيبة وبأريحية كاملة.
0: ثبت الوضع حينما تم حملات ليلة العيد والناس الآن منتظمين أم رجعوا عشوائية كما كان قبل؟
1: بعد انتهاء موسم العيد قمنا بعمل إشعارات براءة للذمة مثل بقية الحملات في كل عام أو في كل موسم، إشعارات بالإخلاء الطرقات والشوارع من العشوائيات والبسطات والباعة المتجولين، وبتوزيعها على كل من هو موجود داخل الأسواق والشوارع لمدة 3 أيام. بدأنا الدوام الرسمي من يوم السبت الموافق 6/6 والإشعار لمدة 3 أيام. بعدها ينزل الفريق من مكتب الأشغال بالتعاون والتنسيق مع إدارة أمن المديرية وإدارة مرور المديرية وصندوق النظافة والتحسين، وإنزال شيول ورفع المخلفات وكذلك إزالة العشوائيات والبسطات المتهالكة وتنظيم الناس على الرصفف مساحات صغيرة بحيث يصبح المنظر جيد وإزالة العوائق من الشوارع.
0: هذا الأسبوع سيكون لديكم حملات؟
1: نعم، حملات إن شاء الله ستقوم بالتنسيق وإنزال الشيول ورفع كافة المخلفات.
0: أستاذ موسى، صحة البيئة هي مهمة جدا من أجل سلامة المواطنين، ما الذي تم عمله من قبلكم للرقابة على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمنتفخة وغيرها التي تضر بصحة المواطن في مديرية يريم، وهل الرقابة دورية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالبداية نرحب بكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. طبعا صحة البيئة هي أهمها الوحيد هي حماية صحة المستهلك المواطن. طبعا بنشتغل تحت قيادة حكيمة الشيخ حمد صلاح ومدير عام المديرية ومدير الأمن، كلهم متعاونين معنا وما فيهم قصر، وبنفعل خطط عمل ميدانية الذي تجعلنا نتلاشى الأخطاء السابقة. قمنا بعمل ميدانية وحملات على الزبيب والشكليت والمكسرات، هذه كان في مغشوشة يقومون بعض التجار بخلطة نوع الشكليت، يجي الشكليت منتهي يقوم يفك القرطاس حقه وخلطه مع الجديد وما عاد يدري المواطن هو منتهي ولا لا. نفس الخبر الفول السوداني، الفول السوداني نزلوا حملة بها انا اعتقد في ذمار في اب في صنعاء في وصلنا عندنا منهم كميات تم ضبطهن تلاشنا الاخضاء والحمد لله مش انه في قصر حاجات بسيطه بس انه بننزل بقدر المستطاع هذا حفاظا على صحة سلامة المستهلك.
0: طيب هل تم النزول الميداني للبقالات والسوبرات وضبط مواد غذائية تالفة ومنتهية؟
2: نعم أتلفنا مع حوالي 30 طن السنة التي مضت كلها من البقالات ومن التجارات سوء تخزين منتهيات تالفات معرضات للشمس معرضات للبيع أسلوب خاطئ.
0: هل تم ضبط معامل تشتغل وتصنع مواد غير مطابقة أو تزور تاريخ الانتهاء والإنتاج في المديرية؟
2: معامل لا ضبطنا في معامل تشتغل عشوائي مش عبر المعايير الصحية ربما أنه يجي فعلك عينات بدون تاريخ وعينات 4-5 حبات في تاريخ في نفس الكرتون ونرجع نتواصل بالوزارة ما فيهم قصر بيضبطوهم بيتم الضبط عليهم.
0: السكريم
2: ما بيش عندنا معامل عندنا نقاط بيع تم الفحص عبر المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والمراقبة عليهم من عندنا إنه ضروري التثليج 24 ساعة المواد التي تصدر رائحة كريهة ما يدخلين الثلاجة في إجاورين يكون عملهم.
0: سعود إليك أستاذ سننتقل إلى أستاذ عثمان لاحظنا كانت سابقا يريم وصل لا قبل يريم وقال أشهد أن لا إله إلا رسول الله قبل يريم يعني أقل شيء ساعة لما يخرج من يريم الحمد لله الآن 5 دقائق وخرجت من يريم يعني أمور طيبة. هل أنتم مواصلين ولديكم مثلا دائري غير هذا الدائري ولا أنا فتحت طريق دمت الضالع ضروري من إصلاح الطرقات هناك ضروري من الشارع العام يتم إصلاحه حتى يتسنى المسافرين تنقل إلى محافظة عدن؟
1: الحمد لله رب العالمين هذا بإذن الله تعالى قمنا برفع خطط للشوارع المستهدفة والمكسرة والتي كانت تحتاج إلى تأهيل وإصلاح تم رفعها إلى المحافظة والمحافظة رفعت إلى القيادة في صنعاء وتم اعتماد الدائري الغربي المؤدي من جولة المعسكر بداية يريم من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية يسمى دائري تعز وتم تأهيله وإصلاحه في الأعوام السابقة وكذلك تم اعتماد هذا العام الدائري الشرقي خط عدن لأنه تم افتتاح طريق الضالع وكانت الطرق في مدينة يريم شبه مكسرة وخاربة وغارقة وحفار ومستنقعات والحمد لله رب العالمين تم التأهيل والإصلاح للجهة الشرقية بالدائرة الشرقية يعني نصف الشارع الآن أصبح جاهز للعبور والمرور ومرور السيارات والشاحنات وتم من الاعتماد مركزي من صنعاء نعم مؤسسة العامة للطرق والجسور وكذلك تم صيانة وصندوق صيانة الطرق بإصلاح هذا الشارع الحيوي.
0: كم كيلو بيسبرون؟
1: 1.8 كيلو بداية الدائرة الشرقية يسمى الدائرة الشرقية يمتد من جولة المعسكر حتى جولة أحواض المجاري أي بطول 1.8 كيلو ويدخل في الشارع المؤدي دمت مباشرة دمت عدن ما يدخل المدينة لأنه جهة شرق المدينة يعتبر رابط ما بين الشارع العام الرئيسي من جولة المعسكر حتى خط دمت من الجهة الشرقية للمدينة
0: سيكون متنفس للمسافرين مع يدخل المدينة عند الزحمة
1: نعم مباشر يسمى الخط الدائري الدائري الشرقي لمدينة يريم وكذلك اعتماد شارع 20 الرابط ما بين الشارع العام والدائري الغربي من بداية جولة إدارة أمن المديرية وحتى ما يربط الدائري الغربي لمدينة يريم خط تعز وتم اعتماده كذلك مركزيا وبدأ الآن العمل ساري فيه وكذلك تم شق بعض الطرق بعض الشوارع الداخلية التي تحتاج إلى شق وإصلاح إزالة المخالفات بالإمكانات المتاحة لأنه لا يوجد لدينا وحدة شق ولا يوجد شيول ولا دركتل ولا حتى سيارة للتفتيش بنعمل بجهود ذاتية وبحسب إمكاناتنا المتاحة.
0: حاولتم رفع إلى مكتب الأشغال في المحافظة لإعطاكم مثلا سيارة؟
1: أكثر من 1000 مذكرة منذ بدأ تأسيس مكتب الأشغال بمديرية يريم في عام 75 إلى الآن والمذكرات كل سنة لطلب مخططات عامة هيكلية لوحدات جوار من 2008 إلى الآن لم نحصل على أي مخطط مما بدأ الزحف العمراني على غالبية حول المدينة من عدة جهات، وخاصة منطقة الدورين اللي هي الجهة الجنوبية خط تعز، ولم يتم اعتماد مخططات. هذا جانب ومعيق جدا، معيق لعملنا. كذلك طلب شيول، رغم أنه القيادة ليست عاجزة، يريم مثابة محافظة، يريم تعتبر مثلث برمودا، يريم كثافة سكانية، سوق تجاري، أيضا تعتبر مقام قوامها قوام محافظة من جميع المقاييس لو نظرتها.
3: معكم إيرادات، والإيرادات هذه لازم ما تخصص لكم أقل شيء 40% تكون لمكتب الأشغال، يشتري مثلا سيارات، معدات للمهندسين وما إلى ذلك. لابد مثل ما مثلا عمارة العاصمة خصصوا سيارات لكل منطقة، يتم تخصيص من مكتب الأشغال محافظة إب. ومن هنا أدعو الأستاذ أو المهندس إبراهيم الشامي مدير مكتب الأشغال هناك أن يعمل على إيجاد سيارات للمناطق أو للفروع في المديريات التفتيش، وأيضا عملية شق. ضروري أن يعملوا شق ويتم التعاون، والآن أعتقد في الدمج بيدخل قطاع المساحة التخطيط لديكم أنتم في الأشغال.
1: بالنسبة للإيرادات، إحنا مكتب تنفيذي مرتبطين بإدارة عامة في المحافظة، كل إيراداتنا محلية مشتركة مركزية، ضمان رفع المخلفات بتورد إلى المحافظة، ما بيعود لناش منها أي شيء. أكثر من سنة وستة شهور لم نحصل على النسبة المعتمدة من رفع المخلفات للمكتب، ولا كذلك النص الراتب. سنة وستة شهور إلى الآن منقطعة علينا، فإحنا مرتبطين بالنسبة للإيراد بالإدارة العامة، وبنورد للإدارة العامة وكذلك المحلية والمركز المشاركة إلى البنك المركزي في المحافظة بطريقة قانونية.
3: نتقل للأستاذ موسى، المطاعم والبوفيات هي المهمة، هل يتم الرقابة عليها هنا؟ لأنه المسافرين بيخطوا من يريم، بيوصل وقت الظهر يمكن ينزل المطعم بوفيا وما إلى ذلك، كيف يتم الرقابة عليهم؟
2: نعم أخي الكريم، نبدع بالفحص الدوري، الفحص الفيروسات العاملين كامل بشكل عام، بننزل لجان ميدانية فحص فيروسات، ونصدر لها البطاقة الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية. بيقوم الفحوصات في مستشفى ريم العام، مستشفى حكومي، والعائد والإيراد، العائد والإيراد لهم للدولة، ما بنتعاملش مع مستشفى خاص، لأن المستشفيات الخاصة ما في عندهم لا أمانة ولا ضمير ولا دين، يقوم يفعل لك نرمل يعني نكتف أنه ما بيش فيها أي مرض ولو هو مريض. اكتشفنا 4 حالات فيروس نوع بي قبل 6 شهور، وتصدرناهم صنعاء لمعالجتهم ورجعوا بخير، تلاشى الأخطاء. بننزل بنلاحظ المرايل، الكفرشوز، الكفرهيت، الجوانتي، قضاء الرأس، قضاء الرأس، الكفوف حق اليد، المريلة الذي يلبسها أو اللبس الخاص أو اللبس الخاص بالمطعم نفسه، الأظافر، أيوه، نظافة العامة والشخصية الذي هو مطلوب فيها. بنفس الوقت الأكل البائت ممنوع، أي حاجة بتبقى من يوم أول، أيوه، بتدي تسمم أو ما بش طريقة تخزين صحيحة. الثلاجات أيوه، السراسر تلقاهم بعض الأحيان تحت الثلاجة تحت الضيء، بس إحنا بننزل نزول مفاجئ، حتى ننزل الساعة 6 الصباح بنلاحظ الزيوت حق البروست حق الشيبس حق الضاء، بنقوم بتلافهن. حتى أننا نزلت بطريقة جديدة، نزلنا نتلفهن، نزلت الساعة 6 أتلفهن في مادة الصابون، وصل القاه قدو أسود، قدو متغير، قدو بايت، سكب مادة الصابون وخلاص، هو يضطر أنه يغسلها أيوه حتى يتلاشى الأمراض.
3: ما لاحظتم مثلا في سراسير، في ذا، ما هي المخالفات اللي بتكون عليهم؟
2: بصراحة ما قد حصلناش من هذا المخالفات الجسيمة، لأن احنا فوقهم نادرا، يعني كم من أول تلقى، بس يقوم تغريمه مخالفة صحية واندار والتزام وتوثيق ومخالفة، كن الرقابة عليها أكثر والتركيز عليها أكثر، حتى أنه تبقى عندنا سوابق له، ما عاد استطيعش أنه يكرره. ملف معنا لكل منشأة ملف بنفعل هذا، وأي سوابق بتتكرر حتى نحيل للنيابة.
3: ندعو من أصحاب المطاعم البوفيات أي نظفهم في السوم، العمال أتمنى أنا بنلاحظ بعض البوافي والمطاعم مش هنا في يريم، في بعض المحافظات ما قد دخلت هنا في يريم الصدق، يعني علشان نكون واضحين أمام الجميع. أظافيرة قد هالواحد أظافير ساعة أظافير الحمار إحنا نقولها باللهجة العامية، وتحتها تراب وذا، والله وأرجع أنا أقول بنفسي أقول لا تعال يا أخي، قال لك الله أنت مباشر وأظافيرك هكذا عيب، ما
0: ما يصبرش. يعني في ضروري النظافة هي لأن الأظافر هي اللي بتنقل الجراثيم، تنقل الجراثيم والميكروبات وأكبر سبب عدوى فعلا.
1: بالنسبة صحة البيئة في ريم، نحن في المكتب مشرفين عليهم كإدارة ولا بأس بهم، ولديهم شهادات تقدير عمل وجهد من الوزارة ومن الإدارة العامة من صنعاء، بيقوموا بعملهم بأكبر واجب. لدى قسم صحة البيئة مفتشين مكون من 12 مفتش يقوم بإصدار تكاليف رسمية موقعة لدينا من إدارة المكتب ومختومة بالنزول الميداني على خطط سير من مناطق معينة وأسماء محددة تعم المدينة بشكل عام، سواء خدمية لديهم زي موحد وعليها الشعار، شعار صحة البيئة، وكذلك بطايق للمفتشين بحيث ما يجيش أي مواطن يدخل يفتش، فيقوموا بالتفتيش على المنشآت الخدمية والغذائية وعلى الصناعية. متخصصين أخذوا دورات تدريبية وكوادر لهم ما يقارب 25 سنة، وبعضهم 20 وبعضهم 15 سنة، أقل موظف لدينا، يقوموا بأداء العمل بمحاضر ضبط ومحاضر مساطرة ومحاضر تحريز، ويوافون بالتقارير اليومية مساطرة المواد الغذائية إلى المخزن، وتم إتلافها لعدة أرباع في السنة، في خلال السنة مجموع الأرباع هذه أربعة في السنة ما يقارب 30 طن التي تم إتلافها من جميع المواد خلال العام، لأنه العام الماضي تكدست بعض التجارات من وركود السوق مما أدى إلى مخزون كبير. فإحنا العمل الأساسي هو حماية المواطنين من الأمراض والعدوى، كذلك فريق بيقوم بعمله على حمامات العامة اللي هي ما يسمى التركية القديمة. مجال صحة البيئة واسع، على البوافي، على المطاعم، المحلات الغذائية، معامل الحلويات، معامل السمبوسة، جميع الحلويات بشكل عام، جميع سواء معامل، لا يوجد لدينا هنا مصانع، إنما فيه معامل صغيرة بتأدي عملها وتسوق بتسوق في حدود 3 إلى 4 أيام إذا أسبوع بالكثير، وينتج حتى أنه يكون طري وطازج للمستهلك برقابة. ألزمناهم بتواريخ أيضا حق معاملة السكريم، نقاط بيع كما تكلم رئيس القسم سابقا. فإجراءات صحة البيئة لدينا مهمة جدا كالشؤون الفنية، محافظة على المواطن وعلى المستهلك.
0: أختم معكم أستاذ موسى عشان نرجع أختم مع المهندس عثمان. أشي منك رسائل إرشادية للمواطنين، لأنه بيسمعونا جميع المحافظات مش فقط يريم، إرشادات للمواطن مثلا إذا دخل المطعم وما لقاش نظيف بوفية يبلغكم أنتم.
4: أنا أول الأخوة المواطنين بأن يكونوا على يقظة في إبلاغنا في أصغر مشكلة صحية، سواء منتيات أو تالفات أو فاستات أو سوء تخزين أو ما إلى ذلك، حتى يتسنى لنا إتمام عملنا على أكمل وجه، إنه بحاجات ما مش عارفين فيها،
5: بس
4: الكمال هو لله صح.
5: والمواطن
4: إحنا خدامين للمواطن، إذا المواطن تعاون معنا إحنا بنستخدمه في على أكمل وجه.
5: وينتبهوا الأظافر إذا مثلا عامل في أظافر؟
4: الأظافر تكون مكان راكد للبكتيريا والأمراض المعدية صح. المخابز الأظافر يكون يشوفوا الأظافر، يشوفوا الخبز، يكون يفك الخبز يشوف
5: كيف منظر الشخص، منظر العمل،
4: منظر حتى المخبز إذا في شافوا منظره مش تمام ومش مشبوه في النظافة بلغونا يا أخي، وإحنا على قدم وساق على 7295-7944.
5: عيد الرقم مرة ثانية،
4: 7295-7944، وإحنا على قدم وساق منتظرين اتصالهم.
0: هذا طبعا سامعنا الكرام الرقم يريم فقط، لأنه بعض الناس يصير يتصلوا من محافظة أخرى، لكن هذا الرقم اللي إحنا أي حلقة بنعملها أو برنامج يكون مخصص لهذه المديرية، كأن يبلغ بهذا الرقم في مديرية يريم. مهندس عثمان، نختم معك رسائل وإرشادات تقولها.
1: أنا أطلب وأترجى من قيادة المحافظة والسلطة المحلية أن تولي يريم عين الاهتمام. لا نعلم لماذا هذه المدينة ليست سايبة، إنما صاعدين مغمضين ما حد بيبصرها، رغم أنهم بيمروا أغلبية سكان اليمن
6: سواء مسؤولين ولا مواطنين. المواطنين تقدنا وكل الكلام في ظهور مكتب الأشغال. الأشغال الأشغال الأشغال الأشغال. إحنا قد تكلمنا سابقا على أنه بنرفع آلاف الخطط، آلاف المذكرات، صيانة الطرق أيضا. إحنا قد من على موسم أمطار صيانة مجاري السيول والعبارات ما بنلقاش تجاوب. فأرجو وأطلب من القيادة المحافظة والسلطة المحلية أن ترعى هذه المدينة الاهتمام كما قد رعيتها. الآن أكثر من 10 مشاريع التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية من رصف ومن زفلته ومن صبيات. فنرجو إكمال هذا الجميل في بعض شوارع رئيسية، الشارع العام، شارع الرضمة، كذلك شوارع داخلية تحتاج إلى صيانة وتأهيل فقط. ونطلب احتياجات مثل الشيول، هذا حاجة مهمة أول شيء لإزالة المخالفات. الشيول حاجة رئيسية لهذه المدينة، وأكررها للألف المرة بأننا بحاجة إلى شيول. كذلك سيارة لقسم التفتيش، هذا أقل شيء لقسم التفتيش والرقابة للمتابعة.
3: ندعوهم هنا أن يتم أخذ عين الاعتبار بمديرية ريم. أدعو محافظ المحافظة، أدعو المهندس إبراهيم الشامي أن يعمل على إيجاد شيولات لهذه المديريات لكي يتم إزالة المخالفات وأيضا الرقابة أكثر وشق الشوارع. إذا سمعناك، ما تبقى إلا نشكر أولا الأستاذ موسى الصوفي رئيس قسم صحة البيئة في مكتب الأشغال بمديرية ريم. أيضا نشكر الأستاذ أو المهندس عثمان القحفة النائب لمكتب الأشغال بمديرية ريم محافظة إب. شكرا لكم مهندس عثمان.
6: شكرا لكم.

0: في هذه المديرية. طبعا سيكون ضيفي الأستاذ مختار حمود عبد المغني مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية السد محافظة إب. مرحبا بك أستاذ مختار.
1: أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
0: أستاذ مختار نبدأ في الوضع العام القائم اليوم في ظل العدوان على جمهورية إيران الإسلامية وأيضا على شعبنا العظيم وعلى المقاومة بشكل عام. يحاول العدو الأمريكي الإسرائيلي باحتلال البحر الأحمر، احتلال باب المندب، احتلال مضيق هرمز، ولكن المقاومة بتقوم بصد هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن قراءتكم للمشهد العام في هذه المديرية؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا نرحب بكم ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونستغل الفرصة عبر إذاعة صنعاء في هذه الأيام لنرفع لسيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي تعازينا في ذكرى وفاة العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله عليه. وأما بخصوص الوضع والحرب القائمة فإن العدو قد وصل إلى مرحلة لا عودة، ولم يجد من يقف أمامه إلا محور المقاومة وعلى رأس المحور الجمهورية الإسلامية في إيران. العدو أراد للأمة الإسلامية جمعاء أن تكون خاضعة خانعة كدول الخليج، لكن كان المحور هو حجر العثرة التي وقفت أمامه. واندلعت الحرب واستهدف العدو الجمهورية الإسلامية، واستهدف لبنان، واستهدف غزة، وكذلك استهدف اليمن، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجد مقاومة، لأن المشروع ليس مشروعا سياسيا فقط في محور المقاومة، وإنما مشروع عقائدي ديني نكون أو لا نكون. فبعد استهداف قيادات الجمهورية الإسلامية في إيران، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، لكن لا زالت الجمهورية الإسلامية واقفة وثابتة، ولا زال النظام قائم، وفشلت الحرب بأهدافها المعلنة التي أعلنها العدو، وعلى رأسها إسقاط النظام ويعني تقيير الشرق الأوسط أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى، إقامة دولة إسرائيل الكبرى. لكن بفضل الله وبفضل المقاومة ثبتت الجمهورية الإسلامية. نقطة أخرى أرادها العدو ويستعملها كثيرا، وهي ورقة ضغط يعتبرها العدو، ورقة الورقة الاقتصادية، والتي نعاني منها يعني أشد المعاناة أكثر مما عانينا من الحرب العسكرية. ونحن في مكتب الزكاة أكثر من يلتمس يعني ويلات هذه الورقة الحرب الاقتصادية ومعاناة الناس، يعني احنا اقرب الناس الى المجتمع وكجهة ارادية، لكن وضع الناس بسبب الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي وصل الى مرحلة يعني لا تطاق، الى مرحلة يعني صعبة جدا جدا جدا. فبدل ان يعني الكثير من الناس كان مزكي اصبح يعني مستحق للزكاة بسبب الوضع الاقتصادي، سببه هو الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن بسبب موقفه الداعم للمقاومة الإسلامية وللمحور ولقطاع غزة والمجاهدين في قطاع غزة.
0: طيب أستاذ مختار، أنا ندخل في عملكم الزكوي في مديرية السدة، ماذا عن آليتكم لتحصيل الزكاة؟ خصوصا البعض يعني هذه الأيام يقول ظروفه سيئة، البعض يمتنع عن الزكاة، البعض يغالط، يعني الوازع الديني قليل جدا تسديدها للزكاة لكي تقوم بواجبها لتسليمها للفقراء والمساكين.
1: بالنسبة للعمل التحصيل نقوم بتوزيع الموظفين أو بتشكيل لجان وفرق نزول ميدانية للتحصيل مراعاة لظروف الناس المعيشية، يعني بدل ما ينزل عندنا من طرف المديرية مثلا من عزلة بن الحارث أو من عزلة وادي عصام أو من عزلة العرافة، نقوم بتكليف الموظفين للنزول الميداني للتحصيل، لكن عبر أكيد قسائم وسندات رسمية، لكن ندعو ونغتنم الفرصة وندعو الجميع إلى استشعار أهمية هذا الركن العظيم، ركن مقرون بالصلاة. ما عاد يحتاج الإنسان أنه تجي الدولة تقول له ما بالله صلى، فإذا استشعر الناس أنه الزكاة مثل الصلاة ما عاد يحتاج أن احنا ننزل عند نزول ميداني، أقل شيء قد يدفع زكاته عند العدل والعدل يسدد، لكن بنحتاج أن احنا نشكل فرق نزول ميدانية وبه ناس يعني بيستشعروا أنه هذا الشيء مفروض عليهم ركن أساسي في الدين، وعندهم وازع ديني وضمير بينزلوا للمكتب يسددوا ما عليهم من زكاة ويشلوا سنداتهم.
0: وبهذا الخصوص احنا نوضح للمستمع الكريم في مديرية السدة والمديرية الأخرى عن المشاريع التي تم صرفها لفقراء المساكين هنا في هذه المديرية.
1: بخصوص المشاريع يعني هناك عدة مشاريع، منها مشروع الزكاة النقدية في الفطرة، زكاة الفطرة، هذا العام صرف للمديرية 889 حالة بما يقارب 17,780,000 ريال في عام 47. ومن هنا نطالب الهيئة بإعادة ما كان

0: كان يصرف سابقا، انه كان يصرف لل المستحقين في الكشوفات كامله المستحقين، وهذا الموضوع سبب لنا عائق واشكاليه واحراج. بيقولوا سرقتمنا، يعني الحين كان يصرف 4700 حاله، الان بيصرف لي 700، يعني الى 800 حاله اقل من يعني ربع الكشوفات. وباسم انه الفطره الذي حصلت من المديريه يصرف، بينما من قبل كانت هنا يعني نفسها الفطره كانت اقل من الذي بتحصل ذا الحين، ويصرفوا الذي في الكشوفات كامل، لكن ذا الحين رجعوا ما عاد بيصرفوا لنا الا يعني شيء بسيط جدا، ونرجع احنا الذي بنواجه الناس الله من الهيئه، يعني ما عاد بيعتمدوا الا ما تم تحصيله في الفطره، كما كانت تحصيل الفطره يرجعوا يردوها للفقراء والمساكين الذي في قاعده البيانات. وهذا قاعده البيانات احنا قد تحدثنا معك اللقاء السابق يا استاذ بسام، انه ضروري جدا من اعاده او تصحيح قاعده البيانات، لان فيها خلل كبير جدا جدا جدا.
1: طيب هل لديكم انتم اليه بتصحيح البيانات، لان انتم المعنيين في مديريه السده، لكي من ما هوش فقير افسحوا عن المجال هذا، خلوه يدخلوا فقير آخر يعني لكي يستفيدوا الناس.
0: بالنسبة لتصحيح البيانات مركزيا احنا ما بش معنا اي صلاحية، ولا احنا مخولين بتصحيح اي بيانات، لكن قد جالنا توجيه وان شاء الله قد بدأوا الناس في تصحيح البيانات، بحيث يتم استبعاد المتوفين او المستغنين او المسافرين خارج البلاد، او من قد تحسنت ظروفه وقد ما عاد مستحق للزكاة. قد بدأنا بالعمل ان شاء الله، يعني وقد احنا شبه مكملين او قد كملنا، يعني قد بنسبة 85%.
1: طيب نأتي إلى مشروع العاجزين عن العمل وهم المهمين، ما الذي تم عمله بهذا الخصوص في المديرية؟
0: بخصوص مشروع العاجزين عن العمل، تم استهداف أو اعتماد 218 حالة من المديرية، لأن الشروط مواصفات التي جاءت من رئاسة الهيئة يعني شروط دقيقة ومعايير دقيقة جدا، والحمد لله رب العالمين وفق الله في ذي الموضوع، ونزلوا الناس النزول ميداني إلى كل قرية، يعني إذا ما كانش لا كل بيت للاستقصاء، وكان يعني العمل ناجح، والحمد لله ما لقيناش أي واحد يقول أنا كنت مستحق وما حد سكلني، لأنه تم النزول قلت لك إذا لم يكن إلى كل بيت وتم النزول إلى كل قرية، وبالتعاون مع عدول القرى والمدراء المدارس والتربويين والخطباء والمشايخ والناس كم عاد فعلوا في ذي الموضوع، وتم التسجيل وفق الشروط، وما بش الحمد لله حالة أنه دخلت ضمن المشروع هذا وما هي مطابقة للمعايير، أو أن بحالة كانت مطابقة للشروط والمعايير وما تمشي استهدافها وتسجيلها.
1: كم بيصرفوا لهم شهريا؟
0: بيصرف شهريا يعني 20,000، وبيصرفوها ربعيا يعني بكل 3 أشهر 60,000، حوالي سنتين أيها ربعية وأحيانا شهرية.
1: أيضا سمعنا كلام، سينضم إلينا محمد أمين العثماني رئيس قسم المصارف بمديرية السدة، ماذا عن الغارمين وكيف تم الرفع إلى الفرع المحافظة، وكم تم إخراج الغارمين في المديرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بكم أجمل ترحيب. بالنسبة للغارمين، يأتي الغارم ومعه جميع المستندات، ونقوم بتعبئة الاستمارة والاطلاع على الوثائق الخاصة به، وقد رفعنا أكثر من 35 معاملة، الناجحة منها لحد الآن أو الذي استخدموها أو الذي قد تنفذت 13 حالة، منهم يعني من يحصل على 250,000، ومنهم على 150,000، ومنهم على يعني وفق الحالة الخاصة به. لا هذا بالنسبة للعلاجية الغارمين للمستشفيات، هذا أيوة هذا يعتبر غارم لمستشفى، هذا بالنسبة للمستشفيات. أما بالنسبة للحالات الذي قد تنفذت منها الحالات النيابية، قد تنفذت 3 حالات، واحدة من فوق مليون تقريبا ومية، والثانية 4 مليون، وتم استلام المبلغ في النيابة بوكالة النيابة في مقر المجمع الحكومي. نعم هذا المشروع جيد جدا الصدق للأمانة. بالنسبة للغارمين بفروع كثيرة، يعني غارم مثلا بالحبوس، وغارم للمستشفيات. المستخدم عندنا في مديرية السدة هي حالتين فقط بالنسبة للذي تنفذت عندنا، النيابة أو المحاكم، وبالنسبة للمستشفيات، ولا حد الآن قد تنفذت أكثر من 13 حالة.
1: المستشفيات كيف بتعقدين مع مستشفى؟
2: لا أي مستشفى بالنسبة لهم، يعني الصدق إنهم متعاونين معنا لأكثر من مستشفى، وقد تعاونوا معنا في مستشفيات كثيرة، منها مديرية السدة، منها مديرية يريم، منها مديرية مدينة الذمار أصلها، وسددوا المستشفيات كاملة.
1: بس بيسددوا مبلغ بسيط،
2: إلا من 350,000 من حدود هذا مركزياً. أيوة. يرفع بها الله صنعاء ويتم الرفع بها من صنعاء. لكن الحدود حقنا أو السقف 300,000.
3: ما مش 500؟
2: من فوق 500 صنعاء. أو من ضمن المساعدات مساعدة الحبوب تم صرف هذه السنة أكثر من 2500 قدح وزعت على 13 عزلة بالتساوي حسب الحجم، كل عزلة حسب حجمها، منهم يعني 120 قدح ومنهم 80 قدح حسب الكثافة السكانية. وأيوة وفق قاعدة البيانات، وفق قاعدة البيانات المعتمدة لدينا، بالرغم أنها ما زالت لديها بعض الإشكاليات من حيث التصنيف، إلا أن احنا تجاوزنا هذا بالتعاون مع العقال واللجان المجتمعية، وتم اختيار الأحد الأشد فقرا والمستحق لها، وكانت العملية ناجحة بالنسبة لتوزيع الحبوب. هو توزيع سنوي لأنه من السنة للسنة. أيضا كان هناك برنامج ثاني، برنامج السلة الغذائية، أدوا مثلا عند مدينة السدة 1123 قدح أو كيس يعني 50 كيلو، هذا بالنسبة لفرع الزكاة، و 10% 125 كيس، إجمالي 1248. تم الرفع بهن من الهيئة العامة للزكاة مديرية السدة، وتم الصرف عن طريق التعبئة حسب يعني التوزيع من حسب الكشوفات المستحقة لذلك وحسب التوجيهات.
1: أيضا احنا نقول عقال القرى اتقوا الله حينما تمنع الزكاة من أي شخص مستحق أن يؤتي الزكاة إلى الفروع، أنت مؤاثم، أنت ستحاسب يوم القيامة، هذه زكاة إلهية لابد أن تعطى عشان تصرف للفقراء والمساكين. أنت لاحظتم 23 وقبل كانت تصرف لمعظم الفقراء والمساكين، الآن قلت الزكاة، البعض امتنع أنه يسد الزكاة، والبعض يغالط، والبعض يغالط أيضا، وإذا هو تاجر يقلل البيانات الذي عنده. خافوا الله واتقوا الله، هذه زكاة، طهروا أموالكم، طهروا أولادكم، تسليمها إلى الفروع، فروع الهيئة العامة للزكاة بالمديريات، وقد بيتسهلوا معكم ويطلعوا لكم أقرأ، ما عليكم إلا أن تسدوا الزكاة. أيضا زكاة النوب، زكاة الذهب، اتقوا الله فيها، زكاة الحبوب وما إلى ذلك، اتقوا الله وسددوا ما عليكم إلى فروع الهيئة العامة للزكاة بالمديريات. البطاقة الشخصية، هل تم صرف البطاقة الشخصية لجميع الفقراء والمساكين، خصوصا أنه ما يسلموا مثلا المبالغ اللي بتعطيهم الزكاة إلا بالبطاقة الشخصية؟
0: بالنسبة لمشروع البطاقة الشخصية في المديرية، تم قطع حوالي 400 من أصل 630 بطاقة كان مفترض أن يتم قطعها. 230 المتبقي يعني منهم المتوفي، ومنهم من قد قطع نفسه بطاقة، ومنهم من قد سافر، ومنهم من قد كذا، لكن هذا 400 بطاقة شخصية تم قطعها بتمويل الهيئة العامة للزكاة مجانا، يعني بالتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية.
3: اسمح حد اشتكى لعندكم انه ما رضيت على بطاقة شخصية وما تم
0: لا لا كان يعني دون لا كشوفات، وعبر الكشوفات يعني كان معنا نسخة والأحوال المدنية نسخة، ومن هو اسمه في الكشف الطوالي يسير يعني ما بالله يسلم الوثائق المطلوبة للأحوال المدنية، ما بش ابتزاز، لا يوجد أي حالة ابتزاز، لأنه جاء فيها يعني توعد شديد سواء من قبل الأحوال المدنية أو من الهيئة العامة للزكاة.
1: طيب نتيجة الصعوبات والإشكاليات التي تواجهكم في مديرية السدة بالنسبة للزكاة، ماذا عنها؟
0: يا أخي العزيز، يعني بالنظر إلى الوضع العام لمديرية السدة، تجد أن أغلب أبناء مديرية السدة كانوا يعتمدون بشكل أساسي على المرتبات، كانوا أعظمهم موظفين يعني، والأغلب مدرسين أو في السلك العسكري سواء في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع تبع الجيش. فبسبب الوضع والعدوان والحصار القائم على البلاد ونقل البنك، ساءت الأوضاع الاقتصادية تقدر تقول في أكثر من 85% من أبناء المديرية، يعني وضعهم صعب لأنه كان اعتمادهم الأساسي على المرتبات، وهذا الشيء يعتبر من العوائق والإشكالات التي بتواجهنا في الميدان في تحصيل الزكاة، لأن البعض تلقى عليه متراكمة زكاة متراكمة لسنوات، يعني أقل واحد مثلا من 2015 غير الذي قد لهم سنين، يعني بعضهم من 1416 هجرية تلقى يعني عليه زكاة متراكمة من 1416 هجرية لليوم، وكانت مبالغ رمزية،
3: ما كانش يحدوا جميع الزكوات، كانت واجبات غير تصرف بشيء بسيط.
0: نعم
3: واجب إلهي.
0: الله كان ما كان يبصروها كواجب إلهي، يعني كان حتى المسمى الواجبات الزكوية، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل القيادة الحكيمة للسيد القائد، يعني تأسست الهيئة لتصرف الزكاة في مصارفها التي حددها الله، وتجمع الزكاة يعني بالشكل المطلوب الذي يرضي الله، لا إفراط ولا تفريط. كذلك من الصعوبات التي بنواجه

0: عليها في الميدان،
1: عدم التعاون من بعض العقال والعدول في القرى، يعني وهذا بيسبب لنا يعني إشكاليات وتعب. بعض الناس ما بتلقاش عندها ذمة، يعني بدل ما بيأكل الزكاة أو إنه قصده إنه عيتكمل عيتكمل لصاحبه إنه أنا ما عدا أنزلك بالقطفة إلا نص قدح شعير وأنت بعت مليون بطاط. فمن هنا وعبركم عبر إضاعة صنعاء نطالب أو نرجو الجميع سواء في مديرية السد أو في غيرها من المديريات أن الناس تقوى الله في ذي الموضوع، لا يحمل الإنسان نفسه شهادة، يعني شهادة زور قبل ما تكون يعني رفع قطفة من العاقل. الإنسان بيطرح نفسه في موضوع شهادة زور.
2: إذا سامعك لا ما تبقى إلا نشكر الأستاذ مختار حمود عبد المغني مدير فرع عمل الزكاة بمديرية السد محافظة دياب. شكرا لكم أستاذ مختار.
1: نشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا الركن العظيم، ونشكر إضاعة صنعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الأخير سامعي الكرام ما تبقى إلا أن نشكركم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وحلقات متجددة ومواضيع عديدة. إلى اللقاء.
3: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم السيادة ويثمن جهوده في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب فلسطين بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات. المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة وتستطيع

0: تهدف دبابتين وأليتين ومربضة مدفعية وموقعا لجيش العدو الإسرائيلي. إيران تعلن تدمير 18 هدفا أمريكيا في قواعد العدو بالكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز بالكامل. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أصهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة احتفالات شعب روسيا الصديق بذكرى يوم السيادة، جاء فيها: أن أبعث لفخامتكم أجمل التهاني وأزكاها بمناسبة احتفالات شعبكم الصديق بذكرى يوم السيادة، مقرونة بأمنيات الصادقة لكم بموفور العافية والسداد والمزيد من الازدهار لبلدكم الصديق، مثمنين جهودكم الحثيثة في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط وبما يحقق الأمن والسلم العالميين. إلى ذلك بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبد الحالمي عن عمر نهز 66 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى أخي الفقيد الشيخ مفيد عبد الحالمي وأبناء الراحل وأفراد الأسرة، أشاد بمناقب الفقيد وإساماته الوطنية والاجتماعية وإصلاح ذات البين، وعبر عن خالص التعاطي وعظيم المواساة لأخي الفقيد الشيخ مفيد وأبناء الراحل وأفراد الأسرة وآل الحالمي في مديرية النادرة بمحافظة أب بهذا المصاب، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، وأوضح أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. وأشار إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يضغط من خلال جرائم الحرب اليومية وعبر الوسطاء والضامنين لانتزاع ما لم يستطع انتزاعه بالقوة العسكرية والدفع بالشعب الفلسطيني نحو الاستسلام، وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه بعد التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استشهاد وجرح نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة فقط، جلهم من النساء والأطفال. واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالقول: نؤكد لكيان العدو الإسرائيلي المجرم ومن يسانده ويتواطأ معه ومن يشترك معه في جرائمه أن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار مهما كانت التضحيات، وأن اليمن يقف إلى جانب فلسطين بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات حتى القضاء على الكيان الشيطاني المجرم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرات العدو الإسرائيلي منزلا في مفترق المغربي بشارع جمال عبد الناصر جنوب مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 981، وإجمالي الإصابات 3111 إصابة في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن غارتين جويتين على أطراف بلدة نحلة في قضاء بعلبك، ما أسفر عن استشهاد مواطن. وفي قضاء صور أدت الغارات إلى ارتقاء 4 شهداء في بلدة العباسية وشهيدين آخرين في بلدة دير قانون النهر والتي تعرضت لاستهداف جوي، كما استهدف طيران العدو الحربي محيط مدينة صور وبلدتي المجادل ومجدل زون، وغار أيضا على طريق عام حبوش، وغار أخرى على طريق عام وادي جيلو، ما أدى إلى ارتقاء الشهيد. وفي منطقة البقاع الغربي استشهد مواطن وأصيب آخر جراء عدوان نفذته طائرة مسيرة للعدو. توغلت دورية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات مصفحة ومحملة بالجنود اليوم الخميس، وأقامت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين بلدة الرفيد وقرية الحيران في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. كما توغلت قوة عسكرية أخرى مؤلفة من عدة آليات ومحملة بالجنود، بينها سيارة مزودة برشاش، توغلت في أراضي الجنوب السوري، حيث انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية بريف محافظة درعا الغربي. أكد أبو عبيد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن تصدي أهالي الضفة الغربية بفلسطين المحتلة لقوات العدو الإسرائيلي واعتداءات المغتصبين على ممتلكاتهم يثبت بأن الشعب الفلسطيني شعب حي لا يقبل الضيم. وأشاد بعملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية صهيونية في حي الجابريات على أطراف مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بفلسطين المحتلة اليوم، وأسفرت عن إصابة ضابط وجندي في جيش العدو الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة إن تصاعد العمليات ضد قوات العدو الصهيوني وتصدي أهالي الضفة لاعتداءات المغتصبين على ممتلكاتهم يثبت بأن الضغط المتزايد سيقود إلى الانفجار وليس إلى إخضاع شعبنا الأبي كما يتوهم العدو. أسقطت المقاومة الإسلامية في لبنان طائرة مسيرة نوع هيرون 1 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، واستهدفت آلية هامر ودبابة مركافة عند خلة الراج في بلدة دير سريانة، ودبابة مركافة عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل، ومربض المدفعية المستحدث وآلية تدخير قرب المربض، ومجموعة من جنود العدو عند محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية في بلدة العديسة بمسيرات انقضاضية. وأوضحت المقاومة اللبنانية أن مجاهديها استهدفوا موقع جل الحمار جنوب بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين. الخبر الأخير، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع السفن سواء ناقلات النفط أو السفن التجارية بسبب ما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا أن أي حركة بحرية ستتعرض للاستهداف. فيما استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينتين كانتا تحاولان العبور بصورة غير قانونية من مضيق هرمز. وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرة مسيرة مزودة بقنابل متفجرة، بالإضافة إلى هوائيات الاتصالات ومنشآت الرادار التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول. ونفذ الحرس الثوري هجمات ضد قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا تدمير 18 هدفا أمريكيا مهما في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. واستهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ب 12 صاروخا باليستيا، مؤكدا أن العملية أدت إلى تدمير منشآت وعدد من الطائرات المقاتلة الموجودة في القاعدة، والتي تضم طائرات أمريكية من طراز F-35 و-F-15 و-F-16. يأتي هذا فيما أفادت وكالة أنباء فارس بأن طهران أدرجت المصالح الاقتصادية والبنية التحتية المرتبطة بشركات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في منطقة غرب آسيا والأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قائمة أهدافها العسكرية المشروعة. ختام النشرة، سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم السيادة ويثمن جهوده في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب فلسطين بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات. المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة وتستهدف دبابتين وأليتين ومربطة مدفعية وموقع لجيش العدو الإسرائيلي. إيران تعلن تدمير 18 هدفاً أمريكياً في قواعد العدو بالكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز بالكامل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: جمجمة منثورة.
1: اسمع اسمع.
0: في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: راسك.
1: نصر ولا شهادة وش ذا الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر عز ولا

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة ضرب رصاص عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

اليمن الصمود، قراءات وتحليلات، مقالات وكتابات، منشورات وتغريدات، اتصالات ورسائل من الصامدين والصامدات. يمن الصمود، كل الأخبار.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت محور الجهاد والمقاومة. يمن الصمود في إيران، يمن الصمود في لبنان، يمن الصمود في العراق، يمن الصمود في فلسطين،

0: يمن الصمود في مضيق هرمز وفي باب المندب وفي البحر الأحمر
1: وعذب لا حن محالا إذا حوى والعز والناموس تصفع معنا
0: يمن الصمود مواكبة مستمرة ودائمة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار أولا

0: مصر
1: من الصمود منبر كل الأحرار.
0: نخضع لبيعة هوى ولا سوى عندنا لبوها تلتوي ما دام حددنا الهدى.
1: يا من الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مدرسة الصمود والثبات ومنبر وعي لكل الأحرار.

يا من الصمود منكم وإليكم وبكم أنتم أيها الأحرار. جاهزين؟ بسم الله، نتوكل على الله، مستعدين لقبل التحايا. اليوم قبل التحايا، وما أدراك ما قبل التحايا. جاهزين؟ المعنويات عالية أو بس

الجاهزين والمعنوية فوق السحاب عالية وأيدينا بالزناد عالية فوق السحاب. وجودك يا عم سند سلام الله عليكم بوجودكم أنتم عبد الواحد الحجي. بسم الله الكل بيقول جاهزين ننطلق قبل التحايا.

متابعينا قناة الجزيرة وقناة الحدث والعربية وسكاي نيوز ومثيلاتها يرقدوا للأمانة، لأن مثل هذه القنوات مثل ما قال السيد القائد يحفظه الله يجب مقاطعتها لأنها تتحدث بلسان العدو.

0: قبل التحايا مصمم مصمم مجهز أمام السردية الصهيونية وأدوات الصهاينة المتصهينين اللي في قلوبهم مرض، اللي معتقدين ومآمنين بأن إسرائيل لا تهزم وأمريكا لا تهزم. لمن يرى أمريكا رب وإله وإسرائيل كذلك، هؤلاء قبل التحايا تألمهم وجوحهم. أما الأحرار قبل التحايا فهو إثبات بأن العدو الأمريكي والصهيوني قشة أمام الله وأمام رجال الله المتوكلين على الله والواثقين بوعد الله.
1: مان بالي مان بالي
0: مان بالي
1: واجعلوها حرب كبرى عالمية،
0: جاهزين
1: حن قلبي للجرامل والأوالي،
0: حن قلبي
1: إن العيش ذا يحرم علي،
0: عيش الذل الله لا قال
1: الله ذوقنا،
0: مع الله نذوق المر حالي.
1: مرحبا بالموت حيا
0: حيا بالمنية مع العزة والكرامة والإباء.

صالح الثلايا الله يجبر بخاطرك. في رسالة صالح الثلايا قال في وجود إذاعة صنعاء كل الإعلام يرقد وجاهزين حتى زوال العدو. إيه والله إعلام العدو وقنوات العدو لن تستطيع الصمود أمام الإعلام الحق، أمام إعلام محور الجهاد والمقاومة، أمام الكلمة الصادقة. فالباطل أمام الحق مزهوق بإذن الله.

0: عبر وسائل إعلام العدو الصهيونية، عبر إسرائيل هيوم: فشل مطلق، انهيار استراتيجية نتنياهو في مواجهة إيران. والوضع الاستراتيجي لإسرائيل في مواجهة إيران قد تدهور بشكل دراماتيكي. إسرائيل هيوم: الواقع الاستراتيجي الجديد يجعل من الصعب على إسرائيل التعامل مع التهديد الإيراني في المستقبل. والفشل الرئيسي ينبع من الغطرسة والافتراضات الخاطئة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إسرائيل هيوم: إيران مستعدة للمخاطرة بمواجهة لفرض معادلات جديدة، بما في ذلك منع إسرائيل من الهجوم في بيروت. إسرائيل هيوم: الواقع الاستراتيجي معقد وينطوي على تحديات أكبر لإسرائيل، خاصة في ظل الاعتماد على الولايات المتحدة. إسرائيل هيوم: العودة إلى الاتفاق مع إيران حتى لو كان سيعالج القضية النووية يجسد العجز الاستراتيجي لإسرائيل. والحملات كانت فشلا مطلقا ولم تنجح في ردع إيران أو في تغيير ميزان القوى وفاقمت وضع إسرائيل الاستراتيجي. يا قوة الله، قبل التحايا من صحيفة معاريف العبرية: العناد لدى الإيرانيين ولدى حزب الله أثبت لنا بالفعل في العام الماضي أننا أمام أعداء غير متوقعين. صحيفة معاريف: يصعب إخضاع الإيرانيين وحزب الله، فهم يتمتعون بقدرة تحمل عالية جدا، وهذا الوضع يمكن أن يقود إسرائيل إلى حرب استنزاف بلا توقف وبلا نهاية.
1: باستئناف الاعتداءات على إيران تتهاوى السردية الأمريكية عن نجاح جولة الأربعين يوما. كيف لواشنطن أن تعلن اليوم عن استهداف قدرات إيرانية؟ سبق وأعلن المجرم ترامب عن تدميرها بالكامل. لم يعد المأزق الأمريكي في الميدان بل في سردية الحرب، والتناقض يحيط بتصريحات المسؤولين فيما تضج الأوساط الأمريكية بالسخرية من ثرثرة ترامب. وإذا أفلس الطهران من القدرات العسكرية كما تزعم واشنطن، فما هو تفسير الحمم الصاروخية التي تهز القواعد الأمريكية في المنطقة؟ تتناسى واشنطن سرديتها السابقة لتهرب إلى الحديث عن أضرار محدودة نتيجة الضربات الإيرانية، بينما الواقع يضرب السرديتين. تدرك إيران اليوم أن ثباتها أكثر أهمية لسلامتها قبل محيطها في الإقليم. قوة موقفها محوري لفرملة التوجه الصهيوني الذي يستعجل إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية لتتساقط تباعا أنظمة المنطقة كأحجار الدومينو. في تصعيد الساعات الماضية تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي في إيران. عادة ما تحاط الروايات العسكرية بكثير من الشكوك حتى في الداخل الأمريكي، لكن الإعلان عن محاولة ضرب القدرات الدفاعية لإيران يكشف عن نوايا عدوانية لجولة أو جولات مقبلة من الصراع. سريعا ظهر تفسير الخطوة الأمريكية بلسان المجرم ترامب، وقد أكد نيته السيطرة على جزيرة خارك والهيمنة على نفط الجمهورية الإسلامية. تلك جزء من استراتيجية الحرب من يومها الأول، لولا أنها فشلت نظرا للمخاطر الكبيرة المترتبة على الغرق في مستنقع.
0: واليوم تراجع، واليوم رغما عن أنف ترامب يتراجع. وأضعكم في كل التفاصيل قبل التحايا. الأحرار والمتابعين والصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات جاهزين، الرسائل ترد بإعلان الجهوزية وبأن المعنويات عالية. ما يعلنه العدو الصهيوني والأمريكي وعبر قنوات، وما يصرح به الإيرانيون ومحور الجهاد والمقاومة غير مسبوق. انتصارات أمام هزائم مذلة. يا قوة الله، وسائل أعلام العدو الإسرائيلية، صحيفة هارتس عن ضابط في الجيش. إيران تفرض تدريجيا توحيد الساحات، وحرية عمل إسرائيل قد تضرر. صحيفة هارتس عن مصادر أمنية، يحذرون في الجيش من أن استمرار السياسة الحالية قد يؤدي إلى تآكل الردع الإسرائيلي. مصدر أمني عبر صحيفة هارتس الصهيونية، الإيرانيون ينجحون في خلق معادلة جديدة. أي عمل في لبنان سيتم تقديره كجزء من معركة واحدة. قبل التحايا، صحيفة هارتس الصهيونية، إذا رسخت إيران مبدأ توحيد الساحات فستواجه إسرائيل صعوبة في استخدام القوة بشكل مستقل وسريع في لبنان وساحات أخرى. هذه المعادلة التي حذر منها السيد القائد، معادلة الاستباحة، يريدون أن يستبحوا كل دولة بمفردها وأن لا يكون هناك رد. الآن محور الجهاد والمقاومة وبقيادة إيران بيفرض معادلة أخرى، معادلة ردع وحدة الساحات. أي استهداف لأي جبهة هو استهداف لمحور الجهاد والمقاومة.

قبل التحايا. وكالة رويترز تعلن أن النفط يرتفع مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب اعتداءات أمريكية. قبل التحايا. رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي يقول: أمريكا المعتدية شنت الليلة الماضية عدوانا على نقاط في بلادنا، وقد ردت القوات المسلحة الإيرانية بسرعة على المعتدين، ومشكلة القادة الأمريكيين وفي مقدمتهم رئيسهم الدنيء والمنحط هي أنهم لم يدركوا بعد مفهوم الغيرة والحمية الإيرانية. محسن إيجي يقول: حضور الشعب الإيراني لأكثر من 100 ليلة في الميادين هو دليل على العزم الراسخ لشعبنا وقواتنا المسلحة لتقديم رد صاعق وساحق على أي عدوان.

0: القتال
1: يا الله صدر يا الله
0: وكل حربنا بالنصر إنا صدقنا العهد يا رب الجلال.
1: قبل التحايا قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله يقول: المعركة الحالية أظهرت أن الشعب الإيراني يدافع عن سيادة البلاد واستقلالها وأمنها، والأعداء فشلوا بحساباتهم الخاطئة والواهمة في تحقيق أهدافهم المشؤومة، وواجهوا هزيمة استراتيجية ومذلة، والقوات المسلحة الإيرانية بجاهزيتها الكاملة ويقظتها وإشرافها الاستخباراتي سترد بحسم على أي تهديد. قبل التحايا وكالة فارس عن مصدر عسكري: إيران نفذت خطة استخباراتية وعملياتية معقدة للهجمات التي شنت فجر اليوم على بعض القواعد العسكرية الأمريكية. الهجمات الإيرانية ألحقت خسائر ملحوظة بالمعدات باهظة الثمن للقوات الأمريكية. القوات الإيرانية رصدت مسار وموقع تمركز طائرتين كبيرتين من طراز B-8 الأمريكية منذ لحظة إقلاعها، وتم استهداف موقع تمركز الطائرتين الأمريكيتين في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت بأسلحة دقيقة. وكالة فارس: إيران تابعت تمركز ما لا يقل عن 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 في قاعدة موفق السلطي بالأردن، واستهدفت موقعها بدقة

0: الإسلام وحرارة.
1: قبل التحايا وما أدراك ما قبل التحايا. المتحدث باسم هيئة الأركان العامة العميد أبو الفضل شاكرتشي: نحن اليوم أقوى بكثير من الأيام الأولى للحرب التي فرضت علينا، ولا تعيل اهتماما لادعاءات العدو عن تدمير منظومات الدفاع الجوي وتراجع قدراتنا الدفاعية، وما يهم هو واقع ميدان المعركة. والعدو كان يطلق شعارات بأن إيران تكبدت خسائر، ولكن نحن ألحقنا بالأمريكيين خسائر أكبر بكثير وأوسع نطاقا، ونحن نطور قدراتنا حتى في أوقات الحرب، وهو الأمر الذي أثبتناه في الحرب. نحن على أهبة الاستعداد، وقد خبر العدو هذه الجاهزية في الميدان، واستهدفنا الليلة الماضية قواعد أمريكية أو قواعد أمريكا بكل قوة. وجبهة المقاومة هي مجموعة موحدة ضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الخبيث. كلام.

0: تدور من ينام
1: قبل السحايا. ومن إيران أيضا، هيئة إدارة الممر المائي نظرا للتوترات التي تسببت بها القوات الأمريكية المعتدية سيبقى مضيق هرمز مقلقا حتى إشعار آخر.

في دقيقة. قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الصهيوني يعلن عن إصابة 3 جنود بجروح خلال حدثين أمنيين في جنوب لبنان. والقناة 14 الصهيونية تعلن عن إصابة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. يا الله زيد وبارك يا رب. قبل التحايا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: استهداف خزانات مياه الشرب في سيريك ينزع القناع عن الطبيعة الحقيقية للقوة، القوة التي قضت عقوداً وهي تتستر بحقوق الإنسان والنظام الدولي والمسؤولية الأخلاقية، تكشف عن حقيقتها عندما تدمر مياه الشرب. قبل التحايا، القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: طريق الشهداء في الدفاع عن البلاد سيستمر حتى الانتقام وتحقيق أهداف إيران.

قبل التحايا. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي: الهجمات الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الإيرانية تشكل وثيقة على العدوان الصارخ على سيادة إيران، والهجمات الأمريكية انتهاك يجعل وقف إطلاق النار أمرا عظيم المعنى. غريب أبادي يقول: وصف الهجمات بأنها دفاع عن النفس لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ففي القانون الدولي لا يهرب المعتدي من تبعات فعلته عبر تغيير المسميات، ولا يكتسب العدوان مشروعية من خلال صياغة المصطلحات. غريب أبادي يقول: القوات المسلحة الإيرانية ستقف في وجه أي عدوان، وستدافع عن كل شبر من تراب الوطن برد قاطع ومقتدر ويبعث على الندم. أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ما قد واجهوش مثل هذه الردود أبدا إلا من خلال محور الجهاد والمقاومة فقط، لأن العالم كله منبطح لهذه الدول، ما حد يقدر يرد عليهم حتى بكلمة. هذه الردود البالستية لا يجدها الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني إلا من دول محور الجهاد والمقاومة. مش ما بالله تصريحات بالستية وفعل على أرض الواقع، ضربات وصفعات مدوية أمام العالم.

قبل التحايا. وكالة التصنيم الإيرانية عن مصادر: الإدعاءات الإعلامية بشأن التوصل إلى نص نهائي للتفاهم بين إيران وأمريكا هي مجرد فبركة إعلامية ولا صحة لها. وممثل قائد الثورة في حرس الثورة يقول: تواجد الشعب في الساحة ليلاً وعمليات مقاتلين في الميدان هما الرد على التهديدات الكلامية للعدو. قبل التحايا من تونس: التيار الشعبي في تونس يدين العدوان الأمريكي على إيران ويعلن دعمه لطهران وينتقد الموقف العربي. للمعدن موقف عربي ما عدتش. قبل التحايا عبر وكالة رويترز: وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يعلن استقالته. العروج تتهاوى بإذن الله وقوة الله. وزير الدفاع البريطاني المستقيل يوجه كلاما لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ويقول: لقد كنتم عاجزين. هيلي لستارمر وزير الدفاع لرئيس الوزراء: لقد كانت وزارة الخزانة غير راقبة في تخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن البلاد في الوقت التي تتصاعد فيه التهديدات. قبل التحايا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي يقول: على أعداء إيران أن يقبلوا أن حل قضايا المنطقة لا يكمن في استمرار العدوان، وأعداء إيران مجبرون على القبول بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية في كافة الجبهات. وبيقول أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: لقد أثبتت تجربة الحربين الأخيرتين أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة لن يتراجع أمام التهديد والضغوط، وإيران لم تكن ولن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لا تجامل أي طرف عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أمنها القومي واستقلالها. طلائي يقول: تمر القوات المسلحة الإيرانية بأعلى مستويات الجاهزية بدعم من الصناعات الدفاعية في البلاد، وأي تجاوز من قبل العدو للخطوط الحمراء الإيرانية سيواجه برد قاطع وعقاب صارم.

0: أرضنا ورسول.
1: قبل التحايا، وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض يقول: ننفي ادعاءات إجراء مفاوضات جديدة بين إيران وأمريكا في خضم مواجهات فجر اليوم، وإيران تمسكت بمواقفها وخطوطها الحمراء في مسار المفاوضات ولم تتراجع عن مطالبها، والنص الذي تم التأكيد عليه من قبل الجانب الإيراني لا يزال يمثل أساس مواقف طهران. وتوقعات الفريق تشير إلى أن الأمريكي سيضطر إلى القبول بالأطر الرئيسية لذلك النص رغما عن أنفه. وبيقول المصدر المقرب من الفريق الإيراني المفاوض: الضغوطات والتهديدات الأمريكية ناتجة عن المقاومة الإيرانية أمام المطالب الأمريكية، فالمطالب الأمريكية غير منطقية وتتجاوز التفاهمات المطروحة، والسبب الرئيسي لزيادة الضغوط هو ثبات إيران على مواقفها في المفاوضات، والنص الذي تطرحه إيران لم يحظى بموافقة أمريكية كاملة نظرا لتأمينه مصالح طهران.
2: واليمن جاهز بقوة فعله للحروب الحود والساحة وفود،
3: والناضق الحر يغلق ساحله

0: طاولة
1: الهبرقات الترامبية، التصريحات من المدلوز والمجرم ترامب هي فقط محاولة ضغوط للوفد المفاوض الإيراني من أجل أن يحاول أن يهدأ قليلا أمام الخطوط الحمراء التي فرضها الفريق الإيراني، والتي تصدرت فيها تأمين مصالح طهران أولا. لذلك هناك رفض أمريكي كامل لهذه المطالب، والوفد بيصرح بأن أمريكا سترغم على قبول هذا النص. قبل التحايا إلى وسائل إعلام العدو الإسرائيلية، وإصابة جندية مجندة من جراء انفجار محلقة مفخخة في جنوب لبنان. جهنم وبئس المصير. قبل التحايا، السفير الإيراني لدى باكستان، المغامرة الأمريكية الطائشة والتباهي العسكري المتهور أثبتا أن واشنطن تنتهج سياسة حافة الهاوية، وإذا كانت هذه العقلية تهدف إلى فرض شروط على إيران بالقوة فإن ذلك لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف. السفير الإيراني في باكستان: إذا استمر هذا الوضع فإن نتنياهو ولوبيه في واشنطن سيكونان الوحيدين اللذين يحتفلون بفشل مبادرة أخرى.

قبل التحايا. مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي الفدوي يقول: النصر الكبير سيكون من نصيب جبهة المقاومة والشعب الإيراني. النصر الكبير سيتحقق ببركة دماء الشهداء ووحدة الشعب الإيراني. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي تحدث عن تهديدات ترامب وقال: صدورها أمر طبيعي لأنه يفتقر إلى أوراق القوة الحقيقية، وترامب لم يحقق أي مكسب يذكر لا في حرب رمضان ولا خلال الأيام الأخيرة، وسجل ترامب في هذا الصراع يكاد يكون خاليا من الإنجازات. إبراهيم عزيزي يقول: ترامب تكبد تكاليف باهظة جدا من دون أن يجني الشعب الأمريكي أي فائدة ملموسة، وعلى ترامب أن يدرك أنه يتعامل مع إيران وهي جبهة موحدة تقف صفا واحدا، وأي خطوة غير محسوبة ستواجه برد أشد إيلاما مما كان عليه في السابق. إبراهيم عزيزي: تهديدات ترامب ليس سوى أوهام، وهو يدرك أن أي رد إيراني محتمل قد تكون تبعاته غير قابلة للتحمل بالنسبة إليه. أمانا لن يغسلين القلب تصريحات يغسلين القلب. هذه التصاريح والردود من المسؤولين الإيرانيين تحرج هذه القنوات العبرية التي تتحدث بلسان عربي. صعب يطلعوهم كلهم، شو طلعوا لا تصريح ترامب أو نتنياهو أو أي مؤتمر لترامب ولا نتنياهو يغطوا بالكامل، لكن مؤتمرات الأحرار تصريحات الأحرار يعدلوا فيهم كلمتين ويلا، على أساس أنهم يعملوا بمهنية بس بيستوجعوا أكثر من الأمريكي والصهيوني. قبل التحايا، التلفزيون الإيراني: الجيش الإيراني استهدف فجر اليوم منظومات الرادار التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بمسيرات أرش الانقضاضية. التلفزيون الإيراني: حرس الثورة استهدف بالصواريخ البالستية والكروز 18 هدفا في قاعدتي علي السالم وجابر الصباح في الكويت. التلفزيون الإيراني: حرس الثورة استهدف بالصواريخ البالستية والكروز قاعدة الشيخ عيسى والأسطول الخامس في البحرين. التلفزيون الإيراني: حرس الثورة استهدف أماكن وجود مقاتلات F-15 و-F-16 و-F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة 12 صاروخا باليستيا. التلفزيون الإيراني: صور الأقمار الصناعية تظهر فشل الدفاعات الجوية في قاعدة الأزرق بالتصدي للصواريخ الإيرانية.

كل التحايا. مساعد قائد حرس الثورة في إيران العميد حسين معروف يقول: عملية النصر أظهرت أن إيران لا تتراجع أبداً أمام تهديدات الأعداء، وقواتنا المسلحة تتمتع بالذكاء واليقظة، وهي جاهزة للتعامل مع أي تطور فوراً. والعدو الأمريكي الإسرائيلي يخشى الوعي الذي يتمتع به شعبنا أكثر مما يخشى من صواريخنا.

0: قبل التحايا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات غير المدروسة تعيد المواجهة بصورة كارثية لنقطة الصفر. الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات غير المدروسة تدفع البنية التحتية للطاقة والأسواق نحو الانفجار، وتخلق مستنقعا بلا نهاية، وتخلق مستنقعا لا نهاية له ستلبثون فيه لسنوات. المتحدث باسم حرس الثورة حسين محبي يقول: الولايات المتحدة ستندم إذا أرادت تجربة هزائمها السابقة. وقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاني يقول: جنوب لبنان كان وسيبقى دائما أرض العزة والمقاومة والصمود، وعلى الكيان الصهيوني أن يعلم أن الاحتلال والجرائم المستمرة لن تكسر إرادة الشعب اللبناني ومقاتلي حزب الله المقاوم، وحزب الله سيبقى كرمز للمقاومة وكرامة الأمة الإسلامية في الخطوط الأمامية للدفاع عن لبنان ومواجهة أطماع الكيان المحتل.
1: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل، والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخر، والله لو منروح من أولنا لآخر، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.
0: هنيئا لكل حر في العالم يقف مع محور الجهاد والمقاومة، محور الحق. أي والله، هنيئا لكل من يقف ضد هذا العدو الصهيوني الأمريكي وأدواتهم. قبل التحايا، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: نحذر أمريكا من أنها إذا نفذت أي هجمات ضد إيران فإنها ستتلقى ردا أشد من السابق. قائد مقر خاتم الأنبياء: نيران الحرب ستتسع وتصبح أكثر شمولا وانتشارا مع زيادة حالة انعدام الأمن بالمنطقة إذا هاجمتنا أمريكا، وإما أن يكون تصدير النفط والغاز متاحا للجميع أو لن يكون متاحا لأي طرف. قائد مقر خاتم الأنبياء: أمريكا تتحدث عن التفاوض وتمارس أعمالا عدائية، وتناقضها هو العامل الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة. قبل التحايا، مساعد شؤون الاتصال والإعلام للرئيس الإيراني مهدي طبطبائي: تهديد إيران يعني إشعال المنطقة وفرض خسائر على الاقتصاد العالمي، ولن يستفيد من هذه اللعبة العبثية سوى الكيان الصهيوني غير الشرعي، وتكرار الأساليب العقيمة السابقة لن يؤدي إلى أي نتيجة جديدة.

0: إيران لا تنازل عن خطوطنا الحمراء. قبل التحية بالعودة إلى العدو الصهيوني ووسائل إعلامه، عبر قناة كان العبرية، إحدى دول المنطقة منعت إسرائيل من استخدام أجوائها الجوية خلال التصعيد مع إيران هذا الأسبوع. قوة أيا كانت هذه الدولة. هكذا كبداية، الحمد لله، ولا مابش ولا موقف، يلا معهم هيتحرروا حبة حبة. قبل التحايا، وزارة الدفاع الإيرانية، أي خطأ في الحسابات أو أي اعتداء على أمن البلاد سيقابل برد حازم يبعث على الندم ويفوق تصورات الأعداء. قبل التحايا، المجرم والمدلوس ترامب اليوم كان صرح بأنه سيتم القصف بشدة الليلة، سيتم قصف طهران بشدة وبالبنطة العريضة، عواجل في قنوات الجزيرة والعربية والحدث سكاي نيوز وغيرها. بس أمام التصريحات، مجرد التصريحات، خليك من الفعل. أمام هذا الرد الإيراني في تصريحاتهم، ترامب يصرح: ألغيت الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء رغما عن أنفك. أنت عاجز، يحاول يجس النبض فقط، والله أنه حانب وفاشل ومهزوم ومدحور. ترامب بيقول: تمت الموافقة من حيث المبدأ وبأدق التفاصيل على المناقشات والنقاط النهائية من جميع الأطراف في المنطقة وضمنها إسرائيل، وسيعلن قريبا زمان ومكان التوقيع. جاهز خلاص، ملغاهن الله، لأنه إيران رضخت. هكذا يحاول يوصل رسائل: سأضرب بشدة الليلة، وبعدين ألغيت وخلاص واتفقنا، وكأنه إيران قالت له حاضر. طيب، قبل التحايا، حرس الثورة الإسلامية، إيران أصبحت اليوم في موقع أقوى وأكثر جاهزية وقدرة ردعية من أي وقت مضى. حرس الثورة الإسلامية: القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية قصوى، يدها على الزناد ومستعدة للرد الحازم على أي تهديد، وردا على تصريحات ترامب اللي قال خلاص ألغيت القصف ووصلنا إلى اتفاق وسيعلن قريبا مكان وزمان التوقيع. مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس: لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. سيلعب بعيد يا بابا، تصريحاتك، تهديداتك، هرطقاتك لم تعد تجدي نفعا، وخاصة مع إيران ومحور الجهاد والمقاومة. مجلة الإيكونوميست: إيران لم تعد تخشى الحرب. الإيكونوميست: الجمود الدبلوماسي، عدم التحرك في المفاوضات، إيران مصممة، إيران خطوط حمر عندها، إما أنه يتم الموافقة على هذا وإلا في الحرب إحنا جاهزين. فهذا الجمود الدبلوماسي، بتقول الإيكونوميست، يعكس جرأة إيران التي تراهن على قدرتها في ردع إسرائيل وإجبار ترامب على إبرام الاتفاق.
1: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه.
0: قبل التحايا، وكالة فارس الإيرانية: المعطيات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن إيران لم تقدم ردها النهائي بعد. وتصريحات ترامب معروفة، واحدة مجنون يصرح ويلغي يعلن ويرجع مدلوز.
2: أنتم لها بالنار والمجد تحرسه خطى الثور.
0: وكالة فارس: قبول واشنطن بالمقترح الإيراني قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في النص المطروح ومواصلة دراسة فرص التوصل إلى تفاهم نهائي. المهم أن أمريكا توافق على المقترح الإيراني، ورغم عن أم فيها ستوافق. المدلول ترامب: توصلنا إلى تسوية رائعة حول إيران. ترامب: يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة، والوثائق في المرحلة النهائية تماماً، الوثائق في المرحلة النهائية تماماً، والتوقيع سيحدث قريباً. وتحدثت مع نتنياهو وستحدث أيضاً مع أردوغان. وبيقول ترامب: توقيع الاتفاق ربما يحدث في مطلع الأسبوع في أوروبا، ودي جي فانس سيحضر التوقيع. وبيقول: توصلنا إلى تسوية رائعة حول إيران. جدلك جد مدلوز. قبل التحايا، وكالة بلومبرغ: كبار مسؤولي الأمن القومي في الإمارات وإيران عقدوا اجتماعا مباشرا للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. أيوة، الرد الإيراني ما شملش الإمارات يوم، صح؟ تقولوا ليش؟ استهدفوا الكويت والبحرين والأردن، الإمارات ما فيش، والسعودية وقطر، بس الإمارات ليش؟ أقول لكم ليش. وكالة بلومبرغ: الاجتماع الإيراني الإماراتي شهد تحولا جذريا في مسار العلاقات بين الجانبين، والاتصال بين أبوظبي وطهران كان مدفوعا بشكل أساسي برغبة الإمارات في تحقيق انفراجة مع إيران. طرحات: أنا لمنعكم منع، خلاص. وتحركت إلى إيران وطالبت بانفراجة مع إيران. الهضركات الإماراتية بح. أما المدلوز ترامب بيواصل تصريحاته، بيقول عملية جزيرة خارق لم تعد مطروحة. حد أعلن اليوم أنه عايز يسولي على جزيرة خارق والنفط الإيراني والغاز الإيراني والأسواق الإيرانية والبنى التحتية، كلهن صارن بعد ساعتين بس. كل هذه التصريحات للمدلوز والمجرم ترامب أمام تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يقول: حتى اللحظة لم تتوصل إيران إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن الاتفاق، وما يتداول بشأن الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات، ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الآن. وقطر وباكستان تطلعان بدور وساطة النشط، والصياغة النهائية لجزء كبير من النص كان جاهزا، إلا أن الجانب الأمريكي كان يواصل تغيير مواقفه خلال المباحثات. وبيقول بقائي: إيران أثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوط حمر وثوابت غير قابلة للمساومة. إسماعيل بقائي بيقول: الأمريكيون أرادوا فرض بعض القضايا في الأيام الأخيرة، لكن إيران أثبتت أنها لن تستسلم. إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: الأمريكيون يحاولون إظهار إيران وكأنها تأثرت بالضغط والتهديد. مثل ما قلت لكم، أنا شكصف الليلة والقصف سيكون بشدة، سنحتل جزيرة خارق، سنسيطر على النفط والغاز الإيراني. تصريحات الإعلام العربي العبري يروج له مع الإعلام الغربي والأمريكي، وبعدين يتراجع في تصريحاته: خلاص ألغيت قرار القصف، مشروع جزيرة خارق لم يعد مطروح، وكأن إيران رضخت لمطالب أمريكا. رغم ذلك بيوضحوا أنه ليس هناك أي صيغة نهائية، وأيضا بيقول: حتى اللحظة لم تتوصل إيران إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن الاتفاق.

إسماعيل بقائي بيقول: مسودة مذكرة التفاهم أصبحت جاهزة تقريبا، لكن المشكلة تكمن في التصريحات والمواقف الأمريكية المتناقضة. آلية اتخاذ القرار في إيران واضحة، والجهات المعنية في البلاد يجب أن تصل إلى نتيجة نهائية حول كل تفاصيل وجزئيات التفاهم، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية إذا تم التوصل إلى قرار بشأن مذكرة التفاهم.

0: قبل التحايا.
1: إعلام العدو الصهيوني: أوامر اعتقال ضد الوزراء ومنع دخولهم للدول وعقوبات ضد المغتصبين ومحاولات قوية للمقاطعة. إسرائيل أكثر كيان يتم مقاطعته في العالم. ومنذ 7 أكتوبر يبدو أن حكومة نتنياهو قد استسلمت وتسمح لهذه الظاهرة بالانتشار. لاجوا قبل التحايا. رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: أعتبر أحدث تصريحات صدرت عن بن غفير غير مقبولة لإيطاليا. قبل التحايا. الحكومة البرازيلية ترفض قبول السفير الإسرائيلي في برازيليا وكذلك القنصل العام للكيان الصهيوني في ساو باولو. قبل التحايا. إعلام العدو الصهيوني: نتنياهو تفوق على نفسه بقراره الكارثي بجر الولايات المتحدة إلى حرب مشتركة مع إيران وإرسال الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، وذلك مثل فشلا ذريعا، ونتنياهو تسبب بهزيمة استراتيجية لإسرائيل أمام عدوتها الأكبر والأخطر، كما تسبب بتقويض الدعم الأمريكي. إعلام العدو الصهيوني: الحرب على إيران التي بدأت بوهم زائف لإسقاط النظام واستمرت وسط توقعات بتحقيق نص سهل على حزب الله، تبين أنها مغامرة غير مسؤولة. قبل التحايا. مسؤول فرنسي لوكالة رويترز: شركة بلاك كور الإسرائيلية المشتبه في تدخلها في الانتخابات الفرنسية تدخلت أيضا في انتخابات مدينة نيويورك الأمريكية. قبل التحايا. مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر: الرد التكتيكي الإيراني على تحركات الأعداء هو جزء من اقتدار الجمهورية الإسلامية، ومحور الجهاد والمقاومة اليوم جسد واحد، وأي اعتداء عليه سيواجه برد قوي من جبهة المقاومة.

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف. أصبحت القدرات الدفاعية والردعية لإيران متقدمة، ومسيرة تعاظم قوتنا لا يمكن إيقافها. قبل التحايا عبر بي بي سي، استقالة وزير القوات المسلحة البريطانية آل كارنزن بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع جون هيلي. بعد

في قبل التحايل أضعكم في هذه الأخبار مهمة جدا. للسفير الأمريكي لدى كيان العدو الصهيوني مايك هاكابي بيقول: لا أريد لمسيحيي الولايات المتحدة أن ينسوا أن سبب وقوفنا إلى جانب إسرائيل ليس سياسيا بل لروابطنا الدينية. أين الدول العربية والإسلامية؟ ليش ما توقفوا مع محور الجهاد والمقاومة؟ لأسباب دينية. ليش ما توقفوا مع غزة؟ لرابط الدين الذي يربطكم بإخوانكم في فلسطين. أمريكا بيقول لك واقفين مع إسرائيل مش من باب السياسة وإنما لروابطنا الدينية. السفير الأمريكي في الاحتلال الصهيوني هاكابي يقول: الرئيس ترامب فعل الشيء الصحيح عندما اعترف بالجولان. وبيقول هاكابي: السر في إسرائيل ليس السياسة ولا الاقتصاد.

الاقتصاد ولا الدبلوماسية ولا الجيش، بل إن الله وضع يده على هذه الأرض. هكابي بيقول أفضل أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون المؤمنون بالكتاب المقدس، وخصوصا من أمريكا. عاد شو بعد هذا؟ دلائل واضحة. سلام الله على الأحرار، سلام الله على المؤمنين الخلص الصادقين المجاهدين في سبيل الله والمتحركين والمتوكلين عليه والواثقين بوعد الله الحق.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحالي.

الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الصامدون والثابتون، سلام الله على هذا الوعي وعلى هذا الثبات وعلى هذا التحرك وعلى هذا الاستشعار للمسؤولية. سلام الله عليكم وأنتم المنتصرون وأنتم المؤمنون بالله والواثقون بنصره. سلام عليكم وأنتم مدرسة يتعلم منها كل العالم كيفية الصمود والثبات والتحمل للمعاناة في سبيل الجهاد في سبيل الله. سلام عليكم وعلى كل الصامدين والصامدات وعلى رجال الله في كل الجبهات، إلى أولياء الله المجاهدين، إلى أعز الناس وأطهر الناس وأشرف الناس وأكرم الناس وأجود الناس. سلام الله عليكم في اليمن وفي كل محور الجهاد والمقاومة، في كل وحدات الجيش اليمني، إلى رجال الأمن البواسل، إلى الأولياء في كل الثغور. حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، أيدكم الله، وسدد الله رمياتكم.

وألف ألف سلام وأزكى التحايا لكم من طاقم هذه الليلة. عبد الله شرغا، محمد صنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري.

يعاود شيطان الحروب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطيرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواءه وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة لناحية أن المحور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل دول وشعوب أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن والمرشحة للمزيد أو هذا ما توحي به أنشطة مجرمي الحرب الصهاينة من لبنان إلى فلسطين حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياتها المتعددة ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفية الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشتركات الجامعة لبنى الإسلام كافة بل حتى عن قدرية الجغرافية الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.

الآن مستمعين الكرام أضعكم في كل الأخبار اليوم الخميس. أخبار الخميس ومن الصباح. من عدن، انفجار مخزن سلاح واندلاع حرائق كبيرة. التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير، ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب. وزير الشحن البحري الهندي يعلن عن مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. موقع إكسيوز، المجلس الصهيوني سيصادق على خطة لتمويل 61 مقتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تحظى بدعم وزير مالية العدو سموتريتش، وتعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني منذ عقود. موقع إكسيوز، العديد من المقتصبات الجديدة تقع في مناطق حساسة استراتيجيا بينها الأغوار الفلسطينية وتلال جنوب الخليل، وتهدف الخطة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المقتصبات القائمة وتوسيع الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية. في الأخبار أيضا، العلاقات الإعلامية في حزب الله يعلن العنصر الذي قابلت معه شبكة CNN ليس عنصرا من الحزب كما ادعت الشبكة، ولم ترتب أو تسهل أي لقاء من هذا النوع، وتدعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية والمهنية، ونحن الجهة المخولة حصرا بتنسيق أي لقاءات أو تواصل. في الأخبار أيضا، هيئة بريطانية وبلاغ عن واقعة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي الصحار في سلطنة عمان. الخارجية الصينية، بشأن الاعتداء الأمريكي على إيران يجب احترام أمن دول المنطقة والحفاظ عليه. في الأخبار أيضا، وزير الحرب الأمريكي، الولايات المتحدة تدرس اختطاف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، والقرار النهائي سيتخذه ترامب. بلطجة والله من بلطجة. وكالة مهر عن مسؤول إيراني، قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان، وإنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان.

حركة حماس في بان لها صباح الخميس. نستنكر اعتقالات أجهزة السلطة في الضفة في تبادل واضح للأدوار مع العدو لوأدي المقاومة وملاحقة المجاهدين، ونحذر من خطورة ممارسات أجهزة السلطة المعيبة واستمرار تنسيقها الأمني في ظل تصاعد حرب الإدارة الشاملة، وندعو كافة أطياف شعبنا إلى موقف وطني جامع وموحد لرفض التنسيق الأمني ووقف ممارسات أجهزة السلطة الأمنية.

في الأخبار أيضا، وزير خارجية إيران عراقجي لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس: الممارسات الأمريكية قد جعلت وقف إطلاق النار عديم الأثر، والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التبعات الخطيرة الناجمة عن العدوان الأخير، وتندد بصمت الأمم المتحدة، والتقاعس العالمي سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن إقليميا ودوليا.

في الأخبار أيضا حركة حماس في بيان آخر: نبارك عملية تفجير عبوة ناسفة بقوة عسكرية تابعة للعدو الصهيوني المجرم في حي الجابريات بمدينة جنين. وعملية التفجير في جنين تأتي في سياق تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية، وتؤكد عزم شعبنا على مواصلة طريق المواجهة. وجرائم العدو من قتل واعتقالات واقتحامات وعمليات دهم ومصادرة وتهويد لن تجلب له أي أمن أو استقرار، ونؤكد ضرورة تعزيز كل السبل والأدوات لمقارعة المحتل الغاشم، وندعو لرفع حالة التكاتف على كل المستويات لمواجهة المخاطر.

في الأخبار أيضا، حركة الجهاد الإسلامي، العملية البطولية التي نفذتها سرايا القدس كتيبة جنين واستهدفت وحدة عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية عبر تفجير عبوة ناسفة في إحدى دورياتها، ما أسفر عن إصابة ضابط بجراح خطيرة وجندي، تأتي في إطار الرد على جرائم جيش الاحتلال المتواصلة واعتداءات قطعان المستوطنين بحق شعبنا.

في الأخبار أيضا، توغل قوة صهيونية مؤلفة من 6 آليات في منطقتي سيد الحانوت وسيد الجولان بجنوب سوريا المحتلة، حيث نفذت عمليات تفتيش لمنازل سكنية.

في الأخبار أيضا، التلفزيون الإيراني قبل حوالي نصف ساعة سماع دوي انفجار في ميناء سيريك جنوب إيران. الإعلام الإيراني لم يحدد بعد بدقة طبيعة وسبب الانفجارات في سيريك، لكن بعض المصادر المطلعة تعتقد أنها مرتبطة بإدارة وإغلاق مضيق هرمز. عاجل، طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 ترسل إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق الإمارات. عاجل، طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 ترسل إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق الإمارات. عاجل، التلفزيون الإيراني دوي انفجارين في بندر عباس جنوبي البلاد والأسباب مجهولة. البحرية الإيرانية تمنع مرور ناقلة نفط حاولت دخول مضيق هرمز دون تنسيق مسبق.

0: نيويورك تايمز، فضيحة أبي السين تفجر انقسامات حادة داخل إدارة ترامب وتحول غرفة العمليات لمقر لإدارة الأزمة. كشف تحقيق استقصائي لصحيفة نيويورك تايمز عن أزمة سياسية خانقة وانقسامات حادة داخل أروقة البيت الأبيض على خلفية التبعات السياسية لفضيحة رجل الأعمال المدان بقضايا جنسية جيفري أبستين. وتستند هذه المعطيات إلى كتاب تغيير النظام داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترامب للصحفيين ماجي هاي هابرمان وجوناثان سوان، والمقرر نشره في 23 يونيو الجاري بعد إجرائهما أكثر من 1000 مقابلة.
1: ملفات المجرم إبستين ما تزال تتفاعل، ودائما ما تلقى كقنبلة سياسية على إدارة ترامب. وفي أحدث التسريبات عن حجم ما تسببت به من ذعر داخل إدارة ترامب، تشير المعلومات إلى أن الملفات تحولت إلى هاجس يلاحق كبار مساعديه. تكشف مقتطفات من كتاب استقصائي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحاً لاجتماعات سرية لاحتواء الفضيحة وحماية رأس الإدارة. وتؤكد التقارير أن فريق ترامب عقد سلسلة اجتماعات خشية التسريبات ضمت نائب الرئيس ورئيسة موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزيرة العدل ومسؤولين آخرين، وسط مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي إزاء الملفات. الاجتماعات ناقشت خيارات لا تقل فضائحية عن الملف نفسه، من الترويج إعلامياً وعبر مقابلات لمتورطين أو لأعضاء الإدارة بأن ترامب لا علاقة له بالجرائم، وصولاً إلى البحث عن صيغة لا تكشف كل شيء ولا تحرق ترامب سياسياً في الوقت نفسه. لكن الذعر لم يتوقف عند حدود الإعلام، ففي أروقة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي انفجر الصراع بعد أخذ ورد وتصريحات لوزيرة العدل اعتبرت متسرعة، ولربما كانت تكشف بعضاً من الحقائق التي حاولت الإدارة طمسها وفقاً لمراقبين. الأزمة تحولت لدعوات لاستقالة بام بوندي قبل أن يتحول سقوطها السياسي إلى شاهد جديد على أن إدارة الملف كانت كارثية. الأخطر أن ترامب نفسه بحسب ما نقل لم يكن يريد الشفافية، بل كان يسعى لدفن القضية بالكامل، وكان ينفعل كلما ذكرت أمامه. من هنا ينطلق متابعون للتأكيد على أن الفضيحة الكبرى تكمن في ردات فعل الرئيس الأمريكي، فلو كان الملف بريئاً وبسيطاً لما الهلع والاجتماعات فائقة السرية ومحاولات البحث عن مخرجات إعلامية وإخماد قصص الصحافة وتكذيبها بمنشورات ترامب الصبيانية؟ الأزمة لا تنحصر بالوثائق، بل هي أزمة منظومة كاملة من خدام جزيرة إبستين الذين استغلوا واستغلوا من قبل الصهيونية العالمية للابتزاز وتحقيق مآربها الشريرة. وهو ما يبرر إعادة إشعال نيران إبستين بوجه ترامب كلما حاول الانسحاب من العدوان الفاشل على إيران، وهو ما يثبت من جديد أن العدوان مدفوع بصوت محاضن الصهيونية.

إيران تصنف شركات إيلون ماسك ضمن أهدافها العسكرية والاقتصادية، فما القصة؟ أفادت وكالة فارس الإيرانية يوم الخميس أن مصالح ومقرات الشركات التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في منطقة غرب آسيا والأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تمثل أهدافاً عسكرية مشروعة للقوات الإيرانية. وبحسب الوكالة عن مصادرها، فإن القرار يستند إلى اتهامات موجهة لشركات ماسك بالمشاركة في دعم عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية تستهدف الأمن القومي الإيراني. وتتهم إيران منظومة ستارلينك بالمساهمة في توفير خدمات اتصالات وأقمار صناعية تستخدم في دعم العمليات العسكرية. كما أشارت الوكالة إلى دور مشاريع أخرى مرتبطة بإيلون ماسك، من بينها ستار شيلد في مجالات المراقبة وتأمين الاتصالات المشفرة ونقل البيانات العسكرية الحساسة. وأضافت أن قائمة الأهداف لا تقتصر على الشركات المباشرة التابعة لماسك، بل تشمل أيضاً البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك محطات ستارلينك الأرضية المنتشرة في عدد من دول المنطقة، فضلاً عن كيانات وشركات مرتبطة بشركاء سبيس إكس. كما لفتت أيضاً إلى إدراج شركات استثمارية إقليمية تتعاون مع سبيس إكس ضمن ما وصفته بقائمة الأهداف الاقتصادية الإيرانية، في خطوة تعكس اتساع نطاق المواجهة ليشمل المصالح التجارية والتقنية المرتبطة بالشركات الأمريكية العاملة في المنطقة.

البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي ويحذر من تداعيات إقلاق مضيق هرمز. أصدر البنك الدولي الخميس تقريرا توقع فيه انخفاض لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وما ترتب عليها من توترات متصاعدة في الخليج ومضيق هرمز. وقال البنك في تقريره نصف السنوي إن معدل النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% خلال عام 2026 للميلاد، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة العالمية وزاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويأتي هذا التخفيض ضمن سلسلة تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية خلال الفترة الأخيرة بشأن انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي. هذا وقد أعلنت إيران يوم أمس إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر رداً على هجمات أمريكية استهدفت مواقع على الساحل الجنوبي الإيراني، تزامنت مع اشتباك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج.

ترامب يعلن تراجعه عن التصعيد الأخير والتوقف عند نقطة الرد الإيراني الأخير وعدم الرد عليه. ضربات بضربات، وكانت الضربة الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية بأنها سترد بشكل واسع وغير مسبوق، جاء بعدها بدقائق إعلان الأمريكي بالتوقف. وهنا وبعد فشل العدو الأمريكي والإسرائيلي في تغيير المعادلات التي فرضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، يبقى الموقف مرتبط بقرار إيران والمحور. هل سيكتفون بذلك أم سيختارون قرارات أكثر حزما باعتبار ترامب لا يوثق بتصريحاته، ومعلوم بأنه يستخدم الخداع والتضليل؟

إيران تكبح اندفاع ترامب، معادلة النفط والرد الواسع تطيح بخيار التصعيد العسكري. في جولة جديدة من المواجهة تراجعت حدة الطبول الحربي التي قرعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ بعد ساعات من إطلاقه تهديدات بشن ضربات عسكرية شديدة وغير مسبوقة ضد مواقع إيرانية. فقد أعلن مساء اليوم الخميس إلغاء ما أسماه القصف والضربات ضد إيران والتي كانت مقررة الليلة حسب زعمه، وذلك بعد توعده بشن هجمات قاسية على طهران. هذا التراجع المفاجئ ورغم محاولات ترامب تصويره على أنه نتيجة لتحقيق اختراق في مسار المفاوضات، يقرأه خبراء عسكريون على أنه استشعار من ترامب لخطورة الرد الإيراني المتوقع وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة غير مأمونة العواقب، خاصة في ظل الحسابات السياسية والانتخابية التي تحكم تحركات ترامب داخلياً. ويظهر مسار الأحداث خلال الساعات الماضية أن إيران نجحت في كبح الاندفاعة العسكرية الأمريكية عبر تفعيل استراتيجية الردع الشامل، ومن خلال معادلة النفط التي تقوم على مبدأ لا نفط للجميع إذا استهدفت البنية النفطية الإيرانية، إلى جانب التهديد بتوسيع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأسرها. وبالتأكيد فإن ترامب لم يكن ليتراجع عن قراره لولا قناعته بجدية التهديدات الإيرانية نظرا لطبيعة الرد العسكري الصارم الذي نفذته طهران خلال اليومين الماضيين على العدوان الأمريكي، والذي استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وامتد إلى الأردن، ما أثبت أن كلفة التصعيد ستكون باهظة وغير قابلة للاحتواء، وهو ما لا يرغب ترامب في الوصول إليه. ويؤكد هذا التراجع أن شروط التفاوض التي تصر عليها إيران لا تزال صلبة، وأنها نجحت حتى الآن في إفشال سياسة الضغط الأقصى الأمريكية وكبح الاندفاعة العسكرية لترامب وفرض التهدئة عبر معادلة الردع. وفيما يعتقد ترامب أن الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين والتي استهدفت البنية التحتية والرادارات التي تستخدمها طهران لإدارة مضيق هرمز ستؤثر في الموقف الإيراني وتدفعه إلى التراجع، بدا الموقف الإيراني ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير، حيث جددت طهران رفضها القاطع لأي اتفاق لا يلبي شروطها بالكامل. وقد عكس هذا الثبات بوضوح تصريح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي اليوم الخميس، والذي جاء متناغما مع مواقف مختلف القيادات الإيرانية، إذ كتب رضائي في منشور على منصة إكس قائلا: إن الرئيس الأمريكي غير المتزن، يحسب أن بمقدوره الخروج بالقنابل من المستنقع والمأزق اللذين وقع فيهما، لكنه سيخرق أكثر في الوحل على وقع الصواريخ الإيرانية. وتابع رضائي مؤكدا الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية بالقول: إن على واشنطن أن تختار بين قبول الشروط الإيرانية أو فقدان ما تبقى لها من اعتبار في الحرب.

المكر اليهودي. يعمل ترامب على الدفع بدول الخليج لخوض معركة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح أمريكا وتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، وهذا من العناوين المحرجة للأنظمة العربية. ولذلك يسعى إلى تصوير سردية المعركة عن مضيق هرمز لدفعهم للقتال تحت هذا العنوان.

رفع السقف لتقديم التنازل من موقع صورة القوة. أسلوب ترامب يصعد للذروة مهددا ثم يتراجع مخرجا التنازل كاستجابة لتوسلات الخصم أو رغبة أدوات في المنطقة. وهنا نذكر أو نذكر ببعض الأمثلة الواضحة. نتذكر عندما هدد بإنهاء الحضارة الإيرانية قبل أن يتراجع ويمدد وقف إطلاق النار مدعيا أن قادة إيران طلبوا منه ذلك. بعدها بفترة صعد يحشد القطع البحرية وإطلاق عمليات تأمين إخراج السفن العالقة في الخليج، وعند ذروة الاحتكاك تراجع عن المواجهة زاعما أن قادة الدول الخليجية تواصلوا معه وطلبوا منه التوقف، وقدم تنازلا تمثل في القبول بشرط إيران بفصل المفاوضات في الملف النووي إلى جولة أخرى. والآن اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية وبدأ ضربات جوية. ردت عليه إيران بكل قوة، وعند بلوغ الذروة أعلن وقف التصعيد وادعى بأن هناك اتفاق جاهز. وسط تسريبات إكسيوز عن تنازلات تخص الأموال المجمدة، الخلاصة ترامب يرفع السقف ليعيد بيع التنازلات بثمن استعراضي يظهره كبطل منتصر وهو مهزوم، ولكن إيران ومحور المقاومة يفهمون كل ذلك. وهنا يجب أن نذكر دائما وعلى كل الأحوال بأنه مراوغ، وفرص التصعيد قائمة على كل الأحوال، شريطة أن يجد له فرصة لذلك، لأنه أساسا في وضع صعب ومستنقع لم يحسب له حساب، ويشعر بأنه خاسر بالحرب أو بالمفاوضات، ويسعى لأي متنفس هنا أو هناك لتغيير الواقع.

0: الرد الإيراني السريع على العدوان الأمريكي في مضيق هرمز أظهر هذا الرد فشل محاولات واشنطن لفرض معادلات جديدة أو انتزاع تنازلات سياسية عبر سياسة الضغط والتصعيد.
1: هذا الأمر يعود عدوان أمريكي طال السواحل الإيرانية في منطقة مضيق هرمز في محاولة للحصول على أوراق ضغط إضافية على طاولة المفاوضات، إلا أن الأحداث أظهرت أن سياسة الضغط والتصعيد من قبل الولايات المتحدة لم تنجح في انتزاع تنازلات سياسية أو فرض معادلة جديدة.
2: ترامب يخطئ عندما يعيد باستمرار حساباته وتقديراته بهذا الشأن. عليهم أن يفهموا أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل قيد أنملة عن نظامها واستقلالها ومصالحها الوطنية، وهم مخطئون في تقديراتهم. هل تعتقدون أن الحرب ستعود مع الولايات المتحدة؟ هذا الأمر يعود إليهم، فإذا احترموا مصالح إيران وأقروا بها فإن الحرب تنتهي، أما إذا لم يفعلوا ذلك فإن الحرب ستستمر.
1: في المقابل برزت إيران بصورة الطرف القادر على الرد السريع والمنظم على الاعتداءات الأمريكية، فقد أظهرت المؤسسات العسكرية والأمنية الإيرانية درجة عالية من الجاهزية واليقظة، الأمر الذي انعكس في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الردود الميدانية التي امتدت إلى مساحات أوسع في المنطقة.
3: اكتسبنا خبرات وتجارب قيمة للغاية، وما تشاهدونه من تطورات وإجراءات أخيرة يثبت ذلك عمليا. قواتنا المسلحة تمتلك استعدادا كاملا وقوة كبيرة للرد السريع على أي خطأ أو اعتداء قد يرتكبه أعداؤنا، ونصيحتنا لهم هي ألا يقعوا في سوء التقدير. لقد قرروا أكثر من مرة اختبار قواتنا في الميدان، وفي كل مرة فعلوا ذلك تعرضوا لهزيمة أشد وتسببوا لأنفسهم في إخفاقات جديدة.
1: محاولة إعادة رسم موازين القوى لم تحقق النتائج المتوقعة، ما جعل واشنطن أمام واقع أكثر تعقيدا من ذلك الذي سعت إلى فرضه.
4: مقر خاتم الأنبياء أعلنها صراحة لا تهاون مع أي اعتداء يضرب إيران، وسينال العقاب الحاسم.

الكلام والدفق الإعلامي من جهة الأمريكي والإسرائيلي. الإيراني ببيان وزارة الخارجية قال: ليس هناك شيء جديد، هذا التفاهم هو التفاهم القديم الذي حاول ترامب أن يناور وأن يضيف عليه شروط جديدة، والآن رجع وصاحب شروطه الإضافية. يعني يمشي الآن ترامب بالتفاهم القديم، ولبنان كان بندا أولا بالتفاهم القديم الذي وافقت عليه إيران. هكذا هي القصة، بسيطة وواضحة، ولننتظر.

ما إن أعلنت إيران عن ردها المرتقب حتى تلاشت لغة التهديد والتصعيد التي ملأ بها ترامب المنابر والإعلام، فما جرى لم يكن انعطافة حكيمة ولا خيارا دبلوماسيا مدروسا، بل إدراكا لحجم الكلفة التي قد تترتب عليه أي مواجهة مفتوحة مع محور الجهاد والمقاومة. البيت الأبيض اكتشف أن إطلاق التصريحات شيء والدخول في مواجهة حقيقية شيء آخر تماما، أما الوعود والتهديدات التي اعتادت أمريكا إطلاقها فقد فقدت بريقها، لأن الجميع شاهد هذه المرة التراجع بأم عينيه بعد أن ارتفعت كلفة المغامرة إلى مستوى لا يمكن تجاهله.

0: وشهم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاكيت 10 مرة أو 40 مرة أو 1000 مرة أو للمرة المليون، الله أعلم دي المرة الكام اللي بيلف فيها ويرجع تاني، بعد ما أعلم منذ ساعات 5 ساعات تقريبا أنه هيقصف إيران النهاردة وهيسيطر على النفط وهيحتل جزيرة خرج الإيرانية، بيعود ويعلن عن تغيير رأيه تراجعه عن هذا القصف، بيكتب تويته على تروث سوشيال بيقول لن نقصف إيران لن ندمر إيران وأن هناك اتفاق وافق عليه الجميع، سمى عدد كبير من الدول منها الولايات المتحدة منها الكيان منها مصر منها الأردن منها البحرين الكويت السعودية قطر الإمارات تركيا باكستان، وقال إنه الجميع اتفق وأن إيران أيضا موافقة على هذا الاتفاق وأنه سيتم التوقيع على هذا الاتفاق والإعلان عن تاريخه والإعلان عن مكان التوقيع قريبا. هل هي مذكرة التفاهم اللي كانوا بيتكلموا عنها واللي فيها بعض الأمور المتعلقة بمضيق هرمز والبرنامج النووي؟ محدش عارف. هل ده معناه انتهاء الحرب تماما وقضي الأمر وانتهت القصة لأنه اتفاق وافقت عليه كل هذه الدول وبيسميها دونالد ترامب؟ هل ده أكيد ولا لا؟ محدش عارف. هل إيران موافقة على الكلام ده ولا لا؟ برضو محدش عارف. الحقيقة أن احنا قدام ساعات حاسمة، إما أن يصدر تأكيد من إيران بأنه الكلام ده حصل فعلا وأنه في اتفاق وتبدأ تظهر بنود الاتفاق، وغالبا ستظهر بنود الاتفاق عند باراك رافيد الصحفي الأمريكي الإسرائيلي اللي أكيد ترامب هيسرب له جزء من هذا الاتفاق، أو أن إيران تقول والله ما عندناش علم بأي حاجة يا جماعة وتستمر هذه المواجهة. ترامب قال نقطة مهمة جدا أنه الحصار البحري الأمريكي سيستمر وأنه هو هيفضل مكمل فيه ولن يتراجع عنه حتى تنتهي هذه القصة. الصحفي الأمريكي جلين جرينوولد سخر من ترامب وقال أنه هو بيعيد نفس الدائرة المغلقة اللي بيعملها كل أسبوع، الأول يقول انتصرنا، الثاني بيقول هزموا شر هزيمة وعايزين يستسلموا، الثالث يسرب لباراك رافيد أنه في اتفاق قريب، الرابع يقصف إيران، الخامس يرجع للنقطة الأولى ويقول احنا انتصرنا مرة تانية. احنا امام مجنون برتقالي لا احد يعلم ما يدور في عقله، لا يدير الولايات المتحدة الامريكية لا بمؤسسات ولا بكونجرس ولا بدستور ولا باي شيء، هو بيديرها بدماغه هو بصفقاته هو باللي هو عايز يعمله، بيلعب بالعالم ومصير الطاقة ومصير التضخم واسعار السلع واسعار الوقود زي ما يكون بيلعب جولف في عطلة نهاية الاسبوع في المنتجع الخاص بتاعه. احنا بنتعامل مع مجنون، لما بيهدد محدش اصبح بياخد تهديده على محمل الجد، ولما بيقول خلاص أنا مش هضرب أيضا محدش بياخد كلامه على محمل الجد. إحنا بنتعامل مع شخص غير متزن عقليا غير متزن نفسيا، ويبدو أنه تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لتنحيته بسبب قدراته العقلية بات قريبا، لأن اللي بيعمله ترامب الحقيقة لم يسبق له مثيل لا في التاريخ الأمريكي ولا في التاريخ كله.

0: آخر 48 ساعة. وكالة بلومبرغ تقول للمرة الأولى اجتماع مجلس الأمن القومي بين الإمارات وإيران. ترامب يصرح سوف نوجه ضربة قوية لإيران هذه الليلة ونحتل جزيرة خرج ونسيطر على النفط الإيراني، وبعدها بساعتين لقد ألغينا الهجوم. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف: سنفجر البنية التحتية للطاقة والأسواق وسنخلق مستنقعا لا نهاية له لأمريكا، وستواجهون إيران مختلفة إذا اعتدت أمريكا مرة أخرى على إيران. وكالة أنباء فارس: إيران تنفي ما أعلنه ترامب من قرب عقد اتفاق، وقالت لم تتم المصادقة بعد على أي صيغة تفاهم أولية. القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو فوجئ بقرار ترامب بإلغاء الضربة وقوله بوجود اتفاق. ترامب يقول إنه اتصل بنتنياهو وطمأنه بأن الصفقة مع إيران ستتضمن برنامج الصواريخ والتخصيب النووي وتفكيك المحور. كل هذه الأخبار في هذا اليوم أخبار عجيبة، لكن المؤكد كان شغل سياسة في هذا اليوم ودبلوماسية واستخبارات عالي جدا لتهدئة الأوضاع وتمديد اتفاق الهدنة الممتد من 8 أبريل. والمؤكد أيضا أن بعض الدول العربية المؤثرة مثل قطر والسعودية والإمارات غيروا رأيهم في الحرب وأصبحوا يضغطون لإنهائها، وهذا يفسر تصرفات إيران الأخيرة بعدم استهداف مصالح أمريكا عندهم. السؤال: هل يمكن لترامب أن يقلب الطاولة على الكل ويهدم كل ما سبق ويعتدي على إيران الليلة أو غدا؟ ممكن طبعا، أمريكا أعطت مفتاح الحرب في يد مجنون مختل. تصرفات حمقاء هي ما تفسد المشهد لدرجة أن أعظم محللين العالم بعد كل الذي حصل شايفين أنفسهم أو شايفين نفسه كحمار، لأنه خالف كل الذي قاله ويتوقعه منذ أيام. الأمر صعب لأن القرار بيد مجنون ومختل عقليا.
1: سنرد بقوة أكبر على تهديدات العدو، وواقع الميدان مختلف عما يروج له العدو. طورنا قدراتنا ونحن اليوم أقوى بكثير، والعدو اختبر هذه الجهوزية في الميدان ولحقت به خسائر فادحة. لدينا خطط عديدة وأوراق كثيرة سنستخدمها عند الحاجة. محور المقاومة اليوم موحد بقوة، وأبطال اليمن هم جزء من رجال الميدان في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي.
2: شعبنا العظيم أظهر صمودا أضعف قوة العدو. جبهة المقاومة والحق ستنتصر، وهذا وعد إلهي. أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها ضدنا ومنيت بهزيمة نكراء. جبهة المقاومة اليوم تمتد من هرمز إلى باب المندب، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.
3: و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد.

تجاوز الظلم. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. تضخم أعلى ونمو أضعف، أوروبا أمام معضلة مزدوجة. حيث أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة القياسي إلى 2.4% سنوياً في خطوة هي الأولى منذ سبتمبر 2023 للميلاد، ليبعث برسالة واضحة بأن مواجهة التضخم باتت أولوية قصوى حتى وإن كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي. القرار ترافق مع مراجعة توقعات التضخم، حيث رفع المركزي الأوروبي تقديراته لعام 2026 للميلاد من 2.6% إلى 3%، ولعام 2027 للميلاد من 2% إلى 2.3%، ما يعكس قناعة بأن الضغوط السعرية لن تتراجع بالسرعة التي كان يتوقع سابقا. في المقابل جاءت التوقعات الخاصة بالنمو أكثر تشاؤما، إذ خفضت من 9.1% إلى 8.1% لعام 26، ومن 1.3% إلى 1.2% لعام 27 للميلاد، وهو ما يضع منطقة اليورو أمام معضلة اقتصادية مزدوجة: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. هذا التوجه يعكس إدراكا متزايدا لدى صانعي السياسة النقدية بأن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين عبر ارتفاع تكلفة الاقتراض. النتيجة المتوقعة هي بيئة اقتصادية أكثر صعوبة، حيث يتراجع الاستثمار ويتباطأ الاستهلاك في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى محفزات للنمو لا مزيد من القيود.

وفي تقرير دولي، تنمي التنافس السعودي الإماراتي على النفوذ في البحر الأحمر والسودان، حيث كشف تقرير مشترك صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومعهد دانيان للبحوث الاستراتيجية عن تصاعد حدة التنافس بين الرياض وأبوظبي متجاوزا الأبعاد الاقتصادية، ليصل إلى إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية. وأبرز نقاط التقرير: السودان ساحة صراع. يبرز التقرير تباين المقاربات تجاه الأزمة السودانية، حيث تدعم السعودية بالتنسيق مع مصر الجيش السوداني للحفاظ على مؤسسات الدولة، بينما تشير التقارير إلى دعم إماراتي لقوات الدعم السريع في إطار صراع نفوذ طويل الأمد. أمن الممرات الاستراتيجية: تتزايد حدة التنافس حول الموانئ والسواحل السودانية وسط اهتمام إقليمي ودولي متصاعد بالممر المائي الممتد من باب المندب إلى القرن الأفريقي. أيضا مخاطر جيوسياسية: حذر التقرير من أن تضارب الأجندات الخارجية يفاقم خطر تفكك الدولة السودانية ويهدد أمن الملاحة الدولية، مؤكدا أن مستقبل السودان بات مرهونا بمآلات صراع النفوذ الإقليمي على الموارد والمواقع الاستراتيجية.

إيران لاتفاق بعد مع أمريكا. قال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. وأضاف المصدر أن إيران لم توافق بعد على أي نص للتوصل إلى أي اتفاق. تصريح المصدر الإيراني جاء ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول التوصل إلى صيغة اتفاق مع إيران. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات. وأضافت أنه وبعد تدوينته قال في تصريحات مماثلة لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن نص الاتفاق قد تم الانتهاء منه. وأشار المصدر ذاته إلى أن ادعاء ترامب يأتي في وقت تشهد فيه إيران والولايات المتحدة أحد أعنف اشتباكاتهما منذ إعلان وقف إطلاق النار.

بعد إعلانها عن اعتراض الهجمات الإيرانية، البحرين تكشف عن أضرار كبيرة. بعد إعلان البحرين عن نجاح قواتها تدمير عدد من الأهداف الجوية الإيرانية، عادت لتكشف جانباً من دمار كبير في أحد المواقع ربطته بالجانب المدني. ودأبت البحرين ودول الخليج على الإعلان عن تدمير واعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، غير أنها ما تلبث وتعود لتكشف أضرار تربطها بالجانب الإنساني المدني وتتكتم على الخسائر العسكرية. وكشفت الصور التي أفرجت عنها السلطات البحرينية عن أضرار كبيرة في أحد مواقع الهجمات، وتحدثت عن إصابة طفل. وكانت القوات الإيرانية قد هاجمت مواقع القوات الأمريكية في البحرين والأردن والكويت فجر الخميس ردا على هجمات أمريكية.

0: 28 قتيلا وجريحا في تفجير بصفوف قوات موالية للانتقالي. تعرضت قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى مجزرة لا تزال تفاصيلها غامضة في مدينة عدن، أدت إلى سقوط 28 قتيلا وجريحا. وقالت مصادر إن انفجارا وقع في مخزن أسلحة الفرقة الأولى بقوات العمالقة في معسكرها بمنطقة الممدارة في الشيخ عثمان، تسبب في مقتل 15 جنديا وجرح 13 آخرين، وأضافت أن عددا آخر من الجنود في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم تحت أنقاض المباني. انفجار عدن يشعل حربا سعودية إماراتية. فيما لا تزال عدن تعيش هول الفاجعة جراء الانفجار الهائل في معسكر الفرقة الأولى للعمالقة، بدأت منصات موالية للسعودية والإمارات بتوجيه اتهامات متبادلة بالوقوف وراء تدبير الانفجار المميت. وقالت المنصات الموالية للإمارات إن السعودية فجرت هذه الأسلحة بعد فشل خطتها في تفكيك القوات الموالية للإمارات، في حين اتهمت منصات موالية للسعودية اتهمت الإمارات بالتفجير، وقالت إن عناصر تابعة للقيادي رائد الجبهي قائد الفرقة الأولى في ألوية العمالقة والمتواجد حاليا في الإمارات كانت هي وراء العملية، وقد تمكنت من الهروب بعد التنفيذ، وذلك على خلفية التغييرات والتطورات الجارية في عدن. وعلى وقع الحرب الإعلامية السعودية الإماراتية، أفادت مصادر طبية في عدن بمقتل 12 شخصا على الأقل جراء الانفجار الهائل فجر الخميس بمدينة عدن. ووفق المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في مخزن أسلحة تابع لقوات العمالقة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وتوقعت مصادر أمنية ارتفاع الضحايا في ظل استمرار أعمال الإنقاذ، وأدى الانفجار الذي سمع في الأرجاء إلى تصاعد ألسنة اللهب الكثيف. تسريبات إماراتية: مسيرة سعودية قصفت مخزن أسلحة العمالقة. بدأت الإمارات تسريب معلومات عن الانفجار الغامض الذي استهدف مخازن الفرقة الأولى لقوات العمالقة في مدينة عدن، وكشف قيادي عسكري جنوبي مقيم في الإمارات عن قصف سعودي استهدف مخازن الأسلحة في معسكر الصلبان في منطقة الممدارة. وقال القيادي في المجلس الانتقالي العميد خالد النصي، قال إن طائرة مسيرة سعودية استهدفت مخازن الأسلحة التابعة للواء الأول عمالقة، وأرجع سبب الاستهداف أن قيادة اللواء رفضوا تسليم السلاح لقوات الطوارئ اليمنية حسب توجيهات فلاح الشهراني، فاعتبر السعوديون هذا خطر يهدد وجودهم في عدن حسب قوله. في حين قال ناشطون موالون للانتقالي إن رائد الحبيئي أو الجبهي قائد الفرقة الأولى في ألوية العمالقة مقيم في أبو ظبي ورفض الذهاب إلى الرياض، كما رفض خطة سعودية لتسليم أسلحة اللواء، فردت السعودية بتفجير مخازن الأسلحة.
1: لا تنام عدن على لعلعة رصاص القمع لاحتجاجات أبنائها على افتعال أزمة الكهرباء حتى تثقل كاهلها أزمة التفجيرات المشبوهة. في منطقة الممدارة بمعسكر الصولبان دوى انفجار كبير هز أرجاء مدينة عدن وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف مجندين ضمن ما يسمى باللواء أول عمالقة. تقول مصادر طبية في عدن إن المستشفيات سجلت 18 قتيلا وعشرات الإصابات. في توقيت التفجير ومكانه ما يعيد إلى الواجهة أزمة النظام السعودي في إعادة ترتيب أوراقه داخل معسكرات أنشئت وفق تصنيفات إماراتية أكثر منها سعودية. لا تستبعد مصادر ميدانية أن يكون التفجير لإحدى مخازن السلاح عملا متعمدا بحسب ما أظهرته المشاهد على طريق إعادة ترتيب المشهد العسكري في المناطق المحتلة بالجنوب بما تتضمن حصر الأسلحة والمعدات وآليات الدعم للعناصر المتعددة الولاءات ضمن خطة إخلاء عدن من المعسكرات، كما أمهل ذلك مندوب الاحتلال السعودي في وقت سابق.
2: في الأيام القادمة يمكن في 48 ساعة القادمة سيشهد المواطن في عدن تغييرات إيجابية كبيرة توجيهات مستمرة بخروج المعسكرات اللي فيها أسلحة ثقيلة إلى خارج عدن في محيط عدن.
1: في مقابل ذلك تتبنى جهات تعمل تحت الإمارة السعودية رواية مغايرة تفيد بأن الانفجار يأتي للتغطية على فضيحة نهب سلاح المعسكرات المدعومة إماراتيا خلال المرحلة الماضية، وفي كلا الحالتين تبدو الأزمات في عدن متنقلة من ضابط إماراتي إلى ضابط سعودي تستنزف من دماء أبنائها بما لا يبدو أنها على وشك الأفول، وفي ذلك ما يدعو أبناء عدن وكل المحافظات المحتلة لمراجعة الحسابات وتقييم النتائج بعد عقد من الاستنزاف العبثي لصالح أجندات توسعية لا تخدم اليمن ولا قضية أبناء الجنوب.

إبراهيم، على خلفية هذا الزمل تحديد موقع انطلاق الهجوم على معسكر الممدارة، أفاد شهود عيان برصد طائرة مسيرة كبيرة تحلق في أجواء مدينة عدن قبل وأثناء الهجوم على معسكر العمالقة في الممدارة. وقال شهود العيان إن طائرة مسيرة كبيرة انطلقت من قصر معاشيق ونفذت تحليقا في أجواء عدن قبل الهجوم، كما رصدت أثناء انفجار مخزن الذخائر بعد استهدافه بصاروخ. وأضافوا إن الطائرة تحلق بين الحين والآخر فوق قصر معاشيق دون أن تحاول حماية القصر إسقاطها، ما يؤكد أنها صعودية.

والله احتجاجات غاضبة تشل الحركة في سيئون. سادت حالة من الشلل الجزئي في مدينة سيئون اليوم الخميس أو يوم الخميس عقب دعوات لعصيان مدني واحتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالانهيار المتواصل للخدمات العامة وتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء. مصادر محلية من قلب الحدث أكدت أن المحتجين أضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى توقف شبه تام لحركة السيارات. كما استجابت الأسواق والمحلات التجارية لدعوات العصيان وأغلقت أبوابها تفاديا لتصاعد الموقف وتضامنا مع المطالب الشعبية.

قائد بقوات الانتقالي يختطف أحد ضباطه. تشهد مدينة الضالع توترا بعد اختطاف قائد في قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وأفادت مصادر بأن قائد اللواء السادس دعم وإسناد سياف المعكر أو المعكر اختطف قائد الكتيبة الرابعة في اللواء فضل القردعي على خلفية بيع أسلحة وعمولات من عمليات مشبوهة. وأضافت أن توترا متصاعدا يشهده اللواء نتيجة إمهال أسرة القردعي للمعكر لإطلاق سراح ابنهم، متوعدين بالرد على الاختطاف باحتجاز مقربين من المعكر.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضا يقول احتمال الخداع من جانب ترامب مرتفع، وهو يسعى حاليا إلى تهدئة الأوضاع، وترامب لديه صفقة كبيرة غدا ويحاول إبقاء الأوضاع هادئة مؤقتا. إبراهيم رضا يقول ندعو إلى تكثيف الضربات واستهداف البنية التحتية والمراكز الاقتصادية للعدو في المنطقة. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني بحرية حرس الثورة تعلن أن أصوات الانفجارات في منطقة سيريك ناجمة عن تصديها لسفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري، نواصل فرض الرقابة على مضيق هرمز، وأي محاولة لعبوره ستواجه بإجراءات صارمة.
1: والزحف لا دهرت كتايب

0: من هنا وهناك، من دمج الأديان إلى رسم الخرائط، أسرار صادمة عن الاتفاقيات الإبراهيمية. الكاتب والباحث اللبناني الدكتور علي حمية تحدث عن بنود خطيرة غير معلنة، قال إنها تتجاوز التطبيع السياسي إلى مشروع يستهدف العقيدة والجغرافيا معا. وإذا صحت هذه الرواية فإن المعركة لم تعد على الأرض وحدها، بل أصبحت معركة على الوعي والتاريخ ومستقبل المنطقة بأكملها.
1: اليوم كلمة جريت والاتفاقية الإبراهيمية هي وهي من ضمن الكتاب الموحد، هو سيكون الكتاب الجديد اللي هو باتفاقية إبراهام، التوراة والإنجيل والقرآن، ولكن بترجمات غير المطلوبة.
2: ليست سفارات ولا اتفاقيات تجارة فقط، ما كشف أخيرا عن الاتفاقيات الإبراهيمية يفتح بابا واسعا من الأسئلة والجدل. كاتب وباحث لبناني تحدث عن بنود غير معلنة، قال إنها تتجاوز التطبيع السياسي إلى مشروع يستهدف العقيدة والجغرافيا معا. فبحسب ما كشفه الدكتور علي حمية فإن هناك تصورا لإنشاء ما يسمى بالكتاب الإبراهيمي، كتاب واحد يدمج بين نصوص من القرآن والتوراة والإنجيل ضمن مشروع يراد له أن يؤسس لهوية دينية جديدة تحت عنوان الأمة الإبراهيمية.

لكن الخطورة وفق هذه الرواية لا تكمن في الدمج وحده، بل في طريقة صياغته، إذ يتحدث عن إعادة تفسير النصوص الدينية بما يخدم الرواية الصهيونية، وإقصاء كل ما يتعارض مع مشروع منح الاحتلال شرعية دينية وتاريخية في المنطقة.

والهدف تحويل فلسطين من قضية احتلال واستعمار إلى مجرد نزاع بين أبناء إرث مشترك، وإعادة تشكيل وعي الأجيال القادمة بما يتوافق مع هذه الرؤية. أما الصدمة الأكبر فتتعلق بالخرائط، إذ يؤكد الدكتور علي حمية أن المشروع لا يتوقف عند تغيير الأفكار، بل يمتد إلى تصورات جغرافية تضع غزة ولبنان ضمن ما يسمى بإسرائيل الكبرى، في رؤية يعتبرها كثيرون امتدادا للأحلام التوسعية لليمين الصهيوني. إذا صحت هذه الرواية فإن المعركة لم تعد على الأرض وحدها، بل أصبحت معركة على الوعي والتاريخ ومستقبل المنطقة بأكملها.

0: وهناك ملفات أبي الصين ترعب إدارة ترامب الساعية لدفن الفضيحة.
1: فاتي تحولت ملفات المجرم إبستين ما تزال تتفاعل، ودائما ما تلقى كقنبلة سياسية على إدارة ترامب. وفي أحدث التسريبات عن حجم ما تسببت به من ذعر داخل إدارة ترامب، تشير المعلومات إلى أن الملفات تحولت إلى هاجس يلاحق كبار مساعديه. تكشف مقتطفات من كتاب استقصائي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحاً لاجتماعات سرية لاحتواء الفضيحة وحماية رأس الإدارة. وتؤكد التقارير أن فريق ترامب عقد سلسلة اجتماعات خشية التسريبات ضمت نائب الرئيس ورئيسة موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب التحقيق التحقيقات الفيدرالي ووزيرة العدل ومسؤولين آخرين، وسط مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي إزاء الملفات. الاجتماعات ناقشت خيارات لا تقل فضائحية عن الملف نفسه، من الترويج إعلاميا وعبر مقابلات لمتورطين أو لأعضاء الإدارة بأن ترامب لا علاقة له بالجرائم، وصولا إلى البحث عن صيغة لا تكشف كل شيء ولا تحرق ترامب سياسيا في الوقت نفسه. لكن الذعر لم يتوقف عند حدود الإعلام، ففي أروقة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي انفجر الصراع بعد أخذ ورد وتصريحات لوزيرة العدل اعتبرت متسرعة، ولربما كانت تكشف بعضا من الحقائق التي حاولت الإدارة طمسها وفقا لمراقبين. الأزمة تحولت لدعوات لاستقالة بام بوندي قبل أن يتحول سقوطها السياسي إلى شاهد جديد على أن إدارة الملف كانت كارثية. الأخطر أن ترامب نفسه بحسب ما نقل لم يكن يريد الشفافية، بل كان يسعى لدفن القضية بالكامل، وكان ينفعل كل ما ذكرت أمامه. من هنا ينطلق متابعون للتأكيد على أن الفضيحة الكبرى تكمن في ردات فعل الرئيس الأمريكي، فلو كان الملف بريئا وبسيطا لما الهلع والاجتماعات فائقة السرية ومحاولات البحث عن مخرجات إعلامية وإخماد قصص الصحافة وتكذيبها بمنشورات ترامب الصبيانية؟ الأزمة لا تنحصر بالوثائق، بل هي أزمة منظومة كاملة من خدام جزيرة إبستين الذين استغلوا واستغلوا من قبل الصهيونية العالمية للابتزاز وتحقيق مآربها الشريرة. وهو ما يبرر إعادة إشعال نيران إبستين بوجه ترامب كلما حاول الانسحاب من العدوان الفاشل على إيران، وهو ما يثبت من جديد أن العدوان مدفوع بصوت محاضن الصهيونية.

0: انتبه للرعاه الشيطانيه.
1: هنا وهناك. الحكم الصومالي عمر أرتان أفضل حكم في أفريقيا يمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في التحكيم في مباريات كأس العالم. والرئيس دونالد ترامب المدلوز والمجرم يتحدث بازدراء عن الصومال وأهل الصومال في لغة عنصرية طائفية مقززة. رجل أعمال صومالي يكرم الحكم عمر أرتان بمبلغ 50,000 دولار بعدما منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها للتحكيم بكأس العالم لكرة القدم.

0: قبل أن تنطلق أول مباراة في كأس العالم 2026، بدأت البطولة تتصدر العناوين لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم. عمر أرتان، حكم دولي صومالي اختارته الفيفا للمشاركة في المونديال، يمنع من دخول الولايات المتحدة، ما جعل شعبه يستقبله استقبال الأبطال بعد ترحيله. وفود رياضية عدة، بينها بعثتا السنغال وأوزبكستان، تحدثت عن إجراءات تفتيش مهينة طالت أعضاءها قبل أن تمتد إلى البعثة البلجيكية، وعلى رأسها النجم كيفين دي بروين، ما أثار استياء واسعا بينما تلتزم الفيفا الصمت أمام ما وصف بمهازل ما قبل المونديال. عندما استضافت قطر مونديال 2022، تحولت وسائل الإعلام الغربية إلى غرف عمليات مفتوحة، انتقادات يومية، تقارير متواصلة، حملات سياسية وحقوقية، ولاعبون يتسابقون لإلقاء الدروس حول القيم والحريات. أما اليوم ومع أول أزمة حقيقية تضرب مونديال 2026، اختفت الأصوات نفسها فجأة، لا حملات غضب ولا دعوات للمقاطعة ولا نجوم يرفعون شعارات الاحتجاج. هذه ليست مصادفة بل حقيقة يعرفها الجميع. المشكلة عند كثيرين لم تكن يوما في الانتهاكات نفسها، بل في هوية الدولة التي تتهم بها. الأخطر أن ما يحدث يضع إنفانتينو والفيفا في موقف محرج للغاية، فكيف يمكن لاتحاد يرفع شعار كرة القدم للجميع أن يقف متفرجا بينما يستبعد أحد حكامه من المشاركة في أكبر بطولة ينظمها؟ إذا كانت الفيفا عاجزة عن الدفاع عن حكم اختارته بنفسها، فما قيمة كل الشعارات التي ترفعها عن المساواة وعدم التمييز؟ الأخطر أن القضية لم تعد تتعلق بحكم صومالي أو بإجراء أمني هنا أو هناك، بل بصورة بطولة يفترض أنها تمثل العالم بأسره. فحين يصبح الدخول إلى المونديال مرتبطا بحسابات سياسية وأمنية غامضة، تتعرض فكرة عالمية ككأس العالم نفسها للاهتزاز. ما يجري ليس أزمة حكم صومالي فقط، بل اختبار حقيقي لمصداقية الفيفا ولنزاهة الخطاب الغربي الذي صدع العالم بالحديث عن حقوق الإنسان. لو أن ما يحدث الآن وقع في قطر أو أي دولة عربية أخرى، هل كان العالم سيصمت بالطريقة نفسها؟ الإجابة يعرفها الجميع، ولهذا بدأ وصف مونديال العار يتردد بقوة قبل أشهر من انطلاق البطولة، ليس بسبب ما سيحدث داخل الملاعب، بل بسبب ما يحدث خارجها.
1: مونديال العار.

من هنا وهناك. هو والله بالله سأقول لكم ما هو. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في المكسيك وافتتاح بطولة كأس العالم، المواطنون في المكسيك يستقبلون كأس العالم بإحراق العلم الإسرائيلي. منبوذة منبوذة.

0: من هنا وهناك ونختم هذه الفقرة بهذا المقطع.
1: Now we're just openly admitting to war crimes. We have our Secretary of Defense War just saying, yeah, we don't care. We're the terrorists. We are blowing up reservoirs in Iran. Innocent people who may well not support.
0: ناشط أمريكي ينفجر غضبا من الرئيس ترامب ووزير الحرب الأمريكي ويقول: أصبحنا نعترف علنا بارتكاب جرائم حرب. لدينا وزير حرب يقول ببساطة: نعم، لا يهمنا الأمر، نحن الإرهابيون، إنهم يقصفون أناسا أبرياء ويقولون إنهم يريدون تحريرهم، نحن نتحول إلى أسوأ ما عرفه التاريخ البشري. متى يستيقظ الناس؟

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل وعطاء، عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في هذا الوقت. الناس للناس أصبح إغاثة ملهوفة، مثل ما قال السيد القائد، من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى هي إغاثة ملهوفة. فالناس وحالتهم أصبحت صعبة جدا، وطالما باستطاعتك، بمقدورك، لمن لديه القدرة أن ينفق أي مبلغ كان فلا تتردد أبدا، فهي تجارة مع الله رابحة ما فيها خسارة أبدا. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. هذا البرنامج يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة. الأولوية طبعا للأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا، ما يطلبش أبدا مهما كانت احتياجاته، مهما كانت شدة فقره وحاجته، لا يمكن أن يمد يده قاربا للناس بقدر المستطاع حسب الاستطاعة، والوصول إليهم بنقدم لهم معونات بقيمة مواد غذائية أو تقديم قيمة علاجات لحالات طارئة خاصة لأمراض مزمنة إسعافية.

بالتكاتف والتراحم والتكافل فيما بيننا نستطيع أن نواجه هذا العدوان بقدر الاستطاعة، بقدر المستطاع، أن نعمل جهدنا والباقي على الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفرجها على الجميع بحوله وقوته، آجلا غير عاجل يا الله، والفرج قريب بإذن الله. ثقتنا بالله كبيرة وبعدل الله، لن يرضى الله بهذا الظلم وبأن يكون من حولنا عايشين حياتهم وهم من بيحاصرونا ونحن نتحمل هذه المعاناة. فرج الله قريب والنصر آت بوعد الله.

الناس والكل بالله سبحانه وتعالى. هناك من هم خير الناس من المستمعين والمتابعين، لأنهم أنفع الناس للناس، باذلين بعطاء، ببذل، بسخاء، برغبة صادقة، استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وتلمسا لهموم الناس المساكين الفقراء المحتاجين. بيبذل المبلغ اللي بينفقه، كان 500 ريال أو 1000 أو 10000 أو 100000 أو مليون، وهو بينفق لله، بيقدم لآخرته، هذا اللي بينفعه، هذا اللي بيلقى أثره في الآخرة. لأن الكل، كلنا سنرحل دون أن نحمل شيئا معنا من هذه الدنيا إلا العمل الصالح.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى بيأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع بالكامل ما وصلنا من إنفاق من المنفقين برسائلهم وبالمبالغ وبأسمائهم وحسب طلبهم سواء بالاسم أو دون ذكر الاسم وفيما تم إنفاقه خلال هذا الأسبوع.

0: كل صاحي ضمير.
1: أضعكم أولا فيما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع. طبعا بنستقبل الإنفاق خلال الأسبوع من اليوم من هذه اللحظة حتى الحلقة القادمة الأسبوع القادم. بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج 77806-8023. اللي بيرسل رسالة نصية قصيرة يكتب فيها أريد أن أنفق بالرضا عليه برسالة، من خلالها بيعرف كيف يوصل إنفاقه إلى برنامج الناس الناس. والبعض أصبح بيرسل إنفاقه حتى أثناء الحلقة عبر أي محفظة إلكترونية على هذا الرقم 77806-8023. وصلنا إنفاق في هذه اللحظات وقبل الحلقة سنذكر كل التفاصيل. أضعكم أولا في تفاصيل الأسبوع الماضي أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم قبل الحلقة. المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع الماضي 7050 ريال. أثناء الحلقة الأسبوع الماضي وصلنا وكالمعتاد من المنفق لله وفي الله الباذل بعطاء كل أسبوع كل أسبوع من رسالة المعروفة رفع الله قدرك وكتب الله أجرك ورحم الله والديك سلام الله عليه. كل أسبوع بيطلع 10,000 لله لوجه الله بيلقاها في آخرته جبال من الحسنات من الخير. هنيئا لكل من تاجر مع الله، والله هنيئا له. ما هو اللي بيرغمه يطرح 10,000 كل شيء؟

ولا بالإكراه ولا بالإرغام، ما بش ما بش، بس إنه يكره أو يثاقل أو يحاول يعني إنه يعني هذه الفكرة خلصوها بسرعة، يعني عجيب وغريب والله، غريبة. ما بش معه ينفق صح، ما بش معه، لا يخلق المعدوم إلا الله. والإنفاق دائما بنقول برغبة صادقة بإحساس، لأن المال محك اختبار للنفس البشرية. البعض يهدر ويهطرق بالكلام وصمود وثبات وكذا، وقادر أنه ينفق بس بليس بيزيد عليه. فزعت هذه إنفاق، هذا إنفاق لا بنغطي به المحتاجين في كل اليمن، ولا حتى في محافظة، ولا حتى في مديرية، لكن بتعمل جهدك، بتعمل اللي عليك، بتستشعر مسؤوليتك أمام الله. الله أمرك بالإنفاق بتنفق، الله أمرك بالجهاد بتجاهد. من الناحية الإنسانية استشعر وتلمس هموم الآخرين المساكين الفقراء، كلنا بنعاني، كلنا بنجزع اليوم، يلا يمشي اليوم، يلا يعدي الأسبوع، يلا يجي نهاية الشهر، كلنا. لكن بهناس أكثر حاجة وأكثر فقر منك ومني، بيمر عليهم اليوم ثقيل سعسنا، وناس متعففين مش لاقي ما يأكل جهالة، وأنت بتفكر إن الأمور عادية طبيعية، ما حد بيمر جوع، ما حد بيمر جوع أكيد، لكن لازم ينذل، لازم يستوجع، يتألم، لازم يتبهدل، لازم ينكسر الحياة في وجهه والعزة على أساس ما يموت جوع. اخرجوا قبل الفجر وبعد الفجر، اخرجوا وشوفوا الناس، شوفوا اللي بيلقدوا الصحات، شوفوا اللي بيدوروا الأكل في الجدران، شوف اللي بيحاول يبحث أكل في المطاعم، وعزيز نفس وخرف صاح. وأنا الحمد لله أموري سابرة، بحثوا عن هؤلاء، تقوى الله فيهم. أضعكم في تفاصيل هذا الأسبوع المتبقي في حساب الناس من الأسبوع الماضي 7050 ريال. المنفق والباذل لله كل أسبوع 10,000 ريال، أقول له أنا ليش أقول له، رفع الله قدرك، كتب الله أجرك، ورحم الله والديك. أيضا من شين واو شين عين ألف 500 ريال. وعلى فكرة الليلة بداية الحلقة، أول ما بدأت الحلقة، المنفق والباذل لله أوصل 10,000 قبل ما نبدأ فقرة الناس للناس، رحم الله والدي ورفع الله قدره، أوصل 10,000 حق الأسبوع القادم. ونفس الشخص اللي هو شين واو شين عين ألف الأسبوع الماضي أنفق 500، أوصل لنا الآن 500 للأسبوع القادم، وكأنه بالترتيب. أيضا من دون ذكر الاسم إنفاق من أحد المنفقين 600 ريال عبر محفظة جيبة، استطاع الآن المنفقين أنه يبذل اللي يقدر عليه. كنا أول عبر الحوالات ما بللي مع 2000، ولاي 2000 لازم يخصموا عليه عمولة 300، الآن عبر محفظة إلكترونية عبر جيب بيوصل حتى 100 ريال، 100 ريال. واللي شي ينفق ولو ما بش مع محفظة، عبصر اللي جنبه مع محفظة يقول لها انفق، ارسل ب500، ب1000، ب2000، ب10. فزعات حبة جنب حبة وكالت، قطرة جنب قطرة وسالت. لا تستهين بالمبلغ اللي بتنفقه. السجين المجاهد المنفق معنا دائما، فك الله أسره، قال لي أسرة أشد حاجة، وإن الله يختل لنا ما فيها الخير 5,000 ريال من السجين المجاهد، من سين ميم ألف نون 5,000 ريال، بدون ذكر الاسم لو سمحت 25,000 ريال للأشد حاجة، بدون ذكر الاسم لو سمحت 1,500 ريال. مجموعة من المنفقات معنا، ما هي الأول مرة من المنفقات معنا، 12,000 ريال بدون ذكر الاسم. ومن المنفقين معنا عبر برنامج الناس للناس 4,000 ريال، عين واو ألف ألف 6,000 ريال بدون ذكر الاسم، رعاك الله، هكذا رسالته. ومن المنفقين ما هي الأول مرة 2,000 ريال، من منيف ناصر دواس النهمي 1,700 ريال. انفاقا وبذلا وعطاء لله كل شهر.

باستمرارية بوفاء مع الله. أم أحمد كل شهر انفاقا وبذلا وعطاء لله عبركم الناس للناس. أم أحمد 20,000 ريال. أيضا من المنفقين والباذلين والمتاجرين مع الله، بذل ووفاء لله والتزام مع الله، وكل شهر عطاء من عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن سلام الله عليه، كل شهر 60,000 ريال بذلا وعطاء لله وفي الله عبركم الناس للناس. عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن 60,000، وصلتنا 59,650 ريال. من ناصر محمد أبو ياسر 15,000 ريال عبركم الناس للناس، بدون ذكر الاسم لو سمحت، 2,500 ريال انفاقا لله. جميل جمال عبد محمد الشوافي انفاقا لله لوجه الله 900 ريال. أبو سليم من صعدة من المنفقين معنا والبادلين، تجارة مع الله للمعوزين ورجاء عفوه وعافيته وصلاح الحال. أبو سليم من صعدة 2,000 ريال. من المنفقين معنا أيضا أحد المنفقين مرشد محمد مرشد الورد، ما هي الأول مرة، 2,200 ريال. من المنفق والبادل سلام الله عليه أبو حمزة انفاقا لله ولوجه الله عبركم الناس للناس 4,700 ريال. المتاجر مع الله المنفق والبادل منذ بداية البرنامج مستمر معنا المتاجر مع الله ببذل وعطاء وإنفاق لله وفي الله 4,700 ريال. من جبهة الضالع من المنفقين معنا، ما هي الأول مرة، عبدو زايد الحمضي 3,000 ريال. من أبو مجاهد من المنفقين وما هي الأول مرة، أبو مجاهد أنفق 5,000 ريال وبعدها 1,000 ريال الحق بنية كفارة يمين. أبو مجاهد 6,000 ريال. المنفق والبادل معنا، ما هي الأول مرة، استشعار بالمسؤولية وبقدر الاستطاعة كتب الله أجره وأكرفه الله أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعافها بإذن الله، قال بس بدون ذكر الاسم 500 ريال. من أشرف بلال علي محمد الهجامي، أشرف بلال علي محمد الهجامي 10,000 ريال. من المنفق معنا والبادل من باجل بس بدون ذكر الاسم سلام الله عليه 3,000 ريال دائما من المنفقين. أم المجاهد أحمد المشكي أمنا الفاضلة سلام الله عليها بذل وعطاء كل أسبوع. أم المجاهد أحمد المشكي بذل عطاء انفاق استشعار بالمسؤولية كل أسبوع 2,000 ريال. المنفقة والبادلة بعطاء وسخاء ورغبة لله سبحانه وتعالى أم علاء 7,000 ريال. المتاجر مع الله للمرة الثانية على التوالي في نفس الأسبوع، أحيانا ينفق 4 مرات في الأسبوع، 4 مرات 5 مرات سلام الله عليه. المتاجر مع الله بدون ذكر الأسماء 5,000 ريال. أخيرا وصلنا الإنفاق من المنفق لله ولوجه الله ببذل وعطاء وسخاء ورغبة في الإنفاق لإحسان الله وثواب الله سبحانه وتعالى من الراجي عفو الله وغفرانه الملتزم 10,000 كل أسبوع سلام الله عليه، وقال في الحلقة الماضية 10,000 التزام الأسبوع و 5,000 للي قال مرة ثانية يشي ينفقه ما بشمعه، قال هذه لا نية 5,000 و 5,000 قيمة علاجات لأحد الحالات إجمالي 20,000 ريال أوصلها الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه، وكتب الله أجره وأجر كل المنفقين والباذلين، وأنتم خير الناس لأنكم أنفع الناس للناس.

البعض من المحبين للبرنامج بيقولوا لو تكونوا تبدأوا بالبرنامج في بداية البرنامج بدري، وقلنا لكم موعد البرنامج خلاص هذا الوقت، الشيء ينفق ينفق أول الليل ولا آخر الليل ولا بكرة ولا بعده. والبعض يقول من الساعة 1 أو الساعة 12 في بعض المحافظات من قطع البث. والله ما نعمل، يعني ما نغيرش الموعد على أساس البث. أما مسألة البث فالله يصيبه في روحه، في روحه بس، مش ما نقولش في جهل ولا لا، يصيبه في روحه من يتعمد قطع بث إذا عصنع، أو يهمل بث إذا عصنع، أو يتبهطل في بث إذا عصنع، الله يصيبه في روحه.

0: تحسين.
1: أحد المستمعين قال هنيئا لراجي عفو الله وغفرانه هذا الإنفاق، وجزاكم الله خيرا على عطائكم وكرمكم، وجعل الله إنفاقكم في ميزان حسناتكم، وعاد الله عليكم بالصحة والعافية. كتب الله أجر الراجي عفو الله وغفرانه وكل المنفقين والباذلين والمستشعرين لمسؤوليتهم، واللي بينفق من 500 ريال ولا بينفق 100 ألف، اللي بيستشعر مسؤوليته بيحاول يتلمس هموم الآخرين، يخفف من هم وغم رب الأسرة أو ربة الأسرة، الذين لا يسألون الناس إلحافا، اللي لا يمكن أنه يطلب الناس، وبيستشعر مسؤوليته بإنفاق 500 ألف 2000 10 20 اللي يقدر عليه. هنيئا لكل المنفقين، وكتب الله أجرهم وتقبل الله منهم إنفاقهم وبذلهم.
2: نادت إله العباد،
1: اللي شي يساهم وينفق ويتاجر مع الله عبر هذا البرنامج الناس للناس، يرسل رسالة قصيرة، رسالة مش اتصال، رسالة اس ام اس، يكتب فيها أريد أن أنفق بس، أو أنا أبو فلان أو اسمي كذا أو حسب رغبته أريد أن أنفق، برد له برسالة من خلالها بيعرف طريقة إيصال الإنفاق، كيف يوصل لنا الإنفاق، أو يرسلها على رقم البرنامج عبر محفظة جيب أو أي محفظة إلكترونية إلى هذا الرقم 77 80 6 80 23 72 80 6 80 23. بإذن الله، بعون الله، بتأييد الله، إذا وفق الله الأسبوع هذا واللي بعده، إذا في فزعات إيمانية، إذا في إنفاق، إذا في استشعار بالمسؤولية من المستمعين، من المنفقين، من الباذلين، من أهل الخير، رجال المال والأعمال، إذا وصلنا إنفاق لا بأس به، سنخصص هذا الإنفاق هذا الأسبوع القادم واللي بعده للأسر المتعففة المحتاجة طبعا، لمواجهة مستلزمات العام الدراسي الجديد. يا رحمته، البعض حانب بزي مدرسة لابنه لبنته، شراء يشتري لهم شنطة، دفاتر، أقلام، أيا كان، وهذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم بأن نفزع فزعات إيمانية. لو كل واحد بسمعنا يفزع بمبلغ، سنقدم معونات لعدد كبير من الأسر والله يواجه بها مستلزمات العام الدراسي، لأنه بصراحة وبكل شفافية والأمر واضح، ما بش فيه يعني ما بش حاجة فيها أنه بنكشف شيء جديد أو بنتكلم يعني بجرأة. العيد، عيد رمضان أو رمضان والعيد وعيد عرفة وأي مناسبة والعام الدراسي الجديد أصبحت مصائب عند أباء عند أولياء الأمور. إن جاء رمضان همينا كلنا، وإن جاء العيد هم، وإن جاء عيد العرفة هم، وإن بدأ العام الدراسي هم. للأمانة الوضع صعب والمعاناة بتزداد. ما بالله نستغيث بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله ونتحاون فيما بيننا وبقدر المستطاع، نتكاتف فيما بيننا، نرحم بعضنا البعض. بإذن الله وعون الله مثل ما قلنا، الإنفاق الأسبوع القادم واللي بعده، لا بنعلن مشروع ولا بنعلن عن عدد ولا عن سقف ولا عن الإنفاق هذا الأسبوع القادم واللي بعده بإذن الله. إذا في خير في المستمعين في المتابعين وبذل ويعني كل واحد ينفق بالقدر اللي يقدر عليه، بنخصصه لتقديم معونات لمواجهة مستلزمات العام الدراسي للأسر الفقيرة الأكثر فقر والأشد حاجة. نقدم لها معونة من 10 ألف، من 15 ألف، حسب عدد الأولاد يعني اللي بيدرسوا، اللي معه 1 5، اللي معه يعني حسب الأطفال اللي ملتحقين بالمدارس. لمواجهة مستلزمات العام الدراسي الجديد. اشتري للزي، اشتري للشنطة، اشتري للبوتي، اشتري للدفاتر، اشتري لي يا رحمة. بعضهم بيجلس بالشنطة 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. بعضهم بالزي قد له كمل ابتدائية وقدوا يشي زي ولا يواصل بالزي حق الابتدائية لما قدوا في الثانوية، يكبي كبر الزي معه يا رحمته.

بوصلنا انفاق انفاق الان الان من سين عين الف حا واو الف ما شاء الله سين عين الف حا واو الف عارفين كم المبلغ 128 ريال و50 فلس او يعني و50 يعني 128 ريال 128 ريال يمني وصلنا انفاق الان 128 ونص ما تجيش 50 ريال اصلا ما تجيش 50 ال 50 يعني 178 128 ريال و50 فلس من سين عين الف حا واو الف سلام الله عليك سلام الله عليك والكرم والعطاء هذا عند الله أضعاف مضاعفة 128 ريال و50 فلس

بنستقبل الرسائل أو الإنفاق على رقم البرنامج 7 7 8 0 6 8 0 2 3. أكمل معكم تفاصيل الأسبوع. وضعتكم فيما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع. إجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من الحلقة الماضية أثناءها وحتى اليوم قبل الحلقة 249,500 ريال. 249,500 ريال. الإنفاق كان كالنحو التالي: أولا قيمة علاجات. هذا الأسبوع قدمنا لأربع حالات قيمة علاجات لأربع حالات. الحالة الأولى ب 4,700 ريال قيمة علاج. الحالة الثانية 3,200 ريال قيمة علاج. الحالة الثالثة 11,000 لأحضر